0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: يقال هذا الذكر 3 مرات إذا أصبح.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، ومع إشراقة فجر جديد وسكون الأسحار وعبير الدعاء المتصاعد إلى السماء، نحييكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة القرآن الكريم في هذه اللحظات المباركة، نحييكم بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها وقد انقضت ساعة القيام وأذن للفجر، فهنيئا لمن قام وصلى وناجى ربه في ظلمة الليل. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الصباح فاتحة خير وبركة، وأن يرزقنا فيه عملا صالحا متقبلا، وطمأنينة تملأ للقلوب بذكره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أهلا بكم في يوم جديد مع إذاعة القرآن الكريم، نسير فيه على نور الوحي وهدى الإيمان. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، من الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد البخيت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد البخيت.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: من القراء الذين تركوا وراءهم بصمات مميزة في ساحة التلاوة والتجويد، ومن الأصوات اللامعة التي أغنت هذا الفن وتركت على أحرفه نقاطا خطت بماء الذهب حتى أطلق عليه لقب أمير النغم القرآني، إنه القارئ الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله تعالى.
1: ولد القارئ الشيخ الشحات محمد أنور في الأول من تموز يوليو من العام 1950 في قرية كفر الوزير مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، فكان واحدا من أسرة صغيرة العدد. وبعد مولده بثلاثة أشهر توفي أبوه، فاحتضنت الأم وليدها وانتقلت به للإقامة في منزل جده ليعيش مع أخواله، حيث الرعاية الطبية التي قد تعوضه عن غياب والده وتضمد جراح اليتم التي أصابته.
0: قام خاله برعايته وتكفل بتربيته، فكان خير أمين عليه لأنه قام بتحفيظه القرآن. كان لنشأته في بيت يحب أهله القرآن وهو في الثامنة من عمره، وبواسطة خاله الشيخ حلمي محمد مصطفى رحمه الله أن راجع القرآن أكثر من مرة.
1: ولما بلغ العاشرة ذهب به خاله إلى إحدى القرى المجاورة وهي قرية كفر المقدام ليجود القرآن الكريم على يد الشيخ المرحوم علي سيد أحمد الفرارجي، حيث أولاه رعاية واهتماما خاصة، وقد لمس لديه الموهبة التي تؤهله لأن يكون واحدا من أشهر قراء القرآن في مصر والعالم كله.
0: يقول الشيخ شحات بلسانه عن تلك الحقبة:
2: في تلك الفترة كنت سعيدا بحفظ القرآن سعادة لا توصف، ولأن صوتي كان جميلا وأدائي للقرآن يشبه أداء كبار القراء. تميزت على أقراني وعرفت بينهم بالشيخ الصغير، وهذا كان يسعدهم جميعا، وكان زملائي بالكتاب ينتهزون أي فرصة ينشغل فيها الشيخ عنا ويطلبون مني أن أتلو عليهم بعض الآيات بالتجويد ويشجعونني وكأنني قارئ كبير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ولم يزل الشيخ الشحات محمد أنور يتحدث قائلا:
1: ذات مرة سمعني الشيخ من بعيد فوقف ينصت إلي حتى انتهيت من التلاوة، فزاد اهتمامه بي فكان يركز علي دون الزملاء لأنه توقع لي أن أكون ذا مستقبل كبير على حد قوله رحمه الله. كل هذا حدد هدفي وطريقي وأنا طفل صغير، وجعلني أبحث جاهدا عن كل السبل والوسائل التي من خلالها أثقل موهبتي وأتمكن من القرآن.
0: استطاع الشيخ الشحات في فترة وجيزة أن يكون لنفسه شخصية قوية، رغم أنه لم يكن قد ارتدى بعد زيا رسميا للقراء، ولكنه كان يلبس جلبابا أبيض وقلنسوة بيضاء. وذات يوم ذهب ليقرأ بمأتم خال القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، فنال إعجاب الجمهور بصورة لافتة للأنظار، وخصوصا الحاج محمد أبو إسماعيل معلم القرآن بالمنطقة، وخاله المرحوم الشيخ محمد عبد الباقي الذي كان مقيما بمدينة بورسعيد.
2: فلما رأى المرحوم الشيخ محمد عبد الباقي إعجاب الناس الشديد بالشيخ الشحات فرح جدا، وأحضر له زيا كاملا من جملة ما عنده، وقام بضبط الزي على مقاس الشيخ الشحات لأنه كان أطول منه قليلا، ولف العمامة البيضاء له، ومن هنا انطلقت شهرته وتردد اسمه.
0: وانهالت عليه الدعوات من كل محافظات مصر، وأصبح القارئ المفضل لمناطق كثيرة ظلت آمنة ساكنة لم يستطع أحد غزوها بسهولة لوجود المرحوم الشيخ حمد الزامل والشيخ شكر البرعي وتربعهما على عرش التلاوة بها، لدرجة أنها عرفت بأنها مناطق الشيخ حمد الزامل رحمه الله. إلا أن الموهبة لدى الشيخ الشحات كانت هي المفتاح السحري له ولشهرته.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بعد عام 1970 انتشرت أجهزة التسجيل في كل المدن والقرى بطريقة ملحوظة، وكان ذلك سببا في شهرة الشيخ الشحات عن طريق تسجيلاته التي انتشرت بسرعة البرق، والتي زادت عن 10,000 ساعة من التلاوات الباهرة الفريدة، مما جعله أحد النجوم المضيئة في الإذاعة المصرية.
1: ونعود مجددا مع كلام الشيخ الشحات الذي يتحدث فيه عن التحاقه بالإذاعة فيقول:
2: رغم شدة إعجاب أعضاء الإذاعة بأدائي، قالوا لي: أنت محتاج إلى مهلة لدراسة التلوين النغمي، وأشاروا علي الالتحاق بالمعهد الحر للموسيقى. التحقت بالمعهد ودرست لمدة 2 حتى صرت متمكنا من كل المقامات الموسيقية بكفاءة عالية.
0: في عام 1979 تقدم الشيخ الشحات بطلب للاختبار مرة ثانية أمام لجنة اختبار القراء بالإذاعة. نسمعه يقول:
2: طلب مني أحد أعضاء اللجنة أن أقرأ 10 دقائق، أنتقل خلالها من مقام إلى مقام مع الحفاظ على الأحكام ومخارج الألفاظ والتجويد والالتزام في كل شيء، خصوصا التلوين النغمي. وبعدها أثنى أعضاء اللجنة على أدائي وقدموا لي بعض النصائح التي أحافظ بها على صوتي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما النجم الثاقب

0: نجح الشيخ الشحات في الاستقلال بنفسه، وجعل له مدرسة في فن التلاوة وحسن الأداء، وأصبح يوم 16 من كانون الأول عام 1979 يوما لا ينسى في حياة الشيخ الشحات وفي ذكريات عشاق صوته وفن أدائه، إذ كان اليوم التاريخي الذي وصل فيه صوته إلى كل أقطار الدنيا عن طريق الإذاعة في أثناء قراءة قرآن الفجر على الهواء. وبعد ذلك اليوم أصبح الشيخ الشحات حديث الناس جميعا وخصوصا مشاهير القراء.
1: وذات يوم قابله المرحوم القارئ الشيخ محمود علي البنا وهنأه على حسن أدائه وجمال صوته، ونصحه بالحفاظ على صوته لأنه سيكون أحد مشاهير القراء البارزين. وقبل وفاته بأيام قال له الشيخ البنا معلقا وهو يسمعه في قراءة الجمعة على الهواء: الشيخ الشحات سيكون من أعلام مصر في التلاوة.
0: في الفترة بين عامي 1980 و1984 تربع الشيخ الشحات على الساحة مع أعلام القراء، واستطاع أن يحقق إنجازا كبيرا وشهرة واسعة. ساعده على ذلك بقاؤه بمصر خلال شهر رمضان لمدة 5 سنوات بعد التحاقه بالإذاعة، حيث كان الناس ينتظرون حتى مطلع الفجر لسماع قرآن الفجر.
1: هكذا فرض الشيخ الشحات موهبته على الساحة ليكون أحد القراء الموهوبين الذين دون التاريخ أسماءهم على صفحة المشاهير. وكان أهم ما يميز الشيخ الشحات الحيوية والرشاقة في الأداء والقدرة على التلوين. أسفر ذلك كله عن أكثر من 300 قارئ بمحافظات مصر يدعون إلى مآتم ومناسبات كبرى لأنهم يقلدون هذا القارئ الموهوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

Fuck that.

وكنتم أزواجا

0: وقليل من الآخرين.
1: وهكذا وبعدما بنى الشيخ الشحات قاعدة شهرته العريضة انطلق ليتم البناء ويشيده بالانتشار والبحث عن المزيد من المجد والتاريخ في كل قارات الدنيا، فلم يترك قارة إلا وذهب إليها قارئا في شهر رمضان.
2: توفي رحمه الله تعالى يوم الأحد في 13 من كانون الأول عام 2008 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 57 عاما. رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته لما له من أياد بيضاء في خدمة كتاب الله العظيم.
3: مشاهير القراء

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: كان أبوه عبداً رومياً من أهل هرات.
1: ولد القاسم بن سلام سنة 157 للهجرة، 774 للميلاد، في هراء وتعلم فيها.
0: واشتغل أبو عبيد بالحديث والأدب والفقه، وكان ذا دين وسيرة جميلة ومذهب حسن وفضل بارع. وقال القاضي أحمد بن كامل:
1: كان أبو عبيد فاضلا في دينه وعلمه، ربانيا، متفننا في أصناف علوم الإسلام من القرآن والفقه والعربية والأخبار، حسن الرواية، صحيح النقل. لا أعلم أحدا من الناس طعن عليه في شيء من أمر دينه.
0: وقال إبراهيم الحربي: كان أبو عبيد كأنه جبل نفخ فيه الروح، يحسن كل شيء. وولي القضاء بمدينة طرطوس 18 سنة.
1: وروى عن أبي زيد الأنصاري والأصمعي وأبي عبيدة وابن الأعرابي والكسائي وجماعة كثيرة غيرهم.

وروى الناس من كتبه المصنفة 24 كتابا في القرآن الكريم والحديث وغريبه والفقه. وله الغريب المصنف والأمثال ومعاني الشعر وغير ذلك من الكتب النافعة.

0: يقال بأن القاسم بن سلام أبا عبيد أول من صنف في غريب الحديث وانقطع إلى عبد الله بن طاهر فاستحسنه وقال:
1: إن عقلا بعث صاحبه على عمل هذا الكتاب حقيق ألا يحوج إلى طلب المعاش،
0: وأجرى عليه 10,000 درهم في كل شهر. وقال محمد بن وهب المشعري:
1: سمعت أبا عبيد يقول: مكثت في تصنيف هذا الكتاب 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها من الكتاب، فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة، وأحدكم يجيئني فيقول: قد أقمت كثيرا.
0: وقال الهلال بن العلاء الرقي:
1: من الله تعالى على هذه الأمة بأربعة في زمانهم: بالشافعي تفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأحمد بن حنبل ثبت في المحنة ولولا ذاك لكفر الناس، وبيحيى بن معين نفى الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالقاسم بن سلام فسر غريب الحديث ولولا ذاك لاقتحم الناس الخطأ، وقال أبو بكر بن الأنباري: كان أبو عبيد يقسم الليل أثلاثا، فيصلي ثلثة وينام ثلثة ويضع الكتب ثلثة.

0: وقال إسحاق بن راهويه:
1: أبو عبيد أوسعنا علما وأكثرنا أدبا وأجمعنا جمعا، إن نحتاج إلى أبي عبيد ولا يحتاج إلينا.
0: كان أبو عبيد يخضب بالحناء أحمر الرأس واللحية، وكان له وقار وهيبة.
1: وقدم بغداد فسمع الناس منه كتبه، ثم حج وتوفي بمكة، وقيل بالمدينة بعد الفراغ من الحج 223، وقال البخاري 24، وزاد غيره في المحرم.
0: وقال الخطيب في تاريخ بغداد: بلغني أنه عاش 67.
1: وقال أبو بكر الزبيدي في كتاب التقريض: إن مولده 54. وذكر أن أبا عبيد لما قضى حجة وعزم على الانصراف واكترى إلى العراق، رأى في الليلة التي عزم على الخروج في صبيحتها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، وهو جالس وعلى رأسه قوم يحجبونه، وناس يدخلون فيسلمون عليه ويصافحونه. قال: فلما دنوت لأدخل منعت، فقلت لهم: لما لا تخلون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا والله، لا تدخل إليه ولا تسلم عليه وأنت خارج غدا إلى العراق. فقلت لهم: إني لا أخرج إذن. فأخذوا عهدي ثم خلوا بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت فسلمت عليه وصافحني، فأصبحت ففسخت الكراء وسكنت بمكة،
0: ولم يزل بها إلى الوفاة، ودفن في دور جعفر. وقيل

0: من كتبه الغريب المصنف وفي غريب الحديث، وهو الذي ألفه في نحو 40 سنة، وهو أول من صنف في هذا الفن. وله أيضا الطهور في الحديث والأجناس من كلام العرب وأدب القاضي وفضائل القرآن والأمثال والمذكر والمؤنث والمقصور والممدود في القراءات والأحوال والأحداث والنسب.
1: قال أبو الطيب اللغوي: أبو عبيد مصنف حسن التأليف، إلا أنه قليل الرواية. أما كتابه الغريب المصنف فإنه اعتمد فيه على كتاب عمله رجل من بني هاشم، وأما كتابه في غريب الحديث فاعتمد فيه على كتاب لعمر بن المثنى.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: الذين يحبهم الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

إلهي، أسألك أن تغفر لي ذنبي وتيسر أمري وتشفي مرضي وتقضي ديني وترحمني في الدنيا والآخرة. إلهي، أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة، فإنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. إلهي، اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. إلهي، اهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بين يديك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. يا الله يا الله.

0: وأطيعوا الله.
1: قال رب العالمين في كتابه المبين في سورة يوسف: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا.
0: وقال سبحانه في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم

0: هم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
1: وقال تعالى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.
0: وفي سورة الحج يقول رب العزة: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، في هذه الآيات الكريمات من كتاب الله سبحانه يسلط رب العزة الضوء ويلفت الأنظار إلى معنى كريم من المعاني التي يجب أن يتجمل بها كل مسلم وكل مؤمن: التزام طريق الله سبحانه وتعالى والتزام هدي نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألا وهي فضيلة الكرم.
1: هذه الفضيلة الاجتماعية الإنسانية الدينية لا يتمتع بها إلا كل من أخلص قلبه وأحسن عمله ابتغاء مرضات رب العزة جل وعلا، فكان كالنور يشع بالخير والبركة على الآخرين ممن أظلمت بهم طرقات الحياة. والكرم لغة مصدر قولهم كرمة، الذي يدل على شرف الشيء من نفسه أو شرف في خلق من الأخلاق. يقال رجل كريم وفرس كريم ونبات كريم. أما الكرم في الخلق فهو الصفح عن ذنب المذنب.
2: والكرم ضد اللؤم، وكرم الرجل فهو كريم، وقوم كرام وكرماء ونسوة كرائم. والتكرم تكلف الكرم، واستكرم الشيء طلبه كريما. والكريم الذي كرم نفسه عن التدنس بشيء من مخالفة ربه، ويقال هذا رجل كرم أبوه وكرم آباؤه، وهو أيضا واسع الخلق، وأرض مكرمة وكرم وكريمة، أي طيبة. والكريمان الحج والجهاد. والإكرام والتكريم أن يوصل إلى الإنسان نفع لا تلحقه فيه غضاضة، أو يوصل لله شيء شريف.
0: أما الكرم اصطلاحا فهو إنفاق المال الكثير بسهولة من النفس في الأمور الجليلة القدر الكثيرة النفع، وقيل هو التبرع بالمعروف قبل السؤال، والإطعام في المحل، والرأفة بالسائل مع بذل النائل، وقيل هو الإعطاء بسهولة، كما عرفه العلماء بأنه إفادة ما ينبغي لا لغرض، فمن يهب المال لغرض جلبا للنفع أو خلاصا عن الذنب فليس بكريم، فالكريم من يوصل النفع بلا عوض.
1: وقد ورد الكرم في القرآن الكريم على معان عدة، منها الحسن. قال تعالى: إني ألقي إلي كتاب كريم.
2: ومنها السهل، قال تعالى: وقل لهما قولا كريما.
0: ومنها الكثير، قال تعالى: وأعتدنا لها رزقا كريما.
1: والعظيم، قال تعالى: رب العرش الكريم.
2: والفضل، قال تعالى: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أي فضلت علي.
0: والصفوح، قال تعالى: ما غرك بربك الكريم. وغاية القول إخوة الإيمان إن الكرم إن كان بمال فهو جود، وإن كان بكف ضرر مع القدرة فهو عفو، وإن كان ببذل النفس فهو شجاعة.

0: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرم، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفسافها. السفساف الأمر الحقير والرديء من كل شيء.
1: وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما.
2: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أتيته فقال: يا جرير، لأي شيء جئت؟ قال: جئت لأسلم على يديك يا رسول الله. قال: فألقى إلي كساءه ثم أقبل على أصحابه وقال: إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. وقال: وكان لا يراني بعد ذلك إلا تبسم في وجهي.
0: وعن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم، والغر الرجل غير المجرب، والفاجر خب لئيم، والخب الرجل الخداع. أحاديث نورانية أيها الإخوة، قالها سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم ليعلم أمته معنى الكرم، وليرسخها في نفوسهم وفي معاملاتهم وفي حركاتهم وسكناتهم. فيخبرنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن الكرم من كمال الإيمان وحسن الإسلام، ودليل على حسن الظن بالله تعالى، وأن الكريم محبوب من الخالق الكريم، وقريب من الخلق أجمعين.
2: أقوال وآثار.
1: قال حكيم بن خزام رضي الله عنه: ما أصبحت صباحا قط فرأيت بفنائي طالب حاجة قد ضاق بها درعا فقضيتها إلا كانت من النعم التي أحمد الله عليها، ولا أصبحت صباحا لم أر بفناء طالب حاجة إلا كان ذلك من المصائب التي أسأل الله عز وجل الأجر عليها.
2: قال ابن عمر رضي الله عنهما: أهدي لرجل رأس شاه فقال: إن أخي وعياله أحوج منا إلى هذا، فبعث به إليه، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجعت إلى الأول بعد 7.
0: قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما احتذى النعال ولا انتعل، ولا ركب المطايا، ولا لبس الكور من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكور العمامة، أفضل من جعفر بن أبي طالب في الجود والكرم.
1: وقال عبد الله بن جعفر رحمه الله تعالى: أمطر المعروف مطرا، فإن أصاب الكرام كان له أهلا، وإن أصاب اللئام كنت له أهلا.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا به بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا.
1: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر رطب، فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية أي السكين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم.

إن الكرم أخي المسلم علامة من علامات الإيمان والإسلام، إذ لا يقوم بها إلا من ملأ الله قلبه وعقله نورا، وأجرى هذا النور على يديه وعلى لسانه وعلى حركاته وسكناته. ذلك أن المال شقيق الروح، ولا يمكن أن يجود ويتكرم به إلا أصحاب الأيادي البيضاء الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى بقضاء حوائج عباده، وجزاهم الأمن والأمان والكرامة يوم القيامة.

لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله الخبير العليم. اللهم بسر لا إله إلا الله أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين، وتوفنا مسلمين تائبين، وجعلنا عند السؤال ثابتين، واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين، واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين برحمتك وبفضلك وكرمك وعفوك يا الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا ويشيد بجهوده. القوات المسلحة تعترض وتسقط 3 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة.

0: واشنطن تعلن بدء عمليات المناطق التجريبية في جنوب لبنان. طهران تتلقى مقترحات من الوسطاء، وواشنطن منفتحة على حل دبلوماسي. من العناوين إلى التفاصيل، التقى جلالة الملك عبد الله الثاني فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي التابع لمديرية الأمن العام الدفاع المدني، والذي أنهى أخيرا مهمة إنسانية في فنزويلا للتعامل مع تبعات زلزال مزدوج. واستمع جلالته خلال لقاء في قصر الحسينية إلى إيجاز قدمه قائد الفريق العقيد هاشم عبيدات حول تفاصيل المهمة التي نفذها الفريق أخيرا وجهوده في عمليات البحث والإنقاذ. وأكد جلالة الملك أن هذه الجهود مصدر فخر لجميع الأردنيين، مشيدا بأداء الفريق لواجبه الإنساني على أكمل وجه. وحضر اللقاء مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة ومدير الدفاع المدني العميد ناصر السويلميين. وكان الأردن قد أرسل الفريق ضمن الاستجابة الدولية للكارثة الإنسانية التي شهدتها فنزويلا عقب الزلزال المزدوج الذي ضربها أواخر شهر حزيران، حيث ضم الفريق 100 من الكوادر المتخصصة والمؤهلة، بينهم 3 أطباء من الخدمات الطبية الملكية، إلى جانب خبراء في مجالات البحث والإنقاذ والإسناد الطبي والفني، مزودين بأحدث المعدات والتقنيات اللازمة للتعامل مع الكوارث الطبيعية وفق المعايير الدولية. مزيد من التفاصيل حول عمل الفريق في التقرير التالي.
1: حظيت جهود فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني بإشادة دولية واسعة، بما في ذلك من الرئيسة الفنزويلية المؤقتة التي ثمنت جهوده وقامت بتكريمه. ولفت أنظار العالم خلال مشاركته في فنزويلا بعد نجاحه في إنقاذ طفل ظل تحت الأنقاض لمدة 6 أيام، وكانت عملية إنقاذ الطفل محط أنظار الإعلام العالمية، وشكلت أملا في العثور على المزيد من الناجين. أنشئ فريق البحث والإنقاذ الأردني عام 2003، ويتبع لمديرية الأمن العام الدفاع المدني، وهدفه رفع الجاهزية للتعامل مع الحوادث الناجمة عن الانهيارات والكوارث الطبيعية، ويرتبط بالهيئة الاستشارية الدولية لفرق البحث والإنقاذ، ويدعم جهود الإغاثة الإنسانية عالميا، إذ يمتلك قدرات متكاملة عالية في البحث والإنقاذ والإغاثة داخل المملكة وخارجها، ويضم خبراء مصنفين دوليا شاركوا في تقييم واعتماد فرق بحث وإنقاذ حول العالم، وأول فريق عربي يحصل على التصنيف الدولي الثقيل ويحافظ عليه منذ عام 2013، وهو مزود بأحدث المعدات والتقنيات وكلاب مدربة ووحدة طبية ميدانية متطورة، وشارك في العديد من عمليات الإنقاذ الدولية أبرزها زلزال إيران، باكستان، تركيا وفنزويلا وفيضانات ليبيا، ونفذ العديد من الدورات التدريبية لتأهيل أعضاء فرق مماثلة من دول مختلفة، ويمتلك 7 ميادين تدريبية تشبيهية استضافت تمارين محلية ودولية، مما يعزز مكانة الأردن إقليميا ودوليا في مجالات البحث والإنقاذ وإدارة الأزمات والاستجابة للطوارئ والمساعدات الإنسانية. ويتكون فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي من 5 وحدات رئيسية تعمل بتكامل وفق المعايير الدولية، وهي وحدة البحث ومهمتها تحديد مواقع المحاصرين باستخدام أحدث التقنيات والكلاب المدربة، ووحدة الإنقاذ ومهمتها عمليات الوصول إلى المحاصرين وتحريرهم بأعلى معايير السلامة، ووحدة الدعم والتزويد ومهمتها توفير الدعم اللوجستي والمعدات والآليات والاتصالات والطاقة والإعاشة لضمان استمرارية العمليات، والوحدة الطبية ومهمتها تقديم الرعاية الطبية الطارئة للمصابين وأعضاء الفريق وإنشاء نقطة طبية ميدانية عند الحاجة، ووحدة الإدارة ومهمتها قيادة العمليات والتخطيط والتنسيق وإدارة المعلومات والاتصالات والتواصل مع الجهات المحلية والدولية.
0: صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت الليلة الماضية 3 صواريخ

0: صاروخ قادمة من الأراضي الإيرانية دخلت المجال الجوي الأردني واستهدفت أراضي المملكة. وبين المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، فيما باشرت فرق سلاح الهندسة الملكي مهامها في مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وأمنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن الأردن يرفض أي اعتداءات أو انتهاكات تمس سيادته وأمنه واستقراره، مشددا على أن المملكة لن تقبل المساس بحقوقها السيادية. وقال الفايز في مقابلة تلفزيونية أن السياسات الإيرانية التصعيدية في المنطقة تهدد أمنها واستقرارها، مشيرا إلى ما وصفه بالتدخل في شؤون عدد من الدول العربية واستخدام أدوات ضغط تؤثر في الأمن والاقتصاد الإقليمي والعالمي. وفيما يتعلق بوجود القوات الأمريكية في الأردن، أوضح الفايز أنه يستند إلى اتفاقية أمنية موقعة بين البلدين عام 2021، مؤكدا أنها تمثل اتفاقا سياديا لا يحق لأي طرف التدخل فيه. بحث رئيس مجلس النواب مازن القاضي مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، لا سيما في المجال البرلماني. وأكد القاضي عمق العلاقات بين الجانبين، مثمنا دعم الاتحاد الأوروبي للمملكة في مختلف المجالات، وأشار إلى مواصلة الأردن تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري إلى جانب جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة. من جهته أكد سفير الاتحاد الأوروبي أن الأردن شريك استراتيجي يحظى بثقة كبيرة لدى الاتحاد، مشيدا بدور جلالة الملك في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ومجددا التزام الاتحاد بمواصلة دعم المملكة وتوسيع مجالات التعاون. زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله جمعية أصاي البدر الخيرية في منطقة بدر الجديدة في العاصمة عمان، حيث التقت القائمات على الجمعية وعددا من المستفيدين والمستفيدات من برامجها، واطلعت على جهودها في تمكين المجتمع المحلي. واستمعت جلالتها إلى إيجاز حول مسيرة الجمعية التي تأسست عام 2019 وبرامجها في مجالات التدريب والتمكين وتشجيع الزراعة المستدامة واستثمار الأراضي الزراعية وإنتاج وتسويق المواد الغذائية التقليدية، إلى جانب مبادراتها في الحفاظ على التراث وتعزيز التنمية المجتمعية. كما اطلعت جلالتها على نماذج من منتجات الجمعية التي تعدها سيدات من المنطقة، وزارت ورشة تدريب على الخياطة، والتقت مشاركين في دورة تدريبية تنفذها مؤسسة التدريب المهني في مقر الجمعية. رعى وزير الثقافة مصطفى الرواشدي ندوة ثقافية علمية بعنوان الملك عبد الله الأول الملك الشهيد عقل التأسيس ضمير الأمة، بمشاركة عدد من الأكاديميين والباحثين الذين تناولوا سيرة الملك المؤسس ومواقفه تجاه القضايا العربية ودوره في بناء الدولة ورعاية الأدب والفكر. وخلال الندوة أكد وزير الثقافة أهمية استذكار الإرث الوطني والفكري للملك عبد الله الأول ودوره في ترسيخ أسس الدولة الأردنية. وقال الوزير الرواشدي:
1: نستذكر بأن قدم الملك الشهيد روحه على عتبات المسجد الأقصى، نستذكر أيضا بناء ركائز الدولة الأردنية، نستذكر أول دستور أردني، القانون الأساسي، أول مجلس تشريعي نيابي، استقلال الأردن والدستور الثاني، الملك الشهيد أو الشهيد الملك وقدم الشهادة على ذلك، شاعرا ومفكرا وسياسيا بنى ركائز الدولة الأردنية على التسامح وعلى المحبة وعلى الحاكمية، وهذه مناقب الهاشميين. هذه الدولة الأردنية التي بنيت بعرق القادة والشعب الأردني من الملك الشهيد إلى الملك المعزز الملك عبد الله الثاني أطال الله في عمره.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية بدأت جولة جديدة من الضربات ضد

إيران، وذلك لليلة العاشرة على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز في إطار مواصلة استهداف تلك الإمكانيات. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستدفع ثمن قتلها جنودا أمريكيين، وذلك بعد مقتل عدد من أفراد الجيش الأمريكي خلال أعمال قتالية في الأيام القليلة الماضية. وارتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب على إيران إلى 17 في الأيام القليلة الماضية، مع خضوع رفات جندي آخر للفحص وتأكد مقتل جنديين في هجوم إيراني استهدف عسكريين أمريكيين في الأردن. وفي وقت لاحق أصدرت الولايات المتحدة فجر اليوم تحذيرا عالميا لمواطنيها على خلفية التوترات في الشرق الأوسط. ننتقل إلى الملف اللبناني، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بدأ تنفيذ عمليات المناطق التجريبية في عدد من المناطق جنوبية لبنان تحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري، وذلك وفقا لاتفاق الإطار الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل. وينص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق في جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها. وقالت الخارجية الأمريكية إن هذه الخطوة جاءت ثمرة للمحادثات التي عقدت الأسبوع الماضي بين الجانبين في العاصمة الإيطالية روما، مؤكدة مواصلة واشنطن العمل مع لبنان وإسرائيل لضمان تنفيذ الاتفاق. إلى ذلك تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان وسط استمرار التوترات الميدانية في عدد من المناطق اللبنانية. أعربت السعودية عن إدانتها بأشد العبارات للتصريحات الصادرة عن المتحدث باسم الحوثيين والمتعلقة باتهام السعودية بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان صحفي إنها عملت خلال السنوات الماضية مع الحكومة اليمنية الشرعية على التخفيف من معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك استمرار المشاريع التنموية ودعم ميزانية الحكومة اليمنية وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء. وإلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخر في الضفة الغربية المحتلة برصاص مستوطنين إسرائيليين خلال هجوم استهدف بلدة دير جرير شمال مدينة رام الله. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاعتداء يأتي ضمن موجة متصاعدة من هجمات المستوطنين والقوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، والتي شملت عمليات هدم واقتحامات واعتقالات، إضافة إلى استهداف ممتلكات وأراض فلسطينية. أما في قطاع غزة فقد استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون جراء قصف وغارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع المحاصر. ورغم الإعلانات السياسية والتفاهمات الدبلوماسية التي رعتها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب والتي تحدثت عن تحقيق وقف للحرب في قطاع غزة، تؤكد التطورات الميدانية والتقارير الدولية استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وسط غياب آليات واضحة تضمن الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار. أجلت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الدفعة 29 من أطفال قطاع غزة المرضى، والتي تضم 9 أطفال يرافقهم 15 من ذويهم ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني وتنفيذا للتوجيهات الملكية. وسيتلقى الأطفال العلاج في عدد من المستشفيات الأردنية في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة لتوفير الرعاية الصحية والإسناد اللازم للأشقاء في قطاع غزة. وتنفذ عمليات الإجلاء التي انطلقت في شهر آذار من عام 2025 بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وضمن تنسيق إنساني متكامل وفق المعايير والإجراءات الصحية المعتمدة. استكملت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون جميع الاستعدادات الفنية والتنظيمية واللوجستية لانطلاق فعاليات الدورة 40 في إطار خطة عمل متكاملة نفذت بالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والشركاء في المهرجان.
وأكدت إدارة المهرجان أن الاستعدادات شملت جاهزية المسارح الرئيسة ومواقع الفعاليات داخل المدينة الأثرية واستكمال أعمال

التجهيز الفني الخاصة بأنظمة الصوت والإضاءة والإسقاطات البصرية والبث التلفزيوني، إلى جانب استكمال تجهيزات الضيافة والاستقبال، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة للضيوف والجمهور. وفي هذا الإطار أعلن محافظ جرش الدكتور مالك خليسات

0: محافظ جرش الدكتور مالك خريسات تحدث للزميلة مي العايد حول هذه الإجراءات وقال:
1: اتخذنا حزمة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز السلام العامة والحفاظ على صحة المواطنين والزوار، وكثفنا هذه الرقابة الصحية خلال فعاليات مهرجان جرش، وذلك من خلال تشكيل لجنتين متخصصتين. اللجنة الأولى ستتولى متابعة قضايا السلام العامة داخل موقع المهرجان وفي مختلف أنحاء المحافظة، واللجنة الثانية تختص بمكافحة التسول والحد من هذه الظاهرة، بما يسهم بتوفير أجواء آمنة ومنظمة لزوار المهرجان. وستقوم لجنة السلام العامة بتنفيذ حملات تفتيش داخل مهرجان جرش للتأكد من مطابقة المعروضات للاشتراطات الصحية بالتزامن مع جولات رقابية في أسواق المحافظة للتحقق بالالتزام المنشآت التجارية بتعليمات السلام العامة.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا ويشيد بجهوده. القوات المسلحة تعترض وتسقط 3 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. واشنطن تعلن بدء عمليات المناطق التجريبية في جنوب لبنان. طهران تتلقى مقترحات من الوسطاء، وواشنطن منفتحة على حل دبلوماسي. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين محمد سهر الطراونة وياسين القيسي في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل محمد رمضان في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 من آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين، هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية أردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر

0: عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. البث المباشر.

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان FM. أهلا ومرحبا بكم.

صباح الخير، صباح الأمل، صباح الرضا، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحا.

مستمعينا، اليوم الثلاثاء وقد انتصف الأسبوع الموافق 21/7 21 تموز للعام 2026 ميلادي و6 صفر للعام 1448 هجري. بداية مستمعينا اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير.

صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة. ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي. يا صباح الورد، يسعد صباحك. ومستمعينا بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم. صباح الخير للزميلة تمار النهار من السوشيال ميديا. ومن الإعداد سهر الجبور. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام رات المجالي، ومني أنا مها طبيشات، أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، صباح الخير لكل الأشخاص اللي متواصلين معنا لهذا الصباح، صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة يا رب. صباح الخير للأشخاص اللي عم بيصبحوا علينا وعم بيتابعونا عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، يسعد صباحكم ويهلا فيكم.

يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الخير، يا هلا فيكم. اليوم الطقس والله حار نسبيا، حاولوا قدر الامكان ناخذ الحيطه والحذر، خصوصا يعني وقت الظهيره الواحد ما يطلع كبار السن، وما ننسى ابنائنا بالسيارات، ونحاول قدر الامكان نبتعد عن المناطق الحاره وبيرتفع فيها درجات الحراره. بعد شوي اكيد رح نتواصل مع اداره الارصاد الجويه لمعرفه المزيد عن درجات الحراره مستمعينا لهذا اليوم حبل مختلف محافظات المملكة. في العاصمة عمان 34، في الزرقاء 36، في جرش 34، في البلقاء 31، في الكرك 31، في معان 34، في إربد 34، في المفرق 34، في عجلون 33، في مأدبة 34، في الطفيلة 29، والعقبة 43، والله تعالى أعلم.

يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الخير لكم جميعا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح. صباح الخير للأشخاص اللي عم بيتصبحوا علينا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر عمان، طمنونا عنكم إن شاء الله تكونوا بأفضل حال. يا هلا يسعد صباحكم.

أجواء الصيف جميلة. أبو ينال تحب أجواء شتوية ولا الصيف أكثر؟ طبعا ما حدا بحب الحر كثير، بس يعني نوعا ما إلها الصيف كيف صراحة، إلها أجواءها وطقوسها، لمة العيلة ورجوع المغتربين وفاكهة الصيف المميزة. خصوصا يا الله كيف يكونوا مرتبينهم بالألوان، كيف يعني بيفتح النفس الواحد. الحمد لله يعني إحنا بلد معروف عنا بفاكهتنا المميزة، بكل محافظة بكل منطقة بتمتاز فاكهة معينة، بتمتاز في صنف معين من الفاكهة، بحكي لك لا والله هذا النوع بالمنطقة الفلانية مشهورين بهذا. يعني أنا دائما بعرف عن التفاح العجلوني والشوبكي، بحكي لك

بعدها ما في تفاحة، وفي كثير طبعا مناطق بتمتاز عنا بالفواكه وكل هذه الأمور. يعني والله إحنا دائما بنحكي لكم استمتعوا بهاي الأوقات ومع من تحبون، خصوصا يعني الواحد زي ما بيحكوها اليوم اللي بيجي يعني صعب إنك ترجع تعيده، يعني دايما حاولوا قدر الإمكان استغلوا وجود حبايبكم معاكم، وجودهم حواليكم قدر الإمكان، اشبعوا من ما بتحبوهم، يعني حاولوا قدر الإمكان كونوا دايما معاهم، شاركوا كل يعني هلأ احنا كمان موسم الصيف أبو ينال موسم أفراح، شاركوا حبايبكم بمناسباتهم سواء بالتخرج سواء بالنجاح. إن شاء الله إحنا بنعرف بأول آب رح يكون نتائج التوجيهي حسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم. نتمنى لهم التوفيق والنجاح يا رب، ربنا ييسر أموركم إن شاء الله يا رب كلكم بتفرحوا بنجاحكم في الثانوية العامة وموسم الأعراس كمان ما تنسوا بفصل الصيف، كلهم قطاط الله وكيلكم، فإن شاء الله يا رب دائما يديم الأفراح عليكم جميعاً.

0: صباح الورد والياسمين لكل الأشخاص اللي عم بيصبحوا علينا. أستاذ خالد القضاء، تحياتنا إلى كسعة صباحك. يا هلا والله. أستاذ قاسم الحجاية، صباح الخير يا سيدي، تحياتنا، نتشرف فيكم والله جميعا، صباح الخير. يا هلا.
1: يلا هو بيت الشعر يلدوني، بيت الشعر يلدوني.
0: جهاد غالب الكسواني، صباح الخير إلك ولوالدتك أم زياد، صباح الخير. أبو حازم الدبايبة، يسعد صباحك يا حبيبي. يلا.
1: ولا بشرب بس بطلع بعيوني.
0: موسى الخشان، يسعد صباحك، والله أنا بخير الحمد لله، هينا معاكم. ريم مطبشات، صباح الخير. حسيني المساحفة، أبو ثائر، تحياتنا إلك، يا هلا.

محمد فريد العمري، سعد صباحك، صباح الخير. أهلي وأهلك ما يحكون انتي انتي. طبعا بتحس عطلة الصيف هي العطلة للأهل على فكرة، يعني كثير من الأشخاص بيحكي لك والله أنا كان نفسي أشوف صديقي أو زميلي أو كذا، ولكن كل يوم مرتبط مع حدا من العيلة، كل يوم واحد عنده عزومة، كل يوم عنده واحد مناسبة، فدايما صح يعني قدي الواحد بصير يحكي بس يعطلوا الأولاد أو تعطل المدارس بنصير نفضل بعض، بالعكس بتحس حالك مشغول أكتر. لسه المدارس فيها نظام، ساعة 8 بيناموا وبتبلش أنت نشاطاتك، بتشتغل الأشياء اللي عليك. بالصيف ما بتحس في ولا نظام ولا بشيء بالبيت، كله كل واحد حسب توقيته امتى، في ناس بتصحى ناس بتنام وهكذا يعني، فيعني الاجواء بتكون مختلفه، مش زي الواحد ما بيكون دائما مخطط لها.

زميل إنا بحكي لي لما يجوا المغتربين فكرونا معطلين زيهم، بتهم إيانا كل يوم نجتمع معهم ونفهمهم يا جماعة إنه إحنا عنا دوام بكرة، ما بزبط أكثر من الساعة 12 واحدة نسهر معاكم، مش مقتنعين إنه إحنا مداومين هم معطلين يعني. فكانت هاي الشغلة شوي أشخاص بيحكوا لك إنه لازم يفهموا إنه إحنا مداومين مش معطلين، بدك تجاملهم لأنهم بيزعلوا. صار يتحسسوا. إن شاء الله دايماً اللمات الحلوة، وإن شاء الله دايماً بلدنا الحبيب يبقى بخير وبضلوا جميعاً بخير يا رب. محمد الحمايدة صباح الخير.

0: ويسبر هارت صباح الخير. يا هلا والله دكتور بعدين المحافظة، تحياتنا.
1: مرحبا بضيوفنا، ويا هلا بحبابنا، مرحبا بضيوفنا،
0: يا مرحبا.

أم مراد صباح الخير، كوكب المعيطة، صباح الورد يا ستي، يا هلا. خالد بني يونس صباح الخير، يسعد صباحك.

عبد الله محمد، يسعد صباحك، صباح الخير. شو الوضع يا مينا؟ هاي بتذكرك بسهرات الصيف، اه موسم كانت لازم. وردة النرجس صباح الخير، علي المراعية صباح الورد. إيمان أبو ليلى يا صباح الخير، والله فقدتك اليوم، متأخر شوي علينا، صباح الخير. أبو خالد الشوبكي يا صباح الورد، هينا صبحنا عليك يا سيدي، تحياتنا. خالدة الرواضي يا صباح الخير، يسعد صباحك.

أم محمد المشاقبة صباح الخير. دلال مكاوي صباح الخير. رزق التلاوي أبو محمد يا حي يلا. عبد الله أبو تامر صباح الخير. مأمون العمري سعد صباحك. مرام الجمال صباح الخير.

هشام الجوهري صباح الخير. رجاء سنقرط صباح الورد. سامر أبو تايه يسعد صباحك. محمد فؤاد زيدي الكيلاني يسعد صباحك. أسامة المصاروة يسعد صباحك. صباح الخير يا حي الله. أم دحام صباح الخير. سلطان العاشق صباح الورد، تحياتنا يا سيدي. علي الزعبي أبو ماجد صباح الخير. سهاد عزت صباح الخير. وعدي صالح يسعد صباحك. إياد أبو عيشي صباح الورد. أحمد الجديفات صباح الخير. ديب عودة يسعد صباحك. أم يعقوب صباح الورد. طارق العلي وأبو مالك يسعد صباحكم. صباح الخير. أبو راشد يسعد صباحك. صباح الخير. وافتنا بريزات صباح الخير. حمزة السعود تحياتنا إلك. صباح الورد.

فاطمة عمر يسعد صباحك. موسى الخشان تحياتنا إليك، شكرا يا سيدي الله يخليك. ضيف الله صباح الخير.

إبراهيم الحجايا صباح الخير. محمد الرجداني سعد صباحك. ورائدة الصرايرة صباح الورد، تحياتنا. طفلة الأستاذ رائدة فرحات صباح الخير.

ناجح أبو الحارث صباح الخير. خليل البديوي يسعد صباحك. هاي الأبو أدهم وداود الربايعة صباح الخير. إبراهيم لنسور يا حيال صباح الخير. طارق قدوم صباح الخير.

محمود الخليفات صباح الخير. عبد الرؤوف القلاب صباح الورد. أبو إياد صباح الخير، تحياتنا لكم. محمد الجهاليني سعد صباحك، صباح الخير.

محمد أبو علاء صباح الخير، أم مروان الشخاتري صباح الورد، جعفر المساعدة صباح الخير.

أم محمد طبيشات صباح الخير. سهام خليفات صباح الورد. أم رامي صباح الخير.

عبيدات، يسعد صباحك. صباح الخير عيسى أبو حماد، صباح الورد أبو قصي، صباح الخير. فوز المغايرة، صباح الخير يا ستي. عناية القاضي، صباح الخير. محمود الخليفات، صباح الخير. عبد المنعم لشلول، يسعد صباحك. محمد يوسف، صباح الخير يا حي الله. سهام مارديني، صباح الخير. ماجد أبو رياش، صباح الورد، تحياتنا يا سيدي. خالد أبو فرحان، يسعد صباحك. فايز مهيرات، صباح الخير.

وبالمناسبة مستمعينا اليوم رح يكون في عودة لحكام منتخبنا الوطني، والله كنا فخر فيهم وبالإنجازات اللي قاموا فيها ورفعوا علم بلدنا، ويمكن اليوم صراحة إحنا فخورين بشبابنا، يعني الله يعطيهم ألف عافية، إن شاء الله توصلوا بالسلامة. رح يكون في إلهم اليوم إن شاء الله أيضا، يعني الناس عم تنتظرهم في مناطقهم في محافظاتهم وفي بالمطار، أيضا رح يكون في إلهم أيضا احتفال بعودتهم إلى أرض الوطن. الله يعطيهم ألف عافية، جهودهم مشكورة وإحنا فخورين جدا بشبابنا.

منيف الطراونة، صباح الخير. حسام شتاوي، صباح الورد. يونس خليل، صباح الخير. غالب السواعي، صباح الورد.

الثامنة والنصف مستمعينا في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. جلالة الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا. جلالة الملك رانيا العبد الله تزور جمعية أصاي البدر وتلتقي سيدات من المجتمع المحلي. الجيش اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. الجيش ينفذ عملية إجلاء الدفعة 29 من أطفال غزة المرضى. مهرجان جرش يستكمل استعداداته لانطلاق دورته 40.

الأردن ثانيا إقليميا و49 عالميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول. أكثر من 2.88 مليون هوية رقمية مفعلة عبر تطبيق سند.

0: ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية توقع إعلان نتائج امتحان الشامل منتصف آب. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحا.
1: البث المباشر

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. طيب والله في أشخاص عم بيصبحوا علينا، يمكن عبين ما نروح لفقرة التحليل الصحفي يكون اتصال معنا جاهز على الهواء مباشرة. خلينا أبو ينال، في ناس بيحكونا اليوم ما صبحتوا علينا وبيحكونا صرنا بصبحين 5-6 مرات، خلينا نصبح عليهم يلا.

عبد الله محمد صباح الخير. خالد الخوالدي يسعد صباحك. محمد الطراوني صباح الورد. عبد الله محمد تحياتنا يا سيدي شكرا. احمد ابو يامن صباح الورد. وائل محمد الاعرج يسعد صباحك صباح الخير. ابو العز السعايده صباح الخير. ابو مازن بني حمد يسعد صباحك.

أبو أسامة والله صبحت عليك، يسعد صباحك أبو سامر، يسعد صباحك محمود، تحياتنا إليك، صباح الخير. أيمن العبادي صباح الخير. أم ياسر صباح الورد.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، يمتلك الأردن ثروات معدنية مهمة في مقدمتها الفوسفات والبوتاس، لكن القيمة الاقتصادية الأكبر لا تتحقق بتصدير هذه المواد خاما، بل بتحويلها إلى منتجات وصناعات ذات قيمة مضافة. وفي هذا السياق وقعت شركتا مناجم الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية اتفاقية لتطوير مجمع صناعي مشترك في العقبة والشيدية ضمن استثمارات بمليارات الدولارات تستهدف التوسع في تصنيع الأسمدة والمنتجات الكيماوية وصولا إلى توطين صناعة بطاريات الليثيوم. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية عطوفة المهندس عبد الوهاب الرواد. مهندس عبد الوهاب، صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح الخير إليك وللسادة المستمعين.
0: تحياتنا إليك سيدي، يسعد صباحك. بداية مهندس، نتحدث عن أهمية هذه الاتفاقية والشراكة بين شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس العربية للاقتصاد الوطني.
1: أول شيء، هاي الشراكة طبعا هي شراكة استراتيجية بين شركة مناجم الفوسفات وشركة البوتاس العربية لإنشاء مجمع صناعي متكامل.
0: نعم.
1: لإنتاج حامض الفوسفوريك، ولأول مرة في تاريخ المملكة حامض الفوسفوريك النقي، وأيضا الأسمدة المتخصصة اللي راح تتميز فيها المملكة الأردنية الهاشمية. هاي الأسمدة المتخصصة هي دائبة 100% بالماء، وبالتالي راح تكون الدول المستهدفة لاستيراد هاي المادة اللي تعاني من شح المياه. طبعا هاي المصانع راح تكون بمحافظة عمان، منطقة الشيدية وأيضا بالعقبة، وكلفة هاي المصانع راح تكون حوالي مليار دولار، وهذا أكبر مشروع استثماري مشترك ما بين أكبر شركتين للتعدين في الأردن.
0: نعم.
1: أما بالنسبة لموضوع الأهمية الاستراتيجية والأثر الاقتصادي لهذا المشروع الكبير، طبعا أولا الاستفادة من الخبرات الفنية والإمكانيات المالية الكبيرة للشركتين، شركة الفوسفات وشركة البوتاس، للوصول إلى أسواق عالمية جديدة. طبعا النقطة المهمة واللي ذكرتيها أنت في البداية، اللي هي الانتقال من مجرد تصدير للمواد الخام إلى تصدير أسمدة متخصصة وصناعات ذات قيمة مضافة عالية تضاعف العوائد الاقتصادية. طبعا مشروع بهذا الحجم يعزز ثقة الاستثمار الأجنبي والمحلي في البيئة الاستثمارية الأردنية.
0: نعم نعم. اليوم مهندس، كيف ستسهم هذه الشراكة في تعظيم القيم المضافة للفوسفات الأردنية بدل من تصدير كمادة خام؟
1: طبعا الآن تصنيع الفوسفات والبوتاس لإنتاج حامض الفوسفوريك النقي رح يفتح آفاق كبيرة لصناعات كبيرة، ورح توسع الأسواق العالمية لشركتي الفوسفات والبوتاس. طبعا هاي رح تعظم قيمة كبيرة للتصدير المشترك ما بين شركة مناجم الفوسفات وشركة البوتاس العربية. أختي، هذا المشروع رح يساهم بشكل كبير في خلق

0: آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
1: نعم، هاي نقطة مهمة جدا بتوفير فرص عمل. نعم،
0: الكوادر الفنية الأردنية.
1: نعم،
0: طبعا احنا الآن هذا المصنع، هاي المجمع، هو مش مصنع، هو مجمع يتألف من 5 مصانع. راح يكون في منطقة مهمة جدا اللي هي منطقة الشيلية جنوب محافظة معان. هاي المنطقة راح تشهد صناعات كبيرة خلال 5 سنوات القادمة، وراح تكون مجمع كبير لصناعات الأسمدة الفوسفاتية. طبعا هذا المشروع اللي تم توقيعه ما بين الفوسفات والبوتاس راح يساهم بشكل كبير جدا في دعم سلاسل الإمداد الغذائي العالمية من خلال توفير الأسمدة والمتطلبات الزراعية الأساسية. النقطة اللي حاب أركز عليها إنه هذه الشراكة الكبيرة بين أكبر شركتين للتعدين بالأردن، طبعا هذا انسجام تام مع رؤية الدولة في تمكين القطاع الصناعي، وجعل الأردن مركزا إقليميا للصناعات التعدينية والتحويلية.
1: نعم مهندس، تحدثت عن توفير فرص عمل، يعني هل هناك تخصصات محددة سيتم وضعها في هذه الشركات، ولا سيكون هناك توفير فرص عمل مختلفة وتخصصات مختلفة في هذه هذا المشروع؟
0: هذا سؤال صحيح، سؤال كثير مهم، وأنا خليني أحكي عن جانبين. الجانب الأول إنشاء هاي المصانع. إنشاء هاي المصانع راح يكون هناك كوادر سواء داخلية أو من الخارج لإنشاء المصانع، لكن راح يكون الاعتماد بشكل كبير جدا على المقاولين الأردنيين وعلى العمال الأردنية لإنشاء هاي المصانع. هاي المصانع طبعا راح تكون بتكنولوجيا عالمية وبأحدث التكنولوجيا ومراعاة جوانب البيئة، وبالتالي راح يكون في هناك وظائف غير مباشرة خاصة لمختلف القطاعات المختلفة لإنشاء المصانع. حال اكتمال المصانع وبدء العملية التشغيلية، توقعاتي راح يكون عدد الموظفين لا يقل عن 1000 موظف. أما العمالة غير المباشرة فكل موظف مقابله 5، وبالتالي بنحكي عن لا يقل عن 5000 كوظيفة غير مباشرة خلال التشغيل هاي المصانع. هاي المصانع طبعا إنشائها راح يأخذ فترة تقريبا 4 سنوات، وراح تكون إن شاء الله زي ما حكيت لك على أحدث المعايير العالمية.
1: نعم، ما أبرز الصناعات الجديدة التي سيجري توطينها في الأردن وعلى رأسها صناعة البطاريات الليثيوم؟
0: هلأ احنا بنحكي عن بطاريات الليثيوم، وهي الصحيح يعني أحد توجهات شركة مناجم الفوسفات والبوتاس العربية، وهذا حلم كان إن صناعة بطاريات الليثيوم. طبعا هذا الحلم راح يتحقق عند انتاج ماده حامض الفوسفوريك النقي. حامض الفوسفوريك النقي راح يفتح زي ما حكيت لك ابواب كبيره لصناعات كبيره، منها الليثيوم باتريز اللي راح يتم ان شاء الله انشائها هاي الصناعه باستخدام حامض الفوسفوريك النقي. طبعا النقطه المهمه جدا اللي حبيت اذكرها انه الاسمده المتخصصه اللي راح يتم انتاجها بهذا المجمع الصناعي الكبير هي التكنيكال ماب والام كي بي. هاي راح تضع الاردن على الخارطه العالميه من ناحيه هاي الاسمده وندرتها، لانه هاي الاسمده هي ذائبه 100% بالماء، وبالتالي الدول التي سوف تستورد هذه الاسمده هي الدول التي تعاني من شح في المياه لديها.
1: نعم مفهوم. نتحدث عن أبرز المراحل الزمنية لتنفيذ المشروع، ومتى يتوقع أن تبدأ نتائجه بالظهور؟
0: الآن طبعا تم توقيع الاتفاقية، الأسبوع القادم راح يتم إعداد طبعا عطاء تصميم المصانع الأولي، والآن الكوادر الفنية بشركة الفوسفات والبوتاس تعمل ليل نهار على إعداد هذه الوثائق اللي راح تكون جاهزة الأسبوع القادم، بحيث يتم طرح هذا العطاء لتصميم هذه المصانع. حال اكتمال التصميم، طبعا التصميم يأخذ حوالي تقريبا من 6 إلى 8 شهور، حال اكتمال التصميم راح يتم طرح هذا العطاء، عطاء إنشاء المجمع الصناعي اللي بتألف من عدة وحدات إنتاجية. وتوقعاتي وبحسب خبرتي بإنشاء المصانع هاي راح تأخذ تقريبا كأطول حد 4 سنوات الإنشاء، وبالتالي يكون العملية الإنتاجية اكتملت.
1: نعم. طيب، ما هي خطط الشركة لرفع نسبة تصنيع الفوسفات داخل الأردن بحلول عام 2032؟
0: خليني أحكي لك بكل صراحة. إحنا الآن بشركة الفوسفات الآن نعمل على مشاريع تقريبا كلفتها 500 مليون دينار أردني. أول مشروع الآن يتم إنشاؤه في مدينة العقبة، ورح يبلش إنتاجه بشهر 1 القادم، اللي هي مضافات الأعلاف الحيوانية. وهي باستخدام حامض الفوسفوريك اللي ينتج بشركة مناجم الفوسفات. هاي الصحيح هي شراكة ما بين شركة مناجم الفوسفات وإحدى الشركات الأردنية الرائدة المحلية وهي مجموعة صنقرط. هذا المصنع راح ينتج مضافات الأعلاف، هاي مادة مهمة جدا يستخدم فيها الفوسفات وحامض الفوسفوريك.
1: نعم.
0: وراح يتم تصدير هاي المواد اللي هي الـ MCP والـ DCP إلى أوروبا وإلى دول الخليج.
1: نعم.
0: هلا إحنا قاعدين نرفع طاقاتنا الإنتاجية في مجمعنا الصناعي في العقبة، وهي بكل في حوالي 200 مليون دولار لتعزيز إنتاجنا من قام بالفوسفوريك. وتم إحالة قبل تقريبا أسبوع إنشاء وحدة للأسمدة من قبل مقاول أردني وبتكنولوجيا إسبانية، وهذا بكل في حوالي تقريبا 90 مليون دولار. هذا راح يعزز إنتاج شركة الفوسفات بالأسمدة. أما بحامض الفوسفوريك الآن شركة صينية كبيرة بمنطقة الشيدية جنوب عمان تقوم بإنشاء الشركة الهندية الأردنية رقم 2.
1: نعم.
0: لإنتاج كمية 300 ألف طن من حامض الفوسفوريك. هذا راح يرفع إنتاج المملكة الأردنية الهاشمية من حامض الفوسفوريك، وراح يضع هاي الشركة على الخارطة العالمية. طبعا إحنا أختي في عنا استثمار كبير بيننا وبين شركة إفكو الهندية بمحافظة معان بمنطقة الشيدية. هذا المصنع ينتج حوالي 500 ألف طن من حامض الفوسفوريك. الآن تم أخذ قرار من مجلس إدارة شركة إفكو والفوسفات لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 1 مليون طن من حامض الفوسفوريك. هذا الصحيح راح يضع المملكة الأردنية الهاشمية بالمرتبة الثالثة عالميا في إنتاج مادة حامض الفوسفوريك اللي من غيرها لا نستطيع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية.
1: طيب اليوم كيف ينسجم هذا المشروع مع رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التعدين؟
0: صحيح، يعني نحكي بكل صراحة الموضوع الاستخدام الفوسفات والبوتاس كخام هذا موضوع أغلقناه الآن بهذا المجمع الكبير، وبالتالي شركة مناجم الفوسفات خلال 4 سنوات القادمة يعني راح يكون فقط تصديرها من خام الفوسفات لا يتجاوز 25% إلى 30%. ليش 25% إلى 30%؟ لأنه في نوعيات من الفوسفات لا يمكن استخدامها محليا، وبالتالي يتم تصديرها ضمن عقود طويلة الأمد خاصة لصناعتنا الموجودة بأندونيسيا. أختي إحنا شركة مناجم الفوسفات حتى استثماراتنا خارج الأردن، لدينا مصنع كبير بأندونيسيا، شراكة ما بيننا وما بين شركة بيكي جيل الأندونيسية لإنتاج حامض الفوسفوريك، ويتم استهلاك هذا الحامض من قبل شريكنا شركة بيكي جي الأندونيسية. هذا المصنع يأخذ منا سنويا 1 مليون طن من الفوسفات الأردني، وبالتالي أنا ملزم بتزويد هذا المصنع اللي ملكيته لشركة الفوسفات وشركة البيكي جي بمادة الفوسفات. لكن رؤية التحديث الاقتصادي هي نصب أعيننا بشركة الفوسفات والبوتاس لنصل إلى صناعات تحويلية 100% لكن ذات قيمة عالية تعود بالنفع على المملكة. طبعا أختي في نقطة مهمة جدا حبيت أني يعني توقعت أني تسأليني رح شو رح يكون المردود المالي لهذا المجمع الصناعي الكبير. أنا توقعاتي وخبرتي بالصناعة هذا المجمع يعني مبيعاته السنوية لن تقل عن 600 مليون دولار وأرباحه لن تقل عن 150 إلى 200 مليون دولار سنويا.
1: نعم نعم، أنا بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية عطوفة المهندس عبد الوهاب الرواد، شكرا جزيلا.
0: أنا أشكرك وبدي أختم شغلي أختي إذا سمحت لي، إنه هاي الشراكة بين الفوسفات والبوتاس هي ليست مجرد مشروع صناعي مليار دولار، بل هي نموذج ملهم لما يمكن أن تحققه القامات الاقتصادية الوطنية عندما تتحد لتصنع مستقبلا استثماريا واعدا لبلدنا الحبيب الأردن.
1: نعم، بدي أتشكر تواصلك معنا اليوم، شكرا جزيلا لك يا سيدي، يسعد صباحك، تحياتنا، يا هلا فيك.

0: يسعد صباحكم مستمعينا البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا يواصل الأردن تعزيز حضوره في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي مسجلا تقدما جديدا في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول لعام 2026 بعدما حل في المرتبة 49 عالميا والثانية إقليميا. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشر الخبير في الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال دكتور أحمد الطور. دكتور أحمد صباح الخير.
1: يا هلا صباح النور.
0: تحياتنا لك يا دكتور يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك يا رب صباح المستمعين جميعا.
0: تحياتنا لك دكتور. بالبداية ما الذي يعني هذا التصنيف للأردن؟
1: أول شيء يعني بدي أشكر الإذاعة الأردنية اللي دائما بتسلط على المواضيع المهمة اللي هي دائما بتنطلق من توجيهات سيدي مولاي حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله تعالى المعظم سيدي سمو الأمير الحسين بالتركيز على قطاع تكنولوجيا المعلومات وخصوصا اليوم احنا في 2025 نتحدث عن موضوع مفهوم الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي اللي اليوم بنبارك للأردن بفوزه الثاني إقليمي و49 عالميا على مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول اللي هو اليوم باعتبار نقلة نوعية رقمية للدولة الأردنية على المستوى العالم ووضعه على الخريطة الرقمية العالمية.
0: نعم. طيب دكتور يعني اليوم نتحدث عن وصول الأردن بالتاسعة والأربعين عالميا والثانية إقليميا، كيف تقرؤون حصول الأردن على هذه المرتبة وإقليميا وعالميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول لعام 2026؟
1: أشكرك على هذا السؤال. يعني اللي كثير الكل بتسأل فيه اليوم الـ AI إحنا وين وصلنا فيه في الأردن. إحنا مرينا بفترة معينة إنه كنا نفكر فقط في استخدامات الـ AI أو إحنا كنا نقيس كم نستخدم الـ AI. اليوم انتقلنا إلى مفهوم جديد كيف نستخدم تطبيقات الذكية أو تطبيقات الـ AI بمسؤولية وطنية بمسؤولية واضحة. بمعنى اليوم الأردن انتقل من دور المتبع إلى التطبيقات الذكية العالمية إلى دور المبادر في صناعة التطبيقات في صناعة الأنظمة في صناعة البرامج التقنية التي تواكب العصر الإلكتروني.
0: نعم. طيب اليوم ما الذي يميز مفهوم الذكاء الاصطناعي المسؤول عن مجرد التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؟
1: أشكرك على هذا السؤال اللي كثير مهم. يعني بصراحة إنه موضوع اليوم الذكاء الاصطناعي التقليدي أو الذكاء الاصطناعي الطبيعي اللي كان متعارف عندنا من خلال تطبيقات الشات بوت أو الشات جي بي تي اللي بتساعد أي شخص فينا اليوم إنه يحصل على بيانات بشكل وبدون ضوابط بدون أي معايير بدون أي أسس، ولكن الذكاء المسؤول اليوم من خلال التعليمات الواضحة والضوابط الذكية اللي وضعتها الحكومة من خلال المؤسسات المدنية أو المؤسسات الحكومية مثل وزارة الاقتصاد الرقم والريادة عند الأمن السيبراني من خلال 4 محاور أو 4 رافعات رئيسية بتتركز في حماية البيانات كثقة وسلامة للبيانات والأنظمة الإلكترونية. الشيء الثاني دخلت في موضوع الحوكمة الإلكترونية. اليوم الأردن سباق في وضع حوكمة أخلاقية تحاكي التشريعات الإلكترونية العالمية. رقم 3 اليوم ركزت من خلال الوزارات مثل وزارة العمل على موضوع العمل والمهارات من خلال تأهيل الناس وليس استبدال الناس بمعنى رفع الكفاءة وبناء قدرات الموارد البشرية لتصبح موارد رقمية مؤهدة. رقم 4 اليوم احنا بنتحدث عن الأثر والاستدامة مثل ما هو موجود في وزارة الزراعة ووزارة الطاقة. اليوم استخدام الـ AI لحل المشاكل بيساهم في رفع في تحليل أو تقليل من حل مشكلة البطالة بالمقابل تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
0: نعم. اليوم كيف يمكن الاستفادة من قوة الأردن في التعليم والمهارات البشرية بناء قطاع متخصص ومنافس في الذكاء الاصطناعي؟
1: أشكرك. اليوم بدنا نشكر بصراحة الحكومة الأردنية إنها وضعت استراتيجية وطنية وهي الاستراتيجية ضروري الكل يطلع عليها إن اليوم 23-27 ضبطت التعليم بسوق العمل المباشر بمعنى تحديد ما هي الاحتياجات الفعلية والحقيقية للطالب الأردني. الشيء الثاني عملت مراكز كثيرة كمراكز برمجة بنسميها حاضنات الأعمال أو حاضنات الرقمنة.
0: نعم.
1: سواء في الجامعات سواء في القطاع

0: الخاص اللي بتساهم في تدريب وتشغيل الأيدي العامل الماهرة. رقم ثلاثة، اليوم باعتقادي اللغة الإنجليزية بتساهمت برضو كمان حسب تطويرها من خلال المناهج الموجودة في وزارة التربية والتعليم، وساعدت الطالب للدخول في التحول الرقمي.
1: نعم، طيب اليوم هل يمتلك الشباب الأردني المؤهلات المطلوبة للوظائف الجديدة التي يخلقها الذكاء الاصطناعي؟
0: يعني بدي أشكرك مرة ثانية، اليوم الشباب الأردني جاهز للدخول في سوق العمل كمهارة كقدرة كرغبة، ولكن بدنا نعترف اليوم إحنا في عندنا بعض المسارات اللي بتحاكي مسارات التحديث القطاع العام من خلال رفع وبناء قدرة الطالب أو الموظف أو المواطن الأردني.
1: نعم.
0: وبتوقف في عندنا ثلاث مهارات رئيسية.
1: نعم، تقصد المهارات التي ينبغي على الطلبة الباحثين عن العمل تطويرها لاستفادة من هذه التحولات الرقمية في سوق العمل. نتحدث عن هذه المهارات التي يجب على الطالب أن يبحث عنها أو يكون على علم فيها وتطويرها.
0: أشكرك. يعني في عندنا ثلاث رافعات رئيسية بنركز عليها دائما عند الطالب حتى يكون طالب رقمي حديث و يعني تكنولوجي حديث. هي أول شغلة هندسة المطالب اللي نسميها البرومت انجينيرينج، بمعنى لديه القدرة على التحليل. رقم اثنين، تحليل البيانات والمعلومات، انه لديه القدرة على تحليل او ادارة خوارزمية اي بيانات ممكن يحصل عليها. رقم ثلاثة، الامن الاي اي، ضروري ان يكون لديه البلد والحد الادنى في الحفاظ على البيانات من خلال الامن السيبراني. المهارات اللي تفضلت فيها استاذة مها وللمستمعين جميعا، اليوم الباحث عن العمل او الباحث في سوق العمل يحتاج الى مهارات عدة، أو حوالي تقريباً أربع من الخصائص بشكل عام. أول مهارة هي المهارة التقنية، بمعنى اليوم لديه القدرة على عمل نماذج لغوية. اليوم ضروري أن نتحدث عن التطبيقات الذكية، ويوجد العديد من البرامج المجانية اللي ممكن الشخص يتدرب عليها إلكترونياً. رقم اثنين، المهارات البشرية، اليوم نحتاج إلى برامج تحليلية إبداعية ابتكارية بتساعد الطالب، بتساعد الشخص اللي بيقبل على سوق العمل لديه القدرة على التفكير النقدي وحل المشاكل وإدارة المشاريع بطريقة ذكية وبطريقة تشاركية وليس بطريقة استعلاماتية. رقم ثلاثة، المهارات المتخصصة، اليوم عندنا قطاعات احنا بشكل عام بدنا نميزها. اليوم عندي قطاع الصحة، عندي قطاع الزراعة، عندي قطاع التعليم. اليوم قطاع التعليم يعني بدنا نشكر جلالة الملك رانيا كثير من تمت قطاع التعليم.
1: صحيح.
0: كثير أدخلت الأنظمة الذكية الأنظمة الإلكترونية، ساهمت في بناء قدرات المعلم الأردني ليصل إلى معلم أردني رقمي ذكي يحاكي ويواكب المعلم العالمي. رقم أربعة، الوعي الأخلاقي، اليوم باعتقادي يوجد العديد من التشريعات الناظمة التي تحاكي الأنظمة الذكية، ومنها اللي قبل أسبوعين ثلاثة لما صدر قرار مجلس الوزراء أنه ضروري أن نتوقع في أي بيانات أي معلومات أي رسومات باستخدامها بطريقة تحاكي الذكاء الاصطناعي دون المساس في العمليات الداخلية باستخدام التطبيقات الذكية.
1: طيب، هل الأردن ثانيا إقليميا في استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة؟ كيف يمكن أن يلمس المواطن أثر ذلك في حياته اليومية؟
0: طبعا اليوم إحنا إذا نتحدث عن الخدمات بشكل عام عندنا مجموعة خدمات ذكية، منها الصحة. اليوم في عندنا مستشفى ذكي، يعني كثير إحنا مبسوطين الحكومة توجهت مسبقا وبجوز هي من السباقة في عمل مشروع كمستشفى ذكي موجود في البلقة أو في الصرف، تساهم في تشخيص الحالات عن بعد. رقم اثنين، اليوم التعليم باعتقاد من بعد 2020 وكانت جائحة كورونا باعتقادي من الفرص الذهبية اللي ساهمت في تطوير العملية التربوية واللي بتشكر عليه وزارة التربية والتعليم، بحيث كان في عندنا المنصات الذكية، التعليم عن بعد، المعلم الرقمي، التسجيلات الخاصة. رقم ثلاثة، اليوم وزارة النقل عندها برضو كمان كثير من العمليات الذكية من خلال الإشارات المرورية الذكية واللي هي سباقة في عمل إدارة مرورية ذكية. ورقم أربعة، عندنا وزارة الزراعة اليوم في توجه قوي في عمل الري الذكي. اليوم نحتاج إلى مزارع، نحتاج إلى قطاع زراعي، ولكن نحتاج بدنا نعترف إن اليوم القطاع المائي عندنا في عندنا بعض الأطروب بعض التحديات، ولكن نحتاج إلى طريقة ذكية في الاستخدام الأمثل للمورد المائي. ورقم خمسة والأخير، اليوم الطاقة باعتقاد وزارة الطاقة اليوم تحتاج أو تتوقع كثير من التحليلات حول الأحمال اللي بتصير بالصيف أو بالشتاء، وعندها قدرة على تحديد المشاكل، القدرة على حل المشكلة في أقل وقت في أقل جهد مباشرة حتى تقدم خدمة للمواطن.
1: نعم، هل يمكن أن يشكل تفوق الأردن في المهارات والخدمات العامة نقطة انطلاق ليصبح مركزا إقليميا للذكاء الاصطناعي المسؤول والأمن خلال السنوات المقبلة؟
0: يعني احنا بصراحة اليوم يعني في العديد من الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، احنا نتأمل أن نصبح يعني واحد من المراكز الذكية. بدنا نعترف انه عندنا قدرات بشرية داخل الأردن وخارج الأردن. اليوم باعتقادي الحكومة عازمة جدا في السير نحو الحكومة الذكية.
1: نعم.
0: من خلال البرامج، من خلال السياسات. اليوم باعتقادي في حمل على المواطن الأردني، على الخريج الأردني، إنه اليوم إما أن تتقدم أو تتقادم.
1: صحيح.
0: إما أن تدخل في المعركة، تدخل في المسيرة، تدخل في عمليات ذكية حتى تواكب أي عملية. اليوم حتى بناء الأسرة أستاذ مها وللمستمعين، اليوم الأسرة ما عادت الأسرة التقليدية بقدر ما أن الأسرة الذكية. اليوم تعامل الأب مع الأم، تعامل الطفل مع أبوه. اليوم التطبيقات الذكية ساهمت في إدخال مفهوم التربية الذكية داخل العائلات الأردنية.
1: نعم، وإذا أنت ما كنت مطلع على كل هذه الأمور وما كان عندك المعرفة، رح بعد شوي رح تصير أنت زي كأنك مش عارف شيء أو تدير أي شيء حواليك، لأنه كل شيء عم بتحول لكل هذا التطور والتعامل مع هذا الجديد وما هو حديث أيضا في الذكاء الاصطناعي. أنا بدي أتشكر تواصلك معنا لليوم، شكرا على كل هذه المعلومات اللي قدمت لنا إياها لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، الخبير في الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال دكتور أحمد الطورة. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك سيدي.
0: شكرا لك وشكرا للإذاعة الأردنية، الإذاعة الرقمية وإذاعة صوت المواطن الرقمي الإلكتروني.
1: تحياتنا لك يا سيدي، سعد صباحك. تحياتنا، يا هلا فيك.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. بالإضافة مستمعينا، بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، تتجه المناهج الأردنية إلى تعزيز حضور مفاهيم البيئة والاستدامة بصورة أوسع وأكثر ارتباطا بحياة الطلبة ضمن جهود المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم لتحديث الأطر العامة والخاصة للمناهج بما ينسجم مع أولويات الوطنية والتوجيهات العالمية في خضرنة التعليم. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة مدير المركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور محمد كنانة. دكتور محمد، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ست مها وللسادة المستمعين جميعا.
0: تحياتنا لك يا دكتور، يسعد صباحك. دكتور، صباحك. بداية بدنا توضيح بالمقصود بمفهوم التعليم الأخضر، ولماذا أصبح ضرورة تربوية وطنية في الأردن؟
1: نعم، يعني باختصار التعليم الأخضر هو تعليم يدمج مفاهيم البيئة والمناخ والاستدامة في المعرفة والمهارات والقيم والسلوك أيضا، بما يساعد الطلبة على فهم التحديات البيئية والتعامل معها حقيقة بمسؤولية. أما لماذا أصبح ضرورة وطنية في الأردن؟ يعني بسبب تحديات كما تعلمين شح المياه والطاقة والتصحر والتغير المناخي، والحاجة حقيقة إلى إعداد جيل قادر على حماية هذه الموارد والمشاركة في بناء مستقبل مستدام إن شاء الله.
0: طيب دكتور، اليوم ما الذي يميز التوجه الجديد في المناهج عن الطريقة التقليدية في تناول القضايا البيئية؟
1: نعم، يعني لا بد من التنويه بداية أن مفاهيم التعليم الأخضر لا تمثل بالمجمل توجها مستحدثا بالكامل في المناهج الأردنية، إذ تضمنت الكتب المدرسية القائمة حاليا موضوعات متعددة تتصل بالمياه، بالطاقة، بالموارد الطبيعية، بإعادة التدوير والتوازن البيئي والطقس والمناخ وشح المياه. العمل الجاري الآن للبناء على ما هو موجود حقيقة من خلال تعميق هذه المفاهيم وإعادة تنظيمها وتعزيزها ضمن مسار متدرج ومتكامل يمتد عبر المباحث والصفوف الدراسية المختلفة. ستنعكس ملامحه تدريجيا في الكتب المدرسية من خلال عمليات المراجعة والتحديث وإعادة الطباعة التي يتولاها المركز سنويا، بما يتيح حقيقة تطوير النتاجات والمحتوى والأنشطة وأيضا أساليب التقويم ذات السلب التعليم الأخضر.
0: نعم، اليوم لماذا اختار المركز إدماج مفاهيم البيئة والاستدامة في مختلف المباحث بدل استحداث مبحث دراسي مستقل؟ يعني اليوم دخلنا على الرياضيات، دخلنا على العلوم، دخلنا على التربية الإسلامية، وكل هذه المباحث تم وضع فيها، لماذا لم يتم وضعه في مبحث دراسي مستقل؟
1: تعلمين أخت مها أنه قضايا البيئة والاستدامة هي قضايا متعددة الأبعاد، وترتبط بالعلوم، ترتبط بالجغرافيا، ترتبط بالرياضيات، ترتبط بالتربية الإسلامية، ترتبط بالمواطنة، وترتبط أيضا بالسلوك اليومي. الآن دمجها في مختلف المباحث يجعلها أكثر حضورا وتأثيرا حقيقة، ويحقق التكامل بين المعرفة والقيم الممارسة من غير إضافة حقيقة عبء جديد إلى الخطة الدراسية.
0: يعني هاي نقطة مهمة جدا دكتور. يعني يمكن كثير من الأشخاص بيحكي لك، يعني هل تم مراعاة الفئات العمرية والمراحل العمرية في وضع هذه المفاهيم بصورة متوازنة للجميع؟ يمكن في أهالي بيحكي لك والله أنا المادة حسيتها شوي صعبة على ابني. بناء على ماذا تم؟ هل صار في هناك وضوح وتوزيع متوازن في وضع هذه المفاهيم في الصفوف والمراحل العمرية المختلفة؟
1: نعم، حقيقة كما ذكرت بأكد لك أنه يعني تطوير الإطار العام والأطر الخاصة للمناهج هذا كله عملنا عليه، تحديد نتاجات تعلم متدرجة تناسب كل مرحلة عمرية. تبدأ يعني المفاهيم في الصفوف الأولى بسلوكيات بسيطة ومحسوسة، ثم تتطور في الصفوف الأعلى إلى تحليل المشكلات والبيانات واقتراح الحلول، وأيضا حتى نصل إلى مرحلة تنفيذ مشروعات حقيقة في هذا الجانب.
0: في معلومات ممكن أنها تتكرر في مادة معينة، مثلا في مادة الاجتماعيات مع مادة العلوم، يمكن يصير في ربط مع الطالب، هل في هناك معلومات متكررة في مواد معينة في
1: يعني مراحل؟ هي مش معلومات متكررة، وإنما هي معلومات متكاملة فيما بينها.
0: بصير الطالب يربط عشان يمكن في سهولة عليه.
1: بالضبط.
0: نعم. يعني أنا أول شيء بدي أتشكرك على هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان. ولكن يمكن سؤال أخير دكتور، يعني اليوم إحنا بنحكي عن هذا الموضوع، متى يتوقع أن يلمس الطلبة والمعلمون أثر هذه التعديلات بصورة واضحة داخل الصفوف؟
1: نعم، يعني حقيقة ستنعكس هذه التعديلات التي تعتمد على الكتب المدرسية في طبعاتها القادمة، كما ستدرج ضمن أعمال المراجعة والتحديث عند إعادة الطباعة، لذلك سيظهر الأثر
0: تدريجيا. طبعاتها القادمة بهذا العام الدراسي؟
1: العام الدراسي القادم. العام الدراسي القادم إن شاء الله. لكن الأثر أختي سيظهر تدريجيا مع تطوير النتاجات والمحتوى والأنشطة وأساليب التقويم والتطبيق،
0: وبعد التطبيق أيضا.
1: بعد التطبيق سيظهر أثرها إن شاء الله بالتدريج، يعني إن شاء الله ننجح بذلك.
0: أنا بدي أتشكرك على هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، مدير المركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور محمد كنانة. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
1: شكرا.
0: تحياتنا.
1: صباحك.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم. معنا أخونا المواطن أحمد. أحمد صباح الخير.
1: عمو هلا بي فيه.
0: يا أحمد يسعد صباحك.
1: الله يرضى عليك، حياك يا الله عمو.
0: صباح الخير، تفضل أخ أحمد.
1: في عمي أنا حكيت معك أنت بالذات بـ 11/1 السنة هاي، بداية السنة الموضوع كان مشان مطب، كان هذا المطب موجود عندنا قبل 4-5 سنين.
0: وين المنطقة؟
1: المنطقة بالأشرفية اللي هو الكرة.
0: حكينا هذا على الهواء مباشرة عن هذا الموضوع. طيب
1: حكيت يا عمي، انت حكيتي مع المهندس، معنا المهندس معنا الربض اللي هو مدير اشغال محافظة ربد، ووعد بإعادة انشاء هذا المطب. طبعا هو المطب كان موجود والجار من لسه موجودة،
0: فكان هو وعد بإعادة انشاء، ولا حكى رح يكون في هناك دراسة انه هل سنوضع وعد بإعادة انشائه.
1: سؤالك كويس يا عمي. اللي صار انه المطب كان موجود، بس لما عملوا تسوية للشارع اختفى المطب، ولا القارمة موجود، واحنا تقدمنا بعريضة قديمة وحطوا لنا المطب وحل مشكلة كبيرة. كانت المشاكل كثير عندنا من وراء المطب هذا لحد الآن. فأنت لما تواصلت معه شو كان رده؟ كان رده انه لما تخلص الشتوية، لأنه هسه ما فيش مجال للخلاط وشغلات من هالنوع، فهي الشتوية خلصت الأولانية وهي قربنا على الشتوية الثانية ولسه ما صارش أي إجراء. عمي المطب عمي ضروري جدا قسما بالله، حتى لو تطلع لجان ثاني إلا يقولوا بدنا نحط هون إشارة ضوئية. طيب. لأنه بتفرع منه عدة شوارع بتفرع، هو المهندس أكيد عارفه، مديرة أشغال محافظة لواء الكورة كمان الأخرية بالصورة
0: وين
1: عن الموضوع.
0: أخ أحمد وين بالضبط بالأشرفية؟ أعطيني الطريق بالضبط.
1: الأشرفية على الشارع الرئيسي، على الشارع الرئيسي بجانب مسجد الحاج فلاح.
0: حاج فلاح،
1: نعم.
0: ينضم إلينا على الهواء مباشرة المهندس معنى الربضي مدير أشغال محافظة إربد. مهندس

0: صباح الخير.
1: صباح الخير يا ميت، اهلا وسهلا فيك.
0: كيف الحال يا سيدي؟ يسعد صباحك.
1: يا هلا هلا، اليس صباحك
0: مهندس؟ يمكن هاي الملاحظه احنا حكينا فيها، ويمكن انا والله لساتني متذكرتها، واخونا المواطن عارف بالضبط وين متى تواصل معنا، تحدث معنا في برنامج بث المباشر من عمان ب 11:01. احنا اليوم نحكي عن شهر، نهايه شهر 7. اكيد هلا صار في عندكم مخصصات مهندس، وصار في هناك عندكم دراسات وين ممكن نوضع كل هذه المطبات، وين الاولويه لوضع المطبات. تعقيبك على الموضوع مهندس، تفضل.
1: ستي يعني خلينا نتحدث كالتالي، انه الوضع انه بكل محافظات المملكه لو يصح للمواطن كل 10 امتار مطب ما بيقولش لا.
0: ليش يعني؟ طيب يا مهندس انت برايك شو السبب؟
1: يعني لانه عدم تقيد السائق المواطن بالاولويات الموجوده بالطريق، بروح فورا اي شغله بتصير بقول لك بدي مطب تخفيف سرعه. هسه ستي هذا المطب احنا بشهر واحد حكى معنا وحكيت وخاطبت لجنة السلامة المرورية في محافظة إربد اللي هي معنية بكل هذا الشيء، طلعوا عليه وقالوا أنه هناك يعني داخل السوق موجود حركة السير بتكون بطيئة جدا، يعني سرعات ما في سرعات، يعني سرعات عالية ما في، والمطب هو يعني بيكون فيه إزعاج. والله العظيم هي بحلف لك بالله العظيم، إحدى المناطق كان فيها مطبات سابقة، بعد ما قعدنا إنشاء الطريق ناس الطالب بدها المطبات وناس ما بدها المطبات، رجعنا جزء من المطبات، بعد ما رجعنا صارت علينا حمل المطبات عالية، فمهنا نموذجيات المطبات.
0: طيب.
1: احنا عاملين نموذجيات. فاحنا كالتالي
0: هل بيتم ازالتها مهندس بناء على طلب المواطن؟
1: اللجنة ستي بتقول انه ما في ضرورة للمطب، لكن انا بوعدك وعد قاطع ان انا شخصيا اطلع لهناك واشوف الوضع شو بالضبط، يعني اذا كان فيه حاجة لها المطب انا بدي مع اللجنة نحكي لهم انه هذا المطب بحاجه ضروريه، اذا كان المرتادين على المسجد انهم يعني بخافوا يقطعوا الشارع. طيب. مما يؤدي الى حريات دهش لا سمح الله بتلك المنطقه.
0: طيب بس مهندس اسمح لي، احنا اليوم يعني هذا شيء يعني حسب التعارف يعني ما تعلمنا من مديريات الاشغال والبلديات انه يكون في اولويات لوضع المطب، سواء في عند مسجد او مدرسه او تجمع بيكون في وضع مطب، مزبوط مهندس؟
1: 100%. ولو طيب. له أولوية مهندس يا ستي، لو له أولوية زمان احنا حطينا صراحة.
2: بس معلش مداخلة
1: يعني المطب.
0: طيب بس مهندس اسمح لي، تفضل يا أحمد، تفضل يا سيدي.
2: يا مهندس معنا، الله يعطيك العافية يا سيدي، الله يرضى عليك
1: ربي.
2: يا سيدي الموضوع من قبل 5 سنين احنا كتبنا عريضة، مش بس أنا واحد، يعني مئات من المواطنين كتبنا عريضة وطلعت اللجان من البلدية ومن الأشغال ومن اللجان من السلام العامة، وقرروا وضع المطب ونحط المطب وحل مشكلة كبيرة عندنا. أما بتقول لي أنه ما عليهوش حركة سير، عليه سيدي حركة سير كثيفة جدا، وبتفرع منه عدة تفرعات وهذه خطورة. وأنا بثبت لك الحكي هذا، الدفاع المدني قديش طلع عندنا على الحوادث اللي صارت قدام بنفس المنطقة.
1: أستاذ أحمد أنا ما قلت ما عليه حركة سير، أنا قلت ما عليه سرعات،
2: عليه سيدي
1: عليه
2: أقول لك قسما بالله صارت عبارة عن طيارات السيارات عندي، لأنه المنطقة خطيرة جدا يا سيدي الله يرضى عليك. والقارمة لحد الآن بعدها موجود، يعني إحنا ما بدنا نعمل إنشاء مطب جديد
1: يا سيدي. القارمة مش مشكلة، القارمة حتى لو كانت القارمة شو يعني وجود القارمة بيعني، يعني بنشيل القارمة إذا كانت هي المشكلة العقبة الأساسية. أما إحنا بدنا حل، إحنا إن شاء الله رايح نعمل إيه يرضيك.
0: متى يا مهندس؟
2: سيدي ما انت حكيت لي قبل 7 شهور.
0: بس خليك معي اخ احمد، اخ احمد بس خلينا نسمع للمهندس لو سمحت.
1: بكره بيكون محطوط عليه علامات ما ارضيه اللي هي كتايز موجوده، زائد حبات سيراميك من النوع اللي غير مؤذي، يعني مثل الحبات الكبيره، حتى نجد حل انه هل بحاجه الى موقع الى مطب او غير مطب. تطلع لجنه السلام تقول بدا مطب، انا ما عندي مشكله بحط مطب، ما في مشكلة نهائية
2: إن شاء الله تنحل.
0: إذن هذه إجابة دكتور مهندس معنى الربضي مدير أشغال محافظة إربد. أخ أحمد إن شاء الله الأمور محلولة، وبكرة إن شاء الله بصير في جديد على هذا الطريق. بدي أتشكر تواصلكم معنا اليوم، شكرا جزيلا لكم، أي سعد صباحكم.
2: ربي يعطيكم العافية جميعا إن شاء الله، وإن شاء الله نحل هالمشكلة.
0: يسعد صباحكم.
2: يا هلا. شكرا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-4222. معنا أخونا المواطن أحمد البطوش. أحمد صباح الخير.
1: أهلا صباح الخير في ثاني.
0: يا هلا فيك، يسعد صباحك.
1: الله يوفقك رب العالمين.
0: تفضل يا أحمد.
1: يا صلي على النبي.
0: اللهم صل على سيدنا.
1: أنا من بلد أحمد عاري البطوش من الطيب الكرك لوال مزار الجنوبي.
0: حياك الله يا سيدي.
1: أنا في عندي مشكلة، البلد سواها من زلكة وهي مية من زلكة، 550 دار اللي انزلكت حطوا عليها إشارات وهذه دوائر حكومية وهذه.
0: لحظة شوي لحظة شوي، أنا مش فاهم إشي حتى هاي اللحظة. أيوة. شو موضوعك يا سيدي؟ خلينا نقطة نقطة.
1: ليش يحطوا على البلد من زلكة وهي مية من زلكة؟
0: ليش يحطوا ايش؟ بس خليك معي.
1: احنا ننكر هذا الحكي. 20,000 نسمة اللي في الطيبة بعانون هذه المشكلة.
0: كمان انا مش مفاهمة موضوعك. ايوه. شو بحطوا علامة ايش اخ ام احمد؟
1: ايوه فيها مساجد حوالي 20 مسجد فيها. 3 كيلومتر مربع هذه من زلكة.
0: طيب.
1: فيها مقابر مقبرتين هذه من زلكة. فيها جسر وصل التل. بالسبعينة وهي من زلكة. فيها عيون مية، عين مية، عين السراب وعين المرجان.
0: شو المطلوب أخي أحمد؟ شو المطلوب؟
1: المطلوب احنا بدنا لجنة يشوفوا هذه القضية.
0: ايش يشوفوا ايش؟
1: ايوه بدنا لجنة من رئاسة الوزراء ورئيس الوزراء يشوفوا الطيبة.
0: طيب أكيد الرئيس لجنة بلدية مؤتة والمزار عنده علم واطلاع بقضية أخونا المواطن أحمد. والله أنا حاولت قدر الإمكان أفهم شو المطلوب، ولكن ينضم

0: لينا على الهواء مباشرة رئيس بلدية مؤتة والمزار الأستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله صباح الخير.
1: صباح الخير ستي،
0: تحياتنا.
1: وصباح الخير لكل المستمعين والمتابعين.
0: يسعد صباحك. صباح الخير.
1: يسعد
0: يمكن أنت
1: صباحك.
0: مطلع على قضية أخونا المواطن أحمد،
1: أكيد ستي مطلع
0: تعقيبك على الموضوع. تفضل يا سيدي.
1: ومتابع لهذا الموضوع.
0: شو طالب أخونا المواطن صراحة؟ مش
1: يا أختي العزيزة، بال95 أهالي المنطقة اشتكوا أنه في منطقة منزلقة عندهم في منطقة الطيبة.
0: نعم.
1: وكان في لجنة وعملوا دراسة وحددوا 611 دونم في المنطقة هذه أرض منزلقة. والأرض المنزلقة أنت تعرف أنه يوقف فيها كل الإجراءات والخدمات الموجودة، إذن أشغال كهرباء مي كله، حتى البناء ممنوع في مواصفات معينة اللي هي المناطق المنزلقة. بال24 الأهالي طالبوا بإزالة صفة الانزلاق عن هذه المنطقة، لأنه من ال95 ما صار في أي تغيير في المنطقة، وبالرغم أنه في هطول أمطار وفي يعني ثلوج،
0: يعني ما في خطورة على هذه الأرض،
1: ما تغير عليها.
0: تمام.
1: فبال24 طالبوا بإزالة صفة الانزلاق.
0: تمام.
1: كان في مطالبات رسمية وتحولت إلى الجمعية العلمية الملكية، فطلع وفد منهم كشف على المنطقة، عملوا دراسة، فعملوا مجسات مخبرية في المنطقة، وسعوا المنطقة بدل 611 توسعت المنطقة حسب الجمعية. فالجمعية بعد ما
0: يعني زادت المنطقة بدل 600 صارت أكثر.
1: آه
0: يعني في خطورة بهذا الطريق.
1: تقريبا ستي صارت ما يقارب 1500 دونم، بس مختلفة. في منها خفيفة، في متوسطة، في شديدة. احنا كبلدية متابعين هذا الموضوع مع وزارتنا وأيضا مع الجمعية العلمية الملكية، وفي اجتماعات وفي كتب رسمية وفي مخاطبات، في وعود إن شاء الله يكون في يعني ممكن يكون فيها نوع من التخفيف على المواطنين. ننتظر الردود الأخيرة الموجودة. هذا الموضوع متابع من عندنا، أيضا من عند الحكام الإداريين المحافظ المتسرب، وزارتنا متابعة. وآخر اجتماع قبل أسبوعين احنا كنا في مع عطوفة الأمين العام في الوزارة بالإضافة للجمعية العلمية الملكية لمناقشة هذا الموضوع والتخفيف على المواطنين حتى نقدر نقدم الخدمات. حقيقة الخدمات الآن موقوفة لأن أرض منزلقة، ما نقدر نقدم كبلدية.
0: طبعا خطيرة، ما بتقدر. صحيح. إحنا
1: الآن نعم، فإحنا ستي الآن يعني شغالين إحنا دولنا كبلدية الآن مع الجهات الرسمية في هذا الموضوع، ننتظر الردود الرسمية والفنية من الجهات المختصة في هذا الموضوع.
0: إذا أخ أحمد ما بنقدر نجاوبك صراحة، ولا حتى رئيس البلدية، قبل ما يكون في هناك بعد الاجتماع والدراسة للموضوع أكيد رح يصير في هناك يعني حديث آخر عما يجري في هذه الطريق وهذه الأرض. ولكن إحنا بالنهاية بهمنا سلامة إخواننا المواطنين، وما بدنا يصير في لا قدر الله شيء يعني خلينا نحكي يؤذي إخواننا المواطنين. أنا أتشكر تواصلك معنا لليوم أحمد لبطوش رئيس بلدية مؤتة والمزار الأستاذ عبد الله العبادلي. شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لك ستي، شكرا، يعطيك العافية.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: البث المباشر.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. معنا أخونا المواطن أحمد. أحمد صباح الخير.
1: صباح النور، الله يعطيك العافية.
0: يا هلا فيك، سعد صباحك، تفضل أخ أحمد.
1: أنا مربي ثروة حيوانية، يعني هسه بدل ما يكون الدعم للمستثمر الخارجي المفروض يكون الدعم للمستثمر الداخلي، مظبوط ولا غلطان؟ هاي شغلة.
0: خليك معي مرة ثانية، إيش سؤالك أخ أحمد؟ شو بتحب؟
1: أنا مربي ثروة حيوانية.
0: تمام.
1: فهلا بدل ما يكون الدعم للمستثمر اللي جاي من برا الأردن المفروض يكون الدعم للمستثمر اللي داخل الأردن.
0: طيب.
1: هسه الزراعة مسوين تعداد إلكتروني. اللي مستلم التعداد الإلكتروني هاي شركات.
0: نعم.
1: مش الوزارة مستلمته، شركات. الشركات اللي بتعد نفس النظام تاع الشركات معطل خربان. يعني اليوم مثلا عد عندي، نزل عندي مثلا 200-300 راس، اجوا كشفوا عندي بعد اسبوع يلقوا النقص 100، الشرايح اللي يدسوها جوا الغنم خربانة.
0: طيب.
1: يعني انا كان عندي على دفتر وزارة الزراعة مثبت رسمي 228 راس، اليوم انا عندي 85 راس. طب البقيات وين راح؟ انا شو العلاقه اذا الشركات تعاقدوا مع شركات خربان؟ انا شو ذنبي كمواطن؟ انا شو العلاقه بهاي الامور؟ رجعنا وزاره الزراعه كذا مره، الموظفين ما بدهم يشتغلوا.
0: كيف وين رجعت؟ اي مديريه؟
1: رجعت مديريه الزرقاء مرتين ثلاثه وسويت ورق ورجعت زراعه مديريه الزراعه ورجعت جاوة. يعني لما تفوت على مدير فعلا يعرف يحكي معك، تفوت على موظف بيزتك على موظف ثاني. طب يا عمي تعال وعدوني خلال اسبوعين يطلعوا يكشفوا عندي.
0: متى انت راجعتهم اخر مره؟
1: راجعتهم اخر مره امبارح.
0: طب شو كانت الاجابه؟
1: لا انت شوف شو الاجابه. بعد اسبوعين موعد وثبت وكل شيء، امبارح يتصلوا معي يقول له والله البرنامج الشركه متعطل وما بيزبط نعد لك.
0: برنامج معطل.
1: برنامج معطل، هاي الشركه كله متعطلين. احنا عندنا مشاكل مربين الثروه الحيوانيه بس ما حد داري، وزاره الزراعه ما يداري عنا. ما حد داري عنا بشكل عام نهائيا، بس احنا مشكلتنا ما بنحكي على الاعلام، ما بنسولف.
0: هيك حكيت يا اخ.
1: مشكلتنا أحمد. انه احنا ما بنحكي نهائيا، لا احنا مدعومين. العلف مثلا يكون انا استلم مثلا من التموين، طبعا معطيني اياه مصاري مش ببلاش، هو العلف هذا لما اكون انا مستلم 5 طن فجاه. طب كيف لما تنزل نص كمية على فيه على كبس الزر ولما تيجي تعد علي بتنشف ريقي بين 66 مؤسسة و 77 ألف توقيع، وآخر شي تقول لي السيستم معطل أو الشركة معطلة؟ أنا شو ذنبي بالشركة؟ أنا شو العلاقة في الشركة؟
0: ينضم إلينا على الهواء مباشر مهندس نادر الهباهبة، مدير مديرية الأعلاف والترقيم في وزارة الزراعة. مهندس نادر صباح الخير.
2: صباح الوردي، الله يسعد صباحكم.
0: تحياتنا لك مهندس، يسعد صباحك.
2: صباحك بخير ان شاء الله.
0: يعني تعقيبك على الموضوع اخونا المواطن احمد، كيف بس ممكن لما يكون في هناك مشكله في مديريه معينه او مع هذه شركات الترقيم، كيف ممكن يتواصلوا مع الوزاره ويوصلوا صوتهم اخواننا مربي المواشي؟ تعقيبك على الموضوع مهندس، تفضل.
2: اول شيء بالنسبه لعمليات الترقيم الالكتروني، هو نظام الوزاره انتقلت فيه من الترقيم البلاستيكي الى الترقيم الالكتروني، لأنه كان في مشاكل كثيرة في موضوع الترقيم البلاستيكي من الحيازات الوهمية، وكانوا المزارع يقطعوا الأرقام. فهلأ الترقيم الإلكتروني عندنا بيضمن أنه هاي الحيوان ترقم رقم بشريحة تحت الجلد لا يمكن إزالتها. تمام؟
0: طيب.
2: هذا النظام بيعتمد على نظام إلكتروني شامل. النظام الإلكتروني الشامل مجرد ما تقرأ الرأس عند المزارع بتنزل الحيازة له بأرقام شرائحه اللي نزلت عنده.
0: بس يمكن سمعت مهندس لكلام أخونا المواطن أحمد بيحكي لك في شرائح بتكون مش صالحة، يعني ممكن ما تعد على العداد، هذا الحكي صحيح؟
2: إحنا لغاية الآن ما لقيناش إشي عدد كبير بالشرائح اللي خلينا نقول خارج النسبة المعتمدة من الشركة الموردة لهاي الشرائح. هي هاي الشرائح تجي من شركات عالمية، يعني هاي شركة فوكيا اللي أخذنا منها إحدى الشركات العالمية الموجودة على مستوى العالم في صناعة الشرائح الإلكترونية. بقول لك النسبة لا تتجاوز 5% كشرائح ممكن ما تنقرأ. ولغاية الآن
0: بس ممكن نرجع نعيدها، يعني ما في مشكلة إنه نرجع نعيد إذا في تمام.
2: هلا الإخوان اللي زي هيك بيقدر يقدم طلب جديد اسمه طلب تعديل.

0: تجديد دفتر حيازه.
1: طيب.
0: تمام. وبنطلع عنده نقرا الارقام اللي عنده، اي شريحه ما بتنقرا مباشره من غير الشريحه اخرى محل.
1: مفهوم.
0: وبتنزل له الحيازه كما وجدناها عنده اخر ترقيم.
1: طيب ممتاز. هلا قضيه اخونا المواطن احمد بعد ما اخذ دور وراجع مديرية الزرقاء حكوا له والله البرنامج معطل.
0: لا مش البرنامج معطل ستي. احنا هاري حاليا قلنا لك نزلنا خدمة جديدة اسمها خدمة تجديد دفتر حيازة.
1: هلأ خدمة جديدة هاي.
0: بالضبط. هاي الخدمة حاليا احنا سمحنا للمزارعين عشان يسجلوا. تمام.
1: طيب.
0: لكن بننتظر عملية الفحص، قاعدين بنجري عمليات فحص لها في الميدان عشان نتأكد 100% انه هاي الحيازة شغالة وما في عليها اي مشاكل تماما كما عملنا بخدمة الترقيم اول ما بلشنا بشهر 10 2025.
1: بس مهندس احنا بدنا توضيح، يمكن كثير فريق الاعداد بيأكد لي بيحكي لي في عنا عدد كبير من اخواننا بيسألوا وبتهم يستفسروا بتهم يعرفوا المزيد، نتحدث اكثر عن هذه الخدمة الجديدة وكيف المواطنين رح يقدموا لها وكيف رح يصير اعطاء الاولوية، هل حسب اللي بيقدم قبل ولا كيف، كل هاي الامور بدنا توضيح من قبلك مهندس لو سمحت.
0: احنا الخدمة الجديدة شبيهة بخدمة الترقيم للي ما كانوا مرقمين الكتروني،
1: اللي ما كانوا مرقمين نهائيا.
0: بالضبط. ايوه. اللي معهم الدفاتر الخمرية او الدفاتر الشخصيه.
1: تمام.
0: يعني اللي برقم الكتروني هذا خدمه الترقيم الاولى. هلا خدمه تجديد دفتر الحيازه هي الخدمه للاخوان اللي رقموا الكتروني ب 23 24 عشان تعديل حيازات. بيعمل بروح بيعمل سند وبخش على موقع وزاره الزراعه. بيقدم على الخدمات الالكترونيه بلاقي خدمه اسمها خدمه تجديد دفتر حيازه.
1: خدمة تجديد دفتر حيازة.
0: بيقدم طلب عليها، بيعبي البيانات المطلوبة منه كاملة، موقع حيازته، اسمه، قديش الحيازة اللي عنده موجودة حاليا، وتحول مباشرة إلى الموظف المسؤول في وزارة الزراعة في المديرية اللي هو قدم فيها. تمام. الموظف على طول بتأكدوا من المطاعم الموجودة عنده هل هو مكتمل مطاعمه كاملة ولا لا، إذا مش مكتمل مطاعمه بتواصلوا معه بخبروه بيقولوا له كمل باقي مطاعمك، بمجرد ما يكمل باقي المطاعم على طول تنقل المعامله الى لجنه الترقيم. لجنه الترقيم تتواصل مع الحائز بتبلغه انه لك يوم ترقيم في تاريخ كذا جهز اغنامك، بيطلعوا عنده بيرقموا له الغنم الموجوده عنده كامله وبيطلعوا له دفتر بعد ما يدفع الرسوم اللي هي 10 دنانير على الدفتر. بينزل باسمه دفتر حيازه الكتروني كويس على سنده مباشره، وبينزل اسمه على كشوفات وزارة الزراعة بالعدد اللي تم الترقيم.
1: مفهوم مفهوم. طيب أخ أحمد
2: صلى على النبي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: الحكي اللي حكاه المهندس كله أنا صويته، هو معاه خبر ورجعته على المكتب.
1: طيب
2: على الهواء رجعته على المكتب أنا. وعدني خلال أسبوعين وحكى معي مبارح مدير تبع الزرقاء هو بيعرفه ومعاه بطلع وحكيت معه أنا وبيطلع على الوضع، قال لي الشركة فيها مشكلة خربانة وبعدين يقول لك الشرائح ما بتضع. انا عيني على الهواء بحكي ما نزلوا معي حلالي، بدي اذبح 5 روس من حلالي ومسمعكم بحقهم، اذا بطلع من 5 روس 5 شرايح وما بعدن على البرنامج انا مسمعكم بالدفتر على الهواء مباشره بحكيها، بذبح 5 روس من خير ثاني انا الان بيطلع معي المهندس وعلى الهواء بذبح 5 روس. صلي على النبي، احنا بدنا العلب ولا بدنا الناطور
1: يا اخ احمد؟ ما هو احنا كمان بدنا
2: صلي على النبي، بتحب لك 5 شرايح إذا ال5 شرايح ما عدن على الجهاز أنا بدي أتنازل عن دفتري، ويقول لي عن الخدمة، الخدمة أنا صويتها قانوني 100% وحكى معي.
1: طيب طيب بس خليك معي أخ أحمد. أخ أحمد أخ أحمد أرجوك لو سمحت مهندس نادر تعقيبك على ما يتحدث به أخونا المواطن.
0: هو المزارع حكى معي تلفون. نعم.
1: طيب.
0: وبلغتك الآتي، قلت له إحنا الخدمة حاليا في منطلق إعدادها لغاية الآن.
1: خليك معي بس أخ أحمد، خليك معي خلينا نسمع أرجوك لو سمحت. أنا سمعتك بس خلينا نسمع للمهندس نادر، ما بيزبط هيك، خلينا نسمع. أنا رح أرجع لك، تفضل مهندس. نعم.
0: حكينا لك الآتي، قلت له الخدمة حاليا فتحنا باب التسجيل فيها. تمام. حاليا الخدمة تحت التجربة،
1: ومجرد
0: مجرد الشركة ما تعطينا أوكي على إنه الخدمة جاهزة 100% للانطلاق، أنا مباشرة راح أفتح الباب لكل المزارعين يبلشوا ترقيم وتعديل حيازة عندهم. فما بقدر أنا أنزل خدمة ما بقدر، ما مش متأكد منها 100%. إحنا فتحنا المجال للمزارعين يسجلوا عشان نجمع أكبر عدد من المربين بحيث لما ننطلق بالترقيم يكون في عندي أعداد للترقيم جاهز.
1: بس مهندس يعني حسب كلام أخونا المواطن أحمد الأعداد مش راح تكون حقيقية 100%.
0: لا لا ستي حقيقية. لما يطلعوا عنده إن شاء الله تعالى على خدمة تعديل الحيازة الأرقام اللي راح تقرأ راح يسجلوا له إياها، والأرقام اللي لم تقرأ إذا كان في مشكلة عنده معينة بالترقيم أثناء عملية الترقيم راح يترقم أغنام محلها واي زياده حسب المواصفات والتعليمات اللي عندنا موجوده عنده راح تتسجل
1: إلي. ماشي. هلا يمكن اخونا المواطن احمد انتبه لهذه القضيه انه الشرائح ممكن ما تعد او ما تقرا. كثير من اخوان المواطنين ممكن ما يكون عندهم يعني ما تنبيه اللي تحدث فيه اخونا المواطن احمد او ما ينتبهوا للقضيه اللي تحدث فيها اخونا المواطن احمد. احنا اليوم نحكي عن تجربه وهي التجربه ممكن انها تكون صحيحه وممكن انها ما تكون صحيحه. مزبوط مهندس؟
0: بالضبط. عشان احنا مش حابين نطلق الخدمه الا لما نتاكد انه خدمتنا مضبوطه 100%.
1: متى بيصير عندنا كل هذا الوضوح؟
0: والله موجودين يعني زي ما حكيت له قلت له احنا بالنسبه لنا في شركه محال عليها العطاء من قبل وزاره الاقتصاد الرقمي للنظام الالكتروني اللي عندنا. هلا الشركه بتقول لك انا جهزت الجزء معين جربه واموره تمام عشان نكمل الجزء الثاني. هلا احنا بنستنى منهم يعطونا الجزء الاخير يعني خلال بحر اسبوعين ثلاث اسابيع يعني هيك موعدين احنا ان شاء الله تعالى.
1: إذا أخ أحمد بدنا ننتظر المهندس نادر لعل وعسى إن شاء الله خلال الأيام القادمة يكون في هناك حل لهذا الموضوع وهذه القضية. بدي أتشكر تواصلكم معنا اليوم أخونا المواطن أحمد مهندس نادر الهباحبي مدير مديرية الأعلاف والترقيم في وزارة الزراعة. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا جزيلا.
1: تحياتنا. شكرا.

يسعد صباحكم مستمعينا البث المباشر من عمان. انتهى مشوارنا مع كل اليوم على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل من الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور، السوشيال ميديا تمار النهار. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدمرة المجالي، ومني أنا مهط بيشات. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. جلالة الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي بعد إنهائه مهمة إنسانية في فنزويلا، ويشيد بأداء الفريق لواجبه الإنساني، مؤكدا أن هذه الجهود تمثل مصدر فخر لجميع الأردنيين. تحت الرعاية الملكية السامية، تنطلق مساء غد الدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون. رئيس الوزراء يتفقد خلال جولة ميدانية في شمال المملكة سير العمل في مشروع قرية جرش السياحية البيئية. تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، وزير السياحة والآثار يبحث في البتراء إجراءات عاجلة لدعم القطاع السياحي. مجلس النواب يناقش في جلسة تشريعية اليوم مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026. القوات المسلحة الجيش العربي يعلن اعتراض وإسقاط 3 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. الجيش الأمريكي ينفذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران استهدفت قدرات بحرية ومنصات صواريخ. واشنطن تعلن بدء عمليات المناطق التجريبية في جنوب لبنان وفقا لاتفاق الإطار الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل. استشهاد 5 فلسطينيين بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في مدينة غزة. محلياً، وزارة التربية والتعليم تعلن غداً أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى لمشروع تمليك الأراضي للمعلمين عبر قرعة تبث مباشرة على صفحتها على الفيسبوك عند الساعة 12 ظهراً. طقس حار خلال الأيام 3 المقبلة في أغلب مناطق المملكة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب هدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكري كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة الأمير فخر الدين إلى توسكانا.

0: تعد رحلة الأمير فخر الدين المعني الثاني من أقدم الرحلات المعروفة التي وصفت جوانب من مدينة أوروبا في مطلع القرن السابع عشر، حيث إن بعض المدن التي زارها الأمير المعني أو أقام فيها شهدت بدايات النهضة الأوروبية الحديثة.
1: تلك البدايات للنهضة الأوروبية الحديثة عمت آثارها أرجاء المعمورة، ومن أهم المدن الأوروبية التي شهدت على ذلك مدينة فلورنسا التي أقام الأمير فخر الدين فيها نحو سنتين.
0: ما يزيد من أهمية هذه الرحلة أن صاحبها رجل دولة محنك ومحارب لا يشق له غبار، إذ لم يتوانى عن الوقوف في وجه أكبر إمبراطورية في الشرق، ليس حبا منه بالحرب بل دفاعا عن شعب أنهكته الحملات العسكرية المتوالية التي طالما شنها الحكام والولاة العثمانيون.
1: وكانت هذه الحملات تشن بذرائع واهية، ولذلك لم يجد الأمير فخر الدين المعني الثاني بدا من بناء دولة عصرية متقدمة في وسعها أن تضع حدا لسياسة القوة التي يمارسها العثمانيون.
0: وفي ذات الوقت سعى للحفاظ في الوقت نفسه على علاقات طيبة مع اسطنبول.
1: نتحدث قليلا عن صاحب هذه الرحلة، والذي هو حفيد السلطان البر فخر الدين المعني الأول من بني معن بن نزار بن معن بن عدنان.
0: أعجبني هذا التعريف البسيط، لكن لم تذكري أن جد الأسرة هو معن بن ربيعة الذي عرف بإقدامه وشجاعته والذي قاتل الفرنجة. ثم إنه لما استفحل أمر الفرنجة في تلك الديار ارتحل الأمير إلى الجبال العالية من لبنان، ومن ذلك الوقت عمر المعنيون منطقة الشوف. يقول المؤرخ اللبناني عيسى اسكندر المعلوف في ذلك: تقاطر إليها الناس لحسن جوارهم وكرمهم من أنحاء حوران ودمشق وحلب وضواحي لبنان، هرب من الإفرنج فأسكنوهم بينهم.
1: نعود إلى رحالتنا الأمير فخر الدين الثاني المعني، الذي ولد في بعقلين حاضرة الشوف عام 1572، وشهد في طفولته المجازر البشعة التي ارتكبها والي مصر العثماني إبراهيم باشا بحق أهالي المنطقة، وقد ذهب ضحيتها الأمير قرقماز والد فخر الدين الذي مات قهرا.
0: طالما أنك أشرت إلى هذا الموضوع، فإن الأمير فخر الدين لما تسلم الحكم دخل في صراع مرير مع الدولة العثمانية، لكنه وضع نصب عينيه بناء دولة قوية تستطيع أن تقف في وجه الحملات الظالمة للعثمانيين دون أن يفرط بولائه للباب العالي.

0: يقال إن رحلة الأمير فخر الدين إلى إيطاليا قد نشرت لأول مرة في مجلة الجامعة المصرية عام 1924.
1: صحيح، ثم تلاه بعد 10 سنوات الأستاذ عيسى اسكندر المعلوف، حيث نشر نص الرحلة في كتاب تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني، معتمدا على بعض مخطوطات الخالدي الصفدي.
0: لندخل الآن في رحلة الأمير التي قضاها في إيطاليا من عام 1613 حتى عام 1618.
1: رجح المؤرخون أن الأمير فخر الدين أو أن الشيخ خاطر الخازن أحد مرافقيه قد أملى تفاصيل هذه الرحلة على الخالدي فألحقها بتاريخه، فالأخبار العامة عن الرحلة وظروفها وما اكتنفها من ملابسات ومراسلات تعزى إلى الخالدي.
0: إلا أن ما يتعلق بمشاهدات الأمير في إيطاليا ومدنها وموانئها والجزر التي زارها فلا بد لها من أصل مدون من قبل الأمير.
1: هذا صحيح تماما، وما يؤكده عفوية الأداء وبساطة التعبير، والتي تذكرنا ببعض رسائل الأمير التي سنتطرق إليها في سياق حديثنا. لذا لا بد لقارئ هذه الرحلة أو للمستمع من أن يضع المعايير البلاغية واللغوية، لأنه مكتوب باللغة المحكية في بلاد الشام قبل 4 قرون، وهو نص طريف شكلا ومحتوى.

0: كان الأمير فخر الدين قد جعل من ميناء صيدا الفينيقي العريق محطة من المحطات المهمة التي تأمها السفن القادمة من مختلف الجهات، ولا سيما بلدان أوروبا حيث تفرغ حمولتها من البضائع لتعود إلى بلادها محملة بالمنتوجات الرائجة في تلك البلدان.
1: ربما لم يخطر في بال المعني ذات يوم أنه سوف يكون لاجئا سياسيا يطلب الحماية في توسكانا أو سواها من بلدان أوروبا.
0: صحيح، ولكنها ضرورات اللحظة ومقتضياتها، ومع أن دولة توسكانا التي كانت ملجأ له هي دولة صديقة تربط المعنية بها معاهدات تجارية وحربية، نرى الأمير فخر الدين يقدم على الرحيل مكرها مترددا.
1: ولكن التوجه إلى توسكانا ربما كان في نهاية الأمر من أقل الخيارات خطرا، فكان ما كان.

وصل الأمير إليها واستقبل هناك استقبالا لائقا، وفي ليفورنو أخذت صورة أخرى تكشف عن ملامحها للأمير، تلك الصورة التي طالما تخيلها من مرويات المسافرين والتجار، لكنها الآن تم

0: تمثل لعينيه حية بكل تفاصيلها.
1: رأى أن القوم مختلفون في أمور كثيرة، ولهم عاداتهم في السلام والتحية واستقبال الضيوف خلافاً لما هو متبع في الشرق، كما أن لهم تقاليدهم في الأعياد والمواسم.
0: توقف الأمير طويلاً وأمعن النظر مثلاً في ألعابهم وتسلياتهم، والتي كانت تجري في بيت كبير مجهز بالأدوات والوسائل المناسبة لإيهام المشاهد بأنه يرى أمام عينيه مشهدا حيا،
1: مثلا
0: كأن يرى بحرا تتلاطم أمواجه، أو أفقا حمرته كحمرة الشفق، والبحر مصنوع من قماش أزرق ولوالب خشبية، ويمخر عبابه زورق يسير على عجلات، وعلى متنه فتية من أحسن الناس يرقصون ويتحاورون.
1: أليس هذا الوصف ينطبق على ما سميناه فيما بعد بالمسرح أو المرسح؟
0: أجل، وأحسب أن فخر الدين هو أقدم من وصفه من العرب في عصر النهضة الأوروبية، وذلك قبل أن يصفه الطهطاوي بنحو 200 عام ونيف.
1: يزداد الفضول ويتعاظم لدي في معرفة التفاصيل.

0: مما لفت الأمير أن أهل هذه البلاد لم يقصروا اهتمامهم على الحاضر، بل أولوا الماضي الكثير من عنايتهم، فأقاموا المتاحف للاحتفاظ بآثار القدماء وصورهم، وصوروا الوقائع والحروب القديمة والحوادث التاريخية المهمة، وأقاموا المتاحف للأسلحة وآلات الحصار.
1: معلومات مهمة تلك التي تطرقت إليها،
0: وهم أيضا قد احتفوا بالتاريخ وشؤونه
1: وبالجغرافيا أيضا، فقد صوروا كواكب المجموعة الشمسية مجسمة بالنحاس وجعلوها متحركة على النحو الذي تجري فيه في الفضاء، كما صوروا الأقاليم ببحارها وجزرها ومدنها.
0: ومعلوماتك هامة أيضا يا شيماء،
1: تبقى أخبارك هي الأهم، ولكن ما رأيك في أن نتابع في الغد مع الأمير فخر الدين الثاني ورحلته إلى توسكانا؟
0: هذا ما كنت أرغب في أن أقوله الآن.
1: إذن إلى اللقاء في الغد مع برنامج أدب الرحلات،
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. سيداتي وسادتي، وردنا من غرفة الأخبار ما يلي: صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن القوات المسلحة تعاملت ليلة أمس وصباح اليوم مع 5 طائرات مسيرة انطلقت من إيران. وأوضح المصدر أنه تم تحييد المسيرات بكفاءة ودقة ووفقا لمقتضيات الموقف العملياتي والإجراءات الدفاعية المعمول بها، ولم تسفر العملية عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يشكل تهديدا لأمن المملكة وسلامة مواطنيها وفق قواعد الاشتباك المعمول بها.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. جلالة الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي بعد إنهائه مهمة إنسانية في فنزويلا، ويشيد بأداء الفريق لواجبه الإنساني مؤكداً أن هذه الجهود تمثل مصدر فخر لجميع الأردنيين. القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تعلن تحييد 5 طائرات مسيرة إيرانية بكفاءة ودقة ووفقاً لمقتضيات الموقف العملياتي والإجراءات الدفاعية المعمول بها، ولم تسفر العملية عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. رئيس الوزراء يتفقد خلال جولة ميدانية في شمال المملكة سير العمل في مشروع قرية جرش السياحية البيئية. رئيس الوزراء يطلع على البرامج التدريبية التي يقدمها معهد تدريب مهني الرمثة، ويؤكد ضرورة تطويرها لتكون كافية وشاملة في جميع معاهد التدريب المهني في المملكة. مجلس النواب يناقش في جلسة تشريعية اليوم مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026. الجيش الأمريكي ينفذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران استهدفت قدرات بحرية ومنصات صواريخ. واشنطن تعلن بدء عمليات المناطق التجريبية في جنوب لبنان وفقاً لاتفاق الإطار الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل. استشهاد 5 فلسطينيين بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في مدينة غزة. محلياً، وزارة التربية والتعليم تعلن غداً أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى لمشروع تمليك الأراضي للمعلمين عبر قرعة تبث مباشرة على صفحتها على الفيسبوك عند الساعة 12 ظهراً. طقس حار خلال الأيام 3 المقبلة في أغلب مناطق المملكة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا

0: التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
5: يسعد صباحكم مستمعينا في حلقة جديدة من نوافذ. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون عبر الهواتف الذكية jrtv، كلمة واحدة. وأيضا سنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما تحية للزملاء فريق العمل لهذا اليوم، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وتحية لزميلنا معمون شحاد من الهندسة الإذاعية، تحية للزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. يسعد صباحكم.

0: إذن مكملين معكم مستمعينا وفي باكورة لقاءاتنا لهذا اليوم، والحديث ممكن عن العالم المتسارع، عن التحول الرقمي، واليوم حتى متطلبات سوق العمل بتتغير اليوم. ممكن مع وجود الذكاء الاصطناعي ووجود هذا التطور التكنولوجي، لكن الاستثمار في الإنسان، تنمية مهاراته وقدراته، هو ممكن اعتباره مفتاح حقيقي لحتى فعلا نصنع المستقبل. اليوم ضيفتنا بتجمع ما بين الخبرة الاقتصادية وريادة الأعمال الاجتماعية، تمكين الشباب، لها إسهامات منذ أكثر من 20 عام في دعم الابتكار ومصطلح تنمية رأس المال البشري، وأيضا تعزيز مفهوم السعادة وجودة الحياة. الباحثة الاقتصادية والمستشارة في التنمية والابتكار ياسمين الأسعد، يسعد صباحك ويعطيك العافية.
1: صباح الخير نجودي، سعد قلبك يا رب.
0: يعني بالبداية بدنا، لو بدنا هيك وصف للرحلة المهنية، مجال اقتصاد، ريادة أعمال اجتماعية، أيضا موضوع تمكين الشباب، حابين نحكي عن هذه الرحلة المهنية ممكن المبتكرة والمميزة. تفضلي ياسمين.
1: الحمد لله. يعني في الحقيقة نجود، إذا بدنا نوصف رحلتي، خلينا نحكي إنها رحلة إيمان بالإنسان. يعني الحمد لله من حوالي 23 سنة وأنا بشتغل بالتدريب والتمكين والبحث العلمي، لكن بكل محطة مريت فيها كانت أكد لي إنه الإنسان هو أهم رأس مال موجود، وبناءه أكيد أولوية مش رفاهية، وهذا أكيد كان حافز إلي يعني لدعم الإنسان وتمكينه بكل البيئات اللي تواجد فيها. الحمد لله.
0: الحمد لله. اليوم يعني ماذا نعني بتنمية رأس المال البشري، وليش اليوم يعني صدقا أصبح أولوية لحتى لما بدنا نتحدث عن صناعة لمستقبل الشباب لازم نحكي عن رأس مال بشري؟
1: يعني وجود رأس المال البشري، تعليم الإنسان، صحته، مهاراته، أخلاقه، طريقة تفكيره، قدرته على الابتكار، أي شيء بيخليه قادر أنه يعطي. هلأ أولوية، لأنه مثل ما بيقولوا من لا يدفع ثمن التغيير سيدفع ثمن البقاء في مكانه. اليوم إذا بنلاحظ وجود العالم عم بيتغير بسرعة، والوظائف نفسها عم تتغير. يعني في تقرير مهم جدا في هذا المجال اطلعت عليه مؤخرا، اللي هو تقرير مستقبل الوظائف العام 2025، بيحكي انه التكنولوجيا رح تغير خارطة التوظيف ونوعية الوظائف، حتى في وظائف رح تظهر وفي وظائف رح تختفي. بس النقطة الجوهرية اللي بحب أأكد عليها انه البقاء للإنسان اللي بيملك رأس مال بشري أكثر، وللإنسان المهاري اللي بيتمتع بمهارات استثنائية أكثر.
0: نعم، جبت سيرة المهارات اليوم. طب شو المهارات اللي فعلا بيحتاجها شبابنا اليوم لحتى يكون مواكب للتطور التكنولوجي، للتحول الرقمي، وفعلا انه يلاقي او يحقق نجاح على مستوى مهني او حتى على مستوى شخصي؟
1: حلو. يعني هلا مثل ما اشرت قبل شوي نجود، انه المستقبل الانسان المهاري، اكيد المهارات الرقميه مهمه، الاي اي صار جزء من حياتنا. لكن بنفس الوقت في مهارات ما رح يقدر اي روبوت او اي اي انه يعوضها، مثل خلينا نحكي لما بنحكي عن التفكير الابداعي، لما بنحكي عن حل المشكلات، التواصل، الذكاء العاطفي، وغيرها من المهارات اللي بتحتاج خلينا نحكي ادوات عقل صحيحه. يعني انا دائما بقول انه الشهاده اكيد يعني مهمه ومسؤوله عن تامين الوظيفه، لكن مهاراتك هي المسؤوله عن بقائك في هاي الوظيفه او حفاظك عليها.
0: فعلا. اليوم يعني هذا الحديث جدا طيب ياسمين، بس اكيد في هناك تحديات. يعني نحكي عن التحديات اللي بتواجه شبابنا اليوم، لحتى فعلا في كثير شباب عندهم افكار، كيف يعني بدنا، او شو التحدي انه اللي او العائق اللي بيكون امامهم لحتى انه يحول هاي الافكار لمشاريع ناجحه؟ وبرضه هذا الابتكار، التحول الرقمي، موضوع الاقتصاد الرقمي، كيف انه ممكن يكون له دور بانه ابتكار او يكون في هناك فرص جديده لشبابنا اليوم لما بيحمل هاي الافكار وهاي الابتكارات؟
1: حلو. يعني هلا خلينا نحكي انه في تحديات ممكن تكون داخليه وممكن تكون خارجيه. طبعا التحديات الخارجيه، في تحديات يعني ما بدي اكون متشائمه واحكي انها كثيره، لكنها موجوده. بس انا هون بحب اركز على التحديات الداخليه اللي ممكن يكون يعني اهمها من الناس اللي انا دربتهم والناس اللي انا يعني كان في لهم استشارات، اللي هو الخوف من اتخاذ القرار. يعني او طريقه اتخاذ القرار بانك تبلش مشروعك او تطبق فكرتك. لهيك أنا دائما بنصح أي واحد عنده فكرة بيعتقد أنها ناجحة، اجمع أدوات صحيحة لاتخاذ القرار، اتخذ قرارك الصحيح وانطلق باتجاهه بدون خوف، بدون خوف من الفشل أو وصمة يعني المجتمع لإلك، سواء كان قرارك إنك تبلش أو لا. لأنه أحيانا للأسف نجود بنشوف ناس بتبلش من غير ما تشوف مثلا السوق أو منافسينها أو حاجة السوق لفكرته أو عوامل الاستدامة بفكرته أو حتى أحيانا أمور قانونية بسيطة ممكن يكون أثرها كتير مش بسيط على مشروعه وعلى استدامته.
0: نعم، من خلال الحديث مع حضرتك تحدثنا عن موضوع إيش له علاقة بالسعادة أو مفهوم السعادة أو موضوع جودة الحياة. اليوم السعادة وجودة الحياة كيف ممكن تنعكس على أداء الأفراد حتى كمان على أداء المؤسسات؟ اليوم كيف أنا شبابنا بده يحقق توازن ما بين أنه عنده طموح وبده يحقق هذا الطموح وما بين برضو الرفاه وموضوع السعادة وجودة الحياة؟
1: يعني صراحة أنا كاقتصادية اهتماماتي منصبة على اقتصادية السعادة.
0: نعم.
1: بحب هذا الجزء من الاقتصاد لأنه إلى وجه إنساني كمان.
0: نعم.
1: ولأنه فعليا السعادة مش معقول يعني قديش أثرها على سلوك الإنسان، يعني من خلال الدراسات أنا بحكي يعني الإنسان السعيد إنتاجيته أعلى، علاقته بالناس مستدامة أكثر، صحته أحسن، مرن، منفتح، إيجابي، حتى نجود بنلاقيه متكيف مع الصدمات بطريقة غير عن مثلا الناس اللي حواليه. وبالتالي لما يكون عندك هاي المعطيات المريحة، علاقاتك مريحة، نفسيتك، صحتك، تلقيك للصدمات، صعب تزعل مثلا من حدا بسهولة، نظرتك حتى للسلبيات بتكون إيجابية، فبالتأكيد أنت يعني قادر أنك تركز على نموك بشكل أكثر من غيرك.
0: نعم، جميل جدا. لو بدنا رسالة منك اليوم لشبابنا عندهم أفكار عندهم أحلام بس مرات لسه في عندهم شوية يعني بعتذر على هذا المصطلح في شوية جبن لحتى إنه يتخذوا الخطوة الأولى لحتى يحققوا هاي الأفكار والطموحات اللي بيمتلكوها؟
1: صحيح يعني بقولهم إذا عندك حلم بلش، أبدا ما تستنى الظروف المثالية لأنه يعني ببساطة ممكن ما تيجي هاي الظروف اللي بتستناها.
0: صح.
1: وفي نقطة جوهرية يعني أهم إشي بدي أختم فيه، إنه ما تسمح لحد يحطك بماراثون مع غيرك وكأنك في سباق يعني مع طموح الجميع وإنجازات الجميع وأحلام الجميع. هذا بيسبب ضغط عليك وبيحسسك إنك في سباق وإنت فعليا مش بسباق، يعني معطياتك مختلفة عن معطياتي وبالتالي أنا ما بتنافس مع حد. وهاي الفكرة بحد ذاتها يعني نجود أكيد رح تخليك إنسان سعيد راضي وبالتالي منجز لأنك يعني قادر إنك تركز على دائرة نموك فقط.
0: جميل جدا. اليوم صدقا أنا انبسطت بالتحدث معك اليوم ياسمين، وفعلا يعني فهمنا شو يعني إنه موضوع عندك طموح وعندك يعني إمكانيات وموضوع إنه أنا يعني أحقق السعادة أو السعادة بتجعل مني إنسان ناجح أكثر أو حتى إنسان منتج أكثر، هي بتعطينا زي مبدأ حافز أو بتعطينا مثلا زي بيئة محفزة للعمل وللشغل. أنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب ياسمين، على هذه

0: إذا مكملين معكم مستمعينا، واليوم لما نتحدث عن الشباب، تطوير قدرات الشباب، العاملين مع الشباب، دائما نتجه إلى وزارة الشباب، الحاضنة الأم لأي دعم شبابي أو حتى برامج نوعية ممكن تقدم الدعم للشباب. وتطوير العمل الشبابي هو أكيد أحد المسارات المهمة اللي بتتبناها وزارة الشباب من خلال مذكر التفاهم بين الوزارة وهيئة الاعتماد وضمان الجودة لتطوير دبلوم العمل الشبابي، واللي هدفه تأسيس مسار مهني معتمد بيمنح شهادة مزاولة مختص عمل شبابي ضمن المنظومة الوطنية للمهن. الحديث أكثر عن أهمية هذا الدبلوم، أهدافه، دوره في تطوير القطاع، أكيد بيسعدنا تكون معنا عبر هاتف الدكتورة شروق الهاشم، مديرة مركز إعداد القيادات الشبابية في وزارة الشباب. يسعد صباحك دكتورة ويعطيك العافية.
1: يسعد صباحك ست نجود، صباح الخير إليك ولا مستمعينا الأعزاء على الإذاعة الأردنية ببرنامج نوافذ.
0: يعني أهلا وسهلا فيك. بالبداية بدنا نحكي عن فعلا عن أهمية تطوير دبلوم العمل الشبابي من خلال بناء منظومة مهنية للعاملين مع قطاع الشباب. تفضلي دكتورة.
1: يا عزيزتي، يعتبر دبلوم العمل الشبابي نقطة تحول استراتيجية في مسيرة تطوير القطاع الشبابي بالأردن. ليش؟ لأنه بيأسس لأول منظومة مهنية متكاملة لإعداد وتأهيل الأشخاص العاملين مع الشباب، طبعا وفق معايير وطنية معتمدة. العمل الشباب اليوم ما عاد بيقتصر على تنظيم الأنشطة والفعاليات بس، لا، بل صار مجال تنموي بتطلب مختصين عندهم المعارف العلمية، عندهم مهارات مهنية، معاهم مسلحين بالأدوات العملية اللي بتمكنهم من تصميم البرامج وإدارتها وقياسها. نعم. علشان نحقق نتائج تنموية مستدامة.
0: نعم.
1: ومن الجدير بالذكر بأنه هذا الدبلوم إجا متفق مع التوجهات الملكية السامية ورؤية سمو ولي العهد، اللي بتأكد أنه الشباب هم محور التنمية، وأنه الاستثمار الحقيقي بيبدأ بتأهيل الكفاءات الوطنية اللي بتتعامل مع هدول الشباب.
0: جميل. اليوم هذا الدبلوم كيف ممكن يحول العمل الشبابي من خبرات وممارسات إلى مهنة فعلا لها معاييرها المعتمدة؟
1: خليني أخبرك عزيزتي أنه الدبلوم العمل الشبابي بيعتمد على معيار مهني وطني قمنا بتطويره بالشراكة مع هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
0: لا.
1: من خلال مشاركة خبراء وممارسين في مجال العمل الشبابي، بحيث أنه تم تحديد بوضوح المهام والمسؤوليات والكفايات الأساسية المطلوبة لممارس المهنة. بناء على ذلك ارتبط الدبلوم بين المعرفة النظرية وبين التطبيق العملي، بالإضافة للتدريب الميداني والتقييم اللي راح يكون قائم أكيد على كفايات هدول.

0: المنتسبين.
1: نعم.
0: الأمر اللي راح يضمن توحيد مستوى التأهيل للعاملين في القطاع، وراح يأسس لمسار مهني واضح بيمكننا من البناء عليه بالمستقبل والتطوير المهني اللي راح يكون دائما مستمر معنا.
1: جميل، جميل جدا. طب ممكن نحكي مثلا بالتفاصيل شو أهم المهارات أو حتى الكفايات اللي ممكن يكتسبها المتدربون من خلال هذا الدبلوم؟
0: هلا يا عزيزتي، الدبلوم راح يركز على مجموعة من الكفايات المهنية والمواضيع الرئيسية زي تصميم وتنفيذ البرامج والمبادرات الشبابية.
1: جميل.
0: زي موضوع التواصل الفعال، الإرشاد والتيسير بعملية التدريب، تحليل احتياجات الشباب وبناء البرامج، إدارة المشاريع والعمل التطوعي. كمان راح يركز أكيد على مهارات القيادة وإدارة الفرق والعمل التشاركي، لأنه زي ما بتعرفي أنت الشباب لهم خاصية بجوز شوي بتختلف عن الأكبر عمرا أو الأصغر عمرا، أنه إحنا بنشتغل تيم ووركينج، يعني راح يكون في بناء الفريق راح يكون في تركيز كثير عليه. تخطيط الاستراتيجي أكيد راح يكون
1: جميل جدا.
0: في عليه تركيز بس بنطاق ضيق، لأنه إحنا قاعدين نحكي على خطط تشغيلية هم لقدام قادرين أنهم
1: جميل.
0: يتبعوا عليها وينفذوها. موضوع المتابعة وتقييم وقياس الأثر أكيد راح يكون جزء
1: حلو.
0: من برنامجنا، وما نسينا أكيد توظيف الأدوات الرقمية والتكنولوجيا بالعمل الشبابي.
1: جميل جدا. نعم.
0: وزي ما خبرتك الدبلوم هذا راح يكون فيه تدريبات ميدانية مكثفة، يعني راح ينزلوا على الميدان يشوفوا بيئة العمل الحقيقية وكيف يتعاملوا بالواقع.
1: جميل جدا. اليوم شو يعني اعتماد مسمى مختص عمل شبابي كمسمى مهني رسمي؟
0: شكرا لك لهذا السؤال ست نجود. هلا اعتماد مسمى مختص عمل شبابي هو بحد ذاته راح يمثل نقلة نوعية بالاعتراف الرسمي بمهنة العمل الشبابي.
1: جميل.
0: يعني هي صارت مهنة اوريدي.
1: نعم.
0: وراح يمنحها هوية مهنية واضحة ضمن تصنيف تصنيفنا الوطني للمهن. يعني احنا هون بنقدر نحكي انها صارت مهنة رسمية بمسمى رسمي.
1: جميل.
0: هذا بيعني وجود وصف مهني معتمد، كفايات محددة، مسار واضح للتأهيل والتطوير المهني. الأمر اللي أكيد راح يسهم في رفع مكانة العاملين بهذا القطاع وتوحيد معايير الممارسة.
1: جميل جدا.
0: ولقدام راح نفتح آفاق مستقبلية للتوظيف أكيد. يعني إحنا لما نيجي نحكي
1: حلو.
0: إنه صار في عنا مهنة رسمية راح يصير في عنا موضوع توظيف لهاي المهنة.
1: نعم. حتى من خلال هذا الدبلوم راح يكون في جودة للبرامج المقدمة داخل المراكز الشبابية.
0: طبعا، لأنه
1: نعم.
0: إحنا لما يكون القائم على تصميم وتنفيذ البرامج تم تدريبه وتأهيله وفق معايير مهنية معتمدة، أكيد راح ينعكس مباشرة على
1: أكيد.
0: جودة هاي البرامج المقدمة للشباب، وراح يسهم في تطوير برامج أكثر ارتباط باحتياج الشباب، تطبيق منهجيات تدريب حديثة وتفاعلية من المواد اللي هو تعلمها. أكيد راح يحسن عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وراح يرفع كفاءة استثمار الموارد ويزيد الأثر التنموي لهاي البرامج.
1: نعم. دكتورة، نيجي للمهم اليوم، الفئات المستهدفة للالتحاق بالدبلوم، يعني بس للعاملين في القطاع الشبابي ولا ممكن يكون في هناك فئات أوسع؟
0: هلا احنا كثير بنقابل وبنشوف شباب بيجي بحكي لك انا عامل مع شباب او انا خبير عمل شبابي.
1: نعم.
0: احنا هون مأسسنا هاي العملية.
1: حلو.
0: فرح نبدا بالمتعاملين مع الشباب بوزارة الشباب بالتدريب.
1: جميل.
0: ولكن رح يكون هذا مفتوح لقدام لأي شخص هو من خلال عمله بيتعامل مع الشباب،
1: جدا.
0: سواء كان بوزارة الشباب أو بالمؤسسات الرسمية والأهلية اللي بتقدم برامج وخدمات للشباب، إضافة
1: جدا.
0: للمدربين والمهتمين بالعمل الشباب.
1: نعم. اليوم لو بدنا نحكي الخطوات القادمة بعد توقيع مذكرة التفاهم، إمتى رح يبلش، يعني رح يبدأ هذا الدبلوم ورح تستقبل الدفعات الأولى؟
0: هلا يا عزيزتي احنا هلا شغالين، خلصنا المعيار المهني.
1: نعم.
0: ويعني خلال السنة هاي ان شاء الله راح يكون بلش وبادي التدريب، لانه احنا هلا كمان عم بندور على شراكات مع الجامعات بحيث انه يكون التنفيذ من خلال مركز اعداد القيادات الشبابية وجامعات، واكيد يدا بيد احنا شغالين وماشيين مع هيئة الاعتماد وضمان الجودة
1: ان شاء الله. انا صراحة بدي اشكرك على هذا الطرح الطيب، اتمنى لكم مزيد من التوفيق، ودائما يحسب لوزارة الشباب وحتى يعني مركز اعداد القيادات الشبابية بهذه البرامج النوعية. دكتورة بدي اشكرك على هذا الطرح الطيب. دكتور

0: دكتورة شروق الهاشم، مديرة مركز إعداد القيادات الشبابية في وزارة الشباب، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا جزيلا لك ست نجود، وشكرا لمتابعتكم الدائمة، وإحنا بالخدمة موجودين للإجابة عن أي استفسارات.
0: يعطيك العافية.
1: شكرا لك. أهلا.

0: إذن مكملين معكم مستمعين عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من خلال برنامج نوافذ، ونحن بصدد الحديث عن قافلة بلديتي اللي انطلقت لحتى تكون منصة حوار مجتمعي متنقلة راح تتيح للمواطنين أنهم يشاركوا في مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 لحتى ممكن حتى يستمعوا لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، وهدفه أكيد أنه تطوير الخدمات وتعزيز المشاركة في صنع القرار المحلي. الحديث أكثر عن هذه القافلة أكيد بيسعدنا يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ عامر أبو دلو المدير التنفيذي لمركز نحن ننهض للتنمية المستدامة. يسعد صباحك أستاذ عامر، يعطيك العافية.
1: يسعد صباحك أستاذ نجود، أنت وفريق العمل كاملا، ويعطيكم ألف عافية.
0: يعطيكم أنتم ألف عافية على هذا التميز وهذا فعلا الجهد اللي يعني أثبتوا بأنه فعلا دور مؤسسات المجتمع المدني في احتواء العديد من القضايا، واليوم حتى النقاش الدائر حول قانون الإدارة المحلية لازم يكون يعني أبناء المناطق لهم دور فيه أو حتى رأي فيه. فنحكي عن الهدف الأساسي من إطلاق قافلة بلديتي وكيف رح يعني تساهم هاي القافلة إنه يشاركوا المواطنين بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية. تفضل أستاذ عامر.
1: يا فيك يعطيك ألف عافية، ومن يعني من جدد شكرنا لكم على دائما على تسليط الإعلام على مؤسسات المجتمع المدني والدور بتقوم في مؤسسات المجتمع المدني، لأنه الإعلام هو شريك أساسي لنجاح عمل مؤسسات المجتمع المدني، فشكرا لكم.
0: تفضل، أهلا وسهلا. نعم،
1: نحن اليوم قافلة بلديتي أطلقها مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة بالتعاون والشراكة مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية. الآن هاي القافلة بتهدف بشكل رئيسي، أو الفكرة الأساسية من هاي القافلة إنه نحن اليوم نوصل لجميع المواطنين في الأطراف، في القرى، في مختلف المناطق، لحتى نسمع آرائهم وتوصياتهم ونشوف إيش الأولويات اللي عندهم على موضوع مشروع قانون الإدارة المحلية.
0: جميل.
1: كيف تنطلق القافلة؟ في البداية القافلة انطلقت بداية هذا الأسبوع.
0: نعم.
1: تحت رعاية معالي رئيس مجلس النواب الأردني السيد مازن القاضي، وبحضور سعادة سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير كريستوف. طبعا الاتحاد الأوروبي ومنظمة الخبرة الفرنسية هم الجهة الشريكة في تنفيذ هذه القافلة.
0: جميل. نعم.
1: نحن في هذا اليوم عرضنا عرض تقديمي حول القافلة أمام معالي رئيس مجلس النواب بالحضور، ومن ثم انتقلت القافلة من مجلس النواب إلى عمان وسط البلد وأماكن مختلفة في عمان.
0: نعم.
1: الآن كل يوم القافلة ستتواجد في محافظة من محافظات الأردن حتى نروح المواطنين، أصحاب المحلات، تجار، سيدات، شباب، أشخاص ذوي إعاقة، أشخاص ساكنين بالأطراف، نوزع عليهم بروشورات توعوية عن موضوع القانون وأبرز المواد وإيش اللي تغير ما بين القانون الحالي النافذ ومسودة القانون الجديدة. هذا واحد. اثنين، نحن نعمل في استطلاع رأي من خلال QR كود بدخل عليه المواطن بدون من موبايله وبدون ما ناخذ اسمه او اي معلومات عنه، نسأله مجموعه اسئله عن هذا عن المواد في هذا القانون، ومنها بيكون عم بيوصل رايه بشكل مباشر حول مسوده مشروع قانون الاداره المحليه. ثلاثة، والموضوع الاهم، اطلقنا على منصات التواصل الاجتماعي صفحات بلديتي.
0: حلو.
1: الآن على فيسبوك، على إنستغرام، في عندنا بلديتي، بأي مواطن بيقدر يدخل على هاي الصفحة ويشاهد الفيديوهات اللي بتم تصويرها مع المواطنين.
0: نحن
1: مش بس نأخذ استطلاعات رأي فقط، نحن نأخذ مقابلات مصورة فيديو وبيتم نشرها يوميا، ممكن في اليوم الواحد ننشر أكثر من 50 مقابلة على صفحات بلديتي لحتى نقدر نوصل صوت المواطن لجميع صناع القرار، ونقدر نخلي صوت المواطن موثق بالصوت والصورة.
0: نعم. هل اليوم يعني الشيء الأساسي هو مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية 2026؟
1: نعم.
0: شو أبرز القضايا اللي راح يتم التركيز عليها في الحوارات الميدانية خلال هذه الجولات؟
1: نعم، أبرز القضايا اللي راح نركز عليها بالجولات القافلة هي القضايا اللي اليوم شغل الرأي العام. هل أنا اليوم أول شغلة أنا إيش بدي من البلدية قبل ما نناقش فكرة قانون؟ أنا كمواطن أردني اليوم إيش بدي من البلدية؟
0: جميل.
1: شو البلدية اللي بطمح أنها تكون موجودة بعيدا عن المواد، لأنه هاي مواد تتغير. فأنا اليوم في البداية بركز على القضايا بتطبط بشكل مباشر بحياة
0: المواطن. نعم.
1: 100%. مثلا أنا اليوم بطمح أن يكون في عندي بلدية بتقدم خدمات إلكترونية بطريقة جيدة. أنا اليوم بطمح أنه أنا كتاجر، كصاحب محل تجاري، أني أرخص محلي من خلال الموقع الخاص في البلدية. أنا اليوم فبتمنى أن يكون في عندي منصة أو ويب سايت مفعل للبلدية يكون في عليه استقبال شكاوى أو يكون في رقم معين لاستقبال الشكاوى. فأنا بهاي الحالة هذا المواطن عم بيركز بشكل غير مباشر وبشكل أساسي وبيهمه أكثر أولوية موضوع التحول الرقمي وأنه يحصل على خدماته بطريقة رقمية جيدة. فأنا اليوم باجي بعدها بسأله أو بفوت على مواد القانون وبشوف بالمسودة الجديدة شو المواضيع اللي لها علاقة بالتحول الرقمي. على سبيل المثال بنروح على مواطن آخر بيحكي عن الموازنة وكيف بتم تقسيم الموازنة في البلديات، بحكي عن مواطن آخر بحكي عن لجان الأحياء أو بحكي عن اليوم كيف ممكن المواطن يكون شريك بتحديد نعم. الاحتياجات التنموية، بحكي لك والله يا عمي أنا ما عمره حد سألني عن إيش أولويتي.
0: صح حلو.
1: فنحن اليوم نسمع من المواطنين كيف ما هو شكل الإدارة المحلية، ما هو شكل البلدية اللي هم بدهم إياها، إيش الأولويات الفعلية اللي عندهم. جميل. كيف اليوم أنا بدي إشي بيرتبط بتجاربك اليومية أنت كشاب، كشاب أردني لسه في الجامعة، شو الإشي بدك يعمل البلدية؟
0: نعم.
1: كيف تسمح بلديتك تكون؟ وهكذا جميع هذه الأسئلة يتم توثيقها بفيديوهات يتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي.
0: نعم. طب هاي الفيديوهات كيف بقدر أحولها لتوصيات ممكن نستفيد منها بالمستقبل؟
1: نعم، الآن هاي الفيديوهات نحن في عندنا شغلتين. الشغلة الأولى إنه هذا الشخص اللي صورنا معه فيديو عبر معنا استطلاع رأي، فهو من خلال إجابته على نتائج هذا الاستطلاع
0: نعم.
1: وبيكون جاوب ووصل الفكرة تبعته من خلال الاستطلاع هذا
0: نعم.
1: واحد. اثنين، نحن بنقوم بتحليل كل الفيديوهات بالإضافة إلى التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي حتى نضمنها بالتقرير رح نقدمه إلى مجلس النواب.
0: جميل جميل جدا. اليوم أيضا رح يكون في هناك استهداف للجامعات ومراكز الشباب أيضا من خلال الأنشطة اللي رح تكون أو بترافق القافلة.
1: نعم صحيح، نحن من خلال
0: أهمية استهداف الشباب كمان.
1: نعم، اليوم مثل ما كلنا نعرف الشباب هم الفئة الأكبر في المجتمع. اليوم مسودة القانون الجديدة خفضت عمر الترشح إلى 22 عام.
0: نعم.
1: فنحن اليوم من خلال القافلة نحرص أن نوصل للشباب الموجودين في الجامعات، في التجمعات العامة مثل المدن الرياضية وإلى آخره، لحتى اليوم عن جد نشوف ونناقشهم عن مستقبل الإدارة المحلية، إيش تصوراتهم بشأن موضوع الخدمات، المشاركة، هل اليوم المشاركة في صنع القرار المحلي هم قديش بالنسبة لهم هاي أولوية، في حال حصلوا على هاي الفرصة شو رح أبرز أولويات رح نشتغل عليها. برضو في عندنا مراكز الشباب ومؤسسات المجتمع المدني موجودة، في عندهم أشخاص ذوي إعاقة، في عندهم نسبة عالية من السيدات.
0: جميل.
1: فنحن من خلال هاي القافلة بنوصل إلهم وبنعمل معهم حوارات مباشرة واستطلاعات.
0: حلو. حلو أستاذ عامر، أنت على تماس مباشر مع الشباب من خلال برامجكم النوعية اللي بتقدموها نحن ننهض. أنا حاب أسأل سؤال، هلا مثلا في عندكم خطة لو أنه قابلتوا أشخاص الناس المقاطعة على كل شيء، اللي ما بدها تصوت وما بدها تروح ومش مقتنعة بالبلدية ولا مقتنعة بالنواب، فإنه أكيد يعني إنه راح تواجهوا مثل هيك فئات، آلية الإقناع. برضو في أشخاص للأسف ممكن ما عندهم الوعي الكافي أو القراءة الكافية للقانون، ممكن مثلا إذا سألوك إنه أسأل بتخص مثلا مواد القانون ممكن يكون في هناك مختصين أو يكون في إجابات عن هذه إنه مثلا القانون راح يحكي هيك، القانون الجديد

0: بيحكي هيك، شو رأيك مثلا إذا ناس سألوكوا بفحوى أو بنصوص القانون؟
1: نعم، في البداية ستي احنا في عندنا الشباب والشابات، عددهم 25 شاب وشابة
0: نعم
1: اللي موجودين في القافلة. هذول الشباب والشابات تم تدريبهم تدريب مكثف
0: جميل
1: على جميع مواد القانون في
0: حلو
1: الدرجة الأولى. في الدرجة الثانية كل 5 أشخاص منهم في مسؤول فريق، يعني كل
0: نعم
1: 5 في فريق، مسؤول فريق. فهذا مسؤول الفريق معاه بشكل تفصيلي كل ما يتعلق بالقانون الجديد وفي القانون النافذ وما هي أبرز المواد التي تغيرت.
0: جميل جدا
1: هذا 2.
0: حلو
1: 3، في منسق محامي متخصص منسق على القافلة، هو شخص معني
0: جميل
1: بكافة التفاصيل اللي لها علاقة بقانون الإدارة المحلية، لأنه بلا شك بلا شك بلا شك أنه اليوم إحنا راح نلاقي ناس مع بعض المواد، في أشخاص ضد بعض المواد،
0: في ناس مش
1: وفي
0: قارئين
1: أشخاص
0: المواد أصلا. نعم
1: وفي نعم وفي أشخاص أصلا ما قرأوا المواد، سمعوا عن مادة واحدة على السوشيال ميديا على الفيسبوك،
0: وبحكي فيها
1: وبالنسبة قاطعوا القانون وعارضوا القانون وهجموا على القانون بسبب مادة أو مادتين. نحن اليوم بالنسبة لنا كمؤسسة مجتمع مدني مستقلة نستمع إلى جميع الآراء،
0: نعم
1: وهي الفيديو شغال واحكي رأيك. اليوم
0: صح
1: أنت ممكن في ناس كثير مش فهمانة موضوع المدير التنفيذي ورئيس البلدية، بحكي لك مو المدير التنفيذي أخذ كل الصلاحيات، في
0: حلو
1: شخص ثاني بحكي لك لا، هو المدير التنفيذي بيحمي الأعضاء وبيحمي البلدية.
0: نعم
1: ففي آراء مختلفة، في أشخاص ضد موضوع إنه يكون رئيس البلدية والأعضاء وإلى آخره معهم أن لا يقل عن بكالوريوس،
0: صح
1: في أشخاص بحكي لك لا، ما هو برضه التجربة على الأرض في الميدان عشان نكون منصفين،
0: إلها دورها
1: في أشخاص ما معهم بكالوريوس اليوم موجودين أو خلال السنوات الماضية كانوا موجودين وأدائهم كان ممتاز.
0: صح
1: الآن فعليا هم الاثنين صح، يعني أنا ما بقدر أقول إنه الشخص الغير حاصل على بكالوريوس هو شخص لا يصلح إنه يكون رئيس بلدية، ولا بقدر أقول إنه إجباري لازم يكون معاه بكالوريوس، الرأيان صحيحان،
0: صح
1: كل واحد له تجربته له كفاءته له خبرته،
0: نعم
1: بس بتصفي الموضوع كل شخص ينظر لهذه القضايا من
0: من وجهة
1: زاويته ومن
0: نظر
1: منظوره.
0: نعم
1: نعم
0: نعم إذا هي تقريب لوجهات النظر
1: 100%. اليوم
0: نعم
1: احنا برضه بالإضافة لذلك احنا بالنهاية نستمع للجميع، بنوضح انه اليوم حكيت عن موضوع المقاطعه، ان المشاركه مش تعني انه انا اليوم بايد لقانون مشروع القانون او انه انا بوافق عليه
0: لا
1: او
0: هي
1: الى
0: أنا
1: اخره.
0: بمارس
1: انا
0: حقي
1: اليوم
0: أصلا
1: 100% انا اليوم بمارس حقي اول شيء في التعبير عن رايي، هذا حق
0: نعم
1: ضمن الدستور ولازم انت تحكيه، سواء كان اعتراض انتقاد
0: صح
1: دعم تاييد، برضه بنربط بمواضيع اللي لها علاقه بالقضايا اللي بتمس حياه المواطنين.
0: نعم
1: انت اليوم عندك خلل بماده معينه، اعطيني بديلها، شو المقترح اللي في بالك؟ انا اليوم الاستماره اذا تدخل عليها الكترونيا، احنا اليوم اذا انك انت معارض لماده معينه او في عندك تعديل على ماده معينه
0: أعطينا
1: اعطينا
0: التعديل
1: مقترحك.
0: أو أعطينا المقترح
1: نعم،
0: الحل. حلو حلو
1: ليش احنا اليوم بس نضل نحكي انه احنا ما بدنا، بس بالمقابل ما بنقدم حل بديل؟
0: صح
1: اليوم انت قدم لي حل بديل لحتى انا اقدر اعرضه على مجلس النواب على اللجان
0: جميل
1: المختصه.
0: جميل جدا. اليوم
1: نعم
0: يعني بنهاية اللقاء شو يعني تطلعاتكم إنه ممكن تحقق هاي القافلة على مستوى تطوير الإدارة المحلية في الأردن؟
1: الآن هاي القافلة الأول شغلة بشكل أساسي متوقع أنها توصل لأكثر من 10,000 شخص بشكل مباشر.
0: نعم
1: دول 10,000 شخص يكونوا زارتهم القافلة، أعطتهم بروشور، أعطتهم الأنشطة المواد الإعلامية والتفاعلية بنوزعها على المواطنين.
0: نعم
1: هذا 1. 2، نحن نكون وصلنا لأغلب المحافظات في الأردن وأغلب المناطق والمناطق الموجودة كقرى في الأطراف بعيدة عن المركز، لأن
0: جميل
1: رأيهم
0: جدا
1: مهم.
0: صح
1: واليوم الخدمات الموجودة لهم أكيد مش زي الساكنين بالقصبات وبالألوية الرئيسية،
0: صح
1: أكيد هذا ساكن القرية الخدمة اللي عنده مختلفة كليا عن
0: صح حتى
1: الساكن في المدينة
0: احتياجاتهم مختلفة كمان.
1: 100%،
0: نعم
1: والاحتياجات والتحديات اللي بعانوا منها مختلفة.
0: نعم
1: فأنا اليوم مهم إني أوصل له وأحكي له صوتك مسموع ورأيك مسموع، واليوم أنت اللي أنت بتحكيه إحنا قادرين نوفقه ونوصله لصناع القرار.
0: إن شاء
1: 2،
0: الله نعم
1: 2 والأبعد من ذلك، احنا اليوم نتطلع لتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الدولة والمؤسسات الحكومية.
0: حلو نعم
1: اليوم أنا كمؤسسة مجتمع مدني لما أقدم هذا الدور أنا فعليا جسر ما بين المواطن والحكومة ومجلس النواب. أنا اليوم كمؤسسة مجتمع مدني عم بوصل آراء المواطنين بكل شفافية وحياد إلى مجلس النواب واللجنة المتخصصة كلجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب لحتى يناقشوا هذا الموضوع في لجنتهم.
0: جميل
1: ونحن
0: جدا
1: المعلومة هذا مش أول قافلة أو مش أول عمل نعمله مع اللجنة، خلال الأسبوعين الماضيات عملنا أكثر من لقاء مع اللجنة بحضور مجموعة من الشباب بمختلف مشاريعنا،
0: جميل
1: لأن
0: جدا
1: اليوم فكرتنا أن المشاركة مش بس انتخابات، اليوم المشاركة أنه أنا أبلش من الآن أحاورك برأيي بالقانون وأخذ رأيك وأتابع كل تفاصيلك وإيش
0: حلو
1: الأولويات اللي عندك وأحددها وتوصل لصانع القرار. وبرضه بنأمل أنه إحنا في النهاية اليوم من خلال صفحتنا على السوشيال ميديا نوصل لآلاف المواطنين بل أكثر، لحتى نوصل لهم أفكار عن القانون، نوصل لهم أفكار عن إيش المواطنين بدهم من هذا القانون، ماذا يطمح إليه المواطن.
0: ماذا يطمح له المواطن؟ جدا صراحة الطرح جدا مهم، بدي أتمنى لكم التوفيق في هذا العمل اللي فعلا نوعي وأفكار نوعية. الأستاذ عامر أبو دلو المدير التنفيذي لمركز نحن ننهض للتنمية المستدامة، شكرا لك ويعطيكم ألف عافية.
1: كل الشكر أستاذ، يعطيك ألف عافية.

0: إذن ختامها مسك اليوم، وما زلنا نتحدث عن الشباب وعن المشاريع اللي فعلا تهتم بالشباب أو تستهدف الشباب. دائما نعرف أن شبابنا هم ركيزة أساسية حتى مسار التحديث، فالمبادرات اللي بتمنحهم الأدوات المعرفة لحتى يشاركوا ويكون لهم مشاركات فاعلة في الحياة العامة. راح نكون اليوم بصدد الحديث عن مشروع مدار اللي بنفذه مركز الشرق والغرب للتنمية المستدامة، وهدفه تمكين قادة الشباب حتى يمتلكوا قدرة على التحليل، تحليل السياسات، وأيضا تحويل الأفكار إلى مبادرات ميدانية. حصلوا على دعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ضمن مشروع تمكين. الحديث أكثر عن المركز، عن هذا المشروع بالذات مدار، أكيد بيسعدنا يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ محمود حشمي، المدير التنفيذي لمركز الشرق والغرب للتنمية المستدامة. يسعد صباحك أستاذ محمود، يعطيك العافية.
1: أهلا، يسعد صباحك ستي علينا.
0: يعني بالبداية بدنا نعرف بمركز الشرق والغرب للتنمية المستدامة، بعدين رح نحكي بتفصيل عن مشروع مدار. تفضل أستاذ.
1: شكرا لك ستي، يعطيكم ألف عافية. إحنا نبدأ. مركز الشرق والغرب هو تأسس ب 2008، وهي 18 سنة من العمل صراحة كلها مكثفة باتجاه الشباب. إحنا الفئة المستهدفة عادة من 18 إلى 30، احيانا بتزيد ل 35، احيانا بيكون معنا بعض اليافعين اقل من 18، يعني مثلا 17 16. جميل. في بعض المشاريع، ولكن بالدرجه الاولى هاي الفئه تبعتنا. طبعا احنا بنستهدفهم بكل الاشكال، يعني تنميه حقوقيه بالدرجه الاولى، تنميه وعي حقوقي، تنميه سياسيه طبيعي. وجزء اساسي من شغلنا منذ التاسيس هو المهارات الحوار، امتلاك مهارات الحوار. طبعا احنا بنحكي عن الحوار وليس المناظره، يعني لانه مختلفين تماما. هذا شغلنا من 18 سنه، واشتغلنا مشروع مثلا واحد من المشاريع. طبعا مشاريعنا مش بس في الاردن، في مشاريع اقليميه. في مع مصر، مع تونس، كمان اشياء دوليه مع الدنمارك، مع اوروبا بشكل عام. هاي هيك سريعا يعني
0: فعلا. عن المركز.
1: نعم.
0: اليوم لما نتحدث انه مشروع تمكين يعني اللي بنفذه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنميه ولدعم المشاريع السياسيه، كان لكم يعني دور بانه تم اخذ دعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنميه من خلال مشروع تمكين، وتم تنفيذ مشروع مدار هدفه تمكين الشباب للمشاركه في مسار التحديث السياسي. نحكي عن اهداف هذا المشروع، وعندكم شيء ممكن مميز انه هذا المشروع يجمع ما بين تحليل السياسات وايضا العمل الميداني. نحكي صحيح. عن هاي الجزئيه. نعم تفضل صحيح. استاذ
1: الان احنا اول شيء طبعا شاكرين للصندوق لانه دعم منظمات المجتمع المدني. نعم. باطارين حقيقه. الاطار الاول اللي هو منظمات المجتمع المدني بالعموم تعاني حاليا. نعم. من نقص مشاريع، من نقص تمويل، فكان هذا جزء مهم من انه الصندوق وطني يدعم المنظمات المحلية. هذا جانب. الجانب الآخر اهتمامهم في موضوع المسار التحديث السياسي، هذا مهم جدا، لأنه أول شيء إحنا مقبلين خلال أشهر على انتخابات المحلية. الإدارة المحلية عموما إحنا صار في طلوع، يعني لو بدنا نشوف رسمة بيانية في موضوع الانتخابات قبل سنتين هنشوف طلوع كبير، كله انضم للأحزاب، كله راح شارك في الانتخابات، بعدين هبوط حاد. يعني في كثير من الشباب حاليا تسألهم تقول لك أنا طلعت من الحزب أو أنا بطلت مهتم أو إلى آخر. فهذه هي موضوع المشاركة السياسية صراحة مقلقة دائما، رغم أنه في فرصة التحديث السياسي اللي جلالة الملك يعني أتاحها، وصار في عندنا وثيقة للتحديث السياسي وكل هذا، لكن ما زال التطبيق، يعني هو التطبيق التشريعي حصل، يعني في كثير من البنود تعرفوا حصلت، لكن نعم. هذه هي الفجوة اللي حصلت، انه هل التطبيق على الارض بالنسبة للناس، بالنسبة للشباب، هل زادت المشاركة السياسية؟ هذا غير ملاحظ او في رجوع للاسف.
0: نعم.
1: وهون احنا بنحكي عن ايضا في هذا المشروع في درجات او في سلم للمشاركة السياسية، هم للاسف الشباب لساتهم ما بين الاهتمام والمعرفة، قليل. نعم. من المعرفة. نعم. هذه واحدة من المشكلات اللي رصدناها.
0: نعم.
1: لذلك أجا هذا المشروع، هدفه زي ما حكينا تمكين الشباب الأردني من أدوات التأثير، يعني يكون في عندهم بإيدهم أداة للتأثير
0: فعلا.
1: في مسار التحديث السياسي.
0: حلو
1: وهون
0: حلو
1: حنشتغل على أو اشتغلنا جزء منه على تحليل السياسات، بحيث إنه يطلعوا بورقة سياسات
0: جميل.
1: ترصد أبرز التحديات اللي بتواجه هذول الشباب في المشاركة، وممكن نتطرق بعد شوي لشو هذه أبرز التحديات.
0: نعم.
1: وأيضا إنه هم يشتغلوا في الميدان على تشجيع المشاركة، لأنه هو ما بيكفي بس إنك ترصد وتحكي مع صناع القرار هاي التحديات، لا أيضا بدك أنت تطمن الشباب وبدك
0: حلو.
1: تحاول تحفزهم وتشجعهم على المشاركة.
0: نعم اليوم،
1: فهذه هي الفكرة.
0: نعم المشاركين اليوم كيف تم اختيارهم؟ على أي أساس تم اختيارهم من مختلف محافظات المملكة؟ وشو أهم المهارات اللي راح يكسبوها من خلال هذه التدريبات؟
1: الآن هم أول شيء إحنا دائما بننزل الإعلان على عبر صفحاتنا وسائل التواصل الاجتماعي، بيكون في طلب، يعني في معايير وفي طلب يعبوه. الحقيقة أنا جزء من الأسئلة كان موجه للناس اللي مهتمة أصلا، لأنه أنت بتعرفي زي ما حكيت بسبب نقص المشاريع في الفترة الحالية، الشباب صاروا يقدموا، كل الشباب يقدموا لأي شيء يشوفوا إعلان عشان يشاركوا، لأنهم من حقهم المشاركة، بس مش بالضروري يكونوا مهتمين سياسيا. لذلك إحنا بنحط مجموعة من الأسئلة تقيس مدى الاهتمام الحقيقي والمعرفة في موضوع السياسة، هذا معيار رئيسي. طبعا في معايير لها دخل بالعمر، لها دخل مثلا الانتساب للأحزاب ما كان معيار رئيسي، لكن إحنا اخترنا جزء منهم مشاركين او يعني جزء من احزاب المشاركين في الاحزاب او اعضاء في الاحزاب.
0: جميل.
1: فهي ابرز المعايير. الان بعد ما اخترنا، وللاسف يعني كنا نتمنى انه يكون العدد اكبر لكن كان محدود، يعني تقدم لنا 474 مشارك او شخص قدموا الطلبات، لكن احنا ما كان بايدنا الا نختار 15، يعني لانه التمويل مش بالمبلغ الكبير اللي كان لازم نقدر نختار. فهذولا حاولنا قدر الإمكان أن نأخذهم يمثلوا لكل المحافظات، وإن شاء يعني تقريبا حصل هذا.
0: جميل.
1: إحنا كمان بنراعي موضوع البوادي أيضا، مش بس المحافظات،
0: المناطق
1: يعني
0: البعيدة. نعم
1: البادي بالتحديد، البادي
0: نعم.
1: الشمالية والجنوبية والوسطى زائد المحافظات الاثناش. الآن إحنا عقدنا أول نشاط لنا اللي هو كان ملتقى حواري للشباب يناقشوا فيه هاي التحديات. صراحة ليش إحنا عملنا هذا النشاط، أو ليش إحنا دائما نعمل هذا النشاط، هو جزء من ثقافتنا في المركز ورسالتنا فكرة الحوار، لأنه ما بتقدر تخطو للخطوة الأخرى إذا ما كان في تقبل للرأي الآخر. إحنا بنحكي في السياسة، يعني السياسة فيها أبعاد وأفكار كثيرة، في أشياء فكرية، في اتجاهات دينية، في اتجاهات عشائرية، فكان لابد من إنه نوقف هاي يعني فكرة الحكم المسبق على الآخر أو شيطنة الآخر.
0: جميل.
1: لأنه أنت بمجرد ما تسمع، أحيانا تسمع حزب يساري بتصير تقول كفار، تسمع حزب يميني بتقول هذول متطرفين، يعني بتبدأ تعطي أحكام مسبقة وهذا مش حقيقي يعني العكس. لكن لذلك إحنا كنا أول شيء بهمنا هو موضوع معالجة الأحكام المسبقة وفتح المساحة الآمنة إنه يحكوا براحتكم، يحكوا كل ما تواجهوه من تحديات
0: إن شاء الله. هلا إحنا يعني لضيق الوقت أستاذ محمود، لو بدنا الرسالة اللي بدكم توجهوها للشباب الأردني إنه حاب يكون جزء من مسيرة التحديث السياسي قبل نهاية اللقاء، تفضل أستاذ محمود.
1: تمام. هو الصراحة هي موجهة لاتجاهين.
0: الاتجاه
1: الأول أكيد للشباب.
0: نعم.
1: إنه أول شيء اسمع، يعني أنا بهمني يسمعوا قبل ما يروحوا لحزبنا، لأنه هذه واحدة من الأخطاء اللي وقع فيها. فاسمع، خذ كل الأفكار، شوف وين بتناسبك أكثر شيء وروح لهذا الاتجاه. الاتجاه الثاني أو الرسالة هو للدولة، لأنه ما زال الشباب خايفين. فأنت لازم تعمل شيء يطمنهم حقيقة. وطبعا هم أكثر شيء بيعانوا منه حاليا الاقتصادي. فهذه هي الرسالة اللي بقدر أحكيها.
0: إن شاء الله. أنا بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب، أتمنى لكم التوفيق في هذا المشروع. الأستاذ محمود حشمي المدير التنفيذي في مركز الشرق والغرب للتنمية المستدامة، يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك. شكرا.

حلقتنا انتهت لهذا اليوم، بتمنى نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. بدنا نحيي زملائنا فريق العمل لهذا اليوم، الزميلة نداء الرمامي من المراقبة الرئيسة، زميلنا المبدع مأمون شحادة من الهندسة الإذاعية، وشكرا للزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجال، ودمتم بود.

0: موجز الثانية عشرة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. جلالة الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي بعد إنهائه مهمة إنسانية في فنزويلا، ويشيد بأداء الفريق لواجبه الإنساني، مؤكدا أن هذه الجهود تمثل مصدر فخر لجميع الأردنيين. القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تعلن تحييد 5 طائرات مسيرة إيرانية بكفاءة ودقة ووفقا لمقتضيات الموقف العملياتي والإجراءات الدفاعية المعمول بها، ولم تسفر العملية عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. رئيس الوزراء يتفقد خلال جولة ميدانية في شمال المملكة سير العمل في مشروع قرية جرش السياحية البيئية. رئيس الوزراء يطلع على البرامج التدريبية التي يقدمها معهد تدريب مهني الرمثة، ويؤكد ضرورة تطويرها لتكون كافية وشاملة في جميع معاهد التدريب المهني في المملكة. رئيس الوزراء يوجه بتطوير البنية التحتية في مركز شباب وشابات الرمثة. مجلس النواب يناقش في جلسة تشريعية مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026. الجيش الأمريكي ينفذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران استهدفت قدرات بحرية ومنصات صواريخ. الجيش اللبناني يبدأ بالانتشار في بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان تطبيقا للمناطق التجريبية. محليا، المنطقة العسكرية الشرقية تحبط على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. وزارة التربية والتعليم تعلن غدا أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى لمشروع تمليك الأراضي للمعلمين. طقس حار خلال الأيام الثلاثة المقبلة في أغلب مناطق المملكة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية أردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
6: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
7: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وبكل الحب نلتقي دائما وأبدا مستمعينا ومشاهدينا. وكالمعتاد في البدايات اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة، نبدأها بمعية مهندسنا مأمون شحادة بالإشراف الهندسي المباشر والمهندسة نداء الرمامني بالمراقبة الرئيسة.

0: ومستمعينا الكرام، جاءنا الخبر العاجل. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ظهر اليوم 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. وأكد المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، وأن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وأمنتها وفق الإجراءات المعمول بها. وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل مراقبة أجواء المملكة وتحافظ على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد يمس أمنها وسيادتها. ونتابع معكم مستمعينا ومشاهدينا، ودائما وأبدا ندعو أن الله أن يحفظ وطننا وأهلنا وكل إخواننا المواطنين الأمن والسلامة بإذن الله. نتابع معكم حديثنا مستمعينا الكرام، ونلفت عنايتكم أنه هذه الحلقة إن شاء الله لها بث بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. الشكر الموصول لك زميلنا رأفت القطامي اللي موجود معنا أيضا من قسم السوشيال ميديا. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة والتي نسعد بأنه باسمكم جميعا نرحب بضيوفي في الاستوديو، واللي أنا ببداها بمعية سعادة المهندس معاذ كظم، وهو رئيس الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين ورئيس مهرجان العسل الأردني الثاني. وكل الترحاب بك الأستاذ غدير حدادين، وأنت مؤسس ورئيس جمعية لونها بالأمل. أهلا وسهلا فيكم وشكرا لحضوركم معنا هذا اللقاء.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: يمكن مستمعينا الكرام، احنا الحلقة اليوم رح نسلط الضوء فيها حول مهرجان العسل الأردني الثاني، وهالمهرجان اللي له العديد من الأبعاد التي نود أن نسلط الضوء فيها. ما عادت المهرجانات عنا هي فقط أيام للعرض وتنتهي وتصبح في طي النسيان، إنما لها ذلك الأثر والبعد الاجتماعي، البعد الاقتصادي، البعد السياحي، وكذلك الحال البعد لتمكين المجتمعات. خلينا نبدأ بالحديث بمعية، وتكرمت علينا يعني الأستاذة غدير، ونبدأ بمعية المهندس معاذ كظم رئيس اتحاد النوعي للنحالين، ويمكن العسل وأهميته، الشعار الحلو اللي حمله هالمهرجان واللي رح نسمعه من خلال الأستاذ المهندس معاذ، تفضل.
1: احنا السنة هاي الحمد لله رب العالمين نعقد النسخة الثانية من مهرجان العسل الأردني الثاني، والذي سيكون إن شاء الله يوم الأربعاء 22/7 ويستمر لمدة 5 أيام لغاية يوم الأحد القادم 26/7 تحت رعاية معالي وزير الزراعة. وفي هذه النسخة شعار هذا المهرجان عسل الأردن ذهب الطبيعة الأصيل.
0: نعم.
1: المهرجان السابق كان شعاره لنحمي النحل حتى نحمي البيئة، ولكن المرة هذه اخترنا هذا الشعار أنه عسل الأردن ذهب الطبيعة الأصيل، وذلك لجودة منتجات العسل الأردني وتنافسه في المسابقات والمحافل الدولية وما حققه من إنجازات عبر حصوله على المراكز الأولى في مسابقات عالمية، وبالتالي يستحق أن يكون شعارنا لهذا الموسم أو لهذه السنة أنه فعلا هو ذهب الأردن الأصيل من تراب الأردن، من نبات الأردن، من بيئة الأردن. وبالتالي نحن عندما نسلط الضوء على أن هذا منتج بلدي، المواطن سيدعم المنتج البلدي ويدعم النحال الأردني ويدعم الاقتصاد الأردني.

0: الأردني أيضا في ذلك الوقت.
1: نعم. الحديث مستمعينا الكرام أيضا أنه هالمهرجان كان له نسخة أولى، فما الجديد في نسختي الثانية؟
0: النسخة الثانية حقيقة الحمد لله، إحنا في النسخة الأولى كان 3 أيام، في النسخة الثانية سأصبح 5 أيام، وذلك بعد ما وجدنا توافد كبير من الأهالي والمواطنين والزوار للمهرجان. في النسخة الأولى حقق المهرجان أكثر من 10,000 زائر، وحقق مبيعات أكثر من 60,000 دينار. لذلك قررنا في هذه النسخة أن نمدد المهرجان إلى 5 أيام، وكذلك تغيرت المعطيات المهرجان أو الفعاليات التي ستقام. من الفعاليات الجديدة التي أقيمت في هذه النسخة وهو ملتقى الفني الدولي الأول رحيق اللون.
1: نعم.
0: هذه الفعالية يعني هي بالتعاون مع جمعية لونها بالأمل، لن أتحدث كثيرا طالما
1: نعم.
0: الماء موجود
1: شكراً مهندس.
0: يعني ستتحدث هي عنها، ولكن حقيقة نعم. عندما طرحت الفكرة كانت يعني محط أنظارنا، نريد أن نربط ما بين العسل والبيئة والطبيعة بلغة وبريشة الفنان فقط.
1: نعم.
0: هذه أول إضافة. الإضافة الثانية في هذه النسخة أدخلنا خصوصا كما تعلمين المجتمع أصبح يتعامل مع التطور التكنولوجي والاي اي والذكاء الاصطناعي، أدخلنا جناح اسمه الواقع الافتراضي الفي ار من خلال نظارة إلكترونية، سيدخل الزوار يلبسوها وبيدخلوا إلى عالم خلية النحل، بتعلموا بطريقة إلكترونية كيف يتم إنتاج العسل.
1: نعم.
0: كيف تربية النحل، ما هي الأدوات التي يستخدمها النحالون، كيف ما هي طائفة النحل من ملكة وشغالة وذكر، وما هي أفراد طائفة النحل، كل ذلك سيتعرف عليها الزائر من خلال هذه النظارة، وبالتالي ما في داعي يلبس ملابس نحالين وينزع الحقل وممكن تقرصوا نحلة أو ما تقرصوا، هيك بكون داخل وبتعلم وننشر ثقافة ومعرفة وتثقيف المواطن من خلال هذه التقنية. فهذه تقنية جديدة أدخلناها إلى جانب فعاليات أخرى. جناح المرأة عندهم فعاليات ورش عمل.
1: نعم.
0: وجناح الأطفال وجناح شف النحل، كل ذلك موجود في المهرجان.
1: إذن مستمعينا الكرام، أكبر تجمع للنحالين الأردنيين المنتجين، كذلك الحال هنالك الجانب الفني، والأجمل من ذلك أنه لونها بالأمل. والحديث مع الأستاذ غدير حدادين. يمكن قبل الخروج على المباشرة أو على الهواء مباشرة مستمعينا الكرام، يعني لما يهدأ التنسيق والمتابعة مع هذه الباقة من الفنانين التشكيليين اللي احنا حابين نستمع من خلال الأستاذ غدير حول هذا الجانب وحول هذه المشاركة الرائعة وهذه النوعية اللي أخذت جانب ثقافي جانب تراثي أصيل، تفضل.
2: في البداية أنا سعيدة جدا لهذه الاستضافة، وخاصة على الإذاعة الأردنية.
1: نعم.
2: وأيضا بالتعاون مع رئيس الاتحاد المهندس معاذ كظم، اللي دائما بشعر أنه في له رؤية خاصة وعنده طبعا بعد بأفاق عالية. يعني أنا مجرد لما طرحنا الفكرة، وبالبداية طبعا قبل ما أحكي طرح الفكرة حابة أحكي عن جمعية لونها بالأمل.
1: نعم.
2: هي جمعية تابعة لوزارة الثقافة الأردنية، تعنى بالأطفال المصابين بالسرطان متلازم الدم والتوحد وكبار السن عن طريق الرسم. نسعى لرسم البسمة على شفاه وقلوب هؤلاء الفئة من الناس حتى يستطيعوا الاستمرار في الحياة. التقينا أنا والمهندس في عدة مجالات، وخاصة مشاركتي بالمهرجان الأول من خلال ملتقى الأطفال، فبالباقة الجديدة وأيضا بالمهرجان الثاني تم طرح هاي الفكرة أنه ملتقى فني. ومباشرة المهندس يعني
1: التقط الرسالة،
2: التقط الرسالة بصورة رائعة وبنى عليها، ليس فقط التقاط، لأنه الكثير من الأشخاص حين يعني تلقي لهم بفكرة يضع لك حائط صد، لكن الأفق اللي عنده والرؤية أسعدني جدا، وبدأنا بعصف ذهني ماذا نفعل، وخاصة طبعا أعطانا كثير من الأفكار ومنها الرسم ليس فقط على الكانفاس كما هو متعرف عليه، عليه، وإنما الرسم على خلايا النحل العسولة كما أعتقد. هذا الاسم هي مصطلحات جديدة دخلت في قائمة المعرفة لدي، فأثنى على الفكرة، ومن ثم قمنا بالتواصل مع فنانين أجانب بحكم مشاركاتي العديدة في الملتقيات الفنية خارج الأردن وتمثيل الأردن، فقمنا باستضافة فنانين من مختلف العالم.

0: العالم، وأيضا فنانين أردنيين هناك مشاركة لهم، بحيث يأتون إلى الأردن
1: نعم
0: لمدة أسبوع، يقومون بمشاهدة البيئة الأردنية وأيضا الأماكن السياحية والأثرية، ومن ثم يقومون بالتقاط ماذا يعني ماذا

0: نعم.
1: تم استضافتهم، وأيضا مؤسسات تعنى بمتلازمة داون أيضا لهم ورشة رسم مع الفنانين، بحيث يكون هناك عملية تبادلية ويعني دمج ما بين الطفل متلازم الداون مع الفنان، يتيح
0: نعم.
1: لهم الفرصة للتعرف على عالم اللون عن قرب، على تجربة حية. عادة الأطفال بيرسموا في مكان معين، لكن هنا أصبح معترك الرسم مختلف، هناك أبعاد يعني
0: نعم.
1: كبيرة أكثر، جمهور يشاهد الحدث على الواقع، انتشار للسياحة الأردنية، أننا الأردن ما زال بخير، يتمتع بسماء صافية رغم أي
0: نعم نعم
1: شوائب، لكن
0: صحيح.
1: ما زال الأردن بخير، صامد قوي. فهي رسائل العالم أن الأردن يستقبل زواره في هذا الوقت، للسياحة، للفن، للإبداع، لنقول أن الجمال ينطلق من هنا، من أرض أردنية، ليعبر برحيق اللون. أنا ما زال الحياة مستمرة وهناك، لونها دائما
0: إن شاء
1: بالأمل.
0: الله دائما بإذن الله، يعني بالهمة والعزيمة والعمل على قلب رجل واحد أكيد رح يكون هنالك إنجاز أعظم وأعظم. الحديث مستمعينا الكرام، وكان إلنا لبرنامج متابعات إنه كان حكينا عن الاتحاد النوعي ودوره في تنمية هذا القطاع، ويمكن أهم مخرج هو عقد مثل هذا المهرجان ولمدة 5 أيام، والبيع المباشر والحديث المباشر أمام الجمهور حول جودة هذه الأنواع من العسل، أكيد يعني من أهم ملفات المهندس معاذ كظم. أتابع حديثي، وأنا بدي الآن نحكي أكثر حول أركان هذا المهرجان، زوايا مكان عقده، الدخول المجاني، ساعات الدوام،
2: نعم.
0: وهكذا.
2: المهرجان يعقد في حدائق الحسين الموجودة بجانب في دابوق، بجانب قرب دوار خلدة ومتعارف هذه، وتم اختيار هذا الموقع حتى أيضا يعطي الصبغة الطبيعية.
0: نعم.
2: نتكلم عن حدائق وأزهاء وأشجار، وبالتالي العائلة عندما تأتي للترفيه أيضا، هو ليس الهدف فقط التسوق في المهرجان.
0: نعم.
2: لذلك الحدائق لها ميزة، وإحنا من خلال منبركم بنتقدم بالشكر الجزيل إلى أمانة عمان لإتاحة هذا المكان للمهرجان، مشكورين وداعمين لهذا المكان بشكل مجاني للمهرجان.
0: نعم.
2: حقيقة
0: نعم.
2: فكل الشكر لأمانة عمان ولمعالي أمين عمان أو على وكوادر أمانة عمان على جهودهم معنا. الأمر الثاني، المهرجان يقام من كما ذكرت من يوم الأربعاء 22/7 ولغاية يوم الأحد 26/7، بيفتح أبوابه من الساعة 10 صباحا ولغاية الساعة 10 مساء، والدعوة عامة مجانية، لا يوجد أي رسوم ولا يوجد أي شيء، الدعوة عامة للجميع. المهرجان أحد أهم فعالياته غدا، أو أهم فعاليات يوم الأربعاء الساعة 11 افتتاحه تحت معالي وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات. وسيكون هناك توقيع اتفاقيات ما بين الاتحاد ومجموعة من المؤسسات الوطنية، من أهمها مؤسسة الإقراض الزراعي، تطبيقا لقرار تم اتخاذه في المهرجان السابق تم متابعتنا له، وهو منح النحالين قروض بدون فوائد.
0: نعم.
2: وتم الحمد لله التواصل مع مؤسسة الإقراض، ومشكورة مع عطوفة الأستاذ المهندس محمد دوجان على دعمه لقطاع النحل من خلال هذه الاتفاقية، سيتم توقيعها غدا، وكذلك اتفاقية مع منظمة أكبر منظمات التي تعنى في دعم القطاع الزراعي، وهي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو.
0: نعم.
2: وبالتالي سنكون هناك نشهد غدا توقيع اتفاقيتين مهمات لقطاع النحل، سيدعمون قطاع النحل بأرقام وبدعم للنحالين بشكل كبير جدا. من أيضا في حفل الافتتاح، بعد حفل الافتتاح سيكون افتتاح للمعرض. المعرض هذه السنة ضم 60 جناح، العام الماضي كان عندنا 30 نحال، هذه السنة 60 نحال، وللأمانة في إقبال شديد من النحالين. وأريد أن أطمن إخواننا المشاهدين والمستمعين بأن تم اختيار النحالين بعناية. أي نحال تقدم للاشتراك بالمهرجان تم عرضه على لجنة اسمها لجنة الجودة والتدقيق، وتم دراسة كل آلية عمل لكل نحال، وبالتالي كل المنتجات الموجودة هي بذات جودة عالية. وكما تعلمين العسل لا يباع إلا على الثقة، وبالتالي نحن عندما نعرض للجمهور نعرض النحال المنتج الحقيقي. لا يوجد في المهرجان أي منتج مستورد أو أي بضاعة مستوردة، كلها بضائع منتجة محليا وبسواعد أردنية وبجهود نحالين أردنيين، وكل كيلو عسل يتم إنتاجه النحال ينتج مقابله تنكة عرق.

0: حقيقة فيها إنتاج العسل، بالإضافة لمنتجات أخرى غير العسل. عندنا حبوب اللقاح، عندنا الشهد العسل، الشهد الشمع العسل، عندنا العكبر وغذاء الملكي، وبالإضافة إلى ذلك المنتجات ذات القيمة المضافة من منتجات خلية النحل مثل الشوكولاتة، مثل تم تعليم النحالين كيف يعدوا شوكولاتة من العسل وحبوب اللقاح بدون سكر، وأصبحت ذات جودة عالية وفائدة صحية. وكذلك الصوابين والكريمات والشامبوهات والمنتجات الأخرى. وكمان عندنا جناح خاص للسيدات، نحن لا ننسى السيدات في جناح في جناح التنمية، المنتجات التنمية الريفية بالتعاون مع مديرية التنمية الريفية وتمكين المرأة في وزارة الزراعة. حقيقة هم لهم جهد كبير معنا في هذا المهرجان وفي إقامة هذا المهرجان.
1: نعم مستمعينا الكرام، أيضا نتحدث بهذه اللمسة التي وجدناها من خلال الشاعرة والفنانة التشكيلية الأستاذة غدير حدادين، وهي من أسست ورئيسة جمعية لونها بالأمل. أشرتي بأنه هنالك يعني انتقاء بعناية لفئات يمكن إحنا نجدها الفئات الأكثر حاجة للدعم،
2: نعم،
1: وانخراطهم في عملية تطبيقية على أرض الواقع، والأجمل من ذلك هو تواصلهم واحتكاكهم مع هذا الكم من الفنانين التشكيليين. لي وقفة أنا أتحدث حول هذه يعني على هذا الجانب الثقافي، نحكي عن أعداد الفنانين المشاركين، نحكي عن تواجدهم وتوافدهم من عدد من عدد من الدول العالمية، نتحدث أيضا حول أنتم متوقعين أن يكون في هنالك أبعاد سوف يلمسها من يتعامل مع هذه الفئات.
2: نعم، أول شيء بحب بالبداية أنه كمان أذكر أنه في زميلة إلي الفنان التشكيلي وليد التميمي، هو أيضا من المنظمين وهو عضو الهيئة الإدارية في الجمعية. بالنسبة لعدد المشاركين، عددهم 10 فنانين، 2 من الأردن وأيضا 8 من مختلف العالم، منها أمريكا، صربيا، البوسنة، ألبانيا، كوريا الجنوبية، قبرص، العديد من الدول التي رحبت بهذه المشاركة. وكان أول ملاحظة أو ردة فعل نريد أن نرى البترة، فهذا الربط ما بين الأردن والبترة، وأيضا فكرة أنه المعرفة هل العسل كمنتج وطني. قمنا بإرسالهم العديد من البروشورات التي تتحدث عن هذا المنتج الوطني وكيف يعني نهتم بهذا المنتج. بالنسبة للفئات المشاركة كما أوضحت لك سابقا، سيكون هناك متلازمة داون وأيضا من الأطفال المهجرين. نسعى للرسم من خلال 5 أيام، ومن ثم يوم السبت 25/7 سيكون هناك معرض فني تحت رعاية وزير الثقافة الأردني الأستاذ مصطفى الرواشدي الساعة 11 صباحا. طبعا هي دعوة للجميع ما يسمعنا الآن على أثير الإذاعة الأردنية بالحضور، وأيضا اصطحاب العديد من الأطفال كمان ليروا أن الفن يعني هناك مجال للتعبير عنه من خلال الرسم اللون، وأيضا فكرة أنه ترسيخ هاي اللوحات كذاكرة تقوم بأرشفة ماذا جرى في المهرجان. اللوحة ليست فقط إنه يعني تعبير بصري، وإنما أيضا له دلالة إنه ربطه مع القيمة الجمالية، مع الذائقة الفنية، مع ربطه مع البيئة الأردنية الذي سيكرس الفنان هذه اللوحة لرسم ما بين العسل والطبيعة، وأيضا من خلال فئات نستطيع أن نرحب بها في هذا المهرجان بحيث يكون لها حضور يعني راسخ في في ذهن المشاهد أو الحاضر
1: يعني هي فرصة للمهرجان. مع نهاية عطلة نهاية الأسبوع، فرصة كمان مع العطلة الصيفية
0: يعني حتى أستاذة وفاء، أريد أن أذكر بخصوص رحيق اللون، أطلقنا عليه كلمة رحيق من رحيق الزخر، واللون اللي هو اللون الذي الألوان التي يستخدمها الرسام بريشته، فجمعنا ما بينهم. لذلك الفكرة الأساسية التي نريد أن نربطها هو تجسيد البيئة الأردنية والطبيعة الأردنية والعسل الأردني والنحل بريشة الفنان. توثيقة بريشة الفنان. وبالتالي كما ذكرت الأستاذة غدير، سيكون هناك حفل افتتاح للمعرض مخرجات اللوحات والرسومات والمجسمات التي سيعملون عليها في حفل افتتاح تحت رعاية معالي وزير الثقافة الأستاذ مصطفى الرواشدي يوم السبت الساعة 11. ندعو الجميع للحضور والمشاهدة، وبإمكانهم كمان أن يشتروا هذه اللوحات، لأن هي لوحات عالمية لها قيمة يعني صحيح. قيمة جيدة ولها إثبات جمالية. لذلك إحنا في خلال يعني بجوز بعض الناس بيسألوني خصوصا لما سمعوا عن الموضوع

0: انت شو ربطت الفن بالعسل؟ شو له علاقة؟ انا بدي اجيب الفئة الاخرى، الفئة الاخرى من المجتمع بدي اياها اربطها. نحن في الطبيعة والبيئة كما تعلمين، النحل اساس وركيزة من ركائز التنوع البيئي
1: نعم،
0: والحيوي
1: والاتزان الحيوي، صحيح.
0: ويعمل على استدامة القطاع الزراعي. النحل ليس عبارة عن حشرة ينتج عسل فقط،
1: نعم،
0: بلا نحل بلا حياة. لذلك الفنان عندما يرسم سيخرج طاقاته وإبداعاته الداخلية، والأطفال عندما يأتون إلى هذه الورشات الرسم سينطلق عندهم الإبداع. نريد أن نخلق أطفال مبدعين. الفن هو رسم من الخيال، توسيع مدارك الخيال.
1: نعم،
0: لذلك نحن حتى النحلة هي ترسم، هي لا ليس فقط تطير من تنتج عسل، ولكن تطير من زهرة إلى زهرة، تتحدث في كل زهرة عن حواقع حال معين.
1: نعم. أيضا مستمعينا الكرام، يعني هل تجمع لأكبر عدد من النحالين الأردنيين المنتجين، هل أخذتم بعين الاعتبار أنه يكون في هنالك أيضا موردين لمستلزمات خلايا النحل؟
0: نعم.
1: هل أخذتم بعين الاعتبار يمكن ملف التصدير، وإن شاء الله يصل بنا الحال وأنه يكون عندنا إنتاج على نطاق يفتح لنا الباب على مصراعيه من أجل عمليات التصدير؟
0: كما ذكرتي، عندنا في أحد الأجنحة مختصين في مجال مستلزمات خلية النحل موجودين، وأيضا كاركتر عسولة موجود. إحنا هذا
1: وهي
0: كاركتر
1: الشخصية، نعم، اللي
0: شخصية
1: مربوطة بمهرجان
0: راح
1: الترعة.
0: تتحدث عن وتتوثق مع المشاهدين أو الزوار عن النحل وعن فوائده لآخره، وأيضا بيقدروا يتصوروا معها ويتحدثوا معها. بخصوص التصدير، أريد أن أشير إليك، هذه المهرجانات تستقطب المواطنين من دول الجوار،
1: نعم،
0: وبالتالي نحن أصلا أحد أسباب عقد هذا المهرجان في شهر 7، كما تعرفين المغتربين، المواطنين
1: نعم،
0: المغتربين موجودين، السياحة الأردنية، وبالتزامن مع مهرجان جرش، يعني في هناك سياح جايين، وبالتالي نحن نستهدف كل هؤلاء الشرائح من أجل زيارة المهرجان. أريد أن أضيف لنقطة، صح نحن كبلد لساتنا لم نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من العسل، وبالتالي هناك عمليات تصدير لمنتجات العسل لبعض العسل ومنتجاته لبعض الدول وبعض الأشخاص بشكل فردي، ولكن أريد أن أقول بفضل الاتحاد النوعي النحالين الأردنيين، بفضل عمليات التدريب والتأهيل للنحالين، قبل 10 سنوات كنا نستورد ونعتمد على حبوب اللقاح من الخارج. الآن نحن بعد التدريب وآلية الإنتاج نحن نصدر حبوب اللقاح، بل بالعكس يطلبوه بعض الدول لتنوع الزهري داخل حبوب اللقاح. نحن في الأردن الحمد لله الله عز وجل حبانا أكثر من 2500 نبات وتنوع زهري في الأردن.
1: نعم.
0: بسبب اختلاف تضاريس الجغرافية، نحن لدينا أخفض منطقة في العالم، نحن لدينا ما بين الأخفض منطقة وأعلى منطقة حوالي أكثر من 1000 متر ارتفاع، لدينا في الصحراء أعشاب طبيعية رحيقية طبية ينتج منها النحالين أعسال ستجدونها بالمهرجان. لذلك أدعو كل الأخوة المواطنين أن يأتوا إلى المهرجان مطمئنين ويتذوقوا الأعسال ويختاروا الأعسال التي قد لا ممكن في يوم من الأيام عرفوها. وفي نقطة أخرى بدي أنوه لها عبر أثير إذاعتكم، أن العسل الطبيعي هو يتبلور، يجمد، بسموه بسكر او بسمن الى اخره، كل هاي المصطلحات هو هذا دليل على انه العسل يحافظ على نفسه، لذلك ينجمد او يتبلور. اخي المواطن، اذا وجدت العسل عندك بعد فتره جمد، اعرف انه هذا علامه جوده وليس علامه غش
1: غش. نعم، صحيح. يمكن تحدثنا في هذا الموضوع وفي هذا الجانب، بس حابين ناكد كمان استاذ ومهندس معاذ بانه اللجنه اللي كانت من اجل الجوده عملية فحص كل الأعسال التي سوف يتم عرضها في هذا المهرجان هي مصدر موثوق ومفحوص، ويمكن يعني أن المواطن يشتري عن ظهر القلب.
0: المواطن يشتري بس يشتري في المهرجان، هناك كتيب للمهرجان بإمكانه يأخذه. اليوم اشتريت 2 كيلو في المهرجان، بعد شهرين بدي عسل. بالتالي بيكون عندك داتا عن الناس هذول، ما في داعي تروح تدور تقول لي أنا من وين أعرف نحال ثقة. إذا ما بتعرف تعال على المهرجان وتعرف ويكون معك الداتا، بإمكانك تتواصل معهم. الآن عمليات التوصيل صارت متاحة أمام الجميع، جبنا نحالين من الشمال، من الجنوب، من الأغوار، من الشرق، من الصحراء،
1: منتجاتهم.
0: نحن في المهرجان منوع، عندنا نحالين من كل محافظات المملكة، من الصحراء، من الأغوار. فبالتالي أنت إيش العسل اللي بيعجبك، سجل عندك رقمه أو بإمكانه على الكتيب موجود عندك، بعد 2-3 شهر بإمكانك تتواصل معه وتأخذ.
1: جميل جدا،
0: وهذا هو الهدف من المهرجان، ليس فقط البيع إنما أيضا التشبيك التجاري ما بين المواطن والمستهلك بشكل مباشر مع المنتج، مع النحال المنتج الحقيقي. لا نروح على السوشيال ميديا ولا على الإعلانات اللي مش عارف 3 كيلو عسل بقديش و2 كيلو والحكي الفاضي، هذه الإعلانات المضللة للأسف، والتي يعني احنا في من خلال لجنة حماية العسل التي يعني تقدم تم تشكيلها من قبل وزارة الزراعة واحنا كاتحاد أعضاء فيها، نوجه رسالة شكر لهم على جهودهم في مطاردة هؤلاء المضللين الذين يريد أن يضرون بصحة المستهلك. وكثير من الإشارات تأتينا أنه اشترينا عسل من خلال هذه وطلع سيء جدا وأضرنا، وبالتالي نحن مشكورين هذه اللجنة على ملاحقة هؤلاء الأشخاص. لذلك أدعو المواطن لا تنغر بالأسعار، لا تنغر بالدعايات، تعال على المهرجان وذوق بنفسك وتعرف بنفسك وخو اشتري زي ما بدك.
1: نعم. أيضا مستمعين الكرام، جانب هام بدي أتحدث فيه وهو أنه هل القدرة لدى المنظمين أو أنه لدى المنتسبين لجمعية لونها بالأمل لمحاكاة والتعامل وتحفيز وشحذ همم هذه الفئات من الأطفال بالدرجة الأولى المصابين بمتلازمة داون، وكذلك الحال الأطفال اللي إحنا نجدهم يمكن يكون هم أكثر هشاشة دونا عن غيرهم، عندما أنا يكون في هنالك تواصل تحفيزهم من أجل المشاركة وصولا فيهم أنه يكون لديهم القدرة على الرسم واستخدام اللون للتعبير عن المشاركة في هذا المهرجان، وإذا أنا يمكن أخذتهم وسلطتهم الضوء حول أهم هذا الموضوع أنه يكون في هنالك إنتاج لمثل هذا النوع من اللوحات، يعني هذا جهد يسجل لأعضاء ومنتسبي هذه الجمعية، وأنا على يقين أنه هذا المشوار لم يأتي وليد أو حديث الساعة ووليد اللحظة، لا، هناك جهود وهناك برامج كانت مسبقة بحيث أننا نعلن أنهم مشاركين بكل معنى الكلمة، وحتى إعلانهم أنه عندهم ثقة أنه رح يكون عندهم إنتاج.
2: نعم. بصراحة يعني الجمعية لونها بالأمل هي تأسست بالبداية كمبادرة 2016 كانت انطلقت إلى الأماكن الأكثر احتياجا في البلد، إلى المخيمات، إلى الجنوب، إلى منطقة البربيطة. يعني لما يسمع حدا عن منطقة البربيطة هل وصلتم إلى هناك؟ نعم وصلنا، وقمنا بالرسم مع الأطفال لتشجيعهم، دخلنا المستشفيات التي يعاني أطفالها من مرض السرطان، وكانت بادرة ذات أثر كبير حين الطفل الذي يضع الإبرة الكيماوي في يده وفي هذه الفترة يرسم، حتى الأهل الذين يصاحبون أو يرافقون أولادهم رسموا معنا حكايات تتحدث عن الأمل ورغبتهم في دعم أطفالهم، وهم أيضا دعمونا من خلال المقاومة من خلال الرسمة التي كان ينتجها الطفل رغم الألم الذي يعاني منه. أقمنا العديد من المعارض. أنت حين تتحدثي عن طفل في مخيم ما في الأردن، مثلا مخيم سوف اشتغلنا معه فترة طويلة، يأتي إلى عمان، يقف أمام لوحته، يتحدث عنها، يشارك من خلال معرض تحت عنوان الموهبة التي تتحدث. كنا نصغي له بكامل حواسنا حين يتحدث عن فرحته أو ألمه من خلال رسمه وتعبير معين. تم بيع العديد من اللوحات بأسعار رمزية، كان العائد للطفل حتى يستطيع أن يقول أنني مشارك في هذا المجتمع، أقدر من خلال لوحتي أن أتحدث عن هاجسي، ومن ثم أيضا هناك مكافآت رمزية لهم. قمنا بيع العديد من المعارض، انتشارها من عام 2016 حتى الآن، العديد من الملتقيات التي كان لكل ملتقى شعار معين. تواصلنا مع مؤسسة المرأة العربية اليوم، كان شعارها المرأة المعنفة وكيف من خلال اللون تستطيع المرأة التعبير عن معاناتها في المجتمع أو في حول قضية معينة. العديد من الملتقيات كان هناك شعار خاص بها، دائما نجمع الفنان الأردني، الطفل ذو الفئة الذي نسعى غرس الثقة في نفسه. يعني أنت لما تحكي طفل بنظر المجتمع أنه لا يعني مهمش أو أكثر هشاشة كما ذكرتي، الآن يقف في المعرض أمام لوحة يتحدث، يتفاعل مع الجمهور ويعبر عن ما لماذا تم رسم هذه الألوان. بالإضافة في جمعية لونها بالأمل هناك مرشدين اجتماعيين يتواصلون مع الأطفال من خلال أن الرسم، أستطيع من خلال الرسم أن أحدد أنه هذا الطفل لديه مشكلة سلوكية معينة أو اضطراب سلوكي، نستطيع من خلال التواصل مع المرشدين الاجتماعيين لمعالجة هذه القضية. العديد من الورشات كنا نقوم بها العلاج بالفن، الرسم يتحدث ماذا أخفي بداخلي من أوجاع أحزان معينة وأتحدث عنها.
1: نعم، يعني وهذا أمر جميل جدا، يمكن من باب الحس بالمسؤولية والمواطنة الصالحة، هي دعوة لكافة مستمعينا، لكافة متابعينا أيضا، بأهمية تقديم الدعم وعزرتهم، تشجيعهم، الأخذ بيدهم، لأنه أكيد هم بنتظروا شيء الكثير الكثير من الزوار، وما أجملها من عبارات، سواء كانت هي تشجيعية، هي كلمات للثناء، أو حتى أن يكون في هنالك لهم بمشاركة في الدعم ونشوف شو أثره. يعني بمعنى آخر، هالمهرجان للعسل، لكن كل فعالياته، كل إنجازاته هي تتسم بأنه هي خلاص هي خالصة للعسل.
2: نعم. لونها بالعسل.
1: لونها بالعسل، صحيح. أيضا مستمعينا الكرام، إذن هذا هو واقع الحال، وهذه هي المساحة التي سوف يقام عنها عليها المهرجان، بمساحة أكثر بكثير من نسختها الأولى. هذا الكم من النحالين، الجودة والموثوقية، أيضا الكتيبات التي تتحدث عن إنتاج العسل وتنوعه ضمن هذه الأيام التي سوف يتم عقدها خلال 5 أيام. طيب لي أيضا أن أتحدث، أنت أشرت أنه في ريادة وفي إبداع، وأنتم أخذين بعين الاعتبار هذا الملف منيح.
0: نعم.
1: وأكيد يمكن حاولتوا أنه يكون في لكم جانب أنه تسلطوا الضوء شوي، كيف تأثر قطاع النحل مع التغير المناخي؟
0: صحيح، حقيقة من أكثر الأمور اللي بيعانيها قطاع النحل في الأردن والنحالين، وأكثر التحديات والصعوبات، هو التغير المناخي. والتغير المناخي له أثر كبير جدا، لأنه عملية تأخير مواسم المطرية كما شاهدنا في الأعوام السابقة كان في شح وتأخر في المواسم المطرية. حتى السنة هذه الحمد لله كان عندنا موسم مطري ممتاز، ولكن تأخر الموسم إلى تقريبا شهر 1 أو 2، إذا بتتذكروا إخواننا بدأ الموسم المطري بشكل جيد. هذا يؤثر على عملية نمو الأزهار، على نمو النباتات والأعشاب، لأنه النحل يقتات على الرحيق الأعشاب الطبيعية. تخيلي نحن في خلال جولاتنا على المناحل وجدنا أعشاب كثيرة صارها أكثر من 10-15 سنة لم تخرج بسبب الموسم المطري الجيد الذي جاءنا، وبالتالي الحمد لله هذه السنة صار عنده وفرة بالإنتاج العسل. يعني العام الماضي كان معدل إنتاج الخلية لم يتجاوز 3.5 كيلو أو 4 كيلو، السنة هاي الحمد لله معظم النحالين معدل إنتاجهم وصل لل10 كيلو. السنة هاي الحمد لله إنتاجنا تعدل المعدل الطبيعي اللي كنا إحنا بنحكي عنه دائما 800 طن، الآن وصلنا ممكن نتجاوز لغاية 1000 طن. العام الماضي مثلا ما وصل ل400 طن، تخيل كيف. وبالتالي هذا هو تأثير التغير المناخي، كيف راح نتجاوزه. للأمانة عم نشتغل مع وزارة الزراعة مشكورة، ومع مديرية الحراج في إيجاد مساحات رحيقية من خلال إيجاد نباتات، غطاء نباتي وغابات رحيقية، ومشكورين وزارة الزراعة ومديرية الحراج ممثلة بعطوفة المهندس المناصير في مديرية الحراج. أوجدنا غابة غريسة التي تتحدث عن 1000 دنم كاملة رحيقية.
1: ممتاز. إذن دعونا مستمعينا نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.
0: آسف.
3: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا

الأرض أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام من جديد، وكل الترحاب بك مهندسنا مراد الزعبي اللي انضم، او مجد الزعبي اللي انضم لنا بالاشراف الهندسي المباشر. اتابع حديثي بمعية ضيوفي في الاستوديو سعادة المهندس معاذ كظم وهو رئيس الاتحاد النوعي للنحالين الاردنيين وهو رئيس مهرجان العسل الاردني الثاني، وايضا الترحاب بالاستاذ غدير والفنانة التشكيلية غدير حدادين وهي من أسس ورئيس جمعية لونها بالأمل. يمكن جانب آخر أنا حابة أسلط الضوء عليه، لأنه مستمعين الكرام إذا إحنا بدنا ننظر للموضوع بصورة تكاملية وأنه يكون كل الجوانب على أكمل وجه، لنا وقفة واهتمام ومتابعة الأستاذ غدير حدادين للوفود التي إحنا ارتئينا أنه حتى الترويج سياحيا الترويج ثقافيا لوطننا الحبيب. تفضلي.
2: دائما كمان بأكد وبحب أكد أنه لونها بالأمل هو مشروع وطني ثقافي إنساني، وبعدين كمان أيضا يعنى بالسياحة وأهمية إبراز الجانب السياحي من خلال اللوحة. الآن نستقبل الوفود والحمد لله وصلوا كلهم للأردن للعاصمة الأردنية عمان. هناك برنامج سياحي تم تنسيق معه بالتعاون مع أكيد الجهة الداعمة والراعية لهذا الحدث مهرجان العسل الأردني، أيضا الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين. هناك زيارات عديدة ابتداء من الشمال إلى الجنوب وانتهاء بباترا ووادي رم، أيضا السلط، البحر الميت، جبل القلعة، كنا هذا الصباح في هذا الموقع، بالإضافة للعديد من الأكلات التراثية التي يمتاز بها الأردن، يعني المنسف والسيد الرئيسي في الملتقى، بالإضافة لأكلات تمتاز بها المكمورة على سبيل المثال، كل ما تشتهر به الأردن من طيبات هذه الأرض الطيبة المقدسة دائما نسعى لتقديم

0: أهالي الضيف،
1: تسلم
0: بالإضافة
1: جلد.
0: للكنافة، يعني العديد من الحلويات التي تشتهر بها الأردن. فهناك قائمة طويلة، ونعبر عن محبتنا للضيف من خلال كرم
1: نعم،
0: الضيافة
1: وحفاوة
0: والاستقبال
1: الاستقبال،
0: وحفاوة
1: صحيح، نعم،
0: الاستقبال.
1: جميل.
0: وأيضا هناك الهدايا التذكارية التي سيتم تقديمها من منتجات المهرجان، بالإضافة للشماغ الأردني، كلها نسعى لتقديمها للفنان الذي
1: نعم،
0: نرحب به
1: يعني
0: في
1: كل
0: هذا
1: شيء أخذتوه
0: الملتقى.
1: بعين
0: نعم
1: الاعتبار،
0: نعم
1: وهذه الملاحظات احنا يعني بنقول لكم الله يعطيكم ألف عافية. هو الوقت يسبقنا في هذا الموضوع، وشاكرين لكم ان انتم شاركتونا هذا الأثير. يمكن توقفنا قبل الفاصل مهندس معاذ بأنه كان في هنالك خطة لوزارة الزراعة من أجل زيادة الغطاء النباتي الزهري، وذلك من خلال تخصيص العديد من المساحات في هذا المجال. هذه المساحات مستمعينا الكرام هي تتنوع وتنتشر من شمال المملكة لجنوبها، وبالتالي هذا الموضوع بيعطينا غطاء نباتي سواء كان بري أو إنه طبيعي أو حتى مستزرع، وبالتالي بتنعكس هذه القيمة الغذائية على العسل.
2: نعم،
1: نعم،
2: حقيقة بجدد شكري لمديرية الحراج في وزارة الزراعة، حيث كما ذكرت أنشأوا غابة غريسة بناء على طلبات من الاتحاد بزيادة الغطاء النباتي، كذلك أنشأ بمساحة 1000 دنم، كذلك أنشأوا غابة في عجلون مساحتها 500 دنم، ولا ننسى أيضا غابة القطرانة. طبعا أكيد عند مديرية الزراعة أهداف كثيرة عندما يتم إنشاء غابة معينة لها علاقة بموضوع المناخ والجو والرياح
1: نعم،
2: والآخره، وموضوع حتى الطيور، يعني بدرسوا الطيور المهاجرة، بحاولوا يكون في غابات تستقطب أو نوعية الأشجار تستقطب الطيور المهاجرة. ولذلك لما طلبنا منهم أنه لازم يكون في برضو للنحل وغابات أشجار رحيقية، لأنه هناك كثير من الأشجار ليست رحيقية، فخصصوا من خلال غابة القطران يعني مساحة من ما يقارب 1000 درم لأشجار رحيقية أيضا بامتياز للنحل. ونحن أيضا نعمل معهم على، يعني حقيقة مش مقصرين، أي مكان نجد فيه، المهم عند إنشاء الغابة حقيقة هو عملية استدامة الغابة، ليس فقط انه نزرع شجره ونروح، احنا بدنا استدامه لها، ايجاد مصادر مياه. كما تعلمين الاردن يعتبر من المناطق التي يعني يعاني من شح المياه فيها، وبالتالي يجب ان يكون لدينا مصادر اخرى، وهي المصادر المياه بسموها مخلفات المصانع، بدل ما تروح هدرا نستخدمها في عمليات سقي الزراعه وسقي هذه الاشجار حتى تكبر هذه الاشجار. ايضا حمايه هذه الغابه من الرعي الجائر او الحطابين مثلا، وبالتالي هذه مهمه تقع على طوافين مديرية الحراج حقيقة. وبالتالي التعاون مشترك ما بين الاتحاد ووزارة الزراعة ومديرياتها المختلفة في كل في دعم كل ما يمكن تقديمه لقطاع النحل. نحن من خلال منبركم بنوجه شكرنا لوزارة الزراعة ولكوادر وزارة الزراعة وأيضا وزارة البيئة. نحن في الاتحاد أعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الـIUCN، وبالتالي أنا حتى يعني تشرفت وانتخبوني أمين سر للجنة الوطنية لأعضاء هذه اللجنة، لهذه الأعضاء اللي فيها مؤسسات تعنى، أكثر من 30 مؤسسة تعنى في قطاع البيئي، فأنا تشرفت بأن أكون أكلفوني بأمانة سر اللجنة، وبالتالي هذا دليل على اهتمام قطاع البيئة في قطاع النحل، لأنهم يدركون أن النحل ركيزة أساسية في التنوع الحيوي والبيئي. فنحن إن شاء الله رسالتنا في المهرجان ليس فقط شراء عسل، وإنما تسوق واستمتع وتعلم والترفيه والاكتشاف وأيضا الإبداع.
1: نعم، في إشارة أيضا أنه هنالك العديد من الجوائز وفعاليات سوف
2: صحيح.
1: تقام
2: عندنا مسابقة للنحلين، مسابقة النحل تقام كل يوم، مسابقة للنحل، وهناك جوائز تهدى من النحالين، بكيجات عسل راح يشوا ينبسطوا عليها الإخوة الزوار الموجودين في المهرجان إن شاء الله. ونأمل أن يكون هذا المهرجان الخطة التسويقية التي تم إعدادها لاستقطاب أكثر من 50,000 زائر، نأمل أن نتجاوز هذا الحد بإذن الله تعالى.
1: يعني على يقين إن شاء الله أنه يكون في هنالك تجاوز وبحد عالي لهذه الأعداد، مع أنه إحنا حاولنا ننقل لكم الحديث بالصوت، ممكن يعني عندنا يقين بأنه وصلتكم الصورة بكل معنى الكلمة. وما بننسى دائما البعد الاجتماعي والاقتصادي السياحي اللي أنتم أخذتوه بعين الاعتبار في هذا المهرجان. فكل الشكر الجزيل لكم مستمعينا لحسن استماعكم، أيضا شاكرين لمن يعمل على قدم وساق من أجل إنجاح وإقامة هذا هذا المهرجان على أكمل وجه، وهو سعادة المهندس معاذ قضم رئيس الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين ورئيس مهرجان العسل الأردني الثاني، وأيضا الأستاذة والفنانة التشكيلية والشاعرة وصاحبة أيضا الصوت الجميل الأستاذة غدير حدادين، وهي من أسست.
2: نعم، الشكر موصول لكم أنتم في الإذاعة الأردنية وإليك أستاذة وفاء وكامل الطاقم على جهودهم في نشر هذا الخبر وكل المؤسسات الإعلامية حقيقة ما قصرت معنا.
1: نعم، شكرا لكم، وإن شاء الله يعني تتزاحم الأقدام في هذا المهرجان مرة أخرى. لم يتبقى لي أن أشكر مهندسنا مجد الزعبي مرة أخرى وزميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. الله يعطيكم ألف عافية، نأمل أن نلتقي إن شاء الله مستمعين الكرام والعديد من الأيام الوطنية والعديد من المهرجانات الناجحة التي تعمل على در الدخل لعدد كبير جدا من الفئات والأسر المنتجة. شكرا لحسن استماعكم، هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه لبناء الفقهاء. أهلا بكم. جلالة الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي بعد إنهائه مهمة إنسانية في فنزويلا، ويشيد بأداء الفريق لواجبه الإنساني، مؤكدا أن هذه الجهود تمثل مصدر فخر لجميع الأردنيين. القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تعلن تحييد 5 طائرات مسيرة إيرانية بكفاءة ودقة ووفقا لمقتضيات الموقف العملياتي والإجراءات الدفاعية المعمول بها، ولم تسفر العملية عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. القوات المسلحة الأردنية تعلن اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. رئيس الوزراء يتفقد خلال جولة ميدانية في شمال المملكة سير العمل في مشروع قرية جرش السياحية البيئية. رئيس الوزراء يطلع على البرامج التدريبية التي يقدمها معهد تدريب مهني الرمثة، ويؤكد ضرورة تطويرها لتكون كافية وشاملة في جميع معاهد التدريب المهني في المملكة. رئيس الوزراء يوجه بتطوير البنية التحتية في مركز شباب وشابات الرمثة. مجلس النواب يناقش في جلسة تشريعية اليوم مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لعام 2026. الجيش الأمريكي ينفذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران استهدفت قدرات بحرية ومنصات صواريخ. الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان تطبيقا للمناطق التجريبية بموجب اتفاق الإطار المبرم مع إسرائيل. محليا، المنطقة العسكرية الشرقية تحبط على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. وأخيرا، طقس حار خلال الأيام 3 المقبلة في أغلب مناطق المملكة. ختام الموجز، دمتم بخير.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات.

0: ألعاب هدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
1: تحت رعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي ومجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أيضا الزميلة نور الخصاون من الإعداد والتنسيق، الإشراف الزميل الدكتور معارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين.

0: أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بدعية إسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. نستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور محمد يونس الزعبي، مفتي محافظة العاصمة. حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله وبارك الله فيك دكتور.
0: حياكم الله فضيلتك، والذي سيتولى فضيلته والإجابة مشكورا وماجورا على الأسئلة والاستفسارات. ونذكر بالهواتف 47 47 201 و 47 47 202. ونبدأ بالاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: سيدي، في عندي سؤالين صغار.
0: تفضل.
2: السؤال الأول، أنا بعد ما أصلي عشاء بصلي 11 ركعة، أخاف إنه ما يعني ما بقومش على القيام. أنا بقوم على القيام، بس يعني هل ينحسب قيام أو لا؟ هاي السؤال الأول، مفهوم؟
0: نعم.
2: السؤال الثاني، بصلي الضحى 8 ركعات، واحد بكل البارح لا بجوزش إلى الصلاة 12، بدي أشوف بكل الصلاة 12. أنا بصلي 8 كل يوم الصبح الحمد لله، بعد ما أقوم من النوم بكون مصلي الفجر ومصلي كل شيء، واللي علي معها، بس كنت بدي أسأل بالسؤال. جزاك الله خير.
0: وإياكم، حياكم الله، تسمع الجواب إن شاء الله.
2: جزاكم الله خير.
0: وإياكم جميع. وإياكم حياكم الله، شكرا لاتصالك. برنامج فتاوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يكرمك سيدي على البرنامج الطيب، ونذكر بالصلاة على النبي.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: سيدي عندي سؤال، سؤالين عفوا. السؤال الأول، في الصلاة المكتوبة، إذا الإنسان قرأ الفاتحة ولم يقرأ سورة قصيرة في بداية الصلاة، أول ركعتين الواحد يقرأ سورة قصيرة لكن ما قرأ، لكن قرأ الفاتحة لحالها أول ركعة ونسي يقرأ سورة قصيرة. السؤال الثاني، بالنسبة للصلاة الإنسان تعتبر دين عليه، كما عرفنا أنه الصلاة اللي تفوت الإنسان بحياته وما صلىها تعتبر دين. الآن أذن خلينا نقول الظهر، في معي تقريبا مجال أني أصلي الصلاة اللي فاتتني قبل مثلا الصلاة المفروضة، هل يجوز أن أصليها قبل الصلاة المفروضة هاي اللي مضت، يعني اللي مضت؟
0: نعم.
3: ولا لازم أصلي المكتوبة وبعدين أصلي الصلاة اللي مضت من حياتي؟
0: نعم.
3: والله يجزاك وإياك الله فيك.
0: حياكم الله، تسمع
3: شكرا
0: الجواب.
3: شكرا.
0: أهلا وسهلا بكم، العفو. تسأل آخر فتاوى، السلام عليكم. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. هاتف برنامج 47 47 201 و 47 47 202. نعم تفضل.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيكم العافية.
0: حياكم الله، تفضل.
4: أهل العلم،
0: أهلا وسهلا بك، تفضل.
4: والله حبينا نبشركم، بشر الهاشميين والنشامة، يعني مركز الدعوة قبل فترة جيت عليه، الشباب مقبلين كثير على الدين جدد، بس هاي يعني حبينا نبشركم ما نأخذ من وقت البرنامج.
1: الله يجزيك خير،
4: وجودكم مشكورة كثير والله.
1: الله يبارك فيك،
0: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
4: الله يعطيكم العافية،
0: شكرا، بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى السؤال، نأخذ سؤال أخي سعد. نعم ثم نجيب، تفضل.
5: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، حياكم الله.
5: سيدي بدي أسأل سؤال، أثناء العمرة لو زاد شوط أو نقص شوط في الطواف أو السعي، شو الحكم؟
0: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله.
5: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. نعم، فضيلة الدكتور حياكم الله مرة أخرى. يعني الأخ الكريم يسأل عن صلاة 11 ركعة بعد صلاة العشاء، هو يعني يسأل هل تعتبر قيام ليل؟ ونبين فضيلتك يعني كم، يعني عطفا على هذا السؤال، الفرق بين القيام والتهجد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، طيب اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره تكفى الهموم وتهتدي، وحبيبنا أوصى فهيا رددوا، يا رب صل على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى من سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأحييك أخي دكتور زايد والإخوة المستمعين الكرام، وأحيي هذه الإذاعة المباركة، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد. لا شك أخي دكتور زيد أن قيام الليل من أفضل القربات، وهو دأب الصالحين كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو قرب إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا الأخ السائل بارك الله فيه وجزاه الله خيرا على حرصه على أن يأتي بقيام الليل، وبالتالي هو يصلي في كل يوم 11 ركعة قيام الليل. ونسأل الله عز وجل أن هذا يحتسب من قيام الليل، وله في ذلك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إن غلب على ظنه أنه يستيقظ قبل أذان الفجر، فيسن له أن يؤخر الوتر إلى ما قبل الفجر، قبل أن يؤذن الفجر يستيقظ يصلي ما شاء من تهجد أو قيام الليل، وهو يسمى أيضا قيام الليل، وثم بعد ذلك يوتر. لكن إن غلب على ظنه ألا يستيقظ فصلى الوتر قبل أن ينام، فإن شاء الله له أجر وجاز له ذلك. فإن استيقظ بعد أن أوتر، فلا يوتر مرة ثانية، فيصلي ما شاء من قيام الليل. أما ما الفرق بين قيام الليل والتهجد؟ يعني قيام الليل هو لفظ أعم من التهجد، وبالتالي قالوا التهجد يكون بعد النوم، يعني الإنسان ينام بعد العشاء ثم يستيقظ قبل الفجر، يعني الساعة 1، الساعة 2، الساعة 3، الساعة 12، فيأتي يصلي قيام الليل. يسمى هذا قيام ليل، ويسمى إيش؟ ويسمى تهجد. فما كان قبل النوم وبعد صلاة العشاء يسمى قيام ليل، وما كان بعد النوم يسمى تهجد.
0: بارك الله فيكم دكتور. الأخ الكريم يعني يسأل عن صلاة الضحى، كم ركعة تصلى؟ هو يصليها 8 ركعات، يعني تصلى مثلا 12 ركعة أكثر أم أقل؟ نعم.
1: يعني كذلك أخي دكتور، من الأشياء التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى هي صلاة الضحى.
0: نعم.
1: وقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة صدقة عن الإنسان يتصدق بها عن نفسه في صباح كل يوم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أقل صلاة الضحى ركعتان وأكملها 8 ركعات، وبالتالي صلاة هذا الإنسان إن شاء الله جائزة، ويجوز للإنسان أن يصلي ركعتان، 4، 6، 8 ركعات. إذن هذا الأمر إيش؟ فيه متسع وله فسحة من هذا الأمر، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى يوم الفتح ب8 ركعات.
0: نعم بارك الله فيكم. بالنسبة للأخ الكريم يقول هو ينسى أو نسي أن يقرأ سورة قصيرة بعد قراءة سورة الفاتحة في الصلاة المكتوبة.
1: شوف، الركن في قراءة القرآن في الصلاة هو فقط للفاتحة.
0: نعم.
1: لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فاعتبرها الإمام الشافعي أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ومن ترك قراءة الفاتحة فقد بطلت صلاته. أما ما بعد الفاتحة من سورة قصيرة في الركعة الأولى أو الثانية فهذا حكمه أنه مستحب. وما معنى مستحب؟ أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وبالتالي إذا قرأ الإنسان بعد الفاتحة في الركعة الأولى أو الثانية أي شيء من القرآن فقد نال الأجر، وإن تركه فلا شيء عليه، وإنما فاته أجر قراءة هذه الآيات.
0: نعم. الأخ الكريم يقول عنده صلوات فائتة من سنوات ماضية ويريد أن يقضيها، يقول إذا أذن الظهر هل يجوز أن يصلي أن يقضي ما كان عليه من صلوات فائتة قبل صلاة أداء الظهر أو قبل صلاة الظهر مع الإمام؟
1: يعني شوف، في قاعدة فدين الله أحق بالوفاء.
0: نعم.
1: والصلاة لا تسقط عن الإنسان في حال من الأحوال، وبالتالي ما دام أن عليه صلوات فائتة، العلماء فرقوا بين أمرين، قالوا إذا كان عدد الصلوات الفائتة أقل من 5 صلوات لابد من قضائها على الترتيب. يعني أنا فاتني 3 صلوات، فجر ظهر عصر، والآن بدي أصلي المغرب. قالوا يستحب له أن يبدأ بالترتيب، يصلي الفجر أولا، ثم الظهر ثانيا، ثم العصر ثالثا، ثم يأتي بالصلاة الحاضرة وهي المغرب. لكن قالوا إذا كان عدد الصلوات أكثر من ذلك، زي ما بيحكي الأخ السائل أنه عنده عدد صلوات

كثير، أكثر من 5 صلوات. فالآن يقضي هذه الصلوات في أي وقت شاء، سواء كان في وقت الصلاة نفسها، يعني أقضي صلاة الظهر في وقت الظهر، أو أقضي صلاة الظهر في وقت العصر، الآن لا فرق في ذلك. وبالتالي الإنسان يجوز له بدل أن يتنفل، يعني سنة الظهر

0: صلوات الظهر ويأتي بالسنة فبها ونعمت، وإلا فالأولى إن تزاحم عليه الوقت فالأولى أن يأتي بالقضاء، لأنه يعتبر بمثابة سداد الدين الواجب سداده.
1: نعم،
0: نعم.
1: بارك الله فيكم. الأخ الكريم كانت ملاحظته سريعة لكن ذكرني بقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال
0: نعم،
1: إنني من
0: إنني من
1: المسلمين.
0: المسلمين.
1: فهو يقول يعني لعله يمارس هذه المهمة الجليلة. دكتور، إذا عندكم توجيه أو ملاحظة حول يعني الدعوة إلى الله وبالكلام الطيب والموعظة الحسنة، بارك الله فيكم.
0: يعني لا شك، نشكر على هذه البشارة. لا شك أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي وظيفة الأنبياء، وهذا شرف عظيم.
1: نعم،
0: فنسأل الله عز وجل كل من كانت نيته الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يسدد رميه وأن يحسن خطابه وأن يكون مفتاحا لقلوب العباد، لأن الله عز وجل يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا أمر الله سبحانه وتعالى أمرنا به، أن ندعو بالأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وهذا في ميزان حسناتنا. يعني تخيل أن تكون أنت دكتور زايد أو الأخ السائل أو المتصل تكون سببا في هداية إنسان، تكون سببا في انشراح قلب إنسان، تكون سببا في توبة إنسان عاصي يعود إلى الله سبحانه وتعالى. بكلمة واحدة منك غيرت مسير هذا الإنسان من إنسان ضال عاصي إلى إنسان طائع مهتدي. لذلك قالوا: من حقوق الأخوة أن تأخذ بيد أخيك الضال العاصي إلى الهداية. فأنت بالكلمة الطيبة، بالموعظة الحسنة، بالقدوة الصالحة، تكون قدوة صالحة، ربما بممارساتك وأخلاقك وأعمالك تكون سببا لهداية إيش؟ لهداية الآخرين. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، شوف، من رضوان الله، كلمة واحدة أنت قد لا تلقي لها بالا، لكن هذه الكلمة دكتور زايد تركت أثر في قلب مستمع لها، في قلب إنسان سمع هذه الكلمة منك فأثرت في نفسه، فكانت سببا إيش؟ فكانت سببا لهدايته، رب مبلغ أو عامي
1: أو عامل
0: سامع.
1: سامع. نعم،
0: لذلك الكلمة لا تدري مدى تأثيرها ومدى يعني أجرها عند الله سبحانه وتعالى، إذا كانت هذه الكلمة دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة
1: نعم،
0: الحسنة. فجزى الله كل القائمين على الدعوة إلى الله سبحانه
1: بارك
0: وتعالى.
1: الله فيكم. أيضا فضيلة الدكتور، سؤال للأخ الكريم: زاد أو أنقص شوطا في الطواف أو السعي، ما حكم
0: يعني
1: ذلك؟
0: الأصل دكتور زايد كما هو معلوم أن الطواف ركن وأن
1: نعم،
0: السعي ركن،
1: ركن.
0: والأصل عند جمهور الفقهاء أنه لا بد أن يأتي بسبعة أشواط. وإذا شك الإنسان أن أنا طفت أربعة ولا خمسة، خمسة ولا ستة، ستة ولا سبعة، الأصل أن يبني على الأقل ويأتي. لا شك أن الزيادة لا تؤثر على الطواف ولا تؤثر على السعي، لكن الإنقاص من الطواف ومن السعي عند جمهور الفقهاء يبطل هذا الطواف، فلا بد من إعادته. نعم.
1: نعم، بارك الله فيكم دكتور. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتفها البرنامج 47 47 201 و47 47 202. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. فتاوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله،
2: يعطيك العافية يا سيد الشيخ.
1: حياكم الله.
2: يا سيد الشيخ، نسأل سؤال إذا سمحت.
1: تفضل.
2: هسه وين تنتهي وقت صلاة العشاء؟ مثلا أنا ما صليتش العشاء، بعد 12 في وقت صلاة للعشاء ولا خلاص بتروح؟
1: نعم.
2: وفي ما سؤال ثاني بسيط.
1: نعم.
2: مقولة ربي لا أسألك القضاء ولكنني أسألك اللطف فيه، فيها حرج؟
1: نعم. تسمع الجواب إن شاء الله.
2: السلام عليكم، الله
1: عليكم
2: يجزيكم
1: السلام
2: خير.
1: وإياكم. حياكم الله. اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية شيخ.
1: الله يعافيك.
3: شيخ، سؤال صغير معلش يعني.
1: تفضل، أبشر.
3: أنا موظف في شركة،
1: نعم،
3: ففي صندوق ادخار.
1: نعم.
3: صندوق الادخار في أرباح، اللي هي بحكوا له أرباح الادخار وفي مساهمة الادخار.
1: أرباح ومساهمة الادخار، نعم.
3: هل هذول أنا بعرف إنهم محرمين علي،
1: نعم،
3: تمام، بس أنا سؤالي إنه احتجتهم في وقت معين.
0: بس طب ليش عرفت إنه محرمين عليك؟ كيف عرفت؟
3: بصراحة إنه أنا لما تعينت في الشركة وهم بيحكوا إنه هاي النسبة حرام يعني.
0: ليش طيب؟
3: إنه فيها مساهمات وأرباح ما بتعرفش.
1: بتعرف آلية الاشتراك بهذا الصندوق كيف يعني؟
3: كيف؟
1: بتعرف الآلية؟

0: كيف الاشتراك فيه حتى يتبين لحكم الدكتور؟
1: آلية الاشتراك انه انا بخصموا مني مبلغ والشركة بتحط اللي قباله مبلغ نفس المبلغ، فانه في بتعاملوا بيشتغلوه ما بعرف صراحة، ففي نسبة بيكونوا حاطينها يعني انه هاي مساهمة الارباح
0: مساهمة الأرباح. نعم
1: هيك اسمها.
0: نعم
1: فانا بعرف المساهمة قديش المبلغ وقدره، فبرن على الموظف فبعرف قديش هي الارباح، فانا بدي اطلعها، فانا كنت ناوي اني اطلعها. ففي يوم من الايام اني احتجتهم وما كنت لسه مطلعهم، فاستعملتهم بشراء سيارتي بصراحه.
0: نعم
1: مع الزمن قدرت اطلع جزء من المبلغ، فظل علي جزء، فانه هل هذا الجزء انه حتى انا بدي اطلعه، بس انه لازم اطلعه يعني باسرع وقت او انه اطلعهم مع بعض؟ المبدأ انه انا مش عارف يعني. انا سألت يعني دكتور برضه، حكالي انه هذول بكونوا عليك زي الدين، مش مشكلة وقت ما بدك تسدهم تسدهم، انا بس اني
0: بس
1: بدي
0: ايش
1: اتأكد
0: قصدك تطلعهم يعني؟
1: اني اتصدق فيهم.
0: اتصدق فيهم قصدك؟ نعم
1: اني اتصدق فيهم،
0: ايوه
1: انا ناوي اتصدق فيهم، ومن لما صرفت ادخاري وانا ناوي اني اتصدق فيهم
0: تمام.
1: وشلت المبلغ.
0: هسه ايش يعني الاستفسار الرئيسي عندك؟
1: الاستفسار انه انا استعملتهم بشراء سيارتي، وانا
0: نعم
1: بصراحة
0: نعم
1: سيارة بشتغل عليها
0: نعم نعم
1: تمام، فانه حاس انه في بالحقني حرام من مصار السيارة بما اني بشتغل عليها،
0: واضح السؤال دكتور.
1: وانه اطلعهم باي وقت، وقت ما يكون معي اقدر اطلعهم.
0: عن السابق واللاحق يعني؟
1: بالضبط.
0: نعم الحكم أو التوجيه من الدكتور إن شاء الله. تكرم
1: ان شاء الله.
0: أبشر
1: شكرا
0: حياكم
1: لك.
0: الله. نعم اتصال آخر فتاة، والسلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ترفع صوتك
2: يعطيك
0: لو سمحت.
2: العافية
0: والله
2: دفنا الفاضل.
0: الله
2: يعطيك
0: يعافيك
2: العافية دفنا الفاضل
0: الله
2: معك.
0: يعافيك حياكم الله.
2: السؤالين سريعات لو سمحت الشيخ لو سمحت.
0: صوتك
2: الله
0: شوي
2: يعافيك.
0: بعيد كأنك تحكي سبيكر، ممكن تقرب أكثر الله يسعدك.
2: طيب بقول في سؤالين لو سمحت الشيخ إذا
0: تفضل
2: سمحت.
0: بسمعك. نعم
2: السؤال الأول سألته قبل هالمرة بس ما جاوبناش سماحة الشيخ، هل يجوز إخراج زكاة المال للابن الذي على وجه الزواج، يعني هو فوق ال 18 وبده يتزوج، هل يجوز إخراج زكاة المال له من
0: نعم
2: الوالد لابنه يعني؟
0: نعم
2: والسؤال الثاني شيخ، الوديعة في البنوك الإسلامية بيطلع عليها مرابحة، فيها شبهة ولا يعني ناخذها بأريحية؟ وايد جزيك خير.
0: نعم حياكم الله. نعم اتصال الأخير أو في هذه المجموعة إن شاء الله. نعم ثم نجيب. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بكم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: الصلاة والسلام.
3: سيدي والدي أعطاني عقار.
0: نعم بس ممكن تسمع من
3: نعم نعم
0: في صوت صدى. تفضل.
3: نعم والدي أعطاني عقار.
0: نعم.
3: وتوفاه الله.
0: رحمه الله.
3: ويوجد لي أشقاء.
0: نعم.
3: هل هذا العقار حق خالص لي أم لا؟
0: هل إيش فيه؟
3: هل هو حق خالص لي أم لا؟
4: بس ممكن أسألك سؤال؟
3: تفضل.
4: أعطاك هذا العقار على سبيل التمليك أم هو
3: هبة.
4: أمانة عندك؟
3: هبة.
0: هبة.
4: هبة. نعم. يعني حكى لك وهو يعني بكامل قواه العقلية أن هذا العقار لك في حياته،
3: نعم
4: لك شخصيا، مش أمانة عندك.
3: لا مش أمانة عندي.
4: ما سجلوا باسمك لأي سبب من الأسباب الأخرى؟
3: ممكن يكون في سبب خلاف بينه وبين أحد إخواني.
4: ماشي
3: ممكن
4: أنت ماشي، ممكن نعطيك توجيه إن شاء الله.
0: نعم تسمع حياكم الله.
3: شكرا.
0: أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور. يسأل الأخ الكريم عن يعني متى ينتهي وقت أداء صلاة العشاء.
4: يعني الأصل أنه وقت صلاة العشاء ينتهي بطلوع الفجر.
0: نعم.
4: يعني وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، لكن بعض العلماء قالوا أن لوقت العشاء وقت اختياري ينتهي بأول الثلث الآخر من الليل. وكما هو في علمكم فضيلة الدكتور زايد أن الإنسان مطالب والمسلم مطالب بأن يؤدي الصلاة على وقتها، أفضل الصلاة الصلاة على إيش؟
0: وقتها.
4: على وقتها. لكن إن كان ثمة عذر فالمسلم يمتد وقت صلاة العشاء إلى حتى

0: طلوع الفجر إذا كان ثمة عذر. نعم.
1: نعم. السؤال الآخر، هل يعني يوجد حرج في هذا الدعاء؟ اللهم أني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه.
0: يعني لا شك أخي دكتور أن المسلم مطالب بالاجتهاد بالدعاء،
1: نعم.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الدعاء يرد القضاء، فالمسلم يطالب إذا كان قد كتب لهذا الإنسان لا سمح الله من مصيبة أو من شر، أن يطالب بأن يصرف عنه هذا القضاء. لذلك ثبت في الحديث الصحيح أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: واصرف عني شر ما قضيت، واصرف عني شر ما قضيت. وبالتالي يعني المسلم هو يطالب إن كان ثمة قضاء لا سمح الله يمسه أو مصيبة قد تصله، أن يطالب برد هذا القضاء، وهذا هو الثابت والماثور عن النبي صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله عليه
0: وسلم.
1: وسلم. الأخ الكريم هو موظف في شركة، يعني شركة عندهم صندوق ادخار، يقول يعني الشركة تقوم بخصم مبلغ معين، ثم تقوم هذه الشركة بتشغيله وتعطيه نسبة من مساهمة الأرباح. ثم يقول الأخ الكريم: أنا اضطررت لأخذ جزء من هذه الأرباح واشتريت سيارة من هذه المبالغ التي أخذتها، وبقي جزء عندهم في الشركة لم آخذه، وهو يعني أي يعني أصلا ينوي التصدق بكل هذه المبالغ، لكن اضطر لشراء سيارة بجزء من هذه الأرباح. فتوجيه الدكتور حول الأرباح أو حكم ما
0: نعم.
1: قام به الأخ الكريم.
0: يعني ابتداء أخي دكتور زايد، كما هو في علمكم الحكم على الشيء فرع عن تصور،
1: نعم.
0: وبالتالي يعني نحن لا نسلم له بأنه قد حكم على أن هذه الأرباح هي محرمة، فلا بد حتى نحكم على أن هذه الأرباح هي حلال، هي مرابحة، أو أن هذه الأرباح هي فوائد ربوية، لابد أن نطلع على عقد صندوق الاستثمار. فكما في علمكم ولله الحمد والمنة، الآن في معظم وزارات والمؤسسات
1: نعم.
0: الحكومية يعني هناك صناديق استثمار في هذه المؤسسات، فالحكم على هذه الصناديق يترتب عليه معرفة طبيعة هذه العقود
1: والأنشطة الاستثمارية بيقوم
0: والأنشطة
1: بها.
0: الاستثمارية وصيغ التمويل
1: نعم.
0: التي يقوم بها. لذلك يعني كننصح بداية الأخ السائل أنه يجيب لنا عقد صندوق الادخار الذي هو ينتسب إليه،
1: نعم.
0: ويزور أقرب مكتب للإفتاء لبيان الحكم الشرعي. لكن بصورة عامة، إن كان صندوق الاستثمار هذا الذي انتسب إليه يمارس أعمال بصيغ التمويل الإسلامي التي أجازتها دور الإفتاء، المرابحة والاستصناع والبيع الآجل وإلى آخره من صيغ التمويل المباحة شرعا، فإن الأرباح المتحصلة من المساهمة في هذه الصناديق يعتبر حلال،
1: نعم.
0: وبالتالي يجوز لك أن تأخذ كل هذه الأرباح. لكن إذا كانت صناديق الادخار لا سمح الله تمارس صيغ التمويل التجاري التقليدي الربوي، فتكون هذه الأرباح المتحصلة أو ابتداء يكون الاشتراك في هذا الصندوق حرام، وبالتالي يكون الأرباح المتحصلة نتيجة القروض الربوية محرمة شرعا،
1: نعم.
0: ويجب وسبيلها يكون إيش؟ بالتصدق والتخلص منها، وما أخذت منه من جزء يجب يبقى دين في ذمتك، ويجب عليك المبادرة إلى التخلص منه. لكن قبل أن نحكم على هذا الأمر
1: يراجع أي
0: لا
1: مكتب
0: بد من
1: الإفتاء
0: مراجعة أقرب
1: حتى
0: مكتب
1: تطلعوا على العقد
0: حتى
1: دكتور.
0: نطلع على العقد ونحكم. نعم.
1: نعم. الأخ الكريم يقول: هل يجوز أن يخرج زكاة ماله الواجبة لابنه الذي يريد الزواج؟
0: شوف، الزكاة كما ذكرنا في كثير من الحلقات أنها لا تجوز للأصول،
1: نعم.
0: الأب والأم وإن علوا، وكذلك قالوا الزكاة لا تجوز للفروع لكن ليس على إطلاقه، قالوا الفرع الذي تجب نفقته على والده. فالشاب البالغ العاقل القادر على الكسب، الشاب البالغ العاقل القادر على الكسب، هذا الشاب البالغ العاقل القادر على الكسب نفقته ليست واجبة على والده،
1: نعم.
0: وإنما نفقته من باب الاستحباب، يعني له أجر في ذلك لكن ليست واجبة. وبالتالي لو كان هذا الشاب فقير يجوز للأب أن يعطيه من مال الزكاة وله في ذلك أجر، الأقربون أولى بالمعروف. فهذا الشاب المقبل على الزواج إن كان لا يستطيع أن يوفر متطلبات الحياة الزوجية ومتطلبات الزواج، يعني استدان من أجل تجهيز البيت، من أجل شراء الأثاث، من أجل يعني القيام بمستلزمات الفرح، فيجوز للأب أن يعطيه من مال الزكاة وله في ذلك أجر.
1: نعم. السؤال الآخر، الوديعة الاستثمارية في البنوك الإسلامية، الأرباح عليها دكتور،
0: نعم
1: يعني حكم الأرباح عليها،
0: يعني كما تطرقنا قبل قليل،
1: أشرتم، نعم
0: ما دام أنها في البنوك الإسلامية، وغالب
1: وصيغة المرابحة
0: وهذه
1: تكون،
0: البنوك الإسلامية تمارس صيغ التمويل
1: نعم
0: الشرعي الحلال، وهذه البنوك الإسلامية لديها هيئة رقابة شرعية وتراقب مدى الامتثال الشرعي في جميع عقود هذه البنوك، وبالتالي الأرباح المتحصلة من الوديعة الموجودة في البنوك تعتبر حلال، ويجوز للإنسان أن يتصرف بها بسائر أنواع التصرف.
1: نعم. السؤال الآخر يقول: والده وهبه عقارا في حياته ولم يسجله كما ذكر عندما سألتموه، يقول: الآن يوجد لي أشقاء، هل يعني له حق خالص؟
0: ما سجلوا بدائرة الأراضي؟
1: نعم، عندما سألته قال لم يسجل في حال حياة أبيه عندما وهبه إياها، قال ما سجل لأنه كان في خلاف بينه وبين أخوته،
0: والله يا دكتور،
1: ولا
0: يعني
1: يراجع الإفتاء ممكن.
0: مسألة زي هيك حساسة
1: نعم،
0: وتتعلق بأمور مالية
1: ومطرف واحد حكى يعني ما.
0: وطرف واحد، لابد أن نسمع من الطرف الثاني، لأنه حرف واحد ممكن
1: صحيح
0: يغير
1: يغير
0: إيش،
1: المسألة.
0: غير
1: نعم
0: الحكم. لكن أنا بقول لك بصورة عامة، إذا فعلا الوالد وهب ابنه في حال حياته وكان على سبيل الهبة وعلى سبيل التمليك، فإن هذا يعتبر حق خالص لهذا الولد. لكن بعض التصرفات أخي دكتور زايد، اسمح لي، انه ممكن انا اسجل باسم الوالد مش على سبيل التمليك وانما على سبيل الامانه، ربما قد يكون ذلك تهربا من ضريبه، ربما يكون عنده قضيه
1: في
0: في
1: حيثيات
0: المحكمه،
1: أخرى يعني،
0: في قضيه في المحكمه، خايف انه المحكمه تحجز عليه، فبروح بحطها باسم ابنه مشان ايش؟ مشان ما تنحجز عليها، لكن هو ما ملك الابن وانما هو وضعها عنده على سبيل الامان. وبالتالي الفتوى هكذا مباشر لابد من مراجعته شخصيا
1: صحيح،
0: ومراجعه احد الاخوه اللي صار خلاف بسببه، حتى نسمع من الطرف الاخر ونفتي على هذا.
1: نعم بارك الله فيكم دكتور. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، تفضل. 47 47 201 و47 47 202 هاتفان البرنامج. السلام عليكم، تفضل يا أخي الكريم، تفضل.
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، ترفع صوتك لو سمحت.
2: الله يبارك فيك. بدي أسأل، عندي سؤالين إذا تكرمت.
1: تفضل.
2: السؤال الأول، أنا عندي في البيت مناظر وتماثيل زي المجسمات فرعونية وتماثيل فرعونية، فبعض الأشخاص بيحكي إنه هذه أصنام وحرام وجودهم في البيت والملائكة ما تدخل بيتك.
1: نعم.
2: والسؤال الثاني،
1: هي كامل أجسام كامل يعني؟
2: لا، في إشي أجسام كامل، في إشي بس الروس اللي تعرفت قصدي، المجسمات الفرعونية، التماثيل الفرعونية.
1: نعم نعم.
2: اللي بنحطه زين،
1: منحوتات يعني، ها؟
2: منحوتات،
1: يعني إشي كامل إشي مش كامل.
2: إشي كامل وإشي مش كامل.
1: تمام.
2: تمام. والسؤال الثاني، أنا معليش، السؤال الثاني إنه بالنسبة لقراءة القرآن الكريم، لو واحد قرأ من طريق التليفون أو استمع على التليفون من غير ما يقرأ، تحسب له أجر كامل ولا لازم يقرأ من القرآن الكريم؟ لأنه برضو بعض الأشخاص بيحكي لي إنه إذا تركت القرآن الكريم تعتبر هاجر للقرآن الكريم إذا ما فتحت المصحف قرأت من داخل المصحف.
1: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله.
2: تسلم، بارك الله.
1: حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف حالك دكتور جاي؟
1: حياكم الله.
3: الله بحييك وحيي ضيفك.
1: الله يحييك.
3: احنا بنعرف يوم القيامة ما في حسنات ولا في، ما في درهم ولا دينار، في سيئات وحسنات يعني.
1: نعم.
3: فبالتالي إذا الواحد يبلو عامل يعني صاحب صنعة، بنا أو طبرجي أو كهربجي أو
1: نعم
3: قصير أو بليط أو كذا، وغشوا هذا القصير أو الكهربجي أو البنا، أخذ الأجرة كاملة يعني.
1: نعم.
3: هل يعني يأخذ من، يأخذ من حسناته يوم القيامة يعني، بدل ما أنه أخذ أجاره كامل وما وغشوا بالعمل يعني؟
1: أخذ الأجر، الأجر كامل، الأجرة كاملة أخذها؟
3: غشوا بالعمل، أيوه.
1: طيب
3: مثلا يعني، هل
1: ما
3: يأخذ، ياخذ من حسناته يوم القيامه يعني،
1: ما اعطى، ما اعطى الاجره صح،
3: ما اتقن عمله،
1: ما اعطى الاجره،
3: اقول له ما اتقن عمله هذا الصانع يعني.
1: وما اتقن عمله،
3: ايوه، هو اخذ اجره كامل،
1: اخذ اجره كامل لكن ما اتقن عمله،
3: ايوه. هل ياخذ الانسان الذي يعني انغش في الدنيا من حسناته يوم القيامة؟
1: نعم تسمع الجواب.
3: واللي هو أهون عليه في

0: الدنيا اللسان يكمل حق الناس احسن له ولا؟
1: نعم تسمع ان شاء الله توجه.
0: حق العباد بالبال افضل ما ياخذ
1: صحيح.
0: الحسنات
1: نعم.
0: ولا
1: نعم تسمع الجواب ان شاء الله. حياكم الله. اتصال اخر فتاوى.
2: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: حياكم الله. عليكم السلام ورحمه الله.
2: اخي الكريم دكتورنا الفاضل انت ودكتورنا الفاضل الاخر. اقول بسم الله.
1: دكتور محمد يونس الزعبي معنا مفتي العاصمه تفضل.
2: ما شاء الله الدكتور الزعبي ما
1: نعم.
2: شاء الله عليه الله
1: يكرمه
2: وهنيئا لكم ما تقدموا لله.
1: اهلا وسهلا بكم تفضل.
2: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. كما نعلم ان الله عز وجل شرع بالزواج بالاربعه هذا شرع من عند رب العالمين. ولكن حينما قال في نهاية الآية وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما كتبت أيديكم
1: ملكت أيمانكم
2: أو ما ملكت أيمانكم
1: نعم
2: أيمانكم
1: نعم.
2: حسن هي صحيح السؤال وترني لأن أنا معدد فوترني فيما أقول على منبركم الآن والله العدل لا يستطيع الإنسان أن يعدل وإن كان ذلك بالحب والله لا يستطيع أن يعدل ولا يعني ذلك أن الحب للنساء إن كان أحدهما أعلى من الأخرى إنه الإنسان الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو ما شابه ذلك
1: نعم.
2: ولكن الحب والله ما ملك القلب والفؤاد من عند رب العالمين
1: الميل القلبي هذا نعم
2: نعم ميل القلب والعدل إن كان ذلك في الطعام أو في الشراب أو في اللبس أو في الكسوة يعني كمان والله لن تستطيع أن تعدل يعني أنت العقل بني آدم عقل إنسان
1: نعم.
2: هل تستطيع أنك تميز هو أنا قدمت هو بدك تقدمها فلذلك الأمر يعني هل الإنسان المعدد يحاسب على هذه الأمور الصغيرة إحنا لا نريد أن تكون الأمور كبيرة بالعدل فالعدل عند رب العالمين الذي يعلمه الخالق العليم
1: نعم.
2: ولكن العبد والله لا يقصر بذلك
1: نعم.
2: وأنا أقول على نفسي والله لا يقصر والله لا يقصر فهل هذا الإنسان العبد أمثال ذلك يؤثم من عند الله
1: وليهمك تسمع الجواب إن شاء الله
2: جزاك الله خير
1: أبشر حياكم الله العفو
2: حياكم
1: الله عليكم السلام ورحمة الله
3: السلام عليكم
1: عليكم السؤال ثم نجيب أخي سعد عليكم السلام تفضل
3: مرحبا شيخنا
1: مرحب حياكم الله
3: بس بدي أسأل لو سمحت
1: تفضل
3: في جمعية خيرية خلينا نحكي فيها مساهمين نشتري سيارات وبنبيعها بأقساط يعني مثلا فلان بيشتري سيارة بيجيب السيارة نحن بنشتريها من الشخص صاحب السيارة الأصلي وبنبيعها بأقساط بسعر على طبعا
1: مرابحة يعني
3: مرابحة طبعا وبالنسبة مثلا أنا مساهم مثلا بمبلغ معين وبطلع نسبة أرباح مش ثابتة أكيد حسب كمية البيع والشراء وهاي الشغلات فبدي أسأل هل هذا الشيء حرام ولا حلال أول شيء
1: واضح السؤال دكتور نعم واضح نعم تفضل
3: المساجد يعني الرايح
1: تعيد السؤال ما سمعنا
3: توجيه بس منكم لرواد المساجد الناس تروح تصلي انه الريحة تكون لطيفة ويكون يعني ملابس نظيفة ما في داعي للحركات خلينا نحكي في حركة المصلين بيعملوا حركات والله انها بتخلي الواحد مش ما يخشع بتخلي الواحد نفسه يطلع من الصلاة بعيد الشر طبعا فيعني بدنا توجيه منكم لو سمحتوا بس
1: يعني اداب داخل المسجد
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا زيناتكم عند كل مسجد
1: نعم وليهمك تسمع الجواب إن شاء الله حياكم الله عفو فضيلة الدكتور الأخ الكريم يقول يوجد في بيته تماثيل أو منحوتات يعني منها ما هو كامل ومنها ما هو يعني غير كامل
4: يعني نحن في دائرة الإفتاء العام لدينا فتوى بأنه يحرم اقتناء التماثيل والمجسمات الكاملة لذوات الأرواح سواء كانت ذوات الأرواح لرجال لنساء لحيوانات فإذا كانت هذه التماثيل وهذه المجسمات كاملة فهذا يحرم اقتناء ويجب لهذا الإنسان أن يتخلص منها نعم
1: نعم قراءة القرآن الكريم هو يقول أنا أستمع لكتاب الله دون قراءة هل له أجر؟
4: لا شك أن له أجر
1: كمثل القراءة يعني
4: لكن نعم لا شك أن القارئ له أجر
1: نعم
4: ولا شك أيضا أن المستمع لقراءة القرآن له أجر لكن لا شك أن لقراءة القرآن مزيد أجر يعني لها القراءة لها مزية في الأجر لأن مجرد النظر إلى القرآن الكريم هو في حد ذاته عبادة يؤجر الإنسان على ذلك والله تعالى أعلم
1: نعم الأخ الكريم هو يربط بين موضوع إتقان العمل والحساب يوم القيامة يقول هل العامل إذا أخذ الأجرة كاملة ولم يتقن عمله فهل يعني صاحب العمل يأخذ من حسنات هذا العامل في هذه الحالة
4: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ الأجر حاسبه الله على العمل.
1: نعم.
4: من أخذ الأجر

0: حاسبه الله على العمل.
1: حاسبه الله على العمل. ما دام رب العمل لم يبخل عليك بالأجر وأعطاك أجرك كامل، المفروض أنك أنت المؤمنون عند شروطهم، والعقد شريعة المتعاقدين. أنا طلبت منك عمار بمواصفات 1 2 3 4، أو طلبت منك غرفة نوم بمواصفات 1 2 3 4، الأصل أن تقوم بتنفيذ هذا العقد كما تم الاتفاق عليه، أن أي خلل أو أي عيب لابد أن ينقص من أجرك، سواء كان في الدنيا أو سواء كان في الآخرة. إذا غشيت أنت صاحب العمل ولم تقم بالعمل على أكمل وجه، وكنت غاشا له، يعني قلت له نوع الخشب نوع كذا وأنت حطيت نوع آخر مثلا، أو الحديد مثلا المسلح بمواصفات 1 2 3 وأنت غشيت أو قللت الكمية، فلا شك أنه يوم القيامة هذا يأخذ من حسناته وهذا ما يأخذ من حسناته. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم معه ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصيام وصلاة، لكن جاء وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا. وهذه الصورة أخي دكتور زايد، إنك أنت لما تأخذ أجرك كامل وما تأدي عملك على الوجه المطلوب، صورة من صور أكل أموال الناس بالباطل. ما دام أنت أكلت حقي في الدنيا، أنا إلى الحق يوم الآخرة إني أخذ بمقابل هذا الحق
0: من
1: الذي
0: حسناتك.
1: أكلته في الدنيا، إني أخذ من حسناتك يوم القيامة. ها؟ فإن لم يكن لك حسنات أخذ من سيئاتي فطرحت عليك، فطرحت في نار جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا إنه من كان له عند أخيه مظلمة، أنت عارف أنك قصرت مع الدكتور زايد، أنت عارف أنك كنت غاش له في العمل، قال: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها. لازم تتحلل له منها في هذه الدنيا قبل يوم
0: وهو ما أشار
1: القيامة.
0: لأخي الكريم، قال يعني
1: أيوه،
0: الموضوع
1: قال أن
0: إنه
1: الحسنات يوم القيامة، لأن يوم القيامة فيش لا دينار ولا دينار تعطي 5 دنانير و10 دنانير تقضيه، لا، في حسنات وفي إيش وفي سيئات.
0: نعم، بارك الله فيكم. يقول الأخ الكريم، هو يشير إلى موضوع التعدد بين الزوجات، لكن أشار إلى موضوع المحبة القلبية والعدل المادي، ونعلم قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، إلى آخر الآية من سورة النساء. دكتور، كما لا يخفى عليكم، يقول هو يسأل عن أحيانا، يقول الإنسان ما إذا كان يعني في الموضوع المادي يبذل جهده حتى يعدل، لكن إلا أحيانا تكون بعض الهنات البسيطة في النفقة، في المبيع، في الكسوة، في المعاملة الظاهرة، في الأمور المادية، هل هذا الإنسان أيضا محاسب عليه حتى لو كانت قليلة الأمور الصغيرة؟
1: لا، هو يبدو كمان هو مش بس هيك، هو أيضا خلط بين ما هو يعني يمكن للإنسان أن يعدل فيه وهو مطالب فيه
0: مطالب فيه
1: كمسلم، وبين ما هو فوق إرادة
0: فوق إرادته.
1: الإنسان وفوق قدرته. ولذلك الله سبحانه وتعالى كما قلت أنت في الحديث، الله عز وجل قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء
0: ولو حرصتم.
1: ولو حرصتم. لو رجعنا إلى تفسير هذه الآية، العلماء قالوا أن المقصود في هذه الآية هو الميل القلبي.
0: الميل القلبي.
1: الميل القلبي. الميل القلبي دكتور زايد هو عبارة عن مشاعر وأحاسيس، وهذا الإنسان لا يستطيع أن يتحكم إيش؟ أن يتحكم بها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فالعدل المطلوب بين الزوجات ليس هو العدل القلبي، الميل القلبي، وإنما العدل المطلوب بين الزوجات هو العدل في المبيت، في النفقة، في المسكن، هذا هو العدل. ونحن نقول العدل ولم نقول المساواة. ربما زوجة تعطيها 10 دنانير وربما زوجة أخرى تعطيها 20 دينار وتكون عادلا. ليش؟ لأن هذه الزوجة عندها متطلبات أو عندها أبناء، هذه الزوجة ما عندها، أو هذه عندها ولد 2، هاي عندها 3 4. إذا هكذا الأمور تقاس، أنك تحقق العدل بقدر يعني الواقع الذي تعيشه، وتحرص أن تكون عادلا في المبيت والنفقة والمسكن. أما المشاعر والأحاسيس فهذا يعني أنت لا إرادة لك فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا قسمي، هذا
0: صحيح،
1: قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك أنت يا الله ولا أملك.
0: ولا أملك.
1: لذلك كانت السيدة عائشة مثلا أحب النساء إلى النبي
0: صلى الله
1: الله عليه
0: عليه
1: وسلم،
0: سلام.
1: لكن هذا الحب لا يمنعه من أن يكون عادلا بين أزواجه.
0: السؤال الأخير في هذه المجموعة، يقول أخي الكريم عندهم جمعية خيرية مساهمون، يقومون بشراء سيارات وبيعها بالأقساط، هل فعلهم هذا جائز؟
1: نعم، هذا من باب أيضا يدخل في باب المرابحة
0: نعم
1: أو بالتقسيط، لكن كما لا يخفى عليكم فضيلة الدكتور زايد أنه هاي إلى ضوابط، أنه
0: نعم
1: أنت فعلا أنك أنت لا تبيع ما لا تملك، أنك أنه هاي السلعة تتملكها أنت كجمعية. يعني لا ضير أني أجي أقول لك أنا بدي ثلاجة بمواصفات 1 2 3 4،
0: نعم
1: هذا عرض طلب، أنا بقول لك
0: نعم
1: جيب لي يا دكتور زايد
0: نعم
1: ثلاجة،
0: نعم
1: فأنا لازم أنا أروح على هذا المعرض وهاي الثلاجة اللي أنا بدي إياها يا دكتور زايد موجودة في المكان الفلاني،
0: نعم
1: فبروح أنا كجمعية على صاحب هذه البضاعة اللي هو محل أدوات الكهرباء، أمتلك هذه الثلاجة
0: نعم
1: وتصبح لي بعقد شفوي بعتك واشتريت بالثمن المتفق عليه، ثم بعد أن أتملكها أنا كجمعية أبيعها بالأقساط للآمر بالشراء اللي هو اللي طلب الثلاجة أصلا. فهذا إن تم بهذه الضوابط الشرعية فإن شاء الله هذه جائزة، وهذه مرابحة وجائزة، أو تسمى أيضا بيع بالأقساط وهي
0: نعم
1: جائزة.
0: بارك الله فيكم. السؤال يقول: توجيه إلى المصلين ورواد المساجد في موضوع النظافة فضيلة الدكتور.
1: يعني لا شك أخي دكتور زايد أن النظافة مطلوبة
0: نعم
1: سواء كانت في البيت، في السوق، في الشارع، في العمل، وهي أدعى إلى الطلب والحث عند بيت الله عز وجل. ذلك الله سبحانه وتعالى أمر كل مسلم أن يأخذ زينته
0: عند
1: عند
0: كل
1: كل
0: مسجد.
1: مسجد،
0: نعم
1: ذلك المسلم حريص كل الحرص على أن يكون بيت الله عز وجل نظيف. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من صور التلوث، فقال: من أكل من هذا الشجر الثوم والبصل فلا يقربن إيش
0: صلنا
1: مصلانا. مع أنه أكل الثوم والبصل مباح في الوضع الطبيعي، لكن خشية أن يخرج
0: يتأذى المصلين. نعم
1: منه رائحة تؤذي المصلين نهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فما بالك اللي لا سمح الله الذي يأتي يعني وتخرج منه رائحة كريهة تكون سببا لتنفير
0: أو
1: المصلين،
0: حتى بالملابس، أو أحيانا
1: ملابس
0: يعني بعض
1: الجوارب
0: الحركات
1: بلا
0: كما ذكرت.
1: مؤاخذة،
0: نعم
1: نعم، فيكون سببا لتنفير ايش؟ لتنفير
0: المصلين.
1: المصلين. فأنت لابد للمسلم أن يكون حريص كل الحرص على أن يأتي إلى بيت الله عز وجل
0: كان
1: لبس.
0: بزينته.
1: النبي صلى
0: نعم
1: الله عليه وسلم توجيهه عندما قال: وتوضأ فأحسن الوضوء ثم لبس أجمل الثياب وتطيب وتطهر وتطيب، كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد شماله قال لك خطوة ترفعه درجة وتحط عنه إيش؟
0: خطيئة.
1: وتحط عنه الخطيئة.
0: نعم ما بعرف إذا معنا أسئلة، يعني سؤالين إن شاء الله أخي سعد، ونختم سؤالين إن شاء الله. نعم السلام عليكم. 47 47 201 هاتفاء البرنامج، و 47 47 202. السلام عليكم، تفضل أخي الكريم. نعم يا فضيل الدكتور، نختم بهذه الحلقة، لكن دعنا نبني على سؤال الأخ الكريم ونختم بهذا. يعني هو سمو الأمير الحسين بن عبد الله حفظه الله أطلق مبادرة
1: نعم
0: قبل شهور عن موضوع النظافة
1: نعم
0: في بشكل عام، يعني
1: نعم
0: في
1: صحيح
0: البيئة والمجتمع وكسلوك، والآن المؤسسات الدولة قامت كلها بتنفيذ وهذه المبادرة على أرض الواقع، ومنها
1: ورعاية هذه المبادرة.
0: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مشكورة، وحتى لهم يعني في الوزارة برنامج يبث
1: صحيح
0: بشكل يعني شبه دوري عن النظافة في الإيمان، فتوجيه حول موضوع النظافة بشكل عام وتعليق على هذه المبادرة المهمة التي يعني تأتي في وقتها المناسب دائما إن شاء الله.
1: يعني أشكرك الدكتور زايد، لا شك أن هذا جزء من ديننا النظافة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: النظافة
0: نعم
1: من إيش؟
0: الإيمان.
1: من الإيمان. وذلك جاءت مبادرة صاحب السمو الملكي بالدعوة إلى أن نوجد أردن نظيف، أردن خالي من كل ما يلوث منظر، أو
0: صحيح
1: يعني مجرد التلوث بصري يقع
0: صحيح
1: بصرك، المفروض يقع
0: البيئة
1: بصرك
0: المجتمع
1: على
0: ما
1: البيئة
0: حولنا.
1: وعلى المجتمع.
0: نعم
1: الإنسان نحن في فصل الصيف يكثر من يذهب طالبا للتفسح والنزهة،
0: نعم
1: أنت ربما تبذل يعني وقت طويل وأنت تبحث عن مكان نظيف، فيجب عليك أن تحرص كل الحرص على أن تنظف المكان الذي جلست فيه وأن لا تربي بالقاذورات هكذا عشوائيا. لابد أن نقوم بتنفيذ هذه المبادرة، ويعني المؤسسات الحكومية قاطبة ووزارة الأوقاف مشكورة قامت بيعني عدة حملات لتنفيذ هذه المبادرة من صاحب السمو الملكي، وذلك من أجل أن تتكاثف الجهود جميعا لإيجاد مجتمع وبيئة بيئة خالية من مثل هذه

0: الأشياء التي تسبب التلوث
1: نعم
0: البصري وتبحث أو تبعث الروائح الكريهة في المجتمع الواحد. فيجب علينا كما أنك حريص على النظافة في نفسك، حريص على النظافة في بيتك، أن تكون حريص على النظافة في شارعك. وبالتالي لا يعني يتخيل، ولا هو مطلوب من المسلم لا سمح الله أنه يلقي بالقمامة أو بفضائل الطعام من شبابيك السيارة على الشوارع العامة. فهذا منظر يعني غير حضاري، ومنظر يعني مقزز، ومنظر الإنسان يعني هو عبادة. وبالتالي الإنسان إذا حافظ على نظافة شوارعه ومجتمعه ووطنه لا شك أنه مأجور عند الله سبحانه وتعالى. ولك أن تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم عندما بشر أحد الصحابة بأنه أزال غصن شوك، أزال غصن شوك، فقال لما فعلت ذلك؟ قال حتى لا يؤذي المارة. فالقاذورات تؤذي المارة بروائحها الكريهة، فأنت عندما تقوم بإزالة هذه القاذورات ومخلفات الطعام وتضعها في المكان المخصص للمحافظ على بيئة جميلة وعلى وطن جميل، لا شك أنك مأجور بهذا العمل عند الله
1: دكتور
0: سبحانه
1: بنا
0: وتعالى.
1: أيضا نشكر دارة الإفتاء العام على جهودها في موضوع مسائل الفتوى، والتي أيضا يعني طرحت وتعيد وتكرر تزامن مع هذه المبادرة، المسائل الخاصة بأحكام الطهارة والنظافة التي تؤطر مثل هذا المواضيع.
0: لا شك،
1: فكل شكر لجهودكم أيضا
0: استغفر
1: دكتور.
0: الله، يعني احنا بتوجيهات سماحة المفتي العام وعطوفة الأمين العام نقوم بواجبنا في
1: صحيح،
0: قضية هذا الأمر. وكما
1: وأي
0: قلت
1: مبادرة تطرح
0: أن
1: يعني أنا
0: النظافة
1: صحيح
0: ليست فقط النظافة أن نتخلص
1: أمر
0: من
1: عام يعني
0: القاذورات، لا،
1: يهم الجميع.
0: يهم الجميع، هي
1: صحيح
0: تمس كل فرد من
1: صحيح
0: أفراد
1: صحيح،
0: الوطن، وكلكم راع
1: وكلكم
0: وكلكم
1: مسؤول عن
0: مسؤول عن
1: الرعاية.
0: الرعية.
1: بارك الله فيكم، كل الشكر والتقدير لضيف الحلقة فضيلة الدكتور محمد يونس الزعبي مفتي محافظة العاصمة. شكرا دكتور، بارك الله وجودكم.
0: حياكم الله،
1: شكرا
0: بارك
1: سيد
0: الله فيكم.
1: جميعا إن شاء الله. أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي، مجد الزعبي، نداء الرمامنة، نور الخصاوني، الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حيصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدوير، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
2: فتاوى على الهواء.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى المملكة المتحدة. جلالة الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا ويشيد بجهوده. القوات المسلحة تعلن إسقاط 3 صواريخ وتحييد 5 مسيرات إيرانية استهدفت أراضي المملكة. رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المواقع السياحية والخدمية في جرش والرمثة. مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. والجيش الأمريكي ينفذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران استهدفت قدرات بحرية ومنصات صواريخ. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن في زيارة إلى المملكة المتحدة، ويجتمع جلالة الملك خلال الزيارة برؤساء شركات كبرى لبحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة، كما يحضر جلالته جانبا من ملتقى الأعمال الأردني البريطاني. وأدى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي التابع لمديرية الأمن العام الدفاع المدني، والذي أنهى أخيرا مهمة إنسانية في فنزويلا للتعامل مع تبعات زلزال مزدوج. واستمع جلالة الملك خلال لقاء في قصر الحسينية إلى إيجاز قدمه قائد الفريق العقيد هاشم عبيدات حول تفاصيل المهمة التي نفذها الفريق أخيرا وجهوده في عمليات البحث والإنقاذ. وأكد جلالة الملك أن هذه الجهود مصدر فخر لجميع الأردنيين، مشيدا بأداء الفريق لواجبه الإنساني على أكمل وجه. وحضر اللقاء مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة ومدير الدفاع المدني العميد ناصر أسويلميين. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن القوات المسلحة تعاملت ليلة أمس وصباح اليوم مع 5 طائرات مسيرة انطلقت من إيران. وأوضح المصدر أنه تم تحييد المسيرات بكفاءة ودقة ووفقا لمقتضيات الموقف العملياتي والإجراءات الدفاعية المعمولة بها، ولم تسفر العملية عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يشكل تهديدا لأمن المملكة وسلامة مواطنيها وفق قواعد الاشتباك المعمول بها. كما صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ظهر اليوم 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. وأكد المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، وأن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وأمنتها وفق الإجراءات المعمول بها. وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل مراقبة أجواء المملكة وتحافظ على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد يمس أمنها وسيادتها. في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والتوجيهات الملكية السامية لتحسين مستوى الخدمات والمشاريع التنموية في المحافظات، قام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بجولة تفقدية ميدانية شملت عددا

0: من المواقع والمشاريع الإنتاجية والخدمية في محافظتي جرش والرمثة بشمال المملكة. وتأتي هذه الجولة للوقوف على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين. للمزيد في التقرير الذي أعدته شجون الجبور وتقرأه لين نويران.
1: تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جولة ميدانية في شمال المملكة سير العمل في مشروع قرية جرش السياحية البيئية، وذلك في ثالث زيارة له للمشروع الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 60%، ليشكل وجهة سياحية جديدة ومتنوعة في محافظة جرش. ويمتد مشروع قرية جرش السياحية البيئية على مساحة 210 دونمات، ويقع في منطقة جبلية مطلة على غابات جرش ودب وتل الرمان، ويبعد قرابة 10 دقائق عن مدينة جرش الأثرية. ويضم المشروع الذي تتولى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تنفيذه نزلا بيئيا بسعة 55 غرفة وحديقة بيئية متكاملة المرافق ومسرحا ومناطق للألعاب وأنشطة المغامرات ومرافق للعائلات والأطفال ومركزا للزوار ومطاعم وقاعات للمؤتمرات تتسع 200 شخص، ويوفر مساحة لعرض وتسويق المنتجات لأبناء المجتمع المحلي. كما تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مستشفى الرمثة الحكومي، ووجه بصيانة مرافقه وأقسامه وتزويده بالأجهزة الطبية والكوادر الضرورية. ووجه حسان بالبدء بإجراءات الدراسات الفنية اللازمة لإمكانية إنشاء طابق إضافي لغرف العمليات والعناية الحثيثة في المستشفى. ويخدم مستشفى الرمثة الحكومي أكثر من 250 ألف مواطن، ويوفر التدريب لطلبة كليات الطب والتمريض في عدد من الجامعات. وزار رئيس الوزراء أيضا مركز شباب وشابات الرمثة، مؤكدا أهمية البرامج التدريبية الجديدة التي جرى استحداثها العام الماضي في المجالات الرياضية والتعليمية والفنية لخدمة رواد المراكز الشبابية، والتي تم التوسع فيها خلال العام الحالي لتشمل 60 مركزا، وستصل العام المقبل إلى 100 مركز. وشدد حسان على ضرورة أن تحقق هذه البرامج الاستفادة للمتدربين، وأن تكون فرصة لاستكشاف المواهب وتطويرها في مختلف المجالات. وتشمل البرامج الجديدة في المراكز الشبابية دورات متخصصة في مهارات اللغة الإنجليزية لتعزيز فرص الشباب في سوق العمل. ووجه رئيس الوزراء بتطوير البنية التحتية في مركز شباب وشابات الرمثة وتوفير الاحتياجات الضرورية وتحديث مختبر الحاسوب، بما يسهم في إدامة الأنشطة والبرامج الشبابية وتوسيع الخدمات للمستفيدين. كما اطلع حسان على البرامج التدريبية التي يقدمها معهد تدريب مهني الرمثة، مؤكدا ضرورة تطويرها لتكون كافية وشاملة في جميع معاهد التدريب المهني في المملكة، لتسهم في إكساب المستفيدين المهارات المطلوبة لسوق العمل، وضرورة توفير تمويل ميسر ومنح عينية تشمل الأدوات والمستلزمات لخريجي هذه المعاهد للبدء بإنشاء مشاريعهم الصغيرة بعد الانتهاء من التدريب. ووجه رئيس الوزراء باستحداث مشاغل تدريبية حديثة لبعض التخصصات في معهد تدريب مهني الرمثة، بما يلبي احتياجات سوق العمل، وتحديث مختبر الحاسوب في المعهد الذي ينتظم فيه حاليا أكثر من 140 متدربا.
0: شرع مجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم بمناقشة مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لعام 2026. وجاء مشروع القانون في إطار إعادة هيكلة ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ضمن منظومة إدارية موحدة. إلى التفاصيل.
2: يأتي مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026 ضمن توجيهات الإصلاح الإداري ورفع كفاءة العمل المؤسسي من خلال توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية. وبموجب القانون تلغى المؤسسة الاستهلاكية المدنية اعتبارا من نفاذ أحكامه، وتعتبر المؤسسة الاستهلاكية العسكرية الخلف القانوني والواقعي لها، بحيث يتحول إليها جميع الحقوق والالتزامات والأموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات. كما نص المشروع على استمرار العقود والاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة الاستهلاكية المدنية قبل نفاذ القانون، بحيث تصبح المؤسسة الاستهلاكية العسكرية طرفاً فيها، إضافة إلى استمرار النظر في الدعاوى القضائية المقامة من أو على المؤسسة المدنية وحلول المؤسسة العسكرية محلها أمام المحاكم والجهات المختصة. بدوره أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان أن إقرار مشروع القانون جاء بعد دراسة مختلف الجوانب القانونية والإدارية والمالية لعملية الدمج. من جهتهم قال النواب وخلال النقاشات أن مشروع القانون يشكل خطوة تنظيمية تهدف إلى إعادة هيكلة العمل المؤسسي وتحقيق التكامل بين الجهات الوطنية ذات الاختصاص، بما يحد من الازدواجية في الأدوار ويعزز كفاءة الإنفاق واستثمار الموارد المتاحة. وأشار النواب أيضا إلى أن عملية الدمج تمثل خطوة نحو تطوير العمل المؤسسي وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما ينسجم مع مسارات التحديث الإداري ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن أبرز التعديلات التي أقرها مجلس النواب الإبقاء على المادة المتعلقة بتشكيل لجنة للتعامل مع أوضاع الموظفين العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية عند نفاذ القانون. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: وإلى آخر تطورات الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث أعلنت القوات الأمريكية أنها نفذت جولة جديدة من الضربات ضد إيران، مستهدفة على وجه الخصوص مراكز قيادة عسكرية وأهدافا بحرية. وقال الحرس الثوري الإيراني أنه أوقف ناقلتي نفط أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز. دبلوماسيا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الجهود الدبلوماسية ما زالت مستمرة عن طريق الدول المطلعة بدور الوساطة. إلى التفاصيل في تقرير سارة العيسى.
1: لليلة العاشرة على التوالي منذ تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت القوات الأمريكية أنها نفذت قصفاً على إيران مستهدفة مراكز قيادة عسكرية وأهدافاً بحرية، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني إنه أوقف ناقلتي نفط أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز بعد أن تسببت انفجارات باندلاع حرائق واسعة على متنهما. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ذكرت في وقت سابق أن طاقم إحدى السفن أخلاها بعدما اشتعلت فيها النيران عقب تعرضها لهجوم في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان. وبعد أكثر من شهر على توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ما زالت المواقف آخذة بالتصعيد، مع توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تدفع طهران الثمن واعتبار إيران أنها في حرب شاملة مع الولايات المتحدة. رغم كل ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الجهود الدبلوماسية ما زالت مستمرة عن طريق الدول المطلعة بدور الوساطة. في هذا السياق توجه إلى إسلام أباد وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير بحسب السلطات الباكستانية.
0: بدأ الجيش اللبناني صباح اليوم الانتشار في بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان تطبيقا للمناطق التجريبية بموجب اتفاق الإطار المبرم مع إسرائيل، وذلك قبل ساعة من لقاء الرئيس جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب. إلى التفاصيل.
3: تطبيقا للمناطق التجريبية بموجب اتفاق الإطار المبرم مع إسرائيل، بدأ الجيش اللبناني صباح اليوم الانتشار في بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان، وذلك قبل ساعات من لقاء الرئيس جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب. جاء ذلك غداة إعلان الخارجية الأمريكية الراعية للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل مباشرة تطبيق المناطق التجريبية في ثلاث بلدات هي زوطر الغربية وفرون وصريفة. وتقع فرون وصريفة عمليا داخل المنطقة التي صنفها الجيش الإسرائيلي سابقا بمنطقة أمنية، إلا أنه لم ينشر قوات فيها، بينما تقع زوطر الغربية خارج المنطقة الأمنية، إلا أن الجيش الإسرائيلي كان يتمركز في أطرافها ويمنع سكانها من العودة إليها. وأفاد الجيش اللبناني لاحقا في بيان أن وحداته بدأت الانتشار في البلدة بناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، وجدد دعوته السكان إلى عدم التوجه إلى البلدة ريثما يستقر الوضع الأمني والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم. ويعد تسليم الأراضي اليوم أول اختبار للخطة التي يأمل لبنان أن تمكنه من استعادة السيطرة على شريط

0: من الأراضي يمتد نحو 10 كيلومترات داخل البلاد ولا يزال تحت الاحتلال الإسرائيلي. وأبرم لبنان وإسرائيل في حزيران الماضي اتفاق إطار بعد 5 جولات تفاوضية ينص خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل تدريجيا من الأراضي التي احتلتها في جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين تجريبيتين.
1: محلياً وتحت الرعاية الملكية السامية تفتتح مساء الأربعاء الدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون. وقالت إدارة المهرجان إن فعاليات المهرجان الفنية والثقافية التي تزيد على 220 فعالية تبدأ اعتباراً من الخميس وتستمر حتى 2 آب المقبل. ويقام حفل الافتتاح على المسرح الشمالي في مدينة جرش الأثرية، حيث يلقي رئيس اللجنة العليا للمهرجان وزير الثقافة مصطفى الرواشدي الكلمة الرسمية، فيما يلقي رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بن ياسين كلمة المجتمع المحلي. ويقدم المهرجان بهذه المناسبة عرضا افتتاحيا أعد خصيصا للاحتفال بالذكرى 40 للمهرجان، يستعرض تطور الموسيقى الأردنية في رحلة فنية تنطلق من الموروث الشعبي والفلكلور مرورا بالموسيقى المستقلة والبديلة وصولا إلى التجارب المعاصرة التي حملت الصوت الأردني إلى المسارح العربية والعالمية. ويجمع العرض بين الأداء الموسيقي الحي والأوركسترا والجوقة والإسقاطات البصرية وتقنيات الإضاءة ليقدم سرد دية فنية لمسيرة الإبداع الأردني عبر 4 عقود. استعرض المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون يزن الخضير خلال منتدى التواصل الحكومي أبرز ملامح الدورة الحالية للمهرجان، معلنا عن حزمة من الإضافات والخدمات الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة الزوار وتعزيز حضور المنتج المحلي والفعاليات الثقافية والفنية. وقال الخضير إن المهرجان سيستقبل زواره هذا العام بعروض ضوئية ثلاثية الأبعاد عند بوابة هادريان، إلى جانب استحداث مسرح بوردوم أو الهيبو دورم الذي يتسع لنحو 3000 شخص. وأضاف الخضير يقول:
2: حرصنا على إدخال عنصر المسرح بشكل قوي. في عندنا مسرحيتين، مسرح كراكلا بتقدم مسرحية 1000 ليلة وليلة، وهي فرقة لبنانية عربية معروفة يعني بشكل كبير. أيضا مسرحية أم كلثوم الغنائية، وهي على نظام البرودواي ستايل، بتحكي عن قصة حياة الفنانة الراحلة أم كلثوم من صغرها إلى يعني وفاتها بطريقة فنية، فنانين من مصر يجوا، إضافة إلى السيدة ماجدة الرومي وتامر حسني وجورج وسوف والدكتور عبادي الجوهر وأحمد سعد والشامي وإليسا وعبير نعمة ومروان خوري. الفرقة الشركسية أيضا حاضرة، وهي تمثل الحضور الأردني على المسرح الجنوبي. في المسرح الشمالي أيضا هناك حضور أردني قوي وعروض مشتركة ما بين موسيقيين وفرق شبابية وموسيقية. في أيضا الفنان أو الموسيقار اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف، هو هذا ترشح للإيمي أوردز العالمية. أيضا فنان من المغرب أمين بوتشار الموسيقار المعروف، طلال أبو الراغب وفجوقة موزايكا، والفنانة التونسية درصاف الحمداني، وفرقة فينيكس اللي بتقدم عروض ضوء وصورة. هذا بالنسبة للمسرحين، لكن مسرح الهيبودروم أيضا عليه راح يكون ما يعرف بفرق التبادل الثقافي. عندنا أكثر من 20 دولة أجنبية مشاركة لهذا العام في مهرجان جرش.
1: من جانبه قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسي إن مهرجان جرش رسخ مكانته على مدى عقود كأحد أبرز المهرجانات الثقافية والفنية في العالم العربي، مؤكدا أن المهرجان يعزز الحوار الثقافي والانفتاح على التجارب الثقافية والفنية بين دول العالم. تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بإجراء تقييم شامل للآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة والظروف الجيوسياسية الراهنة وانعكاساتها على القطاع السياحي ولا سيما في إقليم البتراء التنموي السياحي، عقد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين اجتماعا موسعا في البتراء على جلستين بمشاركة رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي ومحافظ معان ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ونائب محافظ البنك المركزي ومساعد مدير عام صندوق التنمية.

التنمية والتشغيل وممثل عن هيئة تنشيط السياحة، إلى جانب ممثلي مختلف القطاعات والتعاونيات السياحية العاملة في الإقليم. وبحث الاجتماع الواقع الفعلي للقطاع السياحي في البتراء وحجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت والعاملين، إضافة إلى تحديد أولويات التدخل الحكومي.

0: داعيا كبرى الشركات الأمريكية إلى استكشاف الفرص الواعدة التي تتيحها البيئة الاستثمارية في الأردن والاستفادة القصوى من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين. جاء ذلك خلال مشاركة القضاء في جلسة حوارية موسعة استضافتها الجمعية الأمريكية للملابس والأحذية في العاصمة واشنطن لبحث سبل ترسيخ العلاقة التجارية الثنائية وجذب استثمارات أمريكية جديدة إلى المملكة. واستعرض القضاء سبل تسهيل إجراءات تدفق الصادرات الأردنية من الألبسة والمحيكات إلى السوق الأمريكية بما يضمن تعزيز قدراتها التنافسية وتذليل أي عقبات قد تواجهها أو تواجه سلاسل التوريد الخاصة بها. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤولياتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وجرى رصد البالونات من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، فيما حولت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتواصل القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تسخير قدراتها وإمكاناتها كافة للتصدي لمختلف أشكال عمليات التسلل والتهريب بما يحافظ على أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام الماضية مع 8 قضايا نوعية في مختلف محافظات المملكة، ألقوا القبض خلالها على 17 تاجرا ومروجا للمخدرات وضبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة. أطلق مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة في محافظة إربد بالشراكة مع المركز الثقافي البريطاني أولى فعاليات مشروع ترابط الشباب 2 من خلال فعالية جذورنا وروابطنا التي أقيمت في بلدية الوسطية. للمزيد تحدث منسق المشاريع في مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة عمر إمهيدات لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
1: فكرة هذا المشروع الذي ينفذه مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني هي دمج الشباب في مجتمعاتهم أكثر، رفع قدرات الشباب أيضا لتحديد احتياجاتهم التنموية على مستوى المجتمعات، وكيف يكونوا جنبا إلى جنب مع صناع القرار في مجتمعاتهم لتحديد الاحتياجات التنموية بدقة، ولمحاولة أيضا تحسين الواقع التنموي في مجتمعاتهم عن طريق تنفيذ مبادرات شبابية تنموية بالإضافة إلى شراكة حقيقية ومتجذرة مع صناع القرار داخل الألوية المستهدفة.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يومي الأربعاء والخميس حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في مناطق البادية وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى المملكة المتحدة. جلالة الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا ويشيد بجهوده. القوات المسلحة تعلن إسقاط 3 صواريخ وتحييد 5 مسيرات إيرانية استهدفت أراضي المملكة. رئيس الوزراء يتفقد عددا من المواقع السياحية والخدمية في جرش والرمث. مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. والجيش الأمريكي ينفذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران استهدفت قدرات بحرية ومنصات صواريخ. ختاماً مستمعين الكرام، هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي لين نويران ومن الهندسة الإذاعية شوبرت النمري، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء، في أمان الله.

0: أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
5: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة الفرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرس

0: للحديث والحوار عن فلسطينية مناطق الاحتلال الأولى عام 48، أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، وخاصة في قضاياهم الانتخابية وبشكل خاص نحو الكنيسة الإسرائيلي. الكنيسة الإسرائيلي أنهت دورة عملها ومن أجل انتخابات مقبلة في شهر تشرين أول أكتوبر، في 27 تشرين أول أكتوبر المقبل، وبالتالي سيكون هنالك انتخابات جديدة. الكنيسة السابقة ورقمها 25 من عام 48 أنهت عملها، ولكنها تتصف بأنها الكنيسة الأكثر تطرفاً في اتخاذ إجراءات وقرارات وتشريعات معادية للشعب الفلسطيني سواء في 48 أو في 67، وأيضا أنجبت أكثر حكومات متطرفة في تاريخ المستعمرة الإسرائيلية. للحديث عن هذه الموضوعات دعوني أرحب بالسيدة عايدة توما سليمان. السيدة الأستاذة عايدة كانت نائب في البرلمان في الكنيسة منذ أكثر من 10 سنوات، وبالتالي أنهت دورتها، وكما هو متبع لدى الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة اللي هي عضو فيها أنها تعطي الفرصة للتبديل والتغيير التلقائي، بحيث تتسع عمليات المشاركة لأوسع قدرات وإمكانيات وكوادر ممكنة من الجبهة. لذلك دعوني أرحب بالسيدة النائب عايدة توما سليمان. أستاذة عايدة مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا بك. أهلا بك أستاذ
0: حمد. يا مرحبا، يعني إحنا عنا بالأردن بنتابعكم، قلوبنا دائما معكم وعندكم وعليكم، ولذلك السيدة عايدة كنت باسلة شجاعة تواجه المعارك في الكنيسة الإسرائيلي، ولذلك لا نستطيع إلا أن نقدم لك الاحترام والتقدير على ما أنجزت وعلى ما فعلت لصالح شعبك الفلسطيني.
1: شكرا شكرا، هذا يعني أقل ما كان يمكن القيام به، ودائما إزاء يعني الأحداث الفظيعة والكوارث التي ترتكبها والجرائم التي ترتكبها حكومة إسرائيل، نشعر دائما بأننا مقصرون مهما قمنا ومهما عملنا، نبقى نشعر بأنه كان يجب الأكثر، لأن معاناة يعني شعبنا ومعاناتنا إحنا في هاي المنطقة كبيرة جدا.
0: طب سيدة عايدة، بداية يعني حتى الجمهور الأردني المستمع الأردني والعربي، حضرتك من أي بلد؟
1: أنا نصروية المولد دعنا نعم. نقول يعني
0: من الناصرة.
1: نعم. وكبرت في الناصرة وأنهيت دراستي الثانوية، وبعدها خلال الدراسة الجامعية تعرفت على من يصبح بعد ذلك زوجي وهو من عكا، وبالتالي يعني انتقلت للحياة في عكا في العام 87، وما زلت أسكن في حيفا وأعتبر نفسي اليوم عكاوية.
0: يعني أنت 3 مدن من ناصرة، عكا، حيفا.
1: نعم نعم نعم
0: نعم. فلذلك عندك
1: يعني ولا عابر
0: للمدن الفلسطينية.
1: بس هو يعني مدننا الفلسطينية في الداخل هي عبارة عن بلدات مكتظة كبيرة.
0: صحيح.
1: للأسف يعني أحيانا كثيرة نفتقد حياة المدينة المعاصرة في مدننا بسبب المحاصرة التي نحاصر فيها داخل هذه الدولة.
0: نعم. طيب سيدة، نعم سيدة عايدة، يعني أنت من الناصرة، ولدت في الناصرة، والناصرة كانت يعني تسمى عاصمة الشمال الفلسطيني، كانت المدينة الوحيدة العربية. اليوم في أكثر من 8 مدن عربية كاملة لا يسكنها أي إسرائيلي.
1: نعم.
0: وأيضا أنت من مدن مختلطة من عكا وحيفا. الآن إذا تكرمت بالنسبة لعكا عكا وحيفا. قديش عدد الفلسطينيين العرب الفلسطينيين في عكا؟

0: مكة وفي حيفا؟
1: يعني في هي عمليا في حيفا العدد أو النسبة أكبر من عكا، لسبب بسيط إنه حيفا مدينة تستقطب الكثير من الشباب ومن العائلات يعني الحديثة
0: المتمكن
1: الشابة.
0: يعني
1: نعم، هي
0: العائلات
1: طبقات
0: المتمكنة.
1: وسطى،
0: نعم.
1: طبقات وسطى، وبالتالي الحياة فيها أكثر مدنية وأكثر عصرية، فالناس تذهب هناك. كل من يتعلم في جامعة حيفا الكثير منهم يبقون للعيش في حيفا،
0: نعم،
1: وهي تقريبا 40% يسكنها عرب،
0: 40% الآن بحيفا من العرب الفلسطينيين.
1: نعم،
0: نعم.
1: وفي عكا نحن قرابة 33-34% من السكان. طبعا عكا أنت تعرف كانت قبل 48 مدينة فلسطينية
0: كاملة. نعم
1: تعج بالحياة وكاملة، يعني كان
0: صحيح،
1: فيها عدد
0: الحقيقة
1: لا
0: كانت
1: يطاق.
0: من أهم المدن في شرق المتوسط،
1: نعم، لأنها كانت على طريق
0: يعني
1: التجار،
0: أهم
1: يعني
0: من
1: على طريق
0: بيروت،
1: التجارة،
0: أهم من بيروت وأهم من اللاذقية.
1: هي كانت على محطة في طريق التجارة
0: صحيح.
1: بين مصر والشام، بلاد الشام. وهي مدينة أيضا يعني كما تعلم فيها مدرسة دينية كانت قبل 48، من المدرسة في جامع الجزار في مدينة عكا. جامع الجزار اليوم هو أكبر مسجد في جميع مناطق 48، يعني إذا استثنينا المسجد الأقصى كونه في منطقة محتلة في
0: نعم.
1: 67، ولكن في 48 جامع الجزار في مدينة عكا هو أكبر جامع عمليا
0: وأقدم.
1: وأقدمه.
0: نعم.
1: نعم نعم
0: طيب،
1: نعم
0: بالمناسبة دام نتحدث عن حيفا، الحقيقة برزت مسألة، يعني جرى احتفال وبروز عندكم أن نائب رئيس بلدية حيفا أصبح عربي فلسطيني، وكذلك في المدينة المشتركة يافا تل أبيب أيضا عربي فلسطيني، كلاهما يعني بالصدفة
1: وكذلك في
0: محامي.
1: ما يسمى مدينة نوف هجليل،
0: نعم، ناصر الجليل.
1: يعني اللي هي كانت تسمى سابقا
0: عيلة
1: الناصر
0: ناصر، عيلة.
1: العليا.
0: نعم.
1: نعم، أيضا لدينا نائب رئيس بلدية دكتور شكري عواودي أيضا، ونحن نعتز بهم جميعا.
0: نعم، لكن الحقيقة أستاذة عايدة، يعني بروز، يعني هذا إنجاز تراكمي. صحيح أنكم لن تتمكنوا من يعني تحقيق المساواة التي تناضلون من أجلها دفعة واحدة، ولكن أن يكون نائب رئيس بلدية حيفا عربي فلسطيني، أن يكون نائب رئيس بلدية يافا تل أبيب
1: تل
0: عربي
1: أبيب،
0: فلسطيني، أن يكون نائب رئيس بلدية الناصرة عيلات أو أيضا عربي فلسطيني. الحقيقة يعني شو تقييمك لهذه الظاهرة، لهذا الإنجاز؟ مهما كان متواضع، ولكن شيء مؤكد، خطوات على الطريق.
1: نعم، يعني أولاً أنا أعتقد بأنه نحن كما قلت نفتخر ونعتز بهؤلاء الرفاق اللي بيشغلوا هاي المناصب، فاخر بياتسي في حيفا، أمير بدران في تل أبيب يافا، وشكري عواودي في نوف هجليل، لأنه حقيقة يعني هم أولا وأخيرا فازوا بهذه المواقع لأنهم يمثلون أبناء شعبنا بأجمل الطرق وأكثرها كفاحية ونضالية. يعني هذا ليس منصب تكرم به رئيس البلدية، وإنما لأننا نجحنا في تنظيم الجمهور العربي الفلسطيني في هذه المدن، واستعملنا القوة السياسية الناجمة من تنظمه ومن مشاركته في الانتخابات، وكان رضا من الجمهور عن أداء هؤلاء الأشخاص، استطعنا أن ننتزع هذا الموقع. أهمية هذا الموقع في هذه الأيام، يعني إحنا كان عندنا الدكتور شكري من قبل، لكن أهميته في هذه الأيام في تل أبيب وفي حيفا كمدينتين كبيرتين تستقطب جمهور يهودي واسع.

0: هو أنه حدث ذلك رغم الأجواء العنصرية اليمينية التحريضية بشكل عام ضد المواطنين الفلسطينيين وضد النواب أنفسهم. يعني عندما جرى الحديث والاستحقاق لتعيين فاخر بياد في حيفا، جاء ذلك على خلفية يعني نباح اليمين العنصري من الليكود ومن الأحزاب الأخرى، أنه كيف يمكن يعني، خاصة وأن أعضاء البلديات من الجبهة الديمقراطية، يعني صحيح أنهم يقومون بعمل رائع في العمل البلدي، ولكن لهم أيضا مواقفهم السياسية، وهم منحازون أيضا لقضايا إنهاء الاحتلال ووقف الحروب، ويشاركون في كل هذه النشاطات. يعني هم لم يدفعوا وغير مستعدين لدفع الموقف السياسي كثمن لهذه المناصب. بالتالي كانت بالفعل كان هناك تحريض شرس جدا على فاخر في حيفا وعلى أمير في تل أبيب في محاولة لمنع تعيين أو انتخابهم، ورغم كل ذلك نجحنا، وهم نجحوا في الأساس بسبب فهم رئيس البلدية بأنه الجمهور يريد ذلك والجمهور يثق فيهم، وهذا أمر يعني هام في أجواء عنصرية يمينية تحاول إلغاء يعني القوة السياسية والتأثير السياسي للمواطنين الفلسطينيين في البلاد. في ظل هذه الأجواء أن تكسب يعني معركة من هذا النوع وأن تنجح بأن يكون لك مندوبين شامخين بدون أي مهادنة أو أي مراوغة، هذا أمر نعتز به.
1: نعم، لكن هل أستاذة عايدة توما سليمان النائب في الكنيست الإسرائيلي في دورته السابقة واللي قبلها، هل هذا الانتخاب اقتصر على العرب الفلسطينيين لهؤلاء، أم أن هنالك مهما كانت الأعداد متواضعة من يهود إسرائيليين انحازوا لهم أو انتخبوهم أو قبلوا فيهم؟
0: بالتأكيد يعني أولا في الانتخابات للبلدية نحن لدينا مصوتين يهود من رفاق وأصدقاء للجبهة وللحزب الشيوعي يصوتون للكنيست وللجبهة وللبلدية للجبهة الديمقراطية، بالتالي أصوات على بالمرحلة الأولى هم انتخبوا بأصوات، صحيح أنها أكثرية عربية، ولكن أيضا هناك الألوف من اليهود الذين صوتوا لهذه الشخصيات. ولكن بالإضافة إلى ذلك عندما أحضرت قرارات يعني انتخابهم لنواب لرئيس البلدية، كان من ضمن طبعا بدون تصويت لائتلاف البلدي الذي يشمل أيضا يهود وأحزاب يهودية، لا يمكن أن يتم انتخابهم لأنه إحنا أقلية داخل المجلس البلدي. بالتالي نعم يعني كان هناك من صوت لهم من اليهود.
1: نعم. طيب الآن يعني الحقيقة هذا السؤال جوهري بيطرح نفسه أستاذة عايدة، وهو أن المجتمع الإسرائيلي يعني كان نسبيا معتدلا في ظل اليسار الصهيوني حزب العمل وحركة ميرتس، كلاهما يعني حزب العمل حقق 4 مقاعد اللي كان عنده دائما أغلبية في الكنيست، وهو الذي أدار وقاد مشروعهم الصهيوني على أرض فلسطين، وحركة ميرتس أيضا الصهيونية اليسارية الصهيونية فشلت في الانتخابات، وبالتالي أصبح يعني الاتجاه الغالب إما يمين سياسي إسرائيلي متطرف أو يهودي متشدد. فلذلك هذا أغلبية، يعني أنت عشتي في الكنيست وهذا واضح من الأغلبية الساحقة في الكنيسة إذا استثنينا الطرفين العربيين، الائتلاف اللي بينكم بين الحركة العربية للتغيير والحركة الإسلامية وربما حزب العمل، لكن الأغلبية الباقي هم أحزاب يمينية متطرفة وأحزاب دينية يهودية متشددة.

0: شو السبب اللي دفع المجتمع الإسرائيلي لهذا الانحياز الواضح في التطرف نحو اليمين السياسي والديني؟
1: يعني أنا أعتقد بأنه مهم جدا النظر بنتائج الانتخابات وما تفرزه من حيث تمثيل الأحزاب، لأن في هذا دليل، ولكن هي تبقى أدلة على تغييرات أكثر عمقا تحدث داخل المجتمع. يعني نتائج الانتخابات لا تأتي جزافا، يعني التغيير لا يبدأ في الكنيسة ومن ثم يتدحرج للمجتمع، إنما ما يحدث في الكنيسة هو نتيجة التغيير الحاصل داخل المجتمع الإسرائيلي.
0: نعم.
1: والمجتمع الإسرائيلي للأسف، يعني نقولها بشكل واضح، بدأت عملية التغيير داخل المجتمع الإسرائيلي ليس في الانتخابات الأخيرة وليس في العشر سنوات الأخيرة،
0: من عام 77. نعم.
1: لا، هي أكثر، يعني دعنا نقول أنه كان واضح بعد الانتفاضة الثانية أنه بدأ يحدث تغيير واضح داخل المجتمع الإسرائيلي، لأنه أيضا الصهيونية الدينية المتمثلة بحركة الاستيطان يعني وضعت لنفسها أهداف واضحة في التغلغل داخل المجتمع الإسرائيلي، وليس فقط المجتمع الإسرائيلي وإنما أيضا أجهزة الحكم والجيش. وهذا ما نلاحظه، يعني بدأ يختمر وتظهر نتائجه في السنوات الأخيرة. إذا كنت تلاحظ يعني عملية الانتخابات الأخيرة اللي أفضت بكشف واضح لضعف ما كان يسمى باليسار الصهيوني، هو ضعف لأنه المجتمع كله بدأ ينحاز نحو اليمين، المجتمع كله بدأ الإسرائيلي يتأثر بالتوجهات اليمينية الصهيونية. يعني التيار الصهيوني الديني، احنا كنا كل عمرنا بنعرف ما يسمى الحريديم أو الأرثوذكس المتزمتين من اليهود، وهذول مش صهاينة، ما بيعرفوا نفسهم كصهاينة لأنهم ما بيأمنوا بفكرة الدولة اليهودية اللي بتبنيها قوى علمانية أو حركة صهيونية، وإنما هم ينتظرون قدوم المسيح المنتظر لإقامة الدولة. هؤلاء كنا نعرفهم، ولكن ما ترعرع في السنوات الأخيرة وأثبت شراسته هو التيار المتدين الصهيوني.
0: نعم.
1: يعني الدين الصهيوني، هؤلاء هم حركة المستوطنين اللي ما بعرف إذا كنتوا يعني اطلعتم على الأمر بال95 بعد اتفاق أوسلو، وعندما رأوا بأن حلمهم ببناء دولة إسرائيل الكبرى يتحطم من خلال أنه أوسلو يتحدث عن إرجاء أو يعني إلغاء الاحتلال في مناطق 97 وإقامة دولة، بدأوا بالعمل تحت حملة أسموها يعني التمكن من القلوب أو الدخول إلى القلب. والمعركة كانت مش الدخول إلى القلب بمعنى تقبل فقط المستوطنين، وإنما التغلغل إلى قلب الدولة الإسرائيلية والسيطرة عليها. لذلك عندما أفرزت هذه الانتخابات الأخيرة فرصة تاريخية لليمين واليمين المتطرف الفاشي بتشكيل حكومة لأول مرة في إسرائيل، الحكومة بكل مركباتها يمينية، رأوا بأن حلمهم بدأ يعني يعود إلى السطح، حلم الدولة الكبيرة، حلم إسرائيل التي تحتل ليس فقط مناطق 67 وإنما غزة ولبنان وأجزاء من لبنان وأجزاء من سوريا. هذا ما رأيناه في الحرب الأخيرة. بالتالي هم يعني عادوا إلى خططهم القديمة وسيطروا. ما يسمى كان بقايا يسار ومركز في إسرائيل، وأنا أقول يسمى لأنه لا أرى فيهم يسارة،
0: صحيح يعني. طبعا مفهوم. نعم.
1: لكن يعني القوى المعتدلة دعنا نقول،
0: يعني بالمعايير الصهيونية هم معتدلين جدا.
1: نعم. أو دعنا نقول يعني المعسكر اللي مستعد أنه يصل إلى
0: حلول وسط
1: سياسي مع الفلسطينيين بشكل أو بآخر.
0: نعم.
1: هؤلاء أصبح لديهم تراجع، وللأسف أيضا فقدوا البوصلة السياسية. يعني بعد 7 أكتوبر

0: وهجمات 7 أكتوبر، لم يكن هناك فرق بموقفهن
1: صحيح.
0: بالمرة عن موقف اليمين المتطرف،
1: نعم
0: وأيدوا حرب الإبادة للحظة الأخيرة حتى
1: صحيح.
0: الآن،
1: نعم
0: وأيدوا الحرب على لبنان. يعني حتى حزب العمل الذي أصبح يسمى الديمقراطيين حتى هذه اللحظة يعاير نتنياهو بأنه يعني لم يدمر كفاية في لبنان ولم يسيطر كفاية في لبنان،
1: نعم
0: وأنه يجب أن يقيم ما يسمونه الحزام الأمني. بالتالي ليس لدى هذا اليسار أو هذا الوسط المعتدل ما يقدم للجمهور كبديل عن اليمين الفاشي، ولذلك هو تراجع وضعف بشكل كبير.
1: طيب، هذا الحقيقة بيطرح سؤال جوهري أستاذة عايدة توما حول اليسار الصهيوني اللي سابقا كان متغلغل يعني بين صفوف الشعب العربي الفلسطيني بال 48. يعني أنت تذكر أنه عام 92 كانت نقلة نوعية، طبعا بعد يوم الأرض اللي قدتوه أنتم يعني في الناصرة وفي الآخره، كان التصويت الفلسطيني لصالح الأحزاب الصهيونية 54%، في سنة 22 كان فقط 13%، وبالتالي هذا تراجع كبير.
0: 92
1: بسنة 92 بسنة 92 إيش؟
0: لا، أنت قلت سنة 22.
1: لا لا لا، يعني بسنة 92 كان 54% من المصوتين الفلسطينيين صالح الأحزاب الصهيونية بسنة 92، يعني حكومة إسحاق رابين من 92 ل 96 صوتوا 53% 54%. الآن في سنة 22 يعني بآخر انتخابات اللي صوتوا من الفلسطينيين فقط 13% للأحزاب الصهيونية، صحيح؟
0: نعم نعم.
1: فهذا يعني هذا شيء في غاية الأهمية. طبعا هذا يعود أولا إلى مكانة الأحزاب العربية الفلسطينية بين صفوف شعبها، وثانيا أن الطرف الآخر يعني اليمين بجناحيه الديني والسياسي متطرف ومعادي لحق المساواة لكم في 48 ولحق الاستقلال لشعبكم في مناطق 67، لكن كما تفضلت أنه اليسار الصهيوني سواء حزب العمل أو حركة ميرتس اللي توحدوا الآن في حزب الديمقراطيين ما بيقدم يعني رؤية واقعية عملية إيجابية لصالح شعبكم الفلسطيني في المساواة في مناطق 48 والاستقلال في مناطق 67.
0: يعني صحيح، لكن أنا أعتقد أيضا بأنه يعني حدث تغير في النفسية وفي الوعي، ليس فقط يعني لا أريد أن أقول الوعي وكأني أشكك، ولكن في التصرف السياسي للجماهير الفلسطينية على مدار السنين. يعني يوم الأرض كان حدث فارق في حياة الجماهير العربية الفلسطينية، اللي أولا يعني رأت بإمكانية أن تتنظم وأن تشعر بقوتها وأن تخرج للدفاع عن نفسها وعن أراضيها وعن كيانها ووجودها، ولكن بالمقابل أيضا رأت وحشية الأحزاب هذه التي كان البعض يصوت لها، مثل حزب العمل في حينه اللي كان هو في قيادة الحكومة ودخل بالدبابات على قرانا ومدننا العربية واستشهد 6 من أبنائنا يعني في يوم واحد عدا الجرحى والمواجهات اللي كانت. بالتالي يعني كانت في ردة فعل وصحوة أنه يعني ليس لدينا ما نتاجر به من خلال التصويت للأحزاب.
1: هذا عام 76. هذا عام 76.
0: نعم. ولكن هذا النهج استمر وتدعم أكثر وأكثر على مدار سنين، وظهور أحزاب سياسية إضافية غير يعني الجبهة تم تأسيسها حديث 76 كان الحزب الشيوعي فقط موجود ويمثل خط وطني واضح. ولكن بعد ذلك يعني نشأت أحزاب، أولا نشأت الجبهة التي تم تنظيمها من قبل الحزب وأصدقاء له، وأيضا وهذا يعني كان نوع من ردة الفعل كما قلت لرغبة الجمهور بأن يرى قوته السياسية، وأيضا نشأت أحزاب أخرى، لذلك وصلنا إلى 92 مع هذه يعني التصرف اللي فيه الجمهور.

0: يعي بأنه بحاجة أن يصوت لأحزاب تراعي قضاياه والقضية الوطنية بشكل عام، لكن هذا لم يثني الأحزاب الصهيونية عن تبديل في سياساتها، دعنا نقول تجاه الجماهير، مش من ناحية يعني سعيها للمساواة حقيقة، ولكن على العكس تماما، هي تسعى كل الوقت لتفريغ القوة السياسية الكامنة لدى الجماهير العربية الفلسطينية في اتجاهها وفي صالحها.
1: نعم.
0: هي كأحزاب مرة على شكل يعني وجود تصويت مباشر للأحزاب الصهيونية، مرة عن طريق خلق قوائم تخوض الانتخابات وهي تدور في فلك الأحزاب الصهيونية وتصب في مصلحتها. والآن يعني كما تعلم الحديث يدور على شرعية أن يكون للعرب مقولة واضحة في من يشكل الحكومة القادمة أم لا. يعني في تساؤل أنا قلتها من قبل، لو في دولة تانية كانوا يعني تساءلوا مثلا في فرنسا هل من الممكن السماح بأنه يهودي يكون في الحكومة، لقامت الدنيا وما قعدت زي ما يعني نقول، بمعنى أنه كانت تهمه باللاسامية وتهمه بالعنصرية، أنه كيف يمكن السؤال المواطن يحق له أيا كانت انتماؤه العرقي أو الديني أو الطائفي. لكن في هذه الدولة يعني المعركة دائري والحرب شرسة بين معسكر المعارضة الصهيونية ومعسكر نتنياهو، ولكن في الوقت ذاته ما زالوا يتساءلوا عن شرعية إدخال العرب في هذه المعركة وكون الصوت العربي ممكن يفصل بين المعسكرين.
1: نعم، شيء مؤكد أستاذة عايدة بأنه معركة يوم الأرض ب76 كانت نقلة نوعية، ولكن أيضا معركتكم الثانية كانت عام 2000، يعني في 76 كانت ما يسمى ضد اليسار الصهيوني، أو اليسار الصهيوني ارتكب الجريمة بحقكم بسبب انتفاضة يوم الأرض، واليمين أيضا اللي يقود شارون ارتكب نفس المجزرة وزيادة في عام في أكتوبر في تشرين أول عام 2000.
0: هي كمان مرة كان اليمين كان ما يسمى حزب العمل، شارون دخل عمل الاستفزاز واقتحم باحات الأقصى، ولكن من كان بالحكم في حينه أيضا ما يسمى يعني حزب العمل.
1: وبالتالي يعني اللي تفضلت فيه حول الفكر المتطرف وإسرائيل الكبرى والحفاظ على الضفة الفلسطينية أن تكون يهودا والسامرة، أنهم قاموا باغتيال إسحاق رابين واغتيال ياسر عرفات، يعني شركاء التوصل إلى اتفاق أوسلو.
0: صحيح صحيح.
1: نعم.
0: يعني ممكن أن هناك حتى من يقول بأنه ما ساهم في التفكير في اغتيال رابين، أنه كما تذكر وقتها يعني رابين كان لديه حكومة ضيقة جدا.
1: نعم.
0: كانت بأغلبية ضيقة، يعني بمعنى 61%، 61 أو تسري آسف 58.
1: كان يعني كان إسحاق رابين عنده 56 وإسحاق شامير عنده 59، ولكن الجبهة والحزب الديمقراطي العربي أعطوا 5 مقاعد لإسحاق رابين، صار عنده 61.
0: شبكة، ليس أعطينا الائتلاف، أعطينا شبكة أمان.
1: نعم.
0: بالتزام من رابين بأنه يلتزم ب
1: نعم نعم أستاذة عايدة، يعني الفرق يعني في هناك فرق بين إعطاء الثقة لحكومة إسحاق رابين وبين إعطاء الثقة لسميتي يعني شروط معينة فرضت على حكومة إسحاق رابين حتى يتم إعطائها عدم السقوط وعدم الحجب.
0: نعم، نحن يعني أسميناه في حينه أسماه يعني الرفيق توفيق زياد اللي كان يقود الكتلة الجبهة في حينه، أسماه الجسم المانع، يعني الجسم الذي يمنع سقوط حكومة رابين ما دامت تسير على مبدئين أساسيين يعني اتفقنا معهم عليهم، اللي هي السير باتجاه اتفاق سياسي ينهي الاحتلال مع اخوتنا الفلسطينيين، والامر الاخر كان الاتجاه نحو المساواه للجماهير العربيه الفلسطينيه في الداخل. وقلنا بشكل واضح انه في اللحظه اللي بيكون يعني تقوم هذه الحكومه باي فعل يتناقض هذين المبدأين نحن نساهم في اسقاطها. وهذا ما حدث عندما ارادوا يعني مصادرة جبل أبو غنيم، أراضي جبل أبو غنيم في القدس. وتم يعني بشكل واضح القول لرابين أنك إذا استمريت في هذه المصادرة سوف تسقط حكومتك. وبقي حتى اللحظة الأخيرة الضغط والنقاش على نزع الثقة دائر في هيئة الكنيسة حتى تم السحب عملية المصادرة والإعلان أنه لن تكون هناك مصادرة، وساعتها يعني ألغي موضوع نزع الثقة. بالتالي كان يعني كان في دور خاص في استغلال القوة السياسية للجماهير العربية الفلسطينية في تلك المرحلة باتجاه الأمرين الهامين اللي بثبت الوجود الفلسطيني، قضية إنهاء الاحتلال والمساواة التامة القومية والمدنية.
1: هذا بدلل أستاذة عايدة توما سليمان على الرهان على أن النضال الفلسطيني المشترك سواء في 48 من أجل انتزاع المساواة وإنهاء المظاهر التمييز والعنصرية وانتزاع الاستقلال وإنهاء الاحتلال في مناطق 67، هذا يدلل على صواب هذا الخيار واستمراريته في في في هذا الاتجاه، وأن دوركم في مناطق 48 في النضال المدني السلمي الديمقراطي يمكن أن يعطي نتائج بهذا الاتجاه.
0: هو لأنه بدأ يعطي نتائج حدثت حالة استشراط كما نراها، وللأسف نحن اليوم نقف في يعني في نقطة أولية أكثر من ذلك بكثير. يعني نحن لسنا الآن في معركة على أن تكون هناك حكومة تريد وقف الاحتلال، وإنما تراجعت السياسة الإسرائيلية و تعاظمت قوى الفاشية داخل إسرائيل، إنه اليوم إحنا معركتنا في هذه الانتخابات هو أولا وقبل كل شيء إسقاط الفاشيين. يعني بمعنى إسقاط حكومة الفاشيين اللي يعني اللي نحن نعتقد إنه إذا كان إعادة هذه الحكومة إلى سدة الحكم بعد الانتخابات بقيادة نتنياهو، الكوارث التي ستحدث أكبر بكثير، لأنها عندها يعني تكون قد تلقت مرة أخرى صكا مفتوحا من الجمهور الإسرائيلي اللي أعاد انتخابها وقواها لكي تمارس عملية الحسم التي يتم الحديث عنها، واللي فيها يعني القضاء على ليس فقط إمكانية حل الدولة الفلسطينية وإنما القضاء على الوجود الفلسطيني بحد ذاته، إذ كان في 67 أو في 48 إذا حدث أي تململ أو اعتراض من طرف الفلسطينيين. بالتالي نحن الآن في المربع دعنا نقول المربع الصفر، بدأنا عدنا إلى مربع الصفر اللي فيه المعركة الانتخابية تحولت إلى معركة دفاع وجودي أساسي نريد القضاء فيه على أو مش القضاء على الأقل إبعاد الفاشية عن الحكم. الفاشية لا يمكن أن نقضي على يعني عليها بيوم وليلة وبانتخابات، ولكن على الأقل أن نبعدها عن سدة الحكم.
1: طيب
0: الآن ليس لأننا نعتقد أن الآخرين يعني هم
1: أفضل حالا
0: نريدوا يعني هم يمكن يكونوا أفضل حالا في أنه هم ما عندهم برامج فاشية يسعون لها، ولكن هم مش
1: يعني أنتم تختاروا الأقل سوءا.
0: نعم يعني الآن في السياسة أنت لا تصل دائما أنك تختار بالضبط اللي تسعى له. يعني إحنا منفضل طبعا حكومة بحكمها يسار حقيقي مثلنا وبحكمها أحزاب تؤمن ب المساواة التامة للفلسطينيين وما إلى ذلك، ولكن هذا غير متوفر مقابل أنك

0: صب توجه فاشي إبادي يسعى لإبادتك شعبا ووجودا سياسيا، يعني الخيار واضح إنه إحنا بدنا نقضي على الفاشية أو نبعدها عن الحكم، حتى لو كان ذلك بثمن أن نتحمل إنه القوة السياسية التي ستصل إلى سدة الحكم هي أيضا صهيونية، وهي أيضا فيها نزعات يمينية، وهي أيضا دعنا نقول لا تتحدث عن مساواة كاملة للجماهير العربية، ولا تملك الجرأة الآن للتحدث عن إنهاء الاحتلال. ولكن يعني بين أن تحافظ على صمود الناس ووجودها الحالي والمستقبلي، وبين أن تختار أن تقف إلى جانبا في الوقت اللي الفاشية فيه تستشرف وتقوم بحرب إبادي، أعتقد أنه الخيار واضح. يعني بلا زي ما بقولوا اختياريتنا، بلا أهون من بلا.
1: نعم.
0: وإحنا طيب. نسعى يعني لتخفيف بعض البلاء عن الناس.
1: نعم. طيب الآن ست عايدة، الكنيسة أخذ قرار بحل نفسه، بالتالي أقر أن الانتخابات الكنيسة تكون في 27 تشرين أول أكتوبر، يعني بعد شهرين. الآن يعني الآن ما عاد في كنيسة، وبالتالي ما عاد في قوانين يمكن أن تشرع، وأيضا هذه الحكومة تعتبر انتقالية وأنها لا تملك اتخاذ سياسات أو قضايا جوهرية. وبالتالي يمكن أن أقول أنه سقط الرهان في محاولة منع الأحزاب العربية الفلسطينية من خوض انتخابات الكنيسة؟
0: لا، يعني هذا الرهان ما يعني أو الخطر دعنا نقول ليس الرهان من طرفنا ما زال قائم. لماذا؟ لأنه عمليا هذه الكنيسة أنهت أيامها بشكل يعني غريب، أنه ما الكثيرون لم يتوقعوا أنه بقيت لليوم الأخير من الدورة السياسية، وهو أمر لم يحدث يعني منذ عدة دورات إنه الكنيسة تنهي أيامها الرسمية يعني. لكن عمليا الآن يبدأ التحضير للانتخابات. مهم لي أن أذكر هنا إنه صحيح انتهت الدورة وخرجنا لعطلة الانتخابات وبدأ التحضير بكثافة للانتخابات، ولكن يجب أن نتذكر أن طبول الحرب تقرع في المنطقة، وأن نتنياهو من ناحيته هو في وضع سيء من ناحية الانتخابات، لأنه كل الاستطلاعات الرأي تقول بأنه لن ينجح بتشكيل الحكومة القادمة، لن يكون لديه أغلبية لتشكيل الحكومة القادمة، بالتالي خطر أن يناور ويدخل الحرب ويعلن حالة طوارئ تمنع استمرار الانتخابات قائم.
1: نعم.
0: يعني هذا الخطر موجود أولا دعنا نقول.
1: طيب.
0: يعني نتنياهو إذا شعر بأنه سيفقد الحكم نهائي ممكن أن يقوم بخطوات مجنونة للبقاء في الحكم، ونحن نعلم بأنه الفاشية وصلت لسدة الحكم بطريقة جدا ديمقراطية، ولكن بعد ذلك استمرت بالحكم بطرق غير ديمقراطية.
1: نعم.
0: فهي أولا. ثانيا لأنه في وضع يعني سيء من ناحية انتخابات، وكل الاستطلاعات تقول بأنه لن يفوز في الانتخابات، سيقوم بكل جهد ليمنع نسبة تصويت عالية بين الجماهير العربية، لأنه واضح تماما أن نسبة تصويت عالية بين الجماهير العربية ستذهب في اتجاه يعني عدد مقاعد أكبر في الكنيسة لنا وأقل اليمين، بالتالي سيبحث عن عدة وسائل، ومن ضمن هذه الوسائل شطب أحزاب ومنعها من خوض الانتخابات، أو شطب مرشحين ومنعهم من خوض الانتخابات. في الماضي قاموا بذلك، ولكن كنا كل مرة بعد أن تقوم لجنة الانتخابات بشطب مرشحين أو أحزاب نذهب للمحكمة العليا، والمحكمة العليا تلغي قرار لجنة الانتخابات، لأنه لجنة الانتخابات قرار

0: قرارها سياسي وليس قضائي دستوري. لكن هذه المرة مع التغييرات والتعديلات والإرهاب الذي يفرضونه على المحكمة العليا، يعني نحن غير متأكدين بأنه المحكمة العليا التي أصبح عدد كبير من القضاة الذين تم تعيينهم فيها يمينيين ومستوطنين، يعني أنت لا تضمن ماذا سيكون الحكم في حال أنك استأنفت على قرار الإلغاء. لذلك الخطر ما زال وارد. يجب أن نتذكر أيضا أنه في الانتخابات الأخيرة نتنياهو حاول فرض قضية الكاميرات في داخل الصناديق، وقتها قدنا معركة جدية جدا قضائية لحين ما منعنا ووضعوا الكاميرات فقط أين تجلس لجنة الانتخابات وليس داخل الصندوق نفسه، لأنه كان ذلك سيعني سيهدد الكثير من الجمهور وسيجعل الجمهور يعزف عن التصويت. يعني إذا كان في حدا عم براقبني شو بصوت فأي عملية ديمقراطية هذه؟ نحن لا نعلم عن ماذا سيتفتق ذهنه هذه المرة. ممكن جدا ليمنع ويقلل من نسبة التصويت عند العرب. أيضا نحن لا نستبعد أحداث عنيفة، يعني الجميع يعلم بأنه قرانا ومدننا العربية تعاني في السنوات الأخيرة من ظاهرة الإجرام المنظم بشكل كبير ومن حالات قتل عديدة. هذه العصابات بشكل أو بآخر لها علاقات مع أجهزة الدولة، وبيكفي أن تكون هناك يعني حادثة ضخمة لجريمة كبيرة يعني تهز أركان المجتمع العربي لخفض نسبة التصويت في اليوم الأخير. بالتالي نحن أمام معركة انتخابية صعبة جدا، يجب أن نتخذ فيها وسائل حيطة كثيرة كي نضمن أن تمر بسلام. وأهم ما فيها كان يعني أنه حاولنا إقامة القائمة المشتركة، بمعنى أن تتحد جميع الأحزاب مرة أخرى ونصل إلى نسبة تصويت عالية، لأن هذا الجمهور ما يرغب به. ولكن للأسف الإخوة في الحركة الإسلامية يعني قاموا بكل الوسائل لمنع دخولهم إلى القائمة المشتركة، وهم يريدون خوض الانتخابات بشكل منفصل بدون المشاركة داخل القائمة.
1: ولكن حققت خطوة جوهرية إيجابية هو الائتلاف بين الأحزاب الثلاثة، وهذا يعني أن هنالك قائمتين، لأنه في الدورة السابقة مع الأسف خطوا الانتخابات بثلاثة قوائم وأدت إلى فشل التجمع من تحقيق نسبة الحسم وخرج عن النجاح. فالآن وجود ثلاث أحزاب مشتركة بين الجبهة الديمقراطية والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير، هذه خطوة إيجابية بهذا الاتجاه، ويمكن أن تتحقق الخطوة المقبلة باتفاق بينكم بين الحركة الإسلامية على فائض الأصوات.
0: 100%. يعني إحنا عمليا كان عندنا إصرار في الجبهة منذ اليوم الأول بأن يجب تلبية رغبة الجمهور بإعادة القائمة المشتركة، وعندما لم يتم ذلك رغم التجاوب والتنازلات التي قدمت للحركة يعني للموحدة، القائمة الموحدة التي تتبع الحركة الإسلامية، رأينا أنه هناك حاجة على الأقل للثلاث أحزاب أن تكون في قائمة واحدة يجمعها برنامج سياسي واضح وتطلب ثقة الجمهور. نأمل أنه يعني بدي أذكر أنه حتى في الانتخابات الأخيرة القائمة الموحدة رفضت توقيع اتفاق فائض أصوات معنا بعدما عرضنا عليها. بالتالي آمل إنه هذه المرة على الأقل يعني من طرفهم أن لا تكون معارضة لاتفاق فائض أصوات ولمعركة انتخابية لا ننشغل فيها بمهاجمة بعضنا البعض والتجريح ببعضنا البعض، لأن ذلك يعني أعتقد عدا عن إنه سيجعل الجمهور يعني يغضب ويعزف عن التصويت، ولكن أعتقد في ظل الظروف القائمة في ظل حرب إبادة ضد شعبنا الفلسطيني وتطهير عرق المصري يعني مخجل أن نرى مناكفات من اليوم فصاعدا، يعني وإنما يجب أن يكون توجيه السهام

0: قوى اليمين والقوى الفاشية، ومنع أي حزب صهيوني من دخول قرانا ومدننا العربية، ولأنه كل الأحزاب الصهيونية دعمت حرب الإبادة وأيدتها. بالتالي أعتقد أنه يعني لا يحق لهم ويجب طردهم من قرانا ومدننا العربية.
1: وهذا ما حصل مع بعض القيادات الصهيونية المتطرفة حينما حاولت دخول مدينة النصرة، حاولت دخول مدينة راهط، وجدت يعني بالرفض وعدم الاستجابة وعدم الاستقبال.
0: نعم، هؤلاء الفاشيين يعني مثل بن غفير والسكوت، ولكن مثلا الديمقراطيين اللي هم كانوا حزب العمل، هم توحيد بين حزب العمل وحزب ميرت، يحاولون الآن أن يدعو الناس للتصويت لهم. لكن يعني مهم أن نتذكر أنه كل ما يقولونه الآن كانوا يقولون عكسه خلال حرب الإبادة، وخلال يعني ما جرى في غزة. هم كانوا يؤيدون الحرب، هم كانوا يعتقدون بأن الحرب هذه التي شنت على أهل غزة. أولا كانوا يكذبوا كل ما ننشر من معلومات عن جرائم حرب ترتكب في غزة، وكانوا بالمقابل أيضا يعني يعتقدوا بأنه يجب الاستمرار في هذه الحرب وفي الحرب على لبنان، ويقولون ذلك حتى اليوم. لذلك يعني يجب أن نكون واضحين في أنه لا يمكن لأي حزب من هذه الأحزاب الصهيونية مهما ادعوا اليسارية أن يمثلون في ظل يعني الشرخ الكبير والتطرف الحاصل حتى لديهم في المواقف السياسية.
1: طب الآن حينما ندقق ست عايدة توما سليمان، حينما ندقق بالانتخابات عندكم، بالانتخابات العامة، في الانتخابات المجالس المحلية توصل نسبة التصويت عندكم إلى 85-90%، بينما انتخابات الكنيسة يعني بالدورة الماضية لم تتجاوز 50%، لما كنت بقائمة مشتركة 64%. يعني شو العجز اللي واقع اللي ما يدفع المجتمع الفلسطيني، وهو يعني الأكثر يعني حصيلة ومصلحة في أن يصل نسبة التصويت مقارنة مع المجتمع الإسرائيلي اللي بتتجاوز 80-85%؟
0: يعني أولا دعنا نقول بأنه في حوالي 10% من المجتمع الفلسطيني
1: معروف لأسباب
0: يعني ليس لديها مقاطعة للانتخابات لأسباب أيديولوجية وسياسية،
1: اللي هم يعني
0: وهؤلاء يعني هني 10%. البقية أنا أعتقد أنه أكثر تتأثر، دعنا نقول يعني ليس لديها ثقة في هذا الجهاز بأنه ديمقراطي كفاية أنه صوته يعمل تغيير. يعني هناك أيضا حملات ضخمة من الأحزاب بالماضي ومن اليمين لتيئيس الجمهور الفلسطيني يعني وإبعاده عن عالم السياسي. أولا عندما تحتكم يعني عندما يكون الواقع الفلسطيني محكوم بعالم الإجرام وقضايا القتل، يعني إحنا 160 شخص من بداية هذا العام قتلوا في فقدان للأمن الشخصي. في الجمهور منشغل بمعركته اليومية للنجاة من المجرمين اللي مش بس بقتله وإنما حالات الجرحى يعني في المجتمع الفلسطيني، حالات دفع الخاوة والخوف والتهديد من عصابات الإجرام بتشغل كتير ناس بشكل أنه بتجعلها يعني تبعد عن السياسة وتنشغل بالأمور اليومية. مجتمعنا الفلسطيني في الداخل 50% من أطفاله بعيشوا تحت خط الفقر، يعني عائلات كاملة تعيش تحت خط الفقر. هاي العائلات غير قادرة على الحراك السياسي لأنها منشغلة بتأمين قوت أطفالها. الآن المعركة للأحزاب ودورنا كأحزاب هو أن نجعلهم يعني يعون بأنه وضعهم هيك

لأنه الحالة السياسية يحكمها يمين، وأنه إذا أرادوا أن يجدوا الحلول فعليهم أن يكونوا جزء عمليا من المعركة لإبعاد الفاشيين عن سلبة الحكم ولتعظيم القوة السياسية للجمهور. أنا بعد يعني

0: الآن نقف على نسبة تصويت بنسبة في استطلاعات الرأي باتجاه 58-59%، وهو يعني نسبة لم نصلها ولا مرة 3 أشهر قبل الانتخابات. هذه النسبة سترتفع إلا إذا حدثت أمور، يعني نحن نعمل على أن تكون النسبة أعلى. أعتقد أنه هاي المرة الجمهور يعي بأنه سلاحه في معركته هو صوته يوم الانتخابات.
1: وهذا الحقيقة يعني بيؤدي إلى مزيد من الحضور والنفوذ العربي الفلسطيني في الحياة العامة السياسية.
0: بالتأكيد.
1: نعم.
0: بالتأكيد.
1: نعم. طيب الحقيقة يعني أخذت من وقتك أستاذة عايدة، لكن بدي أسألك يعني إن الآن أنت أنهيتي دورتك في الكنيسة بعد 10 سنوات، الله يعطيك العافية.
0: الله، يعني خليني
1: أرجوك تفضل.
0: إذا بتسمح لي
1: طبعاً.
0: أول شيء إحنا 11 سنة وسبعة أشهر،
1: نعم،
0: يعني كل يوم فيهن عبارة عن سنة، فعشان هيك أنا بشدد.
1: نعم.
0: ف11 سنة وسبعة أشهر، وللحقيقة إحنا بننهي عضويتنا فقط في اليوم اللي النواب الجدد بعد الانتخابات بحلفوا اليمين. فيعني إذا حدث أمر طارئ واستدعى أن تعمل الكنيسة يعيدونا إلى الاجتماعات وما إلى ذلك. نحن الآن في استراحة انتخابات، ولكن رسميا نحن ما زلنا نواب.
1: طيب، لكن
0: لا
1: أنت
0: يكون فراغ دستوري في هاي الفترة.
1: لكن أنت الآن والأستاذ أيمن عودي من الجبهة يعني قررتما، طبعا هذا أكيد يعني قرار حزبي جبهوي داخلي لإنهاء،
0: هو قرار شخصي دعنا نقول، يعني هو كان بالفعل قرار شخصي، أنا والرفيق أيمن عودي قررنا أنه ما نخوض الانتخابات مرة أخرى، وهذا القرار يعني حدث قبل أيمن بعد الانتخابات الأخيرة أعلن أنه لن يخوض الانتخابات وأنه هي آخر انتخابات يخوضها. وأنا شخصيا في بداية الحرب أردت أن وبلغت حزبي بأنني أريد حتى أن أستقيل، يعني ليس فقط أن لا أترشح، ولكن الواجب استدعى أن أبقى حتى نتجاوز مرحلة الحرب اللي امتدت أكثر بكثير مما توقعنا في البداية.
1: طيب، وهذا بيعطي فرصة لحياة لشخصيات وذوات من جانبكم، من أصدقائكم، من رفاقكم، لأن يكونوا في عضوية الكنيسة في الدورة المقبلة.
0: صحيح. صحيح.
1: اللي هو يوسف جبارين، ومين كمان؟
0: دكتور يوسف جبارين، جعفر فرح، مدير مركز مساواة، عوفر كثيف، النائب عوفر كثيف المناضل الشرس ضد الاحتلال، و يوسف العطاوني النائب السابق، يعني لأنه هو كان في الدورة السابقة و بعملية تبادل دخل مكانه دكتور سمير بن سعيد، وأيضا الزميل أو الرفيقة نهاية وشاحي، دكتور.
1: نعم.
0: نهاية وشاحي.
1: نعم، كل الاحترام لك ست الأستاذة النائب عايدة توما سليمان على استجابتك لدعوتنا لأن تكوني معنا على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. دائما إحنا بنتابعكم.
0: يشرفني دائما.
1: كل الاحترام، نحن بنتشرف فيك، وإن شاء الله بنتواصل وإياك حتى لو كنت خارج الكنيسة، ولكن دورك ومكانتك الاجتماعية والسياسية والوطنية ستبقى بارزة كما أنت. لك كل المحبة، لك كل الاحترام.
0: شكرا لك، وأريد أن أؤكد أنا يعني اعتزلت العمل في كنيسة، ولكنني لم أعتزل العمل السياسي، وميادين النضال كثيرة وتنتظر كل جهد ومساهمة.
1: كل الاحترام. شكرا ستي، إلى اللقاء إن شاء الله في فرص أفضل. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم تشفى الأجساد بالطين، لكن الأرواح غسلتها الحكاية.
3: سنعود، فلقد تأخرنا على سمو الأمير.
4: لن نصل العلاج إذن؟
5: لا يجوز أن نتأخر أكثر من ذلك يا حضرة الشيخ. ليس كل عودة نكوصا، بعضها حكمة من عرف.
3: الحمد لله أن وقفت الأمور على هذا. يا ليت الأمير معنا، لكنا أكملنا الرحلة. على أي حال، سنعود إلى مخيم الأمير. ليت الأمير رآنا عندما اصطدمت سيارة الجيش بالأحجار في الوادي. فقد ترجلت منها والرفاق معا لكي نرى معترى مرتورها الصادي، وقد بدت سحلة السواق كالحة من عظم ما هاله من أمرها البادي، وسال منها نمير الماء مندفقا يجري على القاع جريا غير معتاد.
4: فحوقل الشيخ والعكاز في يده وقال: أنتم لعموي مثل أولادي.
3: هذه سويمة فلنمشي لها خببا قبل الغروب معا من غير ترداد. أما البحيرة إن رمتم زيارتها فيمموا شطرها وعدوا مع العادي. هيا اتبعوني، فإني اليوم رائدكم، وليحدو بينكم في ركبنا حادي. فقام فينا فتى يجدو بها، ولقد سمعته وهو نعم المنشد الشادي.
5: نعم والله، يحق لكم أن توثقوا هذه الرحلة الشاقة، فأنتم وقود تعابها.

كانوا يعرفون دون اتفاق أن ما لا يكتب يضيع، وأن التعب إن لم يصبح شعراً صار وجعاً بلا ذاكرة.

0: وما الذي حصل يا شيخ حمزة؟
1: هذا ما حصل يا مولاي، لا أرض قطعنا ولا طين وصلنا. وأقول إضافة لما قلنا من أبيات: فرحت أتبعهم في غير ما رشد، وأين مني رشادي بين أضدادي.
0: قل لي يا شيخ حمزة، هل أدخلوك إلى المطعم؟
1: لا يا مولاي، أعوذ بالله من ذلك. وأضفت يا مولاي أيضا: كأن سيدنا يرنو إلى نفر من المعية تاهوا في الخلا الآدي، وليأور الشهم قد أما الجميع كما تقدم القفل عود بين أنجادي. أما السراج أراه قال في وجل: يا ليتني لم أكن فيهم لميعادي. وجاوز الرهط أرضا تائهين بها إلى أريحاء حيث الورد والنادي، فتلك قصتهم يا ويحهم، فهم بين القبيلين في برق وإرعادي. ومصطفى يتمطى بيننا لعبا يقول: يا ويح نفسي بعد إجهادي. قال الدويدار: قوموا واقتفوا أثري، إني أنا فيكم الخريت والهادي. وللدويدار شأن مع جرادتي في أثوابه سبحت كالعقرب العادي.
0: وما هذه قصة الجرادة يا سالم أبو جنيدب؟
2: جرادة يا مولاي دخلت داخل ثيابي واعتقدت أنها عقرب.
3: في حضرة الأمير كان الشعر شهادة سفر لا تختم إلا بالصدق.
0: وأين أنت مما قاله الشيخ يا أبا وصفي؟ ولماذا لم ترد علي؟
4: قلت يا سمو الأمير، علام يا شيخ قد آثرت إبعادي، وبعد عهد لقد أخلفت ميعادي، كأننا لم نته يوما معا أبدا بين البحيرة والكفرين والوادي. ولاقتحمت جسوا لا أمان لها فورا، ولا اجتاز بي في النهر عبادي.
0: ومن هو العبادي الذي اجتاز بك النهر؟
4: لا أعرفه يا سيدي، لكنه رجل شهم، وحينما عرفنا جيدا وعرف أننا من أفراد حاشيتك عبر بنا دون مقابل.
0: أكمل ما بدأت به يا مصطفى.
4: ولم أكن وعيون الغيد تكلأني، مكحولة الطرف من سادات بغدادي، يا ساري البرق أبلغها تحيتنا، فحبها سر إبراقي وإرعادي.

ولأن الشعر لا يحب أن يدان وحده، أراد مصطفى أن يكتب دفاعه بالوزن ذاته.

0: اذهبوا الآن وخذوا قسطاً من الراحة، وفي المساء نلتقي، فعندنا ضيف من لبنان.
1: أهو يا مولاي وديع البستاني؟
0: نعم يا شيخ حمزة.
2: وتحضر لبنان بكامل البهاء، تحضر على سجادة الشعر في ذلك المساء.
3: السلام عليكم يا سمو الأمير.
0: وعليكم السلام يا عبد الحميد. هل وصل ضيفنا؟
3: نعم يا سيدي، ونستأذنك بدخوله.
0: أهلا وسهلا به، ليدخل.
4: السلام عليكم يا سمو الأمير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بشاعر لبنان الكبير، حللت أهلا ووطئت سهلا.
4: من فترة وأنا أنتظر هذه اللحظة يا سمو الأمير، فمثلكم قامة عربية سامقة وشعرية عالية وسليل عائلة ملكية عريقة. نتشرف بلقائكم يا سمو الأمير.
0: تفضل، ولأعرفك على جلسائي في هذا المساء. الشيخ حمزة العربي، إمام الحضرة الهاشمية والشاعر النحرير.
4: أهلا وسهلا بك.
5: أهلا وسهلا بك.
0: ومصطفى وهب التل، أحد الشعراء الكبار في وطننا.
4: تشرفنا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: مرافقي الخاص طارق بيك العوران.
4: فرصة سعيدة سيدي.
2: يا أهلا ومرحبا بك.
0: رئيس كتاب الديوان العالي عبد الحميد بيك السراج.
4: أهلا وسهلا بك يا سيدي.
0: وهذا صديقنا الشاعر اللبناني وديع البستاني، مترجم رباعيات الخيام ومعرب مختارات طاغور الشعرية.
4: أهلا وسهلا بكم، تشرفنا.
7: لا شيء كالماء يشفي غلة الصادي، لا شيء كالماء يشفي

الحمد لله رب العالمين. الآن وبعد أن انتهينا من العشاء، فلتسمع يا وديع بيك قصة حاشية الأمير الذين ذهبوا ليستشفوا فرجعوا أكثر مرضاً.

0: اسمح لي أن أخذ جرعة ماء من هذا الكأس. لا شيء كالماء يشفي غلة الصادي، يروي وينعش أحشاء بأكبادي، جرى بصدري وغير الشعر ما رضيت، ما يطفئ النار إلا نعمة الضادي.
1: قد قلت حقا، وما في ذاك من ريب، أقسمت بالله رب الحاضر البادي، أقسمت بالله لما سال في فمه سحر الحلال وفيه طاب إنشادي.
0: من عبر نهر هو الأردن مقدمنا، وقد نعمنا بلقيا جيرة الوادي.
2: أهلا وسهلا بكم يا وافدين على خير البرية من ثاو ومن بادي.

0: إذا اجتمع الشعراء خف الحمل وصار التعب مادة للقول لا سبباً للصمت.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الثلاثاء 6 لعام 1448 للهجرة، الموافق 21 من تموز لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به إرسالنا آيات من الذكر الحكيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الأخلاق من الدين، وأعلى بها شأن المؤمنين، وأثقل بها الموازين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق القويم، صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأكارم، إن من أعظم النعم التي يمن الله بها على العبد بعد نعمة الإسلام نعمة الجليس الصالح، وكما قال الفاروق عمر رضي الله عنه: ما أعطي العبد بعد الإسلام نعمة خيرا من أخ صالح، فإذا وجد أحدكم مدا من أخيه فليتمسك به. ولذلك فقد أوصانا الله تعالى بصحبة الأخيار ومجالسة الصالحين، فقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على تعليم أمته ما ينفعها في دينها ودنياها، وما يحفظ عليهم علاقاتهم الطيبة، ومن ذلك اختيار الجليس الصالح. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. لذلك أوصى بعض الصالحين ولده لما حضرته الوفاة قائلا: يا بني، إذا أردت صحبة إنسان فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك، واصحب من إذا مددت يدك للخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها. وفي الختام: اللهم ارزقنا صحبة الأخيار وخصال الأطهار، وأوردنا طريق الأبرار، واجعل الجنة لنا خير دار يا رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: لم يكن الأردن يوما هامشا في سرد البشرية، بل موطنا للأمم وأرضا للويام. على ضفة نهره تعمد المسيح، وفي ربوعه عاش الصحابة والتابعون، وعلى أرضه عاشت حضارات قدمت للعالم دروساً في المنعة والصمود، فعلمتنا كيف نسعى ونحول الصعاب إلى فرص. والحاضر خير شاهد على ذلك، فرغم كل الظروف حافظ الأردن على حدوده وأمنه، وواصل مسيرته الديمقراطية، وجنب اقتصاده آثار الأزمات. فهذا الوطن عظيم الشأن، سخي العطاء، عربي الهواء.

تمام الرابعة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار تقرأها عليكم آيات الجدي، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك عبد الله الثاني يغادر أرض الوطن في زيارة إلى المملكة المتحدة. الأردن يدين تصريحات الحوثيين التي تتهم السعودية بحصار الشعب اليمني. القوات المسلحة تحيد 5 طائرات مسيرة إيرانية وتسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. أهلا بكم من جديد. غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن اليوم الثلاثاء في زيارة إلى المملكة المتحدة. ويجتمع جلالة الملك خلال الزيارة برؤساء شركات كبرى لبحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة. كما يحضر جلالته جانبا من ملتقى الأعمال الأردني البريطاني. وأدى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليمين الدستوري نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزراء. تفقد رئيس الوزراء جعفر حسان مستشفى الرمث الحكومي، ووجه بصيانة مرافقه وأقسامه وتزويده بالأجهزة الطبية والكوادر الضرورية. كما وجه حسان بالبدء بإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإمكانية إنشاء طابق إضافي لغرف العمليات والعناية الحثيثة في المستشفى. كما شدد حسان على ضرورة الإسراع بالبدء بإعادة تأهيل طريق 40 الذي يربط مدينة الرمثة بالمناطق المجاورة لها، والذي تم تخصيص مبلغ 2 مليوني دينار لإعادة تأهيله خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في شهر أيار الماضي في محافظة إربد. كما أكد ضرورة استكمال أعمال إعادة تأهيل طريق الرمثة جابر الذي يربط لواء الرمثة بمحافظة المفرق، وتنفيذ أعمال إنارة له وتزويده بمتطلبات السلامة المرورية. وزار حسان أيضا مركز شباب وشابات الرمثة، مؤكدا أهمية البرامج التدريبية الجديدة التي جرى استحداثها العام الماضي في المجالات الرياضية والتعليمية والفنية لخدمة رواد المراكز الشبابية. كما اطلع حسان على البرامج التدريبية التي يقدمها معهد تدريب مهني الرمثة مؤكدا ضرورة تطويرها لتكون كافية وشاملة في جميع معاهد التدريب المهني في المملكة. ووجه رئيس الوزراء باستحداث مشاغل تدريبية حديثة لبعض التخصصات في معهد تدريب مهني الرمثة بما يلبي احتياجات سوق العمل، وتحديث مختبر الحاسوب في المعهد الذي ينتظم فيه حاليا أكثر من 140 متدربا. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي التي تضمنت اتهامات باطلة للمملكة العربية السعودية بحصار الشعب اليمني وتهديدات تستهدف حرية الملاحة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة واستنكارها الشديد هذه التصريحات، مؤكدا تضامن المملكة المطلق مع المملكة العربية السعودية ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وصون أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وطالب المجالي المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدا أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ظهر اليوم 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. وأكد المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، وأن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وأمنتها وفق الإجراءات المعمول بها.
كما أفاد المصدر بأن القوات المسلحة تعاملت ليلة أمس وصباح اليوم مع 5 طائرات مسيرة انطلقت من إيران، موضحا أنه تم تحييدها جميعها بكفاءة ودقة ووفقا لمقتضيات الموقف العمليتي والإجراءات الدفاعية المعمول بها، ولم تسفر العملية عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يشكل تهديداً لأمن المملكة وسيادتها وسلامة مواطنيها وفق قواعد الاجتماع.

الاشتباك المعمول بها. زار مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوة البشرية مركز تدريب خدمة العلم في معسكرات شويعر، وكان في استقباله رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي وآمر المركز. واستمع المساعد للإدارة والقوة

الإنجاز المتحقق في مختلف مراحل التدريب العسكري والبدني والمعرفي والإجراءات المتبعة لضمان تنفيذ البرنامج وفق أعلى معايير الكفاءة والانضباط. وأكد المساعد أن البرنامج مستمر في استثمار طاقات الشباب وإعداد جيل قادر على خدمة وطنه بكفاءة واقتدار، مشدداً على أهمية المحافظة على المستوى المتميز في تنفيذ البرامج التدريبية ومواصلة تطوير أساليب التدريب بما يحقق الأهداف المنشودة ويعزز جاهزية منتسبي البرنامج. وجال المساعد في مرافق المركز واطلع على مراحل تدريب المكلفين وميادين التدريب والقاعات التعليمية والسكنات والمرافق الإدارية، مشيدا بما لمسه من مستوى عال في التنظيم والانضباط والجاهزية والجهود التي تبذلها مرتبات المركز لإنجاح البرنامج وتحقيق رسالته الوطنية. وفي ختام الزيارة التقى المساعد عددا من مكلفي خدمة العلم وحثهم على الاستفادة من البرنامج في تنمية قدراتهم وصقل شخصياتهم واكتساب المهارات والمعارف التي تعزز جاهزيتهم وتسهم في خدمة وطنهم. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الثلاثاء على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. وجرى رصد البالونات من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، فيما حولت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتواصل القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تسخير قدراتها وإمكاناتها كافة للتصدي لمختلف أشكال عمليات التسلل والتهريب بما يحافظ على أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، إذ يبقى الطقس يومي الأربعاء والخميس حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في مناطق البادية وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. سيداتي وسادتي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية وإلى اللقاء.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة العصر.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 21 من تموز. في مثل هذا اليوم 21 من تموز من عام 1925 انطلقت الثورة السورية الكبرى في جبل العرب بقيادة المجاهد الكبير سلطان الأطرش ضد الاحتلال الفرنسي. وقبل ثورة سلطان الأطرش بثلاث سنوات جرت محاولة اغتيال الجنرال غورو قائد القوات الفرنسية في سوريا، وكانت المحاولة قد تمت بالقرب من الغنيطرة حين تعرض موكب الجنرال غورو لهجوم سريع من رجال المقاومة. ونشرت الصحف أن المهاجمين قد أتوا من شرق الأردن، وهنا تم إنسال إنذار واستضاح لحكومة شرق الأردن حول هذا الحادث. فكان جواب الأمير عبد الله أنه لا يمكن البحث في هذا الموضوع، خاصة وأنه لا توجد أي اتفاقية أمنية بين الأردن والسلطات الفرنسية في سوريا. وكان من بين المهاجمين لموكب الجنرال غورو خليل علي مريود وشريف شاهين وصادق حمزة وأدهم خنجر، وجميعهم كانوا في شرق الأردن وينفذون عملياتهم بدعم وإسناد من أهل شمال الأردن. في مثل هذا اليوم 21 من تموز من عام 1948 تم التوقيع بين الجانب الأردني والجانب الإسرائيلي على الخرائط التي ترسم الحدود بين فلسطين المحتلة والأردن، وبلغ طول خط الهدنة حينها 570 كيلومتر، منها 420 كيلومتر هي طول حدود الضفة الغربية. وقد عقد المراقبون الدوليون في القدس في مثل هذا اليوم اجتماعا بين وفد أردني برئاسة الرائد عبد الله التل وفد إسرائيلي برئاسة شال تيل، وجرى التوقيع على هذه الخرائط وتحديد المناطق الحرام في القدس.
0: من ذاكرة الجيش.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.
1: أعزائنا مستمعينا الكرام، جنودنا البواسل، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى مستهل هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعنا على الحديث عن الجيش العربي في تاريخه وأصالته. وهذه الحلقة التي تأتيكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. ويسعدني أنا بداية، أعزائنا مستمعينا، محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، أن أحييكم مرحبا بكم، وأن نبعث جميعا بصادق المحبة ووافر التقدير لنشام الوطن وحراس مجده، لأهل الصدق والكفاءة والولاء للوطن وقيادته، الجنود النشامى، رجال الجيش العربي والأجهزة الأمنية، الأمناء على العهد في خدمة الوطن وفي خدمة شعبه والولاء لعرشه، المشهود لهم بالبطولات والتضحيات وبالعزيمة والكفاءة والقوة والاقتدار.

أعزائنا، ونحن نتحدث إليكم عن صفحات تاريخنا الأردني وتاريخ جيشنا العربي في ماضيه وبداياته قبيل تأسيس الإمارة والدولة الأردنية الحديثة، إنما نتحدث عن المعاني العظيمة التي جسدها وترجمها هذا الجيش العربي، والتي أعطت الأردن القوة ومنحته المنعة وحمته من الفتنة وحافظت على أمنه واستقراره، وظلت قوة الجيش العربي بالمرصاد لكل من حاول أن يفتت وحدة صف الوطن أو يخترق حده، حتى كان الأردن على الدوام الوطن النموذج والوطن العروبي لكل العرب، الوطن الذي تهيأت له كل مقومات العمل والبناء والنهضة والتقدم التزاما بالمصلحة الوطنية وخدمة القضايا القومية وتحقيق الأهداف السامية النبيلة بالجدية وبالعمل المخلص وبالتفاني وبحمل الإرث الهاشمي، إرث رسالة الثورة العربية الكبرى بالمسؤولية الوطنية وبالتميز والاعتدال والحكمة والاتزان والمصداقية.

في قراءتنا أعزائنا لتاريخنا العربي وتاريخ الأردن وتاريخ جيشه العربي، نقف على المؤامرات الاستعمارية والنوايا الخبيثة من الحلفاء الذين أضمروا التنصل من الوعود والتخطيط لتقسيم البلاد العربية واستعمارها، أضمروا فرض الانتداب والوصاية عليها، وجحدوا العهود التي قطعوها لشريف مكة قائد الثورة العربية والقائد العام للجيش العربي، جيش الثورة العربية الشرقي والشمالي والجنوبي، ومحاولاته لتوحيد الصف العربي وتخليص البلاد العربية من التبعية والهيمنة. وقد عملت قيادتنا الهاشمية التي أرست قواعد بناء الأردن بإخلاص لتأسيس الدولة الأردنية وبناء الوطن وتحقيق الاستقلال وإرساء أسس النهضة وبناء نواة جديدة من رجال الجيش العربي، جيش الثورة والرسالة والراية، والذي أصبح اليوم الجيش العربي الأردني، جيش القوة والكفاءة واستمراريته في حمل رسالة الجيش الذي قاتل في المدينة المنورة وفي جدة وفي الطائف والعقبة، وأسهم الأردنيون بفاعلية في معارك هذه الثورة وبذلوا جهودا من التضحيات الجسيمة، والذين شكلوا فيما بعد غالبية الجيش العربي الأردني الذي يقف طودا شامخا وسيادة

منهجا منيعا دفاعا عن الوطن ورسالته وفي تطلعه إلى حياة أفضل ومستقبل واعد جديد.

أعزائنا، جيشنا العربي هو جيش العهد والوحد، كان وما يزال وسيبقى. فحينما وصل سمو الأمير عبد الله بن الحسين للديار الأردنية عمل على تأسيس حكومة الشرق العربي، لكنه كان من أول اهتماماته أن عمل ومن قبل على إنشاء نواة الجيش العربي الذي سماه بهذا الاسم استمراراً لجيش الثورة. وقد تشكلت نواته الأولى من رجال جيش الثورة من الذين جاءوا مع الأمير من الحجاز ومن الضباط الذين خدموا في جيش الثورة العربية الشمالي جيش فيصل. وها هو الجيش العربي الأردني بجميع مكوناته من الأردنيين العرب ومن مختلف المنابت والأصول، ينضون جميعا تحت الراية الهاشمية ولواء قيادتها راية الأردن بمعانيها العظيمة وأمانيها الوطنية والقومية وبمبادئها في الوحدة والحرية والحياة الفضلى. ومن هنا كان الجيش العربي الجيش المخلص في عهده لرسالة الثورة وفي وعده لأمته وفي أن يكون منذورا لأمته العربية والإسلامية في آمالها وطموحاتها وفي وحدتها وعزة ديارها.

إن جيشنا العربي أعزائنا هو عنوان العز والفخار للأردن والأمة، فهو حامل حمى وحارس المسيرة، أعطى الوطن صورته المشرقة الزاهية في جميع ميادين العطاء داخل الأردن وخارجه، وطنيا وإقليميا عربيا وعالميا، وظل يلقى الدعم والرعاية من قيادته الهاشمية التي جعلته على سلم الأولويات في الدعم والتجهيز والتسليح وفي رعاية منتسبيه، حتى يظل على عهده يؤدي واجبه المقدس في الدفاع عن أرض الوطن والإسهام في حماية أمن واستقرار المنطقة وفي المشاركة المتميزة له في قوات حفظ السلام الدولية في العديد من أقطار العالم وأصقاعه المختلفة. وسيظل والأجهزة الأمنية الأردنية ساهراً على سلامة الوطن ومواطنيه وفي تحقيق مفهوم الأمن الوطني والهوية والوجود. وقد حقق جيشنا العربي للأردن رصيداً كبيراً من الاحترام والمكانة والسمعة التي بنتها قيادتنا الهاشمية بالحكمة والاعتدال والمصداقية، وما زال جيشنا العربي يحمل رسالته إلى هذا العالم بالفخر والاعتزاز وبالصورة المشرقة التي تعكس صورة الأردن الزاهية داخليا وعربيا وعالميا.

0: لقد كان الأردن وسيظل أعزائنا وبعون الله يحمل إرث رسالة الثورة العربية الكبرى، وسيظل الجيش العربي الأردني الامتداد الطبيعي لجيشها يحمل أهدافها وغاياتها النبيلة، وسيظل على الدوام في عهده ووعده، وكما كان وسيبقى عربي الانتماء في مواقفه ورسالته، انطلاقا من وضوح هذه الرسالة، رسالة قيادته ونهجها الوطني والقومي والإنساني، يواصل جهوده لخدمة الوطن ولخيره وأمنه واستقراره ولعزته ومنعته ومن أجل المستقبل الأفضل التي حملته رسالة الثورة. في الختام أعزائنا، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة، لكم مني أنا محمد عايد أبو عود من الإعداد والتقديم تحية المحبة والتقدير، يشاركني بها الزملاء فريق البرنامج محمد عبيدات وحمزة ربابعة من الهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام العقيد الركن نادر الحماد. طبتم وطاب الوطن بالعزة والكرامة والسؤدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الزاوية الرياضية، إعداد وتقديم بشار المراشد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أهلا ويا مرحبا كافة النشامة والنشويات من الشمال للشرق من الجنوب للغرب، رفاق السلاح وكافة منتسبي الأجهزة الأمنية ومحبي وعشاق الرياضة. أول أمس انتهى كأس العالم بأبهى حلة بعد فوز الماتادور الإسباني على تانجو الأرجنتيني بهدف نظيف، وأعلن أيضا رسميا عن المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني لكرة القدم المغربي بادو زكي. لازلنا مستمرين بالمدرسة المغربية، كنا مع عموتة ثم سلامي ثم تسلم المهام بادو زكي. أعلن الاتحاد الأردني مساء الأحد رسميا تسلم مهام المدير الفني للمنتخب الوطني بادو زكي. كل أمنيات التوفيق للنشامة في قادم الأيام، و أمامنا استحقاق مهم وهو نهائيات كأس آسيا بعد أشهر، ونتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني لكرة القدم بإذن الله. عديد الأمور الرياضية والاحتفالات والنشاطات الرياضية القادمة إن شاء الله خلال الأشهر القادمة على مستوى كرة القدم وكرة السلة وكثير الألعاب الفردية. اليوم سوف نتحدث عن بطل من أبطال ونشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، بطل القوات المسلحة في الملاكمة، خامس عالم في رياضة الملاكمة، وإنجازات تعد ولا تحصى مع الكابتن صلاح بن ياسين، الرقيب أول صلاح بن ياسين من مرتبات المنطقة العسكرية الوسطى. كابتن صلاح، أترك لك المايك لتعرف المستمعين أكثر بحالك.
2: أهلا وسهلا فيك سيد بشار، طبعا أنا تشرفت بالاستضافة الكريمة من إذاعة القوات المسلحة.
1: واجبنا يا سيدي.
2: أنا صلاح بن ياسين، لاعب منتخب وطني ومنتخب عسكري ومركز إعداد أولمبي ملاكمة. صار لي في المجال هذا تقريبا 24 سنة، بلعب اللعبة هاي من عمر 9 سنين
1: ما شاء الله،
2: من قبل ما أفوت على القوات المسلحة. لعبت اللعبة هاي، أول إشي جبت أنا بطل مملكة الحمد لله رب العالمين وأنا بعمر 12 سنة 13 سنة، بعدين فوت على فئة الشباب عمر 16 سنة، جبت ذهبية الحمد لله، وتجمعت منتخب وطني، كان أول مرة بفوت المنتخب الوطني. تعرفت على أصدقاء جداد لاعبين المنتخب الوطني، زياد حشيش، حسين حشيش، عباد الكسبة، أصدقاء من المنتخب الوطني، سيف قريش. وبعدها لعبت بطولة مملكة برضو رجال، شاركت فيها والحمد لله رب العالمين جبت ذهبي، وتجمعت منتخب وطني رجال أول، منتخب أول
1: إن شاء الله. ما شاء الله عليك.
2: الله يكرمك. وبعدها أنا بالمنتخب العفوت على الجيش، بعدها القوات المسلحة، اتشرفت بالخدمة القوات المسلحة طبعا، وسافرت على لبنان، لعبت بطولة عرب هناك، كانت أول بطولة خارجية لي.
1: نعم.
2: وجبت فيها الحمد لله مركز ثاني فضية، وبعد استمرت المسيرة منتخب وطني ومركز إعداد أولمبي، والحمد لله رب العالمين جبت ذهبيات عرب وذهبيات مملكة، عديد من الإنجازات كثير يعني. وأهم الإنجازات هاي شاركت في 2021 في بطولة العالم العسكرية التي أقيمت في روسيا موسكو، والحمد لله رب العالمين يعني قدمت أداء قوي جدا، قوي قوي جدا يعني، وفزت أول فوز على السيرلانكي.
1: نعم.
2: وبعدها أنا التقيت أنا والروسي على دور الثمانية، لعبت أنا والروسي، كانت مباراة قوية جدا، وكان الفوز أحقيته لي بشهادة الجمهور والحكام، بشهادة الجمهور والمدربين اللي موجودين، وحتى رئيس الوفد معانا حين ذاك جهاد بيك قطيشات، يسر الله أمره طبعا.
1: ما شاء الله عليك، يعني إنجازات كبيرة ورائعة لك كابتن صلاح، وهذا إن دل على شيء دل على القوة، الإنجاز، التدريب والمتابعة، كل هذا اجتمعت في شخصيتك. حدثنا عن دور القوات المسلحة في صقل هذه الشخصية وتنمية المهارات التي امتلكتها أنت سواء قبل انتسابك للقوات المسلحة أو بعد انتسابك، والدعم الكبير من القيادة العامة للقوات المسلحة للرياضة والرياضيين، وتحديدا من قائد المنطقة العميد الركن عبد السلام المؤمن، وجه له تحية الباشا. الدعم كبير وكبير جدا في المنطقة للرياضيين بالتحديد، حدثنا عن هذا الدعم وكيف صقلت القوات المسلحة هذه الشخصية ونمتها.
2: طبعا احنا اول شيء احنا نمتد القوة هاي، كل القوة وكل الطاقة اللي احنا فيها من القائد الاعلى للقوات المسلحة جلالة سيدنا حفظه الله ورعاه،
1: امين يا سيدي،
2: ومن ثم قائد المنطقة العسكرية الوسطى الباشا عبد السلام المؤمني، ومن ثم ركن العمليات اللي مسؤول عن هذا الاشي بشكل خاص، ومن ثم اشرف بيك المشرقي ومحمد بيك المناصير، هم المسؤولين بشكل قريب منا على انهم يهتموا بتماريننا وبتفريغنا، انه نتمرن نكون عند حسن ظنهم ان شاء الله. احنا يعني كنا عند حسن ظنهم باذن الله تعالى من قبل، ونظل على المسيرة هاي، نظل نعطي باذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين على القوات المسلحة ما قصرت معانا أبدا، وكانت يعني داعم أساسي لنا، وقوة وطاقة، كل طاقتنا احنا أخذناها من القوات المسلحة.
1: صحيح.
2: اللي هو طبعا يعني انه التفريغ ان كان من قبل قائد المنطقة، التكريم ما بعد الإنجاز اللي احنا منجيبه، هذا كله الحمد لله رب العالمين مودنا طاقة للبطولات القادمة بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله. يعني الدعم والدعم كبير جدا كابتن صلاح، لكن حدثني عن أبرز المشاركات القادمة للمنطقة الوسطى في مجال الملاكمة وعلى مستوى المنتخبات الوطنية، يعني تلعب منتخب وطني كابتن صلاح وأيضا مدرب في المنطقة. حدثنا عن مشاركاتكم القادمة على مستوى القوات المسلحة.
2: إن شاء الله احنا ب 13/9 عندنا بطولة على مستوى القوات المسلحة الأردنية. أنا طبعا مدرب ولاعب بنفس الوقت، يعني مدرب فريق المنطقة العسكرية الوسطى ولاعب. طبعا أنا قبل هيك كنت في سلاح المدفعية مدرب ولاعب برضو، كنت قبل هيك في المنطقة العسكرية الشمالية مدرب ولاعب برضو، والحمد لله رب العالمين وين ما كنت أكون مدرب فضلا من الله كنت أجيب ميداليات وكؤوس الحمد لله. يعني المنطقة العسكرية الشمالية جبت فيها كاس بست ذهبيات، فانتقلت بعدها على المدفعية على سلاح المدفعية وجبت فيها كأس برضو الحمد لله بسبع ذهبيات.
1: قديش لاعب بالوسطى ملاكمة؟
2: 13 لاعب
1: ما شاء الله
2: اللي موجودين. الحمد لله
1: كل الدعم لهم، التفريغ التام موجود وإنجاز.
2: أكيد أكيد الحمد لله رب العالمين، هم مش مقصر معانا، وخاصة الباشا عبد السلام المؤمني قائد المنطقة العسكرية الوسطى بوجه له كل التحية وكل الشكر له، هو الداعم لنا، والحمد لله رب العالمين احنا نتدرب والجاهزين ان شاء الله باذن الله للبطولة 13/9
1: ان شاء الله. مستمعين الكرام، سوف نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم.

0: نعم مستمعينا الكرام، نعود إليكم لتكملة الجزء الأخير من هذه الحلقة مع أحد نشام المنطقة العسكرية الوسطى، لاعب ملاكم، بطل عربي، بطل عالمي، بطل جيش، صلاح بن ياسين، الرقيب أول صلاح بن ياسين. نوجه لك تحية مرة أخرى كابتن صلاح،
1: وحدثنا
0: عن تمارينك اليومية، يعني كيف تحافظ على اللياقة البدنية الخاصة بك وتحافظ على الأكل الغذائي والتمارين اليومية، كم ساعة تتمرن باليوم، النوم، يعني الأمور الاحترافية اللي خاصة فيك لتصل إلى مرحلة خلينا نحكي الاحتراف الحقيقي أو الرياضي المحترف الحقيقي.
1: نعم سيد بشار، أنا كلاعب بصحى طبعا بعد صلاة الفجر، من صلاة الفجر وبعدها بقوم بركض 8 كيلو 400 متر، هاي ركضتي اليومية
0: يوميا
1: الصبح 8 كيلو 400 متر، الله يكرمك. بعد الركضة منفوت على تمارين الخاصة بالشادو بوكس وتمرين الكيس لغاية تقريبا ساعة ونص أو ساعتين التمرين، مجموع التمرين بيكون. بعدها بخلص تمريني وبفطر إشي خفيف وبطلع على التمرين القوات المسلحة، اللي خاص القوات المسلحة كمدرب فريق بعطيهم تمرينهم. التمرين بيمتد تقريبا من ساعتين لثلاث، هو التمرين بيشمل قوة بدنية مع فنيات مع سكول بوكس، مثلا احنا بنسميه مدرسة ملاكمة، هو تصليح الايدين، تظبيط امور اللاعبين عشان يكونوا باجمل صورة على الحلبة قدام الضيف او الزائر اللي بيكون يوم البطولة.
0: ما شاء الله عليك، اذا جهد كبير، جهد احترافي. كلمة بتوجهها لزملائك في المنطقة وللرياضيين بالتحديد الملاكمة، سواء كانوا من الجيش او على مستوى منتخبات الوطنية كابتن؟
1: كلمتي ليهم طبعا هم اصدقائي واصحابي، يعني في البداية وفي النهاية اصدقاء قوات مسلحة واصدقاء قفاز، هو اصدقاء بوكسينج يعني اللي بالفريق خاصة، اصدقاء الفريق خاصة انا بشكرهم واحد واحد، لانهم انا بمتد طاقة منهم على معنويتهم العالية ولعبهم المميز وتمرينهم القوي اللي انا بعطيهم اياه، وبيتحملوني مرات انا في التمرين بكون قاسي شوي.
0: ما شاء الله عليك،
1: الله يسعدك، وبقدم كل شكري وتحياتي لكل افراد القوات المسلحه وبشكل خاص افراد القوات المسلحه الخاصين بالمنطقه العسكريه الوسطى.
0: يا سيدي كل الشكر والتقدير، تحيات الفخر والاعتزاز لكافه النشام ورفاق السلاح في المنطقه العسكريه الوسطى وكافه مرتبات القوات المسلحه الاردنيه، المنطقة العسكرية الوسطى الشاوس على رأسهم قائد المنطقة العميد الركن عبد السلام المومني، كافة النشامى ضباط وضباط صف وأفراد، خالص التحايا والتقدير لكم.

0: سيداتي وسادتي، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من البرنامج الرياضي. بدو زكي قائد المرحلة القادمة، كل أمنيات التوفيق للمنتخب الوطني. أمامنا استحقاقات كبيرة وكبيرة جدا، على رأسها نهائيات كأس آسيا في المملكة العربية السعودية الشقيقة مطلع شهر يناير القادم. أعلن رسميا الاتحاد الأردني لكرة القدم برئاسة سيدي علي عن تسلم بادو زكي مهام تدريب المنتخب الأول. نشام اللاعبين يعني على قدم وساق لله الحمد في عقود احترافية انهالت على عدد من لاعبي المنتخب الوطني، سوف نعلن عنها في حال إتمام الصفقات يعني من الدوري السعودي والعراقي وحتى بعض الأندية المحلية التي تتعاقد، وسوق الانتقالات لا زال جاري إلى الآن في عالم المستديرة داخل المملكة الأردنية الهاشمية حفظها الله. مستمعين الكرام، إلى هنا نصل لختام حلقة هذا الأسبوع. الشكر الوفير للزميل محمد العبيدات من الهندسة الإذاعية، كان معكم بشار المراجدة، دمتم بخير.
1: الزاوية الرياضية، إعداد وتقديم بشار المراجدة.
2: الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار تقرأه عليكم آيات الجدي. أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يغادر أرض الوطن في زيارة إلى المملكة المتحدة، يجتمع خلالها برؤساء شركات كبرى، ويحضر جلالته جانبا من ملتقى الأعمال الأردني البريطاني. الأردن يدين التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي التي تضمنت اتهامات باطلة للمملكة العربية السعودية بحصار الشعب اليمني وتهديدات تستهدف حرية الملاحة. القوات المسلحة الأردنية تحيد 5 طائرات مسيرة إيرانية وتسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة دون وقوع أي إصابات بشرية.

أو أضرار مادية. مجلس النواب يقر بأغلبية الأصوات مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لعام 2026. الأمن العام يتعامل خلال الأيام الماضية مع 8 قضايا نوعية في مختلف محافظات المملكة، ألقي القبض خلالهما على 17 تاجرا ومروجا للمخدرات، وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وسلاح ناري. محافظة القدس تحذر من تصاعد المخططات التي تقودها منظمة الهيكل المتطرفة لتنفيذ أكبر اقتحام جماعي للمسجد الأقصى المبارك خلال ما تسمى ذكرى خراب الهيكل الخميس المقبل. أخيراً، أجواء حارة في أغلب المناطق حتى الخميس. نهاية الموجز، في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

0: شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المرشد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، من العاصمة الحبيبة عمان نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج شؤون قانونية، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعاً.

أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، ودائما منوجه كل التحايا إلى كل من يعمل بأمانة المسؤولية في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشامة ونشميات جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن. بوركت هذه السواعد الخيرة، الله يعطيهم العافية النشامة.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، واليوم راح نكون معكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شؤون قانونية حتى نناقش فيه قضية قانونية تمس حياة كل فرد في المجتمع، ونسلط الضوء على التشريعات الأردنية التي جاءت لحماية الحقوق وترسيخ العدالة وتعزيز الوعي القانوني بين الأفراد. برنامجنا بشكل عام يهدف إلى نشر الثقافة القانونية بأسلوب مبسط وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وبيان موقف التشريعات الأردنية من مختلف القضايا التي تواجه المجتمع، وذلك انطلاقا من إيماننا بأن المعرفة بالقانون تمثل الخطوة الأولى لحماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. لا يخلو بيت من شراء المواد الغذائية أو الأجهزة الكهربائية أو الملابس أو الأدوية أو غيرها من السلع التي نحتاجها في حياتنا اليومية. لكن ماذا لو اكتشف المستهلك أن السلع التي اشتراها مغشوشة، أو أن بياناتها غير صحيحة، أو أنها لا تحمل المواصفات التي أعلن عنها البائع، بل ماذا

ماذا لو كان الإعلان نفسه مضللا؟ وهل يعتبر كل عيب في السلعة غشا؟ وما الفرق بين الغش والتدليس والإعلان المضلل؟ وما هي حقوق المستهلك إذا تعرض لمثل هذه الممارسات؟ والعقوبات التي فرضها المشرع الأردني بحق من يتعمد خداع المستهلك؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج شؤون قانونية.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. الغش التجاري اليوم يعد من أخطر الجرائم الاقتصادية، لأنه يسبب بأضرار بالمستهلك من الناحية المالية، وأيضا يمتد أثر ذلك إلى صحة الإنسان وسلامته، وقد يهدد حياته إذا تعلق الأمر بالغذاء أو الدواء أو مستلزمات الأطفال أو حتى المنتجات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات. ويقصد بالغش في بيع السلع كل فعل يؤدي إلى خداع المستهلك بشأن حقيقة السلعة أو طبيعتها أو مصدرها أو مكوناتها أو جودتها أو حتى وزنها أو تاريخ إنتاجها أو صلاحيتها أو مواصفاتها، سواء تم ذلك بإضافة مواد غير مطابقة أو تقليد العلامات التجارية أو تغيير تواريخ الإنتاج والانتهاء أو تقديم معلومات أو إعلانات مضللة. لذلك المشرع الأردني لم ينظر إلى الغش باعتباره مجرد مخالفة تجارية، وإنما اعتبره اعتداء على حق أصيل من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحصول على سلعة آمنة ومطابقة للمواصفات. ومن هنا جاء قانون حماية المستهلك الأردني ليؤكد مجموعة من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها كل مستهلك. ومن أهم هذه الحقوق الحق في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة عن السلعة، والحق في سلامة المنتج، والحق في الاختيار الحر دون تضليل، والحق في الحصول على فاتورة تثبت عملية الشراء، إضافة إلى الحق في التقدم بالشكوى والمطالبة بالتعويض إذا تعرض لأي ضرر نتيجة مخالفة أحكام القانون. ولعل من أكثر الممارسات التي تواجه المستهلكين اليوم ما يعرف بالإعلان المضلل، وهو الإعلان الذي يقدم معلومات غير صحيحة أو مبالغا فيها بقصد التأثير على قرار المستهلك ودفعه إلى شراء سلعة لا تتمتع بالصفات المعلن عنها. وقد أصبح هذا النوع من الإعلانات أكثر انتشارا وسع التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب من المستهلك مزيدا من الوعي والتثبت قبل الشراء. وأيضا هون بدي أشير إلى القضايا المهمة في هذا الموضوع، وهي مسألة الفاتورة. البعض يعتقد أن الفاتورة هي ورقة لا قيمة لها، بينما هي في الحقيقة تمثل الدليل القانوني الأول الذي يثبت عملية البيع، ويمكن للمستهلك الاستناد إليها عند المطالبة بالإصلاح أو الاستبدال أو التعويض. وأيضا الاحتفاظ بالفاتورة يسهل على الجهات الرقابية متابعة الشكاوى والتحقق من مصدر السلعة. متواصلين معكم في شؤون قانونية لكن بعد هذا الفاصل القصير.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. العالم شهد خلال السنوات الأخيرة تطور كبير في التجارة الإلكترونية، وبالتالي أصبح بإمكان المستهلك شراء احتياجاته بضغطة زر، إلا أن هذا التطور صاحبه أيضا ظهور ممارسات غير مشروعة. ومن الأمثلة على ذلك بيع منتجات مقلدة، أو إرسال سلع تختلف عن تلك المعروضة، أو استخدام صور وإعلانات لا تعكس حقيقة المنتج. وبالتالي يبقى هنا القانون حاضرا لحماية المستهلك، إلا أن هذه الحماية لا تغني عن ضرورة أن يكون المستهلك واعيا، وأن يتعامل مع منصات موثوقة، وأن يقرأ وصف السلعة جيدا، وأن يحتفظ بما يثبت عملية الشراء. اليوم حماية المستهلك هي صحيح مسؤولية الجهات الرقابية والمعنية، ولكن حقيقة هي مسؤولية مشتركة ما بين هذه الجهات وأيضا المستهلك. فالتاجر مطالب بالصدق والأمانة والالتزام بالقانون، والمصنع مثلا مسؤول عن جودة المنتج، والجهات الرقابية تقوم بدورها في التفتيش وضبط المخالفات، لكن المستهلك أيضا هو شريك أساسي في هذه المنظومة، وذلك من خلال الإبلاغ عن أي حالة غش أو تضليل وعدم التهاون في المطالبة بحقه. مستمعينا الكرام، قبل أن نختتم هذه الحلقة من برنامج شؤون قانونية، دعونا أن نتوقف عند مجموعة من النصائح المهمة التي أرغب بتوجيهها للإخوة المستمعين، وسأتحدث عن هذه النصائح لكن بعد أن نتوقف مع هذا الفاصل القصير، ومن ثم ونعود ونستكمل معكم شؤون قانونية.

حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في شؤون قانونية. إذن مجموعة من النصائح القانونية المهمة: أولا، عليكم أن تشتروا السلع من مصادر معروفة ومرخصة. هاي أعتقد بتهمنا جميعا، يكون في عنا وعي بعملية الشراء من هذه المصادر المعروفة، ما يكون في عملية تضليل بالمستهلك، وبالتالي أني أصل لمكان غير معلوم أو غير معروف. ثانيا، علينا التأكد من تاريخ الإنتاج والانتهاء، وخاصة هنا بدنا نركز على المواد الغذائية. وأيضا علينا الاحتفاظ بفاتورة الشراء، واليوم التجار ملزمين بغض النظر حجم المؤسسة صغير أم كبير أنه يعطيك فاتورة بهذا المنتج، فاتورة الشراء. المسألة الأخرى، علينا ألا ننخدع بالعروض التي يعني يبدو أنها غير منطقية، وحتى الأسعار المنخفضة اللي بتكون بصورة مبالغ فيها جدا، هذا بعطيني نوع من الشكوك أحيانا، لكن في مصداقية. احنا ما بنركز يعني على السلبيات، في إيجابيات وسلبيات، لكن عليك أن تتحقق من صحة ذلك. أيضا علينا قراءة بطاقة البيان والمعلومات المدونة على السلعة قبل شرائها، حتى تعرف طبيعة هذا المنتج أو هذه السلعة. وأيضا عند اكتشاف أي غش أو مخالفة، عليكم بالمبادرة إلى تقديم شكوى لدى الجهات المختصة، لأن الإبلاغ لا يحميكم وحدكم فقط، وإنما يحمي المجتمع بأكمله. في الختام مستمعين الكرام، إن احترام حقوق المستهلك هو التزام قانوني وأخلاقي، ومكافحة الغش التجاري تمثل إحدى الركائز الأساسية لحماية الاقتصاد الوطني، وأيضا تعزيز الثقة في الأسواق وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية التي كفلها القانون الأردني. شكرا لكم دائما على حسن المتابعة، والشكر موصول لزميلي من الهندسة الإذاعية طارق السجار، وأيضا الشكر موصول لباقي أسرة فريق العمل. وأنقل لكم تحيات المشرف العام لبرامج إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد، وهذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء قانوني جديد خلال الأسبوع المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا، أستودعكم الله وإلى اللقاء.

شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المرشد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة الكرام، نتحدث إليكم اليوم في موضوع تنبني عليه الأعمال وعلى أساسه تكون صحيحة أو غير صحيحة، وعليها يكون للعمل ثواب أو لا يكون له ثواب. إنها النية، فالنية هي أساس الأعمال، تبنى عليها الأعمال وتكتب على أساسها الدرجات، ويفرق فيها بين أنواع الأعمال وبين الإخلاص والرياء. ومدار النية كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأعمال ينبني صحتها على أساس النية، ويأخذ جزاءه بناء على النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومعنى النية القصد والعزم على فعل الشيء، وشرعا عزم القلب على فعل الأمر تقربا لله تعالى وتمييزا لهذا العمل عن غيره. فأنا أعزم بقلبي على أداء فرض الصلاة الحاضرة، أميز بها بين ما كان فرضا وما كان سنة. ومحل النية القلب، واللفظ للاستعانة، فالإنسان يستعين باللفظ على تحقيق النية في القلب. والنية هو حضور القلب عند بدء الفعل، ولهذا كانت النية الأساس الذي يبنى عليه العمل. أي عمل يتقرب به إلى الله عز وجل يحتاج إلى النية، وذلك لتمييز العبادات عن العادات. فالأكل عادة ويصبح عبادة عندما ينوي العبد التقرب إلى الله تعالى بالتقوي بالطعام على ما أمره الله تعالى به من كسب الحلال وأداء الفرائض، فتتحول المباحات بالنية إلى عبادات. والنية تميز العبادات عن بعضها، فأنا أصلي الظهر وأنوي الظهر في وقت الظهر، والعصر كذلك، وأفرق في الوقت بين ما هو فرض وبين ما هو سنة، فأنوي سنة الظهر القبلية مثلا، ثم أنوي فرض الظهر، ثم أنوي سنة الظهر البعدية، وهكذا تتميز كل صلاة بنوع من المقصود والمقصود

في تنفيذ الأمر. وكذلك فإن النية ينبني عليها صحة العبادة أو بطلانها، فالعبادات لا تصح بلا نية. فإذا وقف الإنسان ليصلي وكان غير حاضر في عقله وقلبه يستحضر الصلاة والنية عند تكبيرة الإحرام، فصلاته غير صحيحة. واستمرار النية شرط لصحة الصلاة. وأمر آخر، أننا في الزكاة عندما أنوي بقلبي أنها الفريضة هذه نية، وعندما أدفع مبلغا لفقير على أساس صدقة نافلة فهذه نية. فإذا دفعت مبلغا دون أن أحدد ما هو المقصود منه، هل هو من الزكاة أم من النافلة، فإنه يقع نافلة ولا يكون فريضة، أي في زكاة الفريضة، إلا إذا كان صاحبه ينوي بقلبه أنها من فريضة الزكاة. وعلى أساس النية يتحدد الثواب والعقاب، فمن يجاهد بنية الثواب ليس كمن يجاهد بنية الرياء. وهكذا تتميز الأخلاق بين الإخلاص والرياء بناء على النية. فهناك من يساعد الناس لوجه الله تعالى بنية التقرب إلى الله تعالى، وهناك من يساعدهم لمقاصد من مقاصد الدنيا كالسمعة والشهرة أو الاستفادة منه في جانب آخر. ولذلك نجد قواعد الفقه الإسلامي تحدد لنا تعاملنا على أساس النية. فالقاعدة التي تقول الأمور بمقاصدها، أي أن الأمور لا تصح ولا تكون إلا بالنوايا والمقاصد، ولا يترتب الثواب إلا بالنية، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والنية تحصل بمجرد إرادة الفعل. وهكذا يمكن أن نقدم بعض النصائح عندما يريد الإنسان أن ينوي عملا صالحا. فإذا أراد الإنسان أن يبدأ بأي عمل فإن عليه أن يستحضر أن الله مطلع عليه يعلم نيته، وعلى المسلم أن يدعو الله بصلاح النية في التوجه إلى الله تعالى. اللهم إنا نسألك صلاح النية وصلاح الذرية. والثالث في أمر النية أن يحاسب الإنسان نفسه ويمحص نيته بالسؤال: لماذا أعمل هذا العمل؟ ولمن أعمله؟ وهل أردت وجه الله تعالى فيه؟ وهل تغيرت نيتي بعد ذلك؟ إن هذا هو شغل المؤمن، والله تعالى قد علمنا كيف نجيب على هذه الأسئلة في قوله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فإذا فعلنا هذا كان منا حرص على إصلاح النية، وحرص على قبول العمل، وحرص على مضاعفة الثواب، مما يجعل القلب يطمئن إلى وعد الله تعالى بقبول العمل ورفع الدرجات عنده سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه أن يتقبل منا نياتنا وصالح أعمالنا، والحمد لله رب العالمين.

سيداتي وسادتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى المملكة المتحدة. رئيس الوزراء يزور 5 مواقع سياحية وشبابية وخدمية في جرش والرمثة. مجلس النواب يقر مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. اعتراض وإسقاط 3 صواريخ وتحييد 5 مسيرات إيرانية استهدفت أراضي المملكة. من العناوين إلى التفاصيل. غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن في زيارة إلى المملكة المتحدة. ويجتمع جلالة الملك خلال الزيارة برؤساء شركات كبرى لبحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة، كما يحضر جلالته جانبا من ملتقى الأعمال الأردني البريطاني. وأدى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليمين الدستوري نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. زار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان 5 مواقع سياحية وشبابية وخدمية في جرش والرمثة، وذلك ضمن جولاته الميدانية التفقدية الدورية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي أعدته شجون لجبور وتقرأه لين ويران.
1: تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جولة ميدانية في شمال المملكة سير العمل في مشروع قرية جرش السياحية البيئية، وذلك في ثالث زيارة له للمشروع الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 60%، ليشكل وجهة سياحية جديدة ومتنوعة في محافظة جرش. ويمتد مشروع قرية جرش السياحية البيئية على مساحة 210 دنومات، ويقع في منطقة جبلية مطلة على غابات جرش ودبين وتل الرمان، ويبعد قرابة 10 دقائق عن مدينة جرش الأثرية. ويضم المشروع الذي تتولى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة التنفيذي

0: تحته نزلا بيئيا بسعه 55 غرفه وحديقه بيئيه متكامله المرافق ومسرحا ومناطق للالعاب وانشطه المغامرات ومرافق للعائلات والاطفال ومركزا للزوار ومطاعم وقاعات للمؤتمرات تتسع 200 شخص ويوفر مساحه لعرض وتسويق المنتجات لابناء المجتمع المحلي. كما تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مستشفى الرمث الحكومي ووجه بصيانة مرافقه وأقسامه وتزويده بالأجهزة الطبية والكوادر الضرورية. ووجه حسان بالبدء بإجراءات الدراسات الفنية اللازمة لإمكانية إنشاء طابق إضافي لغرف العمليات والعناية الحثيثة في المستشفى. ويقدم مستشفى الرمث الحكومي أكثر من 250 ألف مواطن ويوفر التدريب لطلبة كليات الطب والتمريض في عدد من الجامعات. وزار رئيس الوزراء أيضا مركز شباب وشابات الرمثة مؤكدا أهمية البرامج التدريبية الجديدة التي جرى استحداثها العام الماضي في المجالات الرياضية والتعليمية والفنية لخدمة رواد المراكز الشبابية، والتي تم التوسع فيها خلال العام الحالي لتشمل 60 مركزا وستصل العام المقبل إلى 100 مركز. وشدد حسان على ضرورة أن تحقق هذه البرامج الاستفادة للمتدربين وأن تكون فرصة لاستكشاف المواهب وتطويرها في مختلف المجالات. وتشمل البرامج الجديدة في المراكز الشبابية دورات متخصصة في مهارات اللغة الإنجليزية لتعزيز فرص الشباب في سوق العمل. ووجه رئيس الوزراء بتطوير البنية التحتية في مركز شباب وشابات الرمثة وتوفير الاحتياجات الضرورية وتحديث مختبر الحاسوب بما يسهم في إدامة الأنشطة والبرامج الشبابية وتوسيع الخدمات للمستفيدين. كما اطلع حسان على البرامج التدريبية التي يقدمها معهد تدريب مهني الرمثة مؤكدا ضرورة تطويرها لتكون كافية وشاملة في جميع معاهد التدريب المهني في المملكة لتسهم في إكساب المستفيدين المهارات المطلوبة لسوق العمل وضرورة توفير تمويل ميسر ومنح عينية تشمل الأدوات والمستلزمات لخريجي هذه المعاهد للبدء بإنشاء مشاريعهم الصغيرة بعد الانتهاء من التدريب. ووجه رئيس الوزراء باستحداث مشاغل تدريبية حديثة لبعض التخصصات في معهد تدريب مهني الرمثة بما يلبي احتياجات سوق العمل وتحديث مختبر الحاسوب في المعهد الذي ينتظم فيه حاليا أكثر من 140 متدربا.
1: أقر مجلس النواب بالأغلبية مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026 كما جاء من الحكومة، وذلك خلال جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي. وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن الحكومة تلتزم بالحفاظ على جميع حقوق موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية، مشيرا إلى تشكيل لجنة وزارية لضمان عدم المساس بحقوق العاملين، وأن الدمج يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه أوضح وزير الدولة لشؤون القانونية الدكتور فياض لقضاء أن مشروع القانون يعالج الإطار القانوني لعملية الدمج، مؤكدا أن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ستكون الخلف القانوني للمؤسسة المدنية وستتحمل جميع حقوقها والتزاماتها بما يشمل الموظفين والموردين والمتعاقدين. بدوره قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان إن مشروع الدمج يسهم في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي ورفع كفاءة الإنفاق العام وإنهاء الازدواجية في العمل مع الحفاظ الكامل على حقوق العاملين، مؤكدا تعهد الحكومة بعدم تسريح أي موظف أو المساس برواتبهم وعلاواتهم. وينص مشروع القانون على إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية بعد 120 يوما من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها وأصولها إلى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي اليوم نقيب الصحفيين طارق المؤمني، وأكد القاضي أن المجلس ينظر إلى الإعلام الوطني بوصفه شريكا أساسيا في مسيرة البناء الوطني وحلقة وصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين ومصدرا موثوقا لنقل الحقيقة بمهنية ومسؤولية. وقال إن المجلس يحرص على توفير البيئة المناسبة لعمل الصحفيين وتقديم جميع التسهيلات التي

0: التي تمكنهم من أداء رسالتهم المهنية بكل حرية ومسؤولية، مشددا على التعاون المستمر مع نقابة الصحفيين الأردنيين. وأكد أن مجلس النواب سيواصل تعزيز انفتاحه على مختلف وسائل الإعلام، انطلاقا من إيمانه بأن حرية الصحافة المسؤولة وتدفق المعلومات والتواصل المستمر مع الرأي العام تشكل ركائز أساسية في دعم مسيرة التحديث. من جهته دعا المومني إلى ضرورة التعامل مع أعضاء نقابة الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المرخصة عند تغطية نشاطات المجلس والتعاون لوضع حد للمنتحلين لصفة صحفي خلافا لأحكام القانون. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ظهر اليوم 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. وأكد المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، وكانت القوات المسلحة قد أعلنت أنها تعاملت ليلة أمس وصباح اليوم مع 5 طائرات مسيرة انطلقت من إيران. وأوضح مصدر عسكري مسؤول أنه تم تحييد المسيرات بكفاءة ودقة ووفقا لمقتضيات الموقف العملياتي والإجراءات الدفاعية المعمول بها، ولم تسفر العملية عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يشكل تهديدا لأمن المملكة وسلامة مواطنيها وفق قواعد الاشتباك المعمول بها. تحت الرعاية الملكية السامية تفتتح مساء غد الدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون، وتبدأ فعاليات المهرجان الفنية والثقافية التي تزيد على 220 فعالية اعتبارا من بعد غد الخميس وتستمر حتى 2 آب المقبل. ويقدم المهرجان بهذه المناسبة عرضا افتتاحيا أعد خصيصا للاحتفاء بالذكرى 40 للمهرجان، يستعرض تطور الموسيقى الأردنية في رحلة فنية تنطلق من الموروث الشعبي والفلكلوري مرورا بالموسيقى المستقلة والبديلة وصولا إلى التجارب المعاصرة التي حملت الصوت الأردني إلى المسارح العربية والعالمية. أكد الرئيس التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون يزن الخضير أن إدارة المهرجان استكملت استعداداتها لإطلاق فعاليات الدورة 40 من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة وآمنة ومريحة للزوار، إلى جانب برنامج ثقافي وفني يضم نخبة من الفنانين الأردنيين والعرب والعالميين. جاء ذلك خلال لقاء عقده منتدى التواصل الحكومي في وزارة الاتصال الحكومي اليوم بعنوان فعاليات مهرجان جرش في نسخته 40 بحضور أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسي وممثلي وسائل الإعلام. وقال الخضير:
1: حرصنا على إدخال عنصر المسرح بشكل قوي. في عندنا مسرحيتين، مسرح كراكلا بتقدم مسرحية 1000 ليلة وليلة، وهي فرقة لبنانية عربية معروفة يعني بشكل كبير. أيضا مسرحية أم كلثوم الغنائية، وهي على نظام البرودواي ستايل، بتحكي عن قصة حياة الفنان الراحلة أم كلثوم من صغرها إلى يعني وفاتها بطريقة فنية، فنانين من مصر يجوا، إضافة إلى السيدة ماجدة الرومي وتامر حسني وجورج وسوف والدكتور عبادي الجوهر وأحمد سعد والشامي وإليسا وعبير نعمة مروان خوري. الفرقة الشركسية أيضا حاضرة، وهي تمثل الحضور الأردني على المسرح الجنوبي. في المسرح الشمالي أيضا هناك حضور أردني قوي، وعروض مشتركة ما بين موسيقيين وفرق شبابية وموسيقية. في أيضا الفنان أو الموسيقار اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف، هو هذا ترشح للإيمي أوردز العالمية. أيضا فنان من المغرب أمين بوتشار الموسيقار المعروف، طلال أبو الراغب وفجوقة موزايكا، والفنانة التونسية درصاف الحمداني وفرقة فينيكس اللي بتقدم عروض ضوء وصورة. هذا بالنسبة للمسرحين. لكن مسرح الهيبودروم أيضا عليه راح يكون ما يعرف بفرق التبادل الثقافي. عندنا أكثر من 20 دولة أجنبية مشاركة لهذا العام في مهرجان جرش.
0: من جانبه قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومية الدكتور زيد النوايسي إن مهرجان جراش يجسد رؤية وطنية تعزز الثقافة والفنون وترسخ مكانة الأردن الثقافية، مؤكدا أنه يعزز الحوار الثقافي والانفتاح على التجارب الثقافية والفنية من مختلف دول العالم. وأكد النوايسي أن مهرجان جرش رسخ مكانته على مدى عقود بوصفه أحد أبرز المهرجانات الثقافية والفنية في العالم العربي، مشيرا إلى أنه شكل علامة حضارية أبرزت دور الأردن في مجالات الثقافة والفنون والأدب. تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بإجراء تقييم شامل للآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة والظروف الجيوسياسية الراهنة وانعكاساتها على القطاع السياحي ولا سيما في إقليم البتراء التنموي السياحي، عقد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين اجتماعا موسعا في البتراء جرى خلاله بحث الواقع الفعلي للقطاع السياحي في البتراء وحجم الأضرار التي لحقت المنشآت والعاملين، إضافة إلى تحديد أولويات التدخل الحكومي بما يسهم في الحفاظ على استدامة النشاط السياحي والحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها الأزمة الحالية. وخلال الاجتماع جرى الاتفاق على مجموعة من التوصيات أبرزها تأجيل وإعادة جدولة الالتزامات المالية المستحقة على القطاع السياحي إلى جانب المساهمة في رواتب العاملين. وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابش اليوم اتفاقية مع الشركة الاستشارية إنبي لإعداد وثائق عطاء مشروع تزويد منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بالغاز الطبيعي، وذلك انسجاما مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي واستكمالا للبرنامج الوطني لدعم الصناعات الذي يستهدف إيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية في المملكة. وأكدت الوزارة أن المشروع سيوفر مصدر وقود يخفض كلف الإنتاج الصناعي، وذلك سعيا لزيادة تنافسية الصناعات الأردنية محليا ودوليا، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء. ويشمل المشروع تنفيذ خط غاز بطول 20 كيلومترا لربط منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بالشبكة. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وحولت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما تعامل العاملون في إدارة مكافحة المخدرات خلال الأيام الماضية مع 8 قضايا نوعية في مختلف محافظات المملكة، ألقوا القبض خلالها على 17 تاجرا ومروجا للمخدرات، وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة. أعلنت وزارة المياه والري تنفيذ حملة أمنية كبيرة في محافظة العقبة أطاحت بأكبر سارق للمياه في العقبة، كان يسحب 3500 متر مكعب يوميا لبيع المياه لمصانع وفنادق ومواقع حرفية ومحطات غسيل. وقالت الوزارة في بيان لها إن كوادر مديرية الرقابة الداخلية في الوزارة نفذت حملة أمنية كبيرة في العقبة، ضبط من خلالها 19 اعتداء كبيرا على خطوط ناقلة رئيسية وسحب خطوط لمسافات كبيرة لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها لمصانع كبرى وفنادق وشركات ومواقع حرفية في العقبة بنحو 3500 متر مكعب يوميا. احتضنت جامعة آل البيت يوما وظيفيا لطلبة كلية الهندسة نظمه فرع المنظمة العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات بهدف تعزيز فرص الطلبة في سوق العمل. حول ذلك تحدثت رئيسة قسم هندسة العمارة في الجامعة الدكتورة صفاء الحسبان لمندوبتنا إلهام السليم فقالت:
2: الفعالية كانت تحت مسمى كارير بريدج، تهدف إلى تعريف متطلبات سوق العمل وأهمية إتقان المهارات الرقمية والاستفادة منها علميا وتقنيا. وكانت الفعالية بمشاركة واسعة من مؤسسات وشركات رائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية داخل الأردن محليا وإقليميا. تم في هذه الفعالية عرض بعض مشاريع من الشركات المشاركة، في آخر ما توصلت إليه من تقنيات في توفير الطاقة وفي هندسة الميكا إلكترونيكس وفي تقنيات المباني المقاومة للزلازل. كما تم عرض بعض مشاريع التخرج المتميزة للطلاب في الكلية في تخصصات هندسة العمارة والهندسة المدنية وهندسة الطاقة والمساحة.
0: افتتح عميد شؤون الطلبة في جامعة مؤتة الدكتور ماهر لمبيضين فعاليات البرنامج التدريبي تعزيز قدرات اتحادات الطلبة من أجل مشاركة طلابية متكافئة، والذي ينفذ على مدار 3 أيام. حول ذلك تحدث عميد شؤون الطلبة الدكتور ماهر لمبيضين لمندوبنا عامر العمر فقال:
3: سيعقد هذا البرنامج على مدار 3 أيام ضمن نشاطات دائرة الهيئات الطلابية وبالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. وحقيقة يأتي هذا البرنامج انسجاما مع الرؤية الملكية السامية في تحفيز طلبة الجامعات الأردنية وطلبة جامعة مؤتة على وجه الخصوص للمشاركة في ضمن هذه الأنشطة، لتحفيزهم على المشاركة السياسية من خلال مجلس اتحاد الطلبة. ويشارك في هذا البرنامج نخبة من مجلس اتحاد طلبة جامعة مؤتة الدورة 25 بهدف المشاركة المجتمعية المسؤولة ما بين جامعة مؤتة ومؤسسات مجتمعنا الأردني.
0: باشرت مديرية أشغال محافظة معان تنفيذ مشروع إعادة تأهيل 3 كيلومترات من الطريق التنموي وبمسربين وبكلفة بلغت 350,000 دينار، وذلك ضمن جهود مجلس محافظة معان ومديرية الأشغال المستمرة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق في المحافظة. مدير أشغال محافظة معان المهندس عمران لبدور تحدث لمندوبنا قاسم الخطيب عن هذا المشروع فقال:
4: هذا المشروع يأتي بكلفة 350,000 دينار على طول 3 كيلومترات باتجاهين مفصول بجزيرة وسطية، وينفذ خلال مدة تنفيذ 120 يوم، وجاء ضمن موازنة مجلس محافظة معان لقطاع الأشغال العامة. تتولى مديرية أشغال محافظة معان الإشراف المباشر على تنفيذ المشروع، حيث يتم متابعة جميع مراحل العمل ميدانيا لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى التي تنفذ في المحافظة من قبل مديرية الأشغال في محافظة معان.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد حرا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحرا في مناطق البادية، وحرا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى المملكة المتحدة. رئيس الوزراء يزور 5 مواقع سياحية وشبابية وخدمية في جرش والرمسة. مجلس النواب يقر مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. اعتراض وإسقاط 3 صواريخ وتحييد 5 مسيرات إيرانية استهدفت أراضي المملكة. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم 3 فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف نسور، ذاكر حجات، رامر رشقة، ومن التنفيذ الهندسي خالد أبو زيد. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود.

0: أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadhkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين، هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. هنا عمان.

مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا عمان. ومساء الخير لفريق العمل. معنا في غرفة المراقبة الرئيسة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل شادي زيادين. محطات هنا عمان هذا المساء: محطة السرد، ملتقى السرد العربي السابع، تحولات السرد العربي في الألفية الثالثة، دورة الروائي هاشم غرايبة ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 40 لهذا العام، واللقاء مع القاصة سامية العطعوط عضو الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب ومنسقة ملتقى السرد العربي. أيضا سيكون معنا في هذه المحطة، محطة السرد، عدد من المشاركين العرب في الملتقى. محطة الإصدارات العتبة، ملحمة عائلية على حدود الذاكرة من العهد العثماني إلى النكبة، واللقاء مع سعادة العين الدكتورة هند أبو الشعر. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء، دائما وأبدا مساءكم سعيد.

0: ونبدأ سيداتي وسادتي بالمحطة الأولى من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة السرد ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 40، تنطلق في الفترة من 23 من تموز إلى 26 من تموز أعمال ملتقى السرد العربي السابع، تحولات السرد العربي في الألفية الثالثة، دورة الروائي هاشم غرايبة. هذا المساء نرحب بالقاصة سامية العطعوط، عضو الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب ومنسقة ملتقى السرد العربي. أهلا بك أستاذة سامية في هذا اللقاء سيدتي.
1: أهلا بك أستاذ فضل وبالمستمعين، أهلا وسهلا.
0: بداية سيدتي، أهمية استدامة انعقاد ملتقى السرد العربي في كل عام، خصوصا ضمن البرنامج الثقافي لرابطة الكتاب بالتعاون مع إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون، تفضلي سيدتي.
1: نعم، الحقيقة ملتقى السرد العربي عقد منه 5 ملتقيات خلال 20 عام في الأردن، ولكن ابتداء من العام الماضي تم الاتفاق الحقيقة مع إدارة مهرجان جرش مشكورة. نعم. يكون هذا الملتقى سنويا على هامش مهرجان جرش. طبعا أهمية هذه الاستدامة أنها أول شيء تكون يعني تضع الملتقى على خارطة الثقافة العربية والإبداع في الساحة العربية، يصبح حدثا معروفا يعني يسعى الجميع للمشاركة فيه لأهميته، واستدامته أيضا تسري المشهد الثقافي والإبداعي المحلي.
0: نعم.
1: من خلال مشاركات الزملاء والزميلات، ومن خلال طرح موضوعات جديدة يعني ومختلفة تهم الساحة المحلية والساحة العربية، سواء موضوعات ثقافية أو مختصة في الرواية والسرد والقصة.
0: نعم أستاذي سامية، دورة الملتقى لهذا العام تحمل شعار تحولات السرد العربي في الألفية الثالثة، وتحمل هذه الدورة اسم الروائي هاشم غرايبة. أسباب اختيار هذا الشعار وكذلك اختيار هذه الشخصية الأدبية؟
1: نعم، الحقيقة يعني على صعيد الموضوعات يعني هناك تنوع في الرواية وبالسرد بشكل عام، تحولات كبيرة خلال الألفية الثالثة.
0: نعم.
1: بسبب طبعا وجود يعني منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ظهور كمان الذكاء الاصطناعي، هناك تحولات ملموسة تظهر على الرواية والقصة في يعني سواء عندنا أو في الوطن العربي بشكل عام، ولذلك اخترنا هذا العنوان لهذه الدورة نظرا لتنوع يعني مظاهر هذا التحول، مثل الرواية التاريخية، رواية الواقعية السحرية، كما طالت طبعا يعني عدة مجالات، وحتى القصة القصيرة حدث فيها يعني تغييرات كبيرة.
0: نعم.
1: تأخذ أنواع السرد يعني المهمة، فعشان هيك حاولنا في هذا الملتقى أن يكون هناك قراءة لهذه التحولات وإلى أين يسير السرد العربي بشكل عام.
0: نعم.
1: أما بخصوص الحقيقة اختيار روائي

0: هاشم غرايبي ليكون هو شخصية الملتقى. يعني الأستاذ هاشم من أهم الروائيين على الساحة الثقافية، وهو أضاف للرواية الأردنية والعربية من خلال كتاباته المتنوعة. والحقيقة كمان يعني هو مشارك في الساحة الثقافية بشكل فاعل، وهذا يقدر له. يعني يساهم منذ سنوات عديدة في إثراء المشهد الثقافي المحلي، سواء من خلال مختبر سرديات، بإقامة ورش الكتابة الإبداعية التي تساعد الشباب يعني في هذا المجال، وتدريب المشاركين في الورشة.
1: نعم.
0: كما أنه أسس لمؤتمر الرواية الأردنية الذي يقام في إربد في كل عام.
1: جميل.
0: فالحقيقة مساهماته رائعة في المشهد الثقافي المحلي، ونحن نعتز به ليكون شخصية هذا الملتقى
1: نعم.
0: في هذا العام.
1: أستاذي سامية، الجلسات التي ستعقد على هامش ملتقى السرد العربي السابع، الموضوعات والقضايا التي سيتم مناقشتها من خلال هذه الجلسات، تفضلي سيدتي.
0: نعم، الحقيقة في عندنا عدة موضوعات من يعني في هذه الجلسات التي ستكون على مدى 4 أيام من 23 تموز وحتى 26 تموز. وعلى سبيل المثال مثلا الجلسة الأولى عن الشخصية المكرمة، شخصية الملتقى الأستاذ يعني هاشم غرايبي. بعدين هناك جلسة حول الرواية التاريخية، وهل هي إعادة قراءة للتاريخ أم قربة للواقع تاريخيا؟ يعني في بعض الروايات أنه ممكن تعمل إعادة لقراءة التاريخ، وروايات أخرى ممكن بالعكس بس تنقل التاريخ نقل. في جلسة مخصصة الحقيقة للقاهرة في الرواية المصرية، يشارك فيها مبدعان من مصر، وجلسة خاصة حول التحولات الواقعية السحرية في الرواية. نحن نلحظ أنه الرواية في العصر الحديث هناك تحولات كبيرة فيها، سواء خلال رواية الميتا سرد أو التحولات الواقعية السحرية أو
1: نعم.
0: ظهور الرواية التاريخية كمان على الساحة، وشارك عدة كتاب عرب في كتابة هذه الرواية. طبعا في يعني الملتقى في هذا العام الحقيقة يكرم القصة القصيرة بوجود يعني 3 محاضرات تقريبا أو 3 جلسات تختص بفن القصة القصيرة،
1: نعم،
0: وهو أحد يعني فنون السرد المهمة في وطننا العربي، وخاصة في الأردن عندنا يعني قاصين وقاصات مبدعات على الصعيد العربي. فهناك يعني بعض الجلسات المختصة بهذا الفن مثل القصة القصيرة وتداخل الأجناس أو فلسطين في القصة القصيرة، وتطرق يعني بعض الجلسات للرواية وتحولاتها من الاجتماعية إلى الأسئلة الوجودية.
1: نعم.
0: ويعني في جلسة الحقيقة رح يكون فيها حديث عن الوسائط الرقمية وأثرها على السرد العربي والسرد المحلي عندنا، لأن زي ما بنعرف هاي الوسائط الرقمية تركت أثر حتى في طبيعة السرد الذي يكتبه الكاتب. يعني هناك مثلا تنوع في هذا المجال، وأثر يعني حتى على الأساليب وعلى المفردات التي يستخدمها الكاتب الوسائط الرقمية. فإن شاء الله راح يكون في يعني جلسة تتناول هذا الموضوع
1: إن شاء الله. شكرا لك يا القاصة سامية العطعوط، وأنت عضو الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب ومنسقة ملتقى السرد العربي السابع ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الخاص بمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 40 لهذا العام. شكرا سيدتي.
0: شكرا لكم. شكرا لكم.
1: شكرا. ونبقى سيداتي وسادتي في إطار الحديث عن ملتقى السرد العربي السابع، تحولات السرد العربي في الألفية 3، دورة الروائي هاشم غرايبة ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الخاص بمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 40 لهذا العام. ومعنا عبر هاتف هنا عمان الكاتبة وعضو مجلس النواب المصري ضحى عاصي. مساء الخير سيدتي.
2: مساء الخير من القاهرة.
1: أستاذ ضحى، ستكون لك كلمة في الجلسة الأولى لملتقى السرد العربي السابع، تتناول شخصية الملتقى لهذا العام الروائي هاشم غرايبة. نتحدث عن مرتكزات هذه الكلمة في الجلسة الأولى لهذا الملتقى، تفضلي سيدتي.
2: في الحقيقة سعدني المشاركة في في الملتقى بالطبع.

0: يعني. وشخصية العام للملتقى شخصية ثرية جدا، وشخصية أثرت في الأدب الأردني والأدب العربي عامة، الكاتب والمبدع الكبير هاشم غريبة. هو يعني المرتكزات الحقيقة أنا أحب أتكلم عنها في الكلمة، بتتناول طبعا أعتقد أنه سيرته الذكية وشخصيته وتجاربه أثرت جدا على كتاباته، وكانت المنطلق اللي يناقش فيها من خلال كتاباته العالم يعني. برضو من أحد المرتكزات المهمة اللي الواحد يحب يتكلم فيها هو التنوع الأدبي والفكري للأديب هاشم غريبة. يعني هو لم يكتفي فقط بكتابة الرواية أو كتابة القصص القصيرة، وإنما كتب كمان للأطفال، وكتب سير يعني، وكتب كتب فكرية. فالمنتج الكبير المتنوع للكاتب هاشم غريبة هو واحد من الأسباب المهمة اللي خلته كمان من يعني أدباء الصف الأول و في الأردن وفي الوطن العربي. تجربته الفكرية والسياسية، يعني أنا يمكن من المدرسة اللي بتقول إنه الكاتب اللي ما عندوش وجهة نظر سياسية بيكون كتابته قريبة أكتر للحدوتة. والسياسة هنا مش بمعناها الحرفي، مش بمعناها التنظيمي، ولكن السياسة هي رؤية للعالم. أنت عايز الإنسان إزاي؟ أنت شايف الإنسان ممكن يعيش إزاي؟ وهذا لا يتم إلا بفهم كيف تدار حياة البشر، ومن يديرون حياة البشر هم السلطة والسياسيين، لأن هم اللي بيقدروا ياخدوا القرارات التي تخص الفرد والمواطن العادي. طبعا مدرسته الفكرية وهي المدرسة الشيوعية والاشتراكية في الحقيقة يعني أنا أميل ليها، أنا من اليسار المصري، وبالتالي في تقاطعات كمان مع فكرة المثقف والسلطة، هو الإنسان العادي. وأقدر أقسم تجربة هاشم غريبة، وده أتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله في الكلمة، لمرحلتين: مرحلة انضمامه للحزب والاعتقال، ثم المرحلة الأخرى أو المرحلة الثانية اللي وأعتقد أن معظم حتى الأدباء السياسيين يعني، لأنه الأديب السياسي هو لا يمتهن السياسة، هو بيحلم بحياة أفضل لبكرة للإنسان. وبالتالي هو يمكن في مرحلة من حياته اشتغل سياسة عشان يوصل لهذه النتيجة، ولكن في مرحلة أخرى يرى أن الكتابة هي الطريق الأوسع كمان لقراءة الأفكار والاصطدام معها، الاشتباك مع الأفكار. فكتبه عن السلطة وعن الحضارة وكيف تتكون الحضارات وكيف تقع الحضارات وإيه الأسباب لها. يعني هي تجربة ثرية جدا، وفي حين سعيدا يكون بشارك في هذا الملتقى اللي يكون ضيف أو شخصيته لهذا العام هاشم غريبة، لأني من المعجبين جدا بكتاباته.
1: طيب، نريد أن نتعرف على سيرة ومسيرة الكاتبة وعضو مجلس النواب المصري الأستاذة ضحى عاصي. ماذا تقول في هذا المجال سيدتي؟
0: يعني الحمد لله هي مسيرة صعبة وهادئة في نفس الوقت، لأنه أولا كامرأة، خلينا نتكلم يعني امرأة في مجتمع شرقي بتحكم كثير من التصورات عن قدرات المرأة. المرأة اللي بيبقى عندها رؤية مختلفة أو طموح مختلف خارج السرب يعني مش بيبقى المسألة سهلة في تقبلها. لكن أنا أدين طبعا بالفضل الأول والأخير لأبي، لأنه كان رجل تقدمي، وهو كان شيخ أزهري وكان عضو مجلس أعلى الشؤون الإسلامية، ولكنه في الوقت نفسه كان يساري. فكان عنده إيمان بحرية المرأة وقدرتها حتى من منظور إسلامي يعني. فكان في فرصة أن أنا أدرس برا مصر. في البداية أنا درست وأنا صغيرة في مدرسة راهبات فرانسيسكان، وهو كان أعتقد أنه كان ده جزء من مشروع الوطني، أنه ما فيش فرق بين مسلم ومسيحي، وطالما المدرسة بتدي تعليم أفضل يبقى. ثم سافرت إلى الاتحاد السوفيتي في وقتها للدراسة في روسيا في الطب، ثم عدت إلى مصر واشتغلت يعني في العمل العام. أنا بحب العمل العام، وأعتقد دي نشأة البيت يعني. اشتغلت مهنتي الأساسية وهي السياحة، بقى جيت 3 لغات غير اللغة العربية، ولكن كانت عندي برضو نفس الهم الإنساني بتاع درست الطب في روسيا وعدت إلى القاهرة ودرست في
1: نعم
0: القاهرة التاريخ والآثار، ثم بدأت في الكتابة وبدأت في العمل العام، ومن هنا دخلت على مجلس النواب. أنا دي تاني دورة ليا في مجلس النواب، وفي الحقيقة أنا فخورة بده لأنه الأديب المصري الوحيد المنتخب اللي قعد دورتين ورا بعض كان طه حسين،
1: نعم
0: وأنا الشخص الثاني يعني. أنا أمين سري لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب المصري. الكتابة طبعا تجربة الكتابة تجربة أنا بعتبرها هي الرافد الأساسي في حياتي أو العمود الأساسي لروحي، يعني بدون كتابة
1: نعم
0: أشعر أن هناك خلل ما في حياتي. كل ما أفعله، وده يمكن من الأسباب اللي ممكن أتفهم كمان تجربة هاشم غرايبة، أنه تبقى الكتابة يعني السياسة جزء مهم وضروري ودور أنا بعتبره دور ومسؤولية اجتماعية
1: نعم
0: ومسؤولية سياسية، ولكن الكتابة هو العالم الأرحب للاشتباك مع الحياة ومع الواقع ومع
1: نعم
0: الأفكار ومع السلطة ومع كل حاجة.
1: أستاذ ضحى ستشارك في جلسة القاهرة في الرواية المصرية من جيل الرواد إلى مرحلة ما بعد الحداثة. سيدتي، أبرز المحاور التي سيتم التركيز عليها في ورقة العمل الخاصة بك على هامش ملتقى السرد العربي السابع ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمهرجان جرش للثقافة والفنون؟
0: القاهرة مدينة غنية
1: نعم
0: بتاريخ، وهي تملك طبقات من الإرث الثقافي والتاريخي في نفس الوقت، وكانت طبعا المدينة القاهرة وما زالت مركز كبير جدا للتاريخ والثقافة وللفنون، وبالتالي هي كانت من أكثر المدن اللي تم تناولها في الأدب يعني في مجتمعاتنا العربية، وحتى بعض الكتاب الأوروبيين والمستشرقين كتبوا عنها.
1: نعم.
0: لكن أنا بعتبر أن القاهرة هي ليست قاهرة واحدة، وده يمكن هيكون المرتكز الأساسي عندي في الكلمة، أنه القاهرة بالرغم أنها تبدو هذه القاهرة الكبيرة، ولكنها في الأدب هي ليست قاهرة واحدة، لأن كل أديب كتب القاهرة من وجهة نظره. يعني عندنا قاهرة الحداثة زي ما اتكتبت في بداية القرن العشرين، وعندنا قاهرة الواقعية زي ما كتبها نجيب محفوظ، وعندنا القاهرة الأرستقراطية زي ما كتب عنها مثلا إحسان عبد القدوس. وبالتالي يعني هو موضوع في الحقيقة ممتع وغني جدا، وأعتقد حتى جلسة حوارية واحدة لا تكفي للكلام عنه، لكن هحاول بقدر الإمكان ألقي الضوء على صورة القاهرة في الأدب وارتباطها بالتوجه العام والروح العامة للمصريين في ذلك الوقت. فإذا كانت القاهرة في ثورة 19 كانت رمز، أو في الحقبة دي كانت رمز للتحرر ورمز للمظاهرات في الشارع ورمز للرغبة في الحداثة، لكن عندنا قاهرة السبعينات مثلا هي قاهرة مجهدة من العشوائيات، وده كله بيظهر في الأدب يعني.
1: نعم. أريد أن أنتقل إلى سؤال يتعلق بالقواسم المشتركة سيدتي ما بين الكتابة والعمل البرلماني.
0: القواسم المشتركة بين الكتابة والعمل البرلماني كتير في الحقيقة.
1: نعم.
0: يعني أتصور أنه أولها هو الرغبة في التغيير، يعني الكاتب لا يكتب ليبقى العالم كما هو، الكاتب يكتب حتى يشتبك مع الأفكار.
1: نعم.
0: فعندما يقرأه القارئ يفكر.
1: تمام.
0: الكاتب لا يملي أفكاره على الآخرين، ولكنه يشتبك أو يطرح أسئلة، وبالتالي يبتدي القارئ يعيد تفكير، وده واضح جدا في كتابات التاريخ أو الأدبية التي يعني تعتمد على التاريخ زي
1: نعم.
0: كتابات هاشم غرايبة وبعض كتاباتي زي رواية غيوم فرنسية مثلا. وأنت تقرأ التاريخ أو تكتب التاريخ لتعيد الاشتباك معاه وتغير فيتغير العالم. العمل النيابي نفس الحكاية، أنت بتحاول تجد من القوانين ومن التشريعات وحتى من الرقابة ما يجعل العالم أفضل.
1: نعم.
0: هذا الجزء الأول، فهو فكرة الرغبة في أن تكون مؤثر وفاعل في تطور الإنسانية بشكل أو بآخر. الجزء الثاني هو أنك بتعبر عن الناس، الكتابة تعبر عن الناس.
1: نعم.
0: والكتابة التي لا تعبر عن الناس هي كتابة زجاجية، كتابة نخبوية، والبرلمان يعبر عن الناس
1: نعم
0: ويتبنى وجهة نظرهم. ولذا احنا في الكتابة الروائية او حتى يعني في السرد عامة نتبنى وجهة نظر الشخصية. انا لا يمكن هتكلم بلسان شخصية
1: نعم.
0: ولا يعني اذا كانت الشخصية هي تروي نفسها لا يمكن هكون بالنسبة لها محاكم ليها، هي
1: نعم.
0: تترك لها البراح في الادب لتعبر عن نفسها بدوافعها، والنائب نفس الشيء، النائب يعبر عن احتياجات الناس بدوافعهم وبنواقصهم حتى.
1: نعم.
0: التعبير ده مهم، او ان انت تعبر عن الناس في الحالتين. الحاجة الثالثة الادوات، وبرغم ان الادوات تبدو مختلفة تماما ولكنها في الحقيقة متقاربة، لانه في الاول وفي الاخر انت بتكتب.
1: نعم.
0: بتكتب في الادب وتكتب في البرلمان مشروع قانون، او تكتب قضيه كيف تعرضها بشكل جيد،
1: جميل.
0: كيف تفسرها بشكل جيد علشان تقدر
1: نعم.
0: تجمع معك الاغلبيه للتصويت عليها.
1: نعم، شكرا لك الكاتبه وعضو مجلس النواب المصري ضحى عاصي، والمشاركة في ملتقى السرد العربي السابع ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمهرجان جرش لثقافة والفنون هذا العام. شكرا سيدتي.
0: أشكرك شكرا لك.
1: شكرا،
0: نلتقي على خير بإذن الله.
1: إن شاء الله. كما نرحب سيداتي وأسادتي هذا المساء بالدكتور فهد حسين من مملكة البحرين الشقيقة، وأحد المشاركين في ملتقى السرد العربي السابع ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمهرجان جرش للثقافة والفنون هذا العام. أهلا بك دكتور فهد في هذا اللقاء سيدي.
2: أهلا وسهلا ومساء الخير عليكم جميعا وعلى الأردن وشعبك الجميل. أنا سعيد جدا في أن أكون مشارك في هذا الملتقى إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بداية نريد أن نتعرف على سيرة ومسيرة الدكتور فهد حسين، ماذا يقول في هذا المجال؟
2: يعني الحديث عن الذات صعب جدا، ولكن أنا أحاول يعني على مدار 25 سنة الآن، كل هذه الاشتغالات هي في النقد الأدبي المتعلق بالسرد. يعني قبل ما أحصل حتى على الأطروحة الدكتوراة مباشرة، من تخرجت من الجامعة،
1: نعم،
2: وأنا أواصل كتابة مقالات في الصحافة حتى حصلت على الأطروحة، وأنا أشتغل دائما ولدي مقارب الآن من 17 كتاب كلها تقريبا في النقد، وعندي كتب أيضا مشاركة من خلال المؤتمرات والملتقيات، تكون لي أوراق قدمت في هذه الملتقيات.
1: نعم.
2: الحمد لله يعني مشارك هذه الناحية عفوا الإصدارات. أما اشتغالي في الثقافة فأنا عضو بأسرة الأدباء والكتاب بالبحرين.
1: نعم.
2: وكنت على مدار حوالي 15 سنة عضو إداري متعدد يعني على اختلاف المناصب، إلى أن وصلت إلى نائب رئيس طبعا، وقدمنا الكثير مع المجموعة في الإدارة، وقدمنا الأسرة خارج البحرين كاسم وكفعاليات وكمكانة، والحمد لله. هذا جانب أيضا آخر. مؤخرا في أزمة كورونا أسست مختبر اسمه مختبر سرديات البحرين، يعني فقط بالسرد سواء كان في التراث أو في القصة أو الرواية أو المسرح بعض الأحيان، ومستمر إلى كثير الآن حوالي 40 عضو فيه.
1: نعم.
2: من كاتب وكاتب، ونستمر في هذا العمل الحمد لله.
1: إن شاء الله. دكتور فهد حسين ستشارك في جلسة الرواية التاريخية إعادة قراءة التاريخ أم مقاربة الواقع تاريخيا؟ كيف يجيب الدكتور فهد على هذا التساؤل؟
2: طبعا السؤال كبير وعميق جدا، كيف ننظر إلى التاريخ وكيف نوظف التاريخ في العمل السردي، لأن ما كان سابقا في بداية القرن العشرين أو حتى في القرن التاسع عشر أول ما بدأت الكتابة الروائية، فالكتابات التاريخية هو نقل التاريخ إلى العمل بصيغة أدبية. هل هذا هو المجدي الآن عندنا في مجتمعنا العربي؟ أنا أعتقد غير مجدي، ينبغي أن تكون قراءة جديدة إلى هذا التاريخ. ثانيا، هل أنا أوظف التاريخ كواقع معاش في فترة من الفترات، أم أدخل المتخيل الأساسي في هذه الكتابات، خاصة أن العمل السردي الروائي والقصصي التقنية الأساسية هي التخيل.
1: نعم.
2: وإذا لا يوجد تخيل عند الكاتب فمعنى آخر لا يختلف بينه وبين المؤرخ، انقل أحداث. وهذا ما حدث، يعني هي ما ننظر إلى عبقريات العقاد اللي نشرها ودرسنا إحنا بالمدارس.
1: نعم.
2: هل هي أعمال روائية؟ هي ليست أعمال روائية، هي أعمال تاريخية. ولكن هناك من يقول هذا عمل أدبي. هو ليس عمل أدبي، أنا في وجهة نظري ليس عمل أدبي. إن لا ينبغي أن نقرأ التاريخ قراءة مختلفة. الآن نحن عندنا تحديات معرفية وثقافية على مستوى العالم، نحن في الوطن العربي كيف ننظر لهذه التحديات من خلال موروثنا؟ نحن لدينا في الوطن العربي والإسلامي موروث كبير جدا جدا من التراث. هل نرمي التراث؟ هل نأخذ التراث؟ وكيف نأخذه؟ وهذا ما حدث، وأكيد أنت شاهد، يعني تعرف ذا الموضوع أكثر مني. حينما جاءت رواد النهضة، جاءوا ونادوا بالتعديل والتغيير ونهضة المجتمع، هناك من وقف وقال لا، ينبغي أن ننهض المجتمع من خلال التراث. أنا قال لا، من خلال التأثر بالغرب. وهكذا استمر. ولكن في الأخير نحن لدينا محصلة ثقافية ومعرفية من خلال هذا الصراع اللي دار أيام النهضة والتنوير، نحن الآن نجني. لكن كيف نطور هذا الجانب؟ كيف ينعكس تدريجيا وباستمرار في مجتمعنا الخليجي ومجتمعنا العربي؟ لابد من إعادة بين فترة وفترة للقراءة. حتى المفاهيم، يعني الآن هل مفهوم الشعب العربي القومي كما هو موجود بالخمسينيات والأربعينيات؟ طبعا لا، اختلف المفاهيم. الأزمات تخلي الإنسان يعيد تفكير في أمور كثيرة كما فيها الوقائع التاريخية.
1: نعم. دكتور فهد حسين، سيكون لك ورقة عمل في ملتقى السرد العربي السابع ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمهرجان جرش للثقافة والفنون تحت عنوان السرد بين جيلين في البحرين. أبرز المحاور التي سيركز عليها الدكتور فهد في هذه الورقة.
2: جميل، الله يسلمك. أنا عندي أشتغل على كتاب اسمه التجربة النقدية البحرينية للسرد.
1: نعم.
2: ومن ضمن هذا في محور أساسي يقلقني دائما، وهو الأجيال التي كتبت الرواية والقصة. كيف تطورت هذه الكتابات؟ هل تراجعت أم تقدمت؟ هل تأثروا الجيل الحالي بالجيل السابق؟ هذه إشكاليات كثيرة كنت أنا وايد أفكر فيها. الآن ما راح أقدمه، طبعا هي الورقة طويلة جدا، ولكن راح يعني أنا أنتقي بعض العناصر اللي أطرحها في خلال يمكن في ساعة أو ربع ساعة.
1: نعم.
2: في الندوة هي الجيلين، أنا قصدي الجيل جاء من الخمسينيات حتى 99. هذا الجيل كيف استمر؟ هل توقف؟ ما هي التداعيات اللي جعلت يكتب؟ أي من أين انطلقوا؟ هل هم أساسا كتاب أم هم صحفيين أم هم يمارسوا حياتهم الطبيعية؟ هل تأثروا بالكتابات العربية، وخاصة أنتم دول المركز وتأثيركم على الهوامش دول الهامش، كيف يكون هذا الجانب؟ أي مهم جدا أيضا. ثم أتكلم عن طبيعة التجربة، الموضوعات اللي تتناول، وفي الجيل الحالي هل فعلا من جيل 2000 إلى ما نحن اليوم في 25-26 سنة الآن، هل الجيل مثقف؟ هل يقرأ؟ هل ينتقل موضوعات؟ أين موقعه في الساحة الأدبية على الأقل الخليجية؟ هل هو له دور ولا لا؟ هل قدم شيء ولا لا؟ هل نظر إلى الموضوعات برؤية؟ هل الكتاب الجدد هؤلاء يحملون مشروعات؟
1: نعم.
2: رؤية فكرية؟ أم يكتب فقط للكتابة؟ يعني حينما نتحدث عن مثلا كمثال نتحدث عن محمود درويش، لا نقول محمود درويش شاعر فقط، نقول مشروع ثقافي. احنا ما نتكلم عن جبر ابراهيم جبر، احنا نتكلم عن حنمينة، احنا نتكلم عن صنع الله ابراهيم، احنا يعني هؤلاء كلهم جاءوا بمشروعات فكرية اساسا، كتابتهم ما انطلقت من فراغ،
1: نعم
2: انطلقت من وعي وثقافة. انا اناقش هذا الموضوع واعطي ادلة هل فعلا هو موجود او موجود. يعني راح اتكلم عن هذه الامور واتكلم عن الموضوعات المهمشة وبدت تسلط الضوء عليها، هل فعلا كانت موجودة الموضوعات الآن؟ أين جرأة الكاتب في مناقشة الموضوعات، خاصة الموضوعات الحساسة كالهوية مثلا، مثلا الأعراق، الألوان، اللون، الدين، هاي قضايا حساسة جدا كيف يتناولها؟ أيضا اللغة، هل فعلا الكتابات الجديدة أو الجيل الجديد مهتم باللغة الأدبية ثم مهتم بشعرية اللغة أم يكتب بلغة تقريرية أو بلغة صحفية؟ أيضا راح ناقشه في الورقة.
1: نعم، شكرا لك دكتور فهد حسين من مملكة البحرين الشقيقة، وأنت أحد المشاركين في ملتقى السرد العربي السابع ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمهرجان جرش للثقافة والفنون هذا العام. شكرا سيدي.
2: شكرا شكرا شكرا لكم جزيلا، وإن شاء الله نلتقي على خير قريبا.
1: أيضا هذا المساء نرحب بالأكاديمية والكاتبة والناقدة الدكتورة موج يوسف من جمهورية العراق الشقيق. أهلا بك دكتورة موج في هذا اللقاء سيدتي.
3: مساء الخير وأهلا وسهلا، وسعيدة جدا بانضمامي لإذاعتكم الموقرة، وشكرا لجنابك الكريم.
1: أشكرك سيدتي. نريد أن نتعرف على سيرة ومسيرة الأكاديمية والكاتبة والناقدة الدكتورة موج يوسف، تفضلي سيدتي.
3: يعني من أصعب الأشياء أن يعرف المرء بنفسه، لكن أنا أعرف بنفسي من خلال الأدب. أولا أنا أستاذة جامعية في الجامعة العراقية، تخصص لغة عربية، تخصص الدقيق أدب ونقد حديث. مسيرتي بدأت، يعني هي ليست قديمة، وإنما بدأت من عام 2019 بصفتي ناقدة في مجال الشعر والرواية، ومن ثم في السينما والمسرح. يعني كتبت في النقد الثقافي، وكتبت في علم اجتماع الأدب، ومن بعدها الآن المشاريع التي أعمل عليها هي مشاريع تجمع ما بين النقد وما بين الفكر. شاركت بمهرجانات يعني دولية، منها مهرجان الشعر في الشارقة، وكذلك لي محاضرات في المملكة العربية السعودية في مركز إثراء، في أيضا مختبر النقد، وأيضا بصفتي محكمة في بعض الجوائز العربية مثل جائزة الشاعرة سعاد الصباح للإبداع لمؤلفات في النقد، هي مؤلفات متعددة منها الذات والمجتمع، دراسة في الأنساق الثقافية في شعر أمل دنقل، وكتابي الأخير بعنوان المرأة الدينية المرأة النسوية، كشف مضمرات الخطاب السردي في ضوء المجتمع الأدب، عدا المقالات التي أنشرها في المجلات العربية والصحف العربية.
1: نعم الدكتورة موج ستشارك في الجلسة التي تحمل عنوان تحولات الواقعية السحرية في الرواية العربية الجديدة على هامش ملتقى السرد العربي السابع. كيف هي النظرة والانطباع الأولي عن هذه الجلسة التي تحمل هذا العنوان؟
3: نعم، هذه الافتراضات أو الأسئلة التي طرحتها هي التي ستقودني إلى دراسة الروايات.
1: نعم.
3: منها أنا شخصت التحول، ما سبب التحول في الواقعية السحرية، هذا جانب. والجانب الآخر، هل هو تحول إيجابي أم تحول سلبي؟ لأن ليست كل التحولات الموجودة هي قد تكون مهمة وإيجابية. اثنين، ما هو شكل الرواية الجديد، الشكل الفني، هل هو تكرار؟ اثنين، بداية الواقعية السحرية، هل قد ما بدأت، يعني هي مثل ما قيل أنها بدأت من الأدب اللاتيني أو بدأت من ماركيز؟ أنا لا أرى أنها بدأت من ماركيز، لأنها موجودة لدينا عربيا في حكايات ألف ليلة وليلة، عندما استعانت شهرزاد بالأشباح واستعانت بكل العالم الغيبي لتوظفه في السرد في الحكاية. فهناك لديها جذور عربية، وهذه القضية لابد أن نركز عليها، وما الأسباب التي استدعت شهرزاد لاستدعاء هذه العوالم المتخيلة. أيضا هنا ينطرح سؤال، لماذا يلجأ الكاتب العربي أو الروائي العربي إلى الواقعية السحرية؟ طبعا هذه الإجابة عن هذه الأسئلة ستكون من النص الروائي نفسه.
1: نعم. دكتورة موج يوسف، سيكون لك ورقة عمل عن الروائي جلال برجس على هامش الجلسة الحوارية المتعلقة بتحولات الواقعية السحرية في الرواية العربية الجديدة. أهم المحاور التي سيتم التركيز عليها في هذه الورقة؟
3: المحور الأول سيتم عن تحولات بشكل عام في الواقعية السحرية في الروايات الصادرة مؤخرا، يعني هذه أنا أمر عليها بشكل سريع. وسأركز على رواية معزوفة اليوم السابع، هذه الرواية جدا مهمة. أولا مهمة من حيث أنها انتقالة نوعية للرواية العربية، لأن جلال عمل على قضية جدا مهمة، هي أنه المزج بين الواقعية السحرية وبين كيف تحولات الهوية عند الفرد، كيف ينتقل الفرد من مركز، من هامش إلى مركز. فهنا سأتحول، يعني هي ثيمة الرواية تنطلق من الغجري أو النوار الموجودون في الأردن لديكم، ويعني عندما هو قارئ ومثقف، يعني بالرغم من أميته لكن يقرأ ويكتب وهو عامل نظافة. فهذا يعثر على مخطوطة لجده ويكتشف أن هذه المخطوطة فيها سر عجيب يشفي الأمراض التي حدثت في المدينة. طيب ما هو المرض الذي حدث في المدينة؟ أنا كنت أتوقع في البداية أنه كورونا، لأن يعني جلال صور لي كأنما كورونا، لكن هناك من كل شخص تظهر نسخة شبحية. عندما ينظر إلى نفسه بالمرآة فيجد نسخة مشوهة من عنده. هنا التحول في الرواية، هل هو شبح؟ لا، مو شبح، هو إنسان، لكن يعني مرض، المرض مالته هذا بسبب الخطايا، بسبب الذنوب، بسبب الأعمال اللا إنسانية. يعني مو كل إنسان في المدينة أصيب فيها. فهذه الرمزية هي رمزية تأويلية ستفتح شهية النقد على تأويلات متعددة. فهذا المحور الأساسي الذي سأركز عليه، هل هو شبح؟ لا، في كل إنسان يوجد بداخله شر، وهذا الشر عندما يتغلب على الخير سيتحول إلى نسخة شبحية تتطلب العلاج. هذه الفكرة النبيلة
1: جميل
3: التي ينطلق من عندها جلال برجس.
1: نعم، شكرا لك الكاتبة والأكاديمية والناقدة الدكتورة موج يوسف من جمهورية العراق الشقيق. الدكتورة موج سيكون لها مشاركة في ملتقى السرد العربي السابع لهذا العام ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمهرجان جرش للثقافة والفنون. شكرا سيدتي.
3: شكرا، كل الامتنان، ممتنة.
1: سيداتي وسادتي من محطات هنا عمان، هذا المساء محطة الإصدارات، حيث صدرت حديثا رواية العتبة، ملحمة عائلية على حدود الذاكرة من العهد العثماني إلى النكبة، لسعادة العين الدكتورة هند أبو الشعر التي نرحب بها هذا المساء. أهلا بك دكتورة هند في هذا اللقاء سيدتي.
4: أهلا وسهلا. سعيدة جدا بأن أكون معكم.
1: دكتورة هند، كيف جاءت فكرة إصدار رواية العتبة والبعد التاريخي الذي تحمله هذه الرواية؟
4: نعم، يعني هذا السؤال يجب أن أطرحه على نفسي أولا. كاتبة قصة قصيرة،
1: نعم،
4: ولدي 7 مجموعات قصصية، أي أن مسيرتي في السرد بدأت بالقصة القصيرة. وأعتقد بأنه الفارق الفني بين فن القصة القصيرة وبين الانتقال إلى فن آخر أرحب وأكبر وهو الرواية، يعني يرتبط بأمرين: الأول تجربة الكاتب أو الكاتبة، والأمر الثاني التطور الأحداث والبيئة التي يريد الكاتب أن يقدمها. يعني في متغيرات كبيرة، هذه المتغيرات تجعل الكاتب ينتقل من يعني بتجربتي أنا أنتقل من فن القصة القصيرة إلى فن أوسع يعبر عن تجربة كبيرة ليس لي أنا ككاتبة، وإنما للوطن.
1: نعم.
4: للوطن.
1: نعم. دكتورة هند، رواية العتبة مكونة من 3 فصول، كل فصل يتناول شخصية من شخصيات الأسرة الأردنية التي تناولتها هذه الرواية. ماذا عن هذه الفصول 3؟ تفضلي سيدتي.
4: نعم، العتبة يعني كرواية طويلة،
1: نعم،
4: تصل إلى 400 صفحة، لكن كل فصل فيها يسرد سيرة شخصية،
1: نعم،
4: أو جيل بدءا بالجيل الذي عاصر نهاية العهد العثماني وعاش هذه المرحلة وانتقل إلى عهد الانتداب. الجيل الثاني هو في الفصل الثاني جيل المحامي الذي تربى في مدارس القدس انتقالا من الحصن إلى مدارس القدس، ثم انتقل بتجربة كبيرة حقيقة من خلال رصد الأحداث الكبيرة التي حدثت على أرض فلسطين وأرض الأردن وأرض بلاد الشام ككل، في حين أنه الفصل الثالث يعني ربما كان يخص الكاتبة الدرجة الأولى. فكل فصل من هذه الفصول يؤرخ لجيل، ومن هنا قسمته إلى 3 فصول.
1: نعم. الشخصية التي تحدثت عنها في الفصل الأول دكتورة هند.
4: نعم، والله هذه الشخصية أنا سعيدة جدا بأن أجعلها بطلة الفصل الأول.
1: نعم.
4: هي شخصية من لحم ودم وحقيقية، وهي شخصية الروائي الأردني المغترب عقيل أبو الشعر.
1: نعم.
4: أنا لا أكتب بالمناسبة عن عائلة تخصني، هنا أكتب عن عائلة من أهالي بلاد الشام في هذا الزمن القلق الذي انتقل من أواخر العهد العثماني إلى بدايات تأسيس الدولة العربية بدمشق، انهيار هذه الدولة والانتداب البريطاني والفرنسي. يعني بلاد الشخصيات اللي عاشت هاي الفترة انتقلت انتقالات هائلة وخطيرة وكبيرة من مرحلة إلى مرحلة بحدود سنوات. يعني الفارق بين نهاية الدولة العثمانية 1918 وبداية الدولة العربية كان مجرد شهرين انتقلت فيه الشخصيات من الجنسية أو التبعية، كانوا يقولوا التبعية العثمانية إلى التبعية العربية. ثم الوطنية، أصبحنا نحمل جنسية مع تأسيس الإمارة الجنسية الأردنية.
1: نعم.
4: لاحظ هذه النقلات الكبيرة التي حدثت على شخصيات هذه المرحلة. وعقيل تحديدا هو شخص تنويري، لم أقدمه بطريقة يعني عابرة أو عادية، قدمته كشخصية روائية لأنه كتب روايات بثلاث لغات على الأقل.
1: نعم.
4: والحمد لله أنه استطعنا أن نترجمها ونقدمها عبر وزارة الثقافة إلى القراء العرب.
1: نعم.
4: وترجمت من الفرنسية ومن الإسبانية. إذن
1: نعم.
4: يعني هاي شخصية غنية، هي التي تطرح أفكار تقوم على أولا المطالبة بالحرية، الأمر الثاني أنه بلاد الشام وحدة طبيعية ووحدة سكانية وفكرية واحدة، ثم أنه يمثل جيل تحرك نحو الهجرة. لاحظ بأنه منذ إعلان السفر برلك اللي أعلنته الدولة العثمانية، هاجرت مجموعة كبيرة من شباب بلاد الشام كله، لا أتحدث عن الأردن.
1: نعم.
4: وأصبح ظاهرة الهجرة. هذه الشخصية غنية، يعني لذلك اخترت أن أقدمها في الأماكن، بدءا بالحصن، انتقالا إلى القدس، انتقالا إلى مرسيليا، ثم إلى المهجر.
1: نعم. بالإضافة إلى أن شخصية عقيل أبو الشعر شخصية إعلامية وروائية، أيضا هو عاشق للموسيقى.
4: نعم نعم. يعني الشيء اللي أنا بتمنى وأنا على قيد الحياة أنه أوصل له هو الإرث الموسيقي الذي تركه هذا الرجل.
1: نعم.
4: لم يصلنا مع الأسف. يعني أنا بعتز جدا بإني بقيت أبحث عنه بعد ما هاجر لمدة قرن كامل، أخباره كانت مقطوعة عنا، واستطعت أن أصل إلى الروايات، ليس جميع الروايات، هو عنده 10 روايات، وصلنا إلى 3 روايات. أما إنجازه الموسيقي فأنا أعتقد أنه هذا يحتاج إلى عمل مؤسسي. يعني أتمنى أنه يصير في بحث عن دوره. هو كان أستاذ موسيقى أيضا في دومينيكان.
1: نعم. دكتورة هند، الشخصية الثانية في الفصل الثاني هي
4: نعم.
1: شخصية المحامي نجيب أبو الشعر.
4: نعم.
1: وفي الفصل الثالث شخصية سعادة العين الدكتورة هند أبو الشعر. ولكن أريد أن أسأل سؤال تاريخي يتعلق
4: نعم.
1: بسبب ارتباط شخصية عقيل وكذلك نجيب بمدينة القدس.
4: هذا يعني سؤال محوري. أنا قلت بأنه لا أؤرخ لمنطقة محددة، أنا أؤرخ لبلاد الشام.
1: نعم.
4: القدس كانت مدينة عالمية في تلك الفترة، فيها كل قنصليات اللي ممكن أنك تسميها قنصليات العالم.
1: نعم.
4: هي المكان كما تعرف الذي تجتمع فيه كل الجنسيات، سواء كانت يعني من الحجاج، سواء كانوا الحجاج المسيحيين اللي كانوا يوصلوا بفترة الأعياد إلى 12,000 حاج من روسيا.
1: نعم.
4: صور، نحن بنحكي عن منطقة جاذبة جدا. وطبعا الحج الإسلامي يجب أن يتم ما يسمى بالتقديس، إنه الحاج ينهي حجته بزيارة القدس. يعني نحن نتحدث عن مكان عالمي.
1: نعم.
4: والشيء اللي بحب يعني أضيفه إنها القدس كانت مركز لاجتذاب الدارسين يعني عبر التاريخ على فكرة.
1: نعم.
4: شيء جديد. فكان أهالي شرق الأردن تحديدا إذا أرادوا أن يدرسوا وينهوا تعليمهم كانوا يذهبوا إلى القدس.
1: نعم.
4: كان هناك مجال واسع للدراسة في معاهد مختلفة. يعني مثلا شخصية نجيب، وأنا هنا لا أتحدث عن شخص واحد، أتحدث عن ظاهر الجيل بحاله كامل. وجدوا مثلا بالمدارس مثل مدرسة الفرير، مدرسة درسانتا إلى آخره، وجدوا ملاذا حقيقيا لثقافة متنوعة ومتعددة، لدرجة أنه بعضهم كان يتقن 7 لغات، تصور هذا النوع من الثقافة. لكن أيضا شخصية الفصل الثاني نجيب المحامي،
1: نعم،
4: درس أيضا في القدس في معهد الحقوق، وهو من أرقى المعاهد، وكان هو الوحيد من أهالي شرق الأردن اللي درسوا في هذا المعهد في البداية، ثم انفتح أمام الآخرين. إذا يعني أنا لا أتحدث عن هذه الشخصيات بطريقة خيالية،
1: نعم،
4: اعتمدت على لنقول أسس خلفية،
1: نعم،
4: أكاديمية حقيقة.
1: جميل. دكتورة هند، يعني سؤالي قبل الأخير يتناول موضوع التنوع الثقافي الذي يتميز به الأردن،
4: نعم،
1: وهنا نتحدث عن علاقة المحامي نجيب أبو الشعر بشخصية الشركسي سعيد بكير،
4: نعم،
1: وهذا يعني له دلالات ورمزية عالية جدا مما يدل، نعم، على التنوع الثقافي الذي يمتاز به الأردن.
4: أنا بدي أشكرك على هذا السؤال. حقيقة أنه هناك، خلينا نتوقف في الرواية عند نموذجين لهذا التنوع الثقافي.
1: نعم.
4: الأول طرح من خلال الفصل الأول اللي هو تهجير الأرمن، ونعم، وصورة الأرمن في هذه الرواية. الصورة كانت، خلينا نحكي، منقسمة إلى ناحيتين. الأولى 1915 عندما تم تهجير الأرمن وجاءوا إلى شرق الأردن، استقر جزء كبير منهم، بعضهم في جرش، هاي معلومة الناس ما بتعرفها. الجزء الثاني من صورة الأرمن في الرواية كانت في القدس بحي الأرمن، وشخصية أم سركيس وأبو سركيس وعائلتهم اللي ارتبطت بنجيب. هلأ الصورة الثانية الجميلة اللي هي تؤرخ لمكون مهم جداً في مجتمعنا الأردني، وهو المجتمع الشركسي. الشركس جاءوا إلى هنا عام 1878 واستقروا في عمان ووادي السير وطبعا ناعور. شخصية مثلا سعيد بكير تعطي، وعلاقتها بنجيب تعطي أجمل، خلينا نقول، محاور، وخاصة أنه في الرواية تم التوقف عن ظاهرة جميلة جدا اللي هي الفانتازية الشركسية،
1: نعم،
4: ووصفها بالتفاصيل. نحن مجتمع، هاي من أساسيات مجتمعنا الأردني، التعدد والتنوع والتلاحم، التلاحم بين هذه العناصر.
1: نعم. أصعب إشي أنه الواحد يحكي عن نفسه،
4: نعم،
1: وهذا كان المحور الفصل الثالث، الحديث عن شخصية الدكتورة هند أبو الشعر. ولكن سؤالي الأخير، بصفتك رئيسة لجنة العصور الإسلامية والعثمانية في مشروع السردية الأردنية،
4: نعم،
1: الأردن الأرض والإنسان،
4: نعم،
1: هل يمكن اعتبار هذه الرواية رواية العتبة جزءا من توثيق السردية الأردنية، طالما تحدثنا عن موضوع التنوع الثقافي اللي بيمتاز فيه الأردن عن غيره من دول المنطقة؟
4: يعني أنا بعتبر أنه هذا سؤال الساعة.
1: نعم.
4: كيف نفهم السردية؟ نحن ندرس فيها الأرض والإنسان أكيد، لكن في نفس الوقت يجب أن نعتمد على خلفية أكاديمية. عندما نقدم السردية الأردنية نحن نتحدث عن أرض ملتقى الحضارات، نتحدث عن يعني بكل بساطة أرض تبدأ الحضارة فيها من أكثر من 2 مليون عام. تخيل، هذا هي ملتقى الحضارات، هي هي ملتقى للتمازج السكاني والهجرات. صحيح وصلونا اليونان والرومان والبيزنطيين والفرس كلهم قوى أجنبية، لكن حضاراتنا المحلية كانت هي الأساس، العمونيين الأدوميين الأنباط.
1: نعم.
4: يعني لا نستطيع أن نسرد سيرة المكان والحضارة بعيدا عن الأنباط والغساسنة أجدادنا. سؤالك مهم جدا، أنا بعتقد أنه

0: يعني بدنا نأرخ الرواية الشفوية.
1: نعم.
0: لكن هذا السؤال خطير، هل يمكن اعتبار كل رواية تمثل، يمكن أن نوظفها بالسردية؟ طبعا لا، مش كل الروايات، خاصة أنه نحن بالأردن الآن نعاني من زخم، نعاني بقول من زخم كبير بالروايات التي تصدر. ولذلك إذا كانت رواية لها هذا الحس الاجتماعي، نعم أقول بأنه هي جزء من السردية، ويجب يعني يمكن هذه الرواية أن تكون نص صالح لمسلسل أو فيلم مثلا.
1: جميل.
0: وهذا ما نسعى إليه في السردية، أنه نقدم هذه السردية لتتحول للجيل القادم بأشكال متعددة، أفلام،
1: مسلسلات،
0: مسلسلات،
1: نعم.
0: كل شيء، كل شيء.
1: نعم. شكرا لك سعادة العين الدكتورة هند أبو الشعر، مؤلفة رواية العتبة، ملحمة عائلية على حدود الذاكرة من العهد العثماني للنكبة. شكرا سيدتي.
0: أشكرك، أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء.
1: شكرا.

في نهاية برنامج هنا عمان شكرا لفريق العمل، للزميلة المهندسة نداء الرمامنة في غرفة المراقبة الرئيسة، وللزميل شادي زيدين في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء. هنا عمان.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مفردات اللهجة الشعبية المعانية اللي جمعها الأستاذ صالح أبو طويلة في كتاب الملامح العامة للحياة الشعبية في مدينة معان، حبيت أسمعكم بعض المفردات وتفسيرها. صنوا لي هني أتمقل، يعني اسمعوني واعطوني وقت أكتشف عيوب الآخر. صنوا بمعنى أسكتوا، مستعملة في أغلب مناطق الأردن. هيوا في القيالة يتمختر، بلكن تطصه الشمس، والمعنى يمشي وقت الظهر وراح ياخذ ضربة شمس. ويقولوا بتبهور بهورة ما أشبع الناس مسخرة، والمعنى أنه نافخ حاله على الفاضي والناس عرفته وسخرت منه. ومن حكيهم عن البساتين يقولوا فضت على قصايل الشامية وهمطت الحماطة، يعني طلعت على بسات الحي الشامية وقطفت كل التين. بحكوا عن الطويل النحيف ويقولوا ممصوع مصعى مثل القصيبة. إلهم وصف طريف للشرب، يقولوا غبهن غبة واحدة، يعني اشربهن دفعة واحدة. في اللغة الغب هو فترة صبر الجمال عن المية اللي بعض أحيان تمتد أسبوع أو أسبوعين. الحويطات اللي حوالي معان وصاروا جزء من نسيجها، أجدادهم يقولوا ميعادك غب البل وميرادها، يعني الوعد بيني وبينك حوالي أسبوعين. يتزقلب في لهجة المعانية القدماء يعني يوقع، والكلمة هذه شائعة في كل أنحاء الأردن. زقلبه يعني طيحه أو رماه. ومن أسماء الرجال عندهم زقلوب، والمرحوب زقلوب ابن عودة الدماني كان من سكان النقب جنوب معان.

أعزائي المستمعين، المعانية يسموا الجن أو الجنية بنت البلاد. إذا واحد بده يدعي على الآخر يقول له بنت البلاد تصيبك، والمقصود جنية تتلبسك. البلقاوية عندهم نفس الوصف ويسموا الجنية بنت السهلة، يعني بنت الأرض. يسموا اللميع على ضوء الشمس لصيف، يقولوا بلصف مثل الذهب، ونفس الوصف عند بني حسن مثل ما ورد بقصيدة الشاعر عيد أبو جابر: نبذي بذكر الله دائما بتهليل،

ونسبحه من فجس النور لليل ذكر النبي غالب جميع التعاليل والله على كل الخلايق شريفي. من خلف ذا شديت هدس الحناتير ما يجض من كثر السفر والمشاوير قال لي اللي يزمر كما هفت الطير أسرع من اللي مجهد بالرفيفي يركب عليها القرم ولد العبيدي سويلم على قطع الفيافي يزيدي يا حلو ركوبه فوق الحديدي أسمر على أسمر زاهيا باللصيفي. وإذا بدهم يوصفوا واحد عليه دين كثير يقولوا مشربش دين يبدلوا كلمة كأنه بكلمة كود يقولوا كود أنه مغفي يعني كأنه نايم وكود أنك ماشي كأنك ماشي وبرضو يقولوا عزم أنه بنفس المعنى والاشتقاق طريف من كلمة عزم ترسه يعني مسكه بقوة وأترسه امسكه وشد ايدك عليه والمفردة مش بعيدة عن كلمة المتراس اللي تعني الكمين في الخندق في العراق وبعض مناطق الخليج كلمة متروس يعني ممتلئ وأترسه بمعنى عبيه.

أعزائي المستمعين، قالت العرب ضحي رويدا، المقصود مرعى الإبل أو الغنم في فترة الضحى. المضحى عند جدودنا الأردنيين الأوائل هو المرعى للغنم فترة ما بعد الصبح. جدتنا إذا تأخر ابنها بالنوم لبعد طلعت الشمس تصحي وتقول له قوم ترى نومة الضحى تقطع الرزق. كانوا لما يرحلوا ويلقوا على طريقهم أعشاب يتمهلوا بالسفر حتى الحلال يضحي ويأكل العشب، وما بوصل لمنزلهم الجديد إلا وهو شبعان. شعراء الزمن الجاهلي استعملوا كلمة ضحى للرفق بالآخر. قال زيد الخيل: فلو أن نصرا أصلحت ذات بينها لضحت رويدا عن مطالبها عمرو، ولكن لنصرا أدمنت وتخاذلت وقالوا عمرنا من محبتنا القفر. فإن تمعنوا فرتاج فالعمر منهم، فإن لهم ما بين جرثم فالغفر.

أعزائي المستمعين، والله اخترت لكم من شعر عبد الله بن السبيل، يقول: قلبي كما واد من الجند ممروح، أيام ما به قشعة ما رعاها، كني بغبات البحر راكب اللوح، تصفق به رياح زعوج هواها، على الذي في عينها الناس ذرنوح، ما بيدي الهرجة على ما بغاها، وأنا اللي جيته لي الصدر مشروح، يبدي لي أسرار على أمه كماها، لو ما هرجلي عارف كل منضوح، أفهم طواريق الهوى.

0: ومعناها أعزائي المستمعين من الهندسة الإذاعية، زميلي فن الصوت غاندي حداد يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم تشفى الأجساد بالطين، لكن الأرواح غسلتها الحكاية.
3: سنعود، فلقد تأخرنا على سمو الأمير.
4: لن نصل العلاج إذن.
5: لا يجوز أن نتأخر أكثر من ذلك يا حضرة الشيخ. ليس كل عودة نكوصا، بعضها حكمة من عرف.
3: الحمد لله أن وقفت الأمور على هذا. يا ليت الأمير معنا، لكنا أكملنا الرحلة. على أي حال، سنعود إلى مخيم الأمير. ليت الأمير رآنا عندما اصطدمت سيارة الجيش بالأحجار في الوادي. فقد ترجلت منها والرفاق معا لكي نرى ما اعترى موتورها الصادي، وقد بدت سحلة السواق كالحة من عظم ما هاله من أمرها البادي، وسال منها نمير الماء مندفقا يجري على القاع جريا غير معتاد.
4: فحوقل الشيخ والعكاز في يده وقال: أنتم لعموي مثل أولادي.
3: هذه سويمة فلنمشي لها خببا قبل الغروب معا من غير تردادي. أما البحيرة إن رمتم زيارتها فيمموا شطرها وعدوا مع العادي. هيا اتبعوني، فإني اليوم رائدكم، وليحدو بينكم في ركبنا حادي. فقام فينا فتى يجدو بها، ولقد سمعته وهو نعم المنشد الشادي.
5: نعم والله، يحق لكم أن توثقوا هذه الرحلة الشاقة، فأنتم وقود تعابها.

كانوا يعرفون دون اتفاق أن ما لا يكتب يضيع، وأن التعب إن لم يصبح شعراً صار وجعاً بلا ذاكرة.

0: وما الذي حصل يا شيخ حمزة؟
1: هذا ما حصل يا مولاي، لا أرض قطعنا ولا طين وصلنا. وأقول إضافة لما قلنا من أبيات: فرحت أتبعهم في غير ما رشد، وأين مني رشادي بين أضدادي.
0: قل لي يا شيخ حمزة، هل أدخلوك إلى المطعم؟
1: لا يا مولاي، أعوذ بالله من ذلك. وأضفت يا مولاي أيضا: كأن سيدنا يرنو إلى نفر من المعية تاهوا في الخلا الآدي، وليهاور الشهم قد أما الجميع كما تقدم القفل عود بين أنجادي. أما السراج أراه قال في وجل: يا ليتني لم أكن فيهم لميعادي. وجاوز الرهط أرضا تائهين بها إلى أريحاء حيث الورد والنادي، فتلك قصتهم يا ويحهم، فهم بين القبيلين في برق وإرعادي. ومصطفى يتمطى بيننا لعبا يقول: يا ويح نفسي بعد إجهادي. قال الدويدار: قوموا واقتفوا أثري، إني أنا فيكم الخريت والهادي. وللدويدار شأن مع جرادة في أثوابه سبحت كالعقرب العادي.
0: وما هذه قصة الجرادة يا سالم أبو جنيدب؟
2: جرادة يا مولاي دخلت داخل ثيابي واعتقدت أنها عقرب.
3: في حضرة الأمير كان الشعر شهادة سفر لا تختم إلا بالصدق.
0: وأين أنت مما قاله الشيخ يا أبا وصفي؟ ولماذا لم ترد علي؟
4: قلت يا سمو الأمير.
5: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
6: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
7: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: علام يا شيخ قد آثرت إبعادي، وبعد عهد لقد أخلفت ميعادي، كأننا لم نته يوما معا أبدا، بين البحيرة والكفرين والوادي، ولاقتحمت جسوعا لا أمان لها فورا، ولا اجتاز بي في النهر عبادي.
3: ومن هو العبادي الذي اجتاز بك النهر؟
2: لا أعرفه يا سيدي، لكنه رجل شهم، وحينما عرفنا جيدا وعرف أننا من أفراد حاشيتك عبر بنا دون مقابل.
3: أكمل ما بدأت به يا مصطفى.
2: ولم أكن وعيون الغيد تكلأني، مكحولة الطرف من سادات بغداد، يا ساري البرق أبلغها تحيتنا، فحبها سر إبراقي وإرعادي.

ولأن الشعر لا يحب أن يدان وحده، أراد مصطفى أن يكتب دفاعه بالوزن ذاته.

0: اذهبوا الآن وخذوا قسطاً من الراحة، وفي المساء نلتقي، فعندنا ضيف من لبنان.
1: أهو يا مولاي وديع البستاني؟
0: نعم يا شيخ حمزة.
2: وتحضر لبنان بكامل البهاء، تحضر على سجادة الشعر.

0: في ذلك المساء.
1: السلام عليكم يا سمو الأمير.
2: وعليكم السلام يا عبد الحميد. هل وصل ضيفنا؟
1: نعم يا سيدي، ونستأذنك بدخوله.
2: أهلا وسهلا به، ليدخل.
3: السلام عليكم يا سمو الأمير.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بشاعر لبنان الكبير، حللت أهلا ووطئت سهلا.
3: من فترة وأنا أنتظر هذه اللحظة يا سمو الأمير، فمثلكم قامة عربية سامقة وشعرية عالية وسليل عائلة ملكية عريقة، نتشرف بلقائكم يا سمو الأمير.
2: تفضل، ولأعرفك على جلسائي في هذا المساء. الشيخ حمزة العربي، إمام الحضرة الهاشمية والشاعر النحرير.
3: أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا بك.
2: ومصطفى وهب التل، أحد الشعراء الكبار في وطننا.
3: تشرفنا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرافقي الخاص طارق بيك العوران.
3: فرصة سعيدة سيدي.
6: يا أهلا، يا أهلا ومرحبا بك.
2: رئيس كتاب الديوان العالي عبد الحميد بيك السراج.
3: أهلا وسهلا بك يا سيدي.
2: وهذا صديقنا الشاعر اللبناني وديع البستاني، مترجم رباعيات الخيام ومعرب مختارات طاغور الشعرية.
7: أهلا
3: وسهلا بكم، تشرفنا.
8: لا شيء كالماء يشفي غلة الصاد، لا شيء كالماء يشفي غلة

الحمد لله رب العالمين. الآن وبعد أن انتهينا من العشاء، فلتسمع يا وديع بيك قصة حاشية الأمير الذين ذهبوا ليستشفوا فرجعوا أكثر مرضاً.

0: اسمح لي أن أخذ جرعة ماء من هذا الكأس. لا شيء كالماء يشفي غلة الصادي، يروي وينعش أحشاء بأكبادي، جرى بصدري وغير الشعر ما رضيت، ما يطفئ النار إلا نعمة الضادي.
1: قد قلت حقا، وما في ذاك من ريب، أقسمت بالله رب الحاضر البادي، أقسمت بالله لما سال في فمه سحر الحلال وفيه طاب إنشادي.
0: من عبر نهر هو الأردن مقدمنا، وقد نعمنا بلقيا جيرة الوادي.
2: أهلا وسهلا بكم يا وافدين على خير البرية من ثاو ومن بادي.

0: إذا اجتمع الشعراء خف الحمل وصار التعب مادة للقول لا سبباً للصمت.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى المملكة المتحدة. رئيس الوزراء يزور 5 مواقع سياحية وشبابية وخدمية في جرش والرمثة. مجلس النواب يقر مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. اعتراض وإسقاط 3 صواريخ وتحييد 5 مسيرات إيرانية استهدفت أرض المملكة. الأردن يدين تصريحات الحوثي التي تضمنت اتهامات للسعودية بحصار الشعب اليمني. الأردن والولايات المتحدة يوقعان اتفاقية للتجارة المتبادلة بين حكومتي البلدين، بما يمنح صادرات البلدين فرصا أكبر للدخول إلى الأسواق بينهما. ترامب يقول إن الولايات المتحدة لم تنهي عملها على الإطلاق مع إيران، وأنها ستقصف قريبا جدا موقع بيكاكس ماونتن الواقع قرب منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم. الرئيس اللبناني يلتقي في البيت الأبيض الرئيس الأمريكي، ويبحثان العلاقة الثنائية وملف نزع سلاح حزب الله وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. استشهاد 12 فلسطينيا في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. محليا وتحت الرعاية الملكية السامية، الدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون تفتتح مساء غد. وزارة المياه والري تنفذ حملة أمنية كبيرة في محافظة العقبة، أطاحت بأكبر سارق للمياه في العقبة، كان يسحب 3500 متر مكعب يوميا لبيعها لمصانع وفنادق ومواقع حرفية ومحطات غسيل. وطقس حر نسبيا غدا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحر في مناطق البادية، وحر جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار وجسر

0: الماضي والمستقبل وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب هدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
6: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من موقع نيروز وبصدد لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي، حيث أشاد جلالة الملك بأداء الفريق لواجبه الإنساني على أكمل وجه. نقرأ: فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي عندما تتحول الإنسانية إلى رسالة عالمية، للكاتبة رزان الكعابنة.
0: وفي موقع جفرة نطالع: الأردن حين تصبح الإنسانية هوية وطن ورسالة تجوب العالم، للكاتب يونس الكفرعيني.
1: وعلى صفحات صحيفة الرأي نقرأ: حين تصبح الإنسانية لغة الدولة، للكاتب

0: أيوب أبو دية.
1: وفي الصحيفة عينها نطالع استقرار صنعته قوة الدولة للكاتب خالد الشقران.
0: وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ: الأردن لن يقبل بانتهاك سيادته ومن يعتدي عليه يجب أن يسأل، للكاتب مأمون المساد.
1: وفي الموقع ذاته نطالع: الجيش العربي في مواجهة اعتداءات إيران، للكاتب جهاد مساعدة.
0: وفي موقع سرايا نقرأ: الأردن عصي على التآمر ومقبرة لكل مراهنات الاحتلال، للكاتب ثائر مقدادي.
1: ونختتم لقاءنا من صحيفة الدستور ونطالع: لماذا الإشاعات وقد توفرت المعلومة، للكاتبة نيفين عبد الهادي.
0: نبدأ من موقع نيروز، وبصدد لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي، حيث أشاد جلالته بأداء الفريق لواجبه الإنساني على أكمل وجه. نقرأ: فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي عندما تتحول الإنسانية إلى رسالة عالمية، للكاتبة رزان الكعابني. وتقول:
1: في عالم تتزايد فيه الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، تبرز فرق الإنقاذ كعنوان للتضامن الإنساني، ويأتي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي في مقدمة هذه الفرق، مؤكدا المكانة التي وصلت إليها المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الاستجابة الإنسانية والإغاثية.
0: الكاتبة تضيف: عاد الفريق إلى أرض الوطن بعد مشاركته في مهمة إنسانية نوعية في جمهورية فنزويلا، حيث ساهم في عمليات البحث والإنقاذ عقب الزلزال المدمر الذي ضرب العاصمة كاراكاس والمناطق المحيطة بها. وجاءت هذه المهمة بتوجيهات ملكية سامية في امتداد للدور الأردني الراسخ في الوقوف إلى جانب الدول والشعوب المتضررة بغض النظر عن المسافات أو الحدود.
1: وضم الفريق نخبة من الكوادر المؤهلة من مديرية الأمن العام والخدمات الطبية الملكية، مدعومين بأحدث المعدات والتقنيات المستخدمة عالميا في عمليات البحث والإنقاذ. وخلال المهمة نفذ الفريق عمليات معقدة في أكثر المناطق تضررا، وتمكن من إنقاذ طفل من تحت الأنقاض وانتشال 35 ضحية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإنساني والعمل المشترك مع فرق الإنقاذ الفنزويلية والفرق الدولية، مما أسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتقليل آثار الكارثة.
0: الكاتبة مضت تقول: لم يقتصر نجاح المهمة على الإنجازات الميدانية فحسب، بل حظي الفريق بإشادة رسمية من رئيسة جمهورية فنزويلا المؤقتة التي ثمنت احترافية وسرعة استجابته وانضباطه العالي، وهو تقدير يعكس السمعة الدولية التي اكتسبها الفريق الأردني بفضل خبراته المتراكمة والتزامه بأعلى المعايير العالمية.
1: الكاتبة تؤكد إن ما يحققه فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي هو تجسيد للقيم الأردنية الأصيلة القائمة على العطاء والإيثار ونصرة الإنسان أينما كان. كما يؤكد أن الأردن رغم محدودية موارده استطاع أن يبني نموذجا عالميا في العمل الإنساني، وأن يكون حاضرا في أصعب الظروف حاملا رسالة سلام وإنسانية إلى مختلف أنحاء العالم.
0: وفي موقع جفرة نطالع: الأردن حين تصبح الإنسانية هوية وطن ورسالة تجوب العالم، للكاتب يونس الكفرعيني. ويقول:
1: في كل كارثة وفي كل وجع وفي كل مدينة منكوبة يظهر الأردني بهدوئه النبيل طبيبا منقذا مسعفا جنديا للرحمة أو عاملا في قافلة إغاثة، لا يسأل عن المسافة ولا عن اللغة ولا عن الدين، يكفيه أن هناك إنسانا يحتاج إلى من يقف إلى جانبه.
0: الكاتب يضيف: ما فعله نشام الدفاع المدني والكوادر الأردنية في فنزويلا لم يكن مجرد مهمة إنسانية عابرة، بل كان مشهدا أردنيا خالصا هز الوجدان قبل أن يلفت الأنظار. رجال جاءوا من بعيد حملوا خبرتهم وشجاعتهم، ثم قدموا للعالم صورة لا تصنع بالكلمات: إنقاذ بضمير وعمل بإيمان وصلاة في قلب الواجب.
1: هذا الدور ليس جديدا على الأردن، فمن غزة الجريحة إلى فلسطين كلها ومن لبنان إلى كل ساحة ألم كان الأردن حاضرا، لا بالشعارات بل بالفعل: مستشفيات ميدانية، قوافل إغاثة وكوادر طبية، طائرات، مساعدات وقلوب لا تعرف الحياد أمام وجع الأشقاء.
0: الكاتب مضى قائلا: في غزة تحديدا حيث حاول العالم أن يعتاد الألم وأن ينشغل عنه، بقي الأردن يذكر الجميع بأن للإنسان حق في الحياة والدواء والكرامة. بقي الصوت الأردني حاضرا، وبقيت اليد الأردنية ممدودة، وبقيت القيادة الهاشمية تحمل القضية الفلسطينية لا كعنوان سياسي.

0: فقط بل كمسؤولية تاريخية وأخلاقية ودينية.
1: هذه هي رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني، رسالة الأردن الذي لا يساوم على إنسانيته ولا يتخلى عن دوره العربي والإسلامي ولا يسمح أن تتحول المأساة إلى خبر عابر. قيادة جعلت من الأردن ضميرا حيا في زمن تبدلت فيه ضمائر كثيرة.
0: الكاتب يؤكد حين يرى العالم نشام الأردن في فنزويلا أو أطباؤه في غزة أو قوافله إلى لبنان وفلسطين، فهو لا يرى مهمة رسمية فقط، بل يرى أخلاق وطن، يرى شعبا تربى على أن إغاثة الملهوف شرف وأن نصرة المظلوم واجب وأن الإنسان أخو الإنسان مهما بعدت المسافات.
1: الكاتب يختتم: ما بين غزة وفنزويلا ولبنان تمتد الحكاية ذاتها. الأردن لا يساعد لأنه قادر فقط، بل لأنه مؤمن أن الإنسانية قدرة وأن الخير رسالة وأن النشامى خلقوا ليكونوا في الصف الأول حيث يكون الألم وحيث يولد الأمل.
0: وعلى صفحات صحيفة الرأي نقرأ: حين تصبح الإنسانية لغة الدولة، للكاتب أيوب أبو دية، ويقول:
1: لم تكن الطائرة الأردنية التي حملت نحو 100 طبيب وخبير وفني إلى فنزويلا مجرد وسيلة نقل للمساعدات، بل كانت رسالة إنسانية تعبر آلاف الكيلومترات لتؤكد أن التضامن والإنسانية لا تعيقه الجغرافيا ولا تحده المسافات.
0: إن إرسال فرق متخصصة في الإنقاذ والعلاج يعكس امتلاك الأردن خبرات متراكمة في الاستجابة للكوارث، ويؤكد أن الاستثمار في الكفاءة الطبية والدفاع المدني ليست خدمة للمواطنين فحسب، بل مساهمة في الأمن الإنساني العالمي.
1: الكاتب يضيف: تحمل هذه المبادرة دلالة أخلاقية عميقة، فهي تترجم المبادئ إلى أفعال وتجسد فكرة أن البشر يشكلون أسرة واحدة وأن آلام الشعوب لا ينبغي أن تقابل باللا مبالاة، فالطبيب الذي يعالج مصابا أو الخبير الذي ينتشل ناجيا من تحت الأنقاض لا يسأل عن جنسية الضحية أو لغتها أو معتقدها، بل يرى إنسانا يستحق الحياة.
0: كما تسهم مثل هذه المبادرات في تعزيز صورة الأردن على الساحة الدولية بوصفه دولة تؤمن بالدبلوماسية الإنسانية وهي القوى الناعمة التي تبنى بالأفعال لا بالشعارات، فالمساعدات الإنسانية تترك أثرا في ذاكرة الشعوب قد يفوق أثر كثير من الاتفاقيات السياسية.
1: الكاتب مضى قائلا: ليست هذه المرة الأولى للنخوة الأردنية، فقد شهدناها في كارثة غزة تمتد لسنوات طويلة من دون كلل، وفي زلزال تركيا والباكستان وإيران والمغرب وغيرها. إنه الصندوق الهاشمي الذي لا يكل عن العطاء عندما تغلق كافة السبل أمام المنكوبين.
0: الكاتب يختتم: إن الطائرة الأردنية التي وصلت إلى فنزويلا تحمل أكثر من معدات طبية وفرق إنقاذ، إنها تحمل رسالة مفادها أن الإنسانية لا تعرف الحدود وأن قيم الرحمة والتكافل تظل القاسم المشترك بين الشعوب مهما تباعدت المسافات واختلفت الثقافات.
1: ومن الصحيفة عينها نطالع استقرار صنعته قوة الدولة للكاتب خالد الشقران، ويقول:
0: مرت المملكة الأردنية الهاشمية بمحطات شديدة التعقيد، بدءا من تداعيات الحروب الإقليمية مرورا بالأزمة السورية وما رافقها من تحديات أمنية وإنسانية، ووصولا إلى التهديدات المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والتطورات العسكرية التي فرضتها الصواريخ والطائرات المسيرة. وفي كل تلك المراحل حافظت على توازن مؤسساتها واستمرت في أداء دورها الإقليمي دون أن تفقد قدرتها على حماية حدودها أو المحافظة على أمنها الداخلي.
1: الكاتب يضيف: تؤكد الاعتداءات الإيرانية الأخيرة أن المنطقة دخلت مرحلة اتسعت فيها دائرة المخاطر وتعددت فيها مصادر التهديد، وفي الوقت نفسه كشفت هذه الاعتداءات زيف الادعاءات التي حاولت إيران تبريرها تحت ذرائع واهية بعدما أثبتت الوقائع أن الاستهداف طال أراضي دول ذات سيادة في مخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي عزز القناعة بأن أمن الدولة لا يمكن أن يخضع لمبررات سياسية أو عسكرية تفتقر إلى أي أساس قانوني.
0: الكاتب مضى قائلا: تبرز أهمية التجربة الأردنية في قدرتها على التعامل مع هذه التحولات دون انفعال أو ارتباك من خلال منظومة مؤسسية تمتلك الخبرة والكفاءة وقوات مسلحة وأجهزة أمنية تتمتع بدرجة عالية من الاحتراف، وقيادة تنظر إلى الأمن الوطني باعتباره عملية مستمرة تستند إلى التخطيط والاستعداد والتطوير وليس إلى ردود

0: الأفعال.
1: كما فرضت التحولات الإقليمية مفهوما جديدا للقوة يرتبط بقدرة الدولة على حماية حدودها وتأمين مجالها الجوي وصون بنيتها التحتية وضمان استمرار عمل مؤسساتها والمحافظة على استقرار اقتصادها في مختلف الظروف. وقد أثبت الأردن خلال السنوات الماضية امتلاكه لهذه المقومات، وهو ما تجسد في قدرته على تجاوز الأزمات المتعاقبة دون أن يفقد توازنه أو تتراجع كفاءة مؤسساته.
0: الكاتب يؤكد الأردن يحظى بموقع جيوسياسي يمنحه دورا محوريا في استقرار المنطقة، سواء من خلال ارتباطه بالممرات التجارية وشبكات النقل والطاقة أو عبر دوره السياسي في دعم الأمن الإقليمي. ولهذا فإن استقرار المملكة لا يمثل مصلحة وطنية فحسب، وإنما يشكل أحد عناصر الاستقرار في محيطها العربي والإقليمي، وهو ما يفسر الاهتمام الدولي المتزايد بالحفاظ على أمن الأردن واستقراره.
1: وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ: الأردن لن يقبل بانتهاك سيادته، ومن يعتدي عليه يجب أن يسأل، للكاتب مأمون المساد. ويقول:
0: ما تتعرض له المملكة الأردنية الهاشمية أصبح مساسا مباشرا بسيادتها وأمنها الوطني، فعندما تخترق الأجواء الأردنية أو تعبرها الصواريخ والطائرات المسيرة دون إذن أو تسقط أجزاء منها داخل الأراضي الأردنية، فإن الأمر يتجاوز الحسابات العسكرية إلى انتهاك صريح لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، وأن حماية القوات المسلحة الأردنية للمجال الجوي للمملكة ليست مشاركة في حرب، وإنما ممارسة لحق سيادي وقانوني تفرضه مسؤولية الدولة في حماية شعبها وأرضها.
1: الكاتب يضيف: الدولة الأردنية تمتلك الأدلة الفنية والعسكرية التي تثبت مسؤولية إيران عن انتهاك الأجواء الأردنية وتعريض أمن المملكة للخطر، فالأردن يمتلك الحق في مخاطبة مجلس الأمن الدولي والمطالبة بإدانة أي اعتداء على سيادته، كما يملك الحق في عرض القضية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والمطالبة بتحمل الدولة المسؤولة لمسؤولياتها الدولية مع توافر الشروط القانونية لاختصاص محكمة العدل الدولية، وأن لدى الأردن من الكفاءات القانونية المتخصصة بالقانون الدولي التي تستطيع صياغة لوائح الاتهام وتقديمها، ولديه من الأدوات الدبلوماسية ما يمكنه من إدانة الأفعال العدوانية على سيادة أجوائه وأراضيه وأمن مواطنيه.
0: الكاتب مضى قائلا: لقد اختار الأردن سياسة الاعتدال ولم يكن يوما مصدر تهديد لأحد، ولذلك فإن احترام سيادته ليس مطلبا سياسيا يمكن التفاوض عليه، بل التزام قانوني دولي يجب أن يلتزم به الجميع، وإذا ثبتت مسؤولية أي دولة عن انتهاك هذه السيادة فإن المساءلة ليست خيارا بل استحقاقا يفرضه القانون الدولي حفاظا على هيبة الدولة واحترام قواعد النظام الدولي.
1: وفي الموقع ذاته نطالع: الجيش العربي في مواجهة اعتداءات إيران، للكاتب جهاد مساعدة. ويقول:
0: صواريخ الاعتداءات الإيرانية على الأردن رصدتها عيون لا تنام وتصدت لها سواعد لا ترتجف، ونهضت في وجهها إرادة تعرف متى تراقب ومتى تقرر ومتى تضرب، فهذه سماء الأردن وليست فضاء مستباحا، وهذه أرض الهواشم وليست ساحة لتصفية الحسابات، وهؤلاء جنود الجيش العربي لا يصنعون مجدهم في الخطب ولا يبيعون بطولاتهم في الأسواق، إذ ناداهم الوطن لبوا، وإذا اقترب الخطر تقدموا، وإذا استهدفت السيادة أقاموا من صدورهم سورا، ومن إيقاظتهم حصنا، ومن حزمهم حكما لا يرد.
1: الكاتب يضيف: الأردن لا يطلب الحرب لكنه لا يفرط بسيادته، يحسن الجوار لمن حفظ الجوار ويحفظ العهد لمن صان العهد، ويمد يده للسلام ما دام السلام قائما على الاحترام، أما من يختبر صبره أو يستبيح سماءه أو يهدد أمن أهله فسيرى من الحزم ما يبدد ظنه، ومن القدرة ما يرد كيده، ومن وحدة الشعب والجيش والقيادة ما يجعل عدوانه يرتد عليه.
0: الكاتب مضى قائلا: من عمان إلى الخليج أمن العرب واحد وكرامتهم لا تتجزأ، وسماء كل دولة عربية حرمة لا يجوز انتهاكها، فمن استباح سماء بلد عربي فقد هدد أمن العرب جميعا، ومن روع شعبا عربيا فقد اعتدى على أمة، ومن جعل بلاد العرب ممرا لناره فقد فتح على نفسه بابا لا يغلقه بيان ولا تبرره شعارات.
1: الكاتب يختتم: سيظل الأردن واقفا وجيشه حاضرا وسماؤه مصونة ورايته عالية، وستبقى عمان عصية على العدوان، وسيبقى الجيش العربي هاشمي العهد عربي المجد يحرس الأرض والسماء، وتبقى صواريخ المعتدين شواهد على سوء تقديرهم وخيبة مساعيهم. وفي موقع

0: تاريخي متجذر، فالأردن بقيادته الهاشمية يمثل الحصن الأخير الذي يقف بوجه مخططات تصفية القضية الفلسطينية، وأن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ليست مجرد صفة سياسية، بل هي أمانة تاريخية ودرع سياسي يحمي هوية المدينة المحتلة من براثن التهويد.
1: الكاتب يضيف: لقد وقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا كحجر عثرة في وجه كل المشاريع المشبوهة، رافضا التهجير ومتمسكا بحق العودة ومدافعا عن استقلال القرار الوطني الأردني الذي أبى أن يكون يوما تابعا أو متماهيا مع أطماع الاحتلال.
0: إن الرهان الإسرائيلي على إثارة الفتن الداخلية في الأردن قد اصطدم بصخرة صلبة من الوعي الشعبي والالتفاف الوطني المطلق حول القيادة الهاشمية، حيث أثبت الأردنيون في كل المحطات المفصلية أن جبهتهم الداخلية عصية على الاختراق، وأن خطابهم السياسي موحد نحو هدف واحد هو حماية الوطن والانتصار للحق الفلسطيني.
1: الكاتب مضى قائلا إن هذا الالتحام بين الشعب والعرش الهاشمي هو واقع معاش يترجمه الأردنيون في كل يوم من خلال تمسكهم بوحدتهم الوطنية ورفضهم لأي أجندة خارجية، ونحن نرى اليوم توحيدا كاملا للخطاب الأردني حيث تذوب كل الخلافات أمام المصلحة الوطنية العليا، وحيث يدرك كل مواطن أن استقرار قيادتهم ووطنهم هو الضمانة الوحيدة لمواجهة التحديات الإقليمية.
0: ونختتم لقاءنا من صحيفة الدستور ونطالع لماذا الإشاعات وقد توفرت المعلومة للكاتبة نيفين عبد الهادي، وتقول:
1: منذ بدء الحرب الإيرانية الأمريكية والأردن لم يخفي معلومة واحدة، ويوميا يصدر عن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بيان يتضمن تفاصيل كاملة عما تعرضت له المملكة ومهامهم البطولية في مواجهة أي خطر يهدد أمن وسلامة المواطنين وعدد الصواريخ أو الطائرات التي استهدفت المملكة، علاوة على صدور بيانات حكومية رسمية بشكل مستمر ودائم لتوضيح تفاصيل كثيرة متعلقة بتبعات هذه الحرب ذات الطابع المحلي، وكذلك تصريحات دائمة لوزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني لتوضيح الكثير من الحقائق وغير ذلك من أشكال نشر الحقائق كاملة دون احتكار للمعلومة أو إخفاء لها، وفي ذلك أنجع الطرق وأكثرها عملية وجدوى لغلق باب الإشاعات بشكل نهائي.
0: الكاتبة مضت تقول: الإشاعات خطر صامت يجب مواجهته، وأن مواجهته مسؤولية وطنية علينا جميعا القيام بها في ظل وجود الحصن الأول في مواجهته وهو توفر المعلومات، فلا بد من منع انتشار المعلومات الخاطئة وتحصين أنفسنا ومجتمعنا منها من خلال التحقق وأخذ المعلومات من مصادرها، وقبل أن نضغط مشاركة لأي خبر علينا أن نتحقق، فكثيرا ما كانت المعلومة المضللة سلاحا يستخدم لغايات سلبية وخطيرة في بعض الأحيان.
1: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لين نويران ولبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي.
0: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى المملكة المتحدة. رئيس الوزراء يزور 5 مواقع سياحية وشبابية وخدمية في جرش والرمسة. مجلس النواب يقر مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. الأردن والولايات المتحدة يوقعان اتفاقا للتجارة المتبادلة. من العناوين إلى التفاصيل. غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن في زيارة إلى المملكة المتحدة، ويجتمع جلالة الملك خلال الزيارة برؤساء شركات كبرى لبحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة، كما يحضر جلالته جانبا من ملتقى الأعمال الأردني البريطاني. وأدى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليمين الدستوري نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. زار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان 5 مواقع سياحية وشبابية وخدمية في جرش والرمثة، وذلك ضمن جولاته الميدانية التفقدية الدورية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي أعدته جون لجبور وتقرأه لين نويران.
1: تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جولة ميدانية في شمال المملكة سير العمل في مشروع قرية جرش السياحية البيئية، وذلك في ثالث زيارة له للمشروع الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 60%، ليشكل وجهة سياحية جديدة ومتنوعة في محافظة جرش. ويمتد مشروع قرية جرش السياحية البيئية على مساحة 210 دونمات، ويقع في منطقة جبلية مطلة على غابات جرش ودب وتل الرمان، ويبعد قرابة 10 دقائق عن مدينة جرش الأثرية. ويضم المشروع الذي تتولى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تنفيذه نزلا بيئيا بسعة 55 غرفة، وحديقة بيئية متكاملة المرافق، ومسرحا ومناطق للألعاب وأنشطة المغامرات، ومرافق للعائلات والأطفال، ومركزا للزوار، ومطاعم وقاعات للمؤتمرات تتسع 200 شخص، ويوفر مساحة لعرض وتسويق المنتجات لأبناء المجتمع المحلي. كما تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مستشفى الرمثة الحكومي، ووجه بصيانة مرافقه وأقسامه وتزويده بالأجهزة الطبية والكوادر الضرورية. ووجه حسان بالبدء بإجراءات الدراسات الفنية اللازمة لإمكانية إنشاء طابق إضافي لغرف العمليات والعناية الحثيثة في المستشفى. ويخدم مستشفى الرمثة الحكومي أكثر من 250 ألف مواطن، ويوفر التدريب لطلبة كليات الطب والتمريض في عدد من الجامعات. وزار رئيس الوزراء أيضا مركز شباب وشابات الرمثة، مؤكدا أهمية البرامج التدريبية الجديدة التي جرى استحداثها العام الماضي في المجالات الرياضية والتعليمية والفنية لخدمة رواد المراكز الشبابية، والتي تم التوسع فيها خلال العام الحالي لتشمل 60 مركزا، وستصل العام المقبل إلى 100 مركز. وشدد حسان على ضرورة أن تحقق هذه البرامج الاستفادة للمتدربين، وأن تكون فرصة لاستكشاف المواهب وتطويرها في مختلف المجالات. وتشمل البرامج الجديدة في المراكز الشبابية دورات متخصصة في مهارات اللغة الإنجليزية لتعزيز فرص الشباب في

0: سوق العمل. ووجه رئيس الوزراء بتطوير البنية التحتية في مركز شباب وشابات الرمثة وتوفير الاحتياجات الضرورية وتحديث مختبر الحاسوب بما يسهم في إدامة الأنشطة والبرامج الشبابية وتوسيع الخدمات للمستفيدين. كما اطلع حسان على البرامج التدريبية التي يقدمها معهد تدريب مهني الرمثة، مؤكدا ضرورة تطويرها لتكون كافية وشاملة في جميع معاهد التدريب المهني في المملكة، لتسهم في إكساب المستفيدين المهارات المطلوبة لسوق العمل، وضرورة توفير تمويل ميسر ومنح عينية تشمل الأدوات والمستلزمات لخريجي هذه المعاهد للبدء بإنشاء مشاريعهم الصغيرة بعد الانتهاء من التدريب. ووجه رئيس الوزراء باستحداث مشاغل تدريبية حديثة لبعض التخصصات في معهد تدريب مهني الرمثة بما يلبي احتياجات سوق العمل، وتحديث مختبر الحاسوب في المعهد الذي ينتظم فيه حاليا أكثر من 140 متدربا.
1: أقر مجلس النواب بالأغلبية مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026 كما جاء من الحكومة، وذلك خلال جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي. وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن الحكومة تلتزم بالحفاظ على جميع حقوق موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية، مشيرا إلى تشكيل لجنة وزارية لضمان عدم المساس بحقوق العاملين، وأن الدمج يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه أوضح وزير الدولة لشؤون القانونية الدكتور فياض القضاء أن مشروع القانون يعالج الإطار القانوني لعملية الدمج، مؤكدا أن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ستكون الخلف القانوني للمؤسسة المدنية وستتحمل وستتحمل جميع حقوقها والتزاماتها بما يشمل الموظفين والموردين والمتعاقدين. بدوره قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان إن مشروع الدمج يسهم في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي ورفع كفاءة الإنفاق العام وإنهاء الازدواجية في العمل مع الحفاظ الكامل على حقوق العاملين، مؤكدا تعهد الحكومة بعدم تسريح أي موظف أو المساس برواتبهم وعلاواتهم. وينص مشروع القانون على إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية بعد 120 يوما من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها وأصولها إلى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادات العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ظهر اليوم 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. وأكد المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. وكانت القوات المسلحة قد أعلنت أنها تعاملت ليلة أمس وصباح اليوم مع 5 طائرات مسيرة انطلقت من إيران. وأوضح مصدر عسكري مسؤول أنه تم تحييد المسيرات بكفاءة ودقة ووفقا لمقتضيات الموقف العملياتي والإجراءات الدفاعية المعمول بها، ولم تسفر العملية عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يشكل تهديدا لأمن المملكة وسلامة مواطنيها وفق قواعد الاشتباك المعمول بها. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي التي تضمنت اتهامات باطلة للمملكة العربية السعودية الشقيقة بحصار الشعب اليمني الشقيق وتهديدات تستهدف حرية الملاحة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزراء السفير فؤاد المجالي رفض المملكة واستنكارها الشديد هذه التصريحات، مؤكدا تضامن المملكة المطلقة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة و وقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وصون أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وطالب المجال المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدا أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ونتابع فترتنا الإخبارية في تطورات التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران في ظل استمرار التهديدات المتبادلة وتصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتداعياتها الإقليمية. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستقصف قريبا جدا موقع بيكاكس ماونتن قرب منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم والتي تعرضت لأضرار بالغة. إلى التفاصيل في تقرير سارة العيسى.
2: لليلة العاشرة على التوالي منذ تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت القوات الأمريكية أنها نفذت قصفا على إيران مستهدفة مراكز قيادة عسكرية وأهدافا بحرية، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني إنه أوقف ناقلتي نفط أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز بعد أن تسببت انفجارات باندلاع حرائق واسعة على متنهما. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ذكرت في وقت سابق أن طاقم إحدى السفن أخلاها بعدما اشتعلت فيها النيران عقب تعرضها لهجوم في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان. وبعد أكثر من شهر على توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ما زالت المواقف آخذة بالتصعيد، مع توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تدفع طهران الثمن واعتبار إيران أنها في حرب شاملة مع الولايات المتحدة. رغم كل ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الجهود الدبلوماسية ما زالت مستمرة عن طريق الدول المطلعة بدور الوساطة.
1: وفي هذا السياق توجه وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى باكستان، حيث التقى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير على أن يلتقي لاحقا رئيس الوزراء شهباز شريف في إطار تحركات دبلوماسية لخفض التصعيد. وأفادت مصادر حكومية باكستانية بأن إسلام أباد والدوحة قدمتا مقترحا مشتركا إلى إيران والولايات المتحدة يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة أسبوعين والعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف إنهاء المواجهات المتصاعدة بين الطرفين. وبحسب المصادر يشمل المقترح إعادة الأوضاع إلى ما قبل 9 تموز وفتح مضيق هرمز مقابل رفع إجراءات الحصار البحري والعقوبات المرتبطة بالنفط، مع إمكانية استئناف المفاوضات في حال موافقة الطرفين. ننتقل إلى الملف اللبناني، حيث التقى الرئيس جوزيف عون في البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات المتعلقة بالوضع في لبنان، إضافة إلى ملف نزع سلاح حزب الله وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. وخلال اللقاء أكد ترامب أن لبنان عانى على مدى عقود، مشددا على أن الولايات المتحدة ستواصل مساعدته خلال المرحلة المقبلة. من جهته أكد عون أن عودة لبنان إلى الاستقرار والأمن هي مسألة وقت، موجها الشكر للرئيس ترامب على ما وصفه بالإنجاز التاريخي المتمثل في توقيع إطار العمل. وفي الساعات التي سبقت لقاء عون وترامب، بدأ الجيش اللبناني الانتشار في بلدة زوتر الغربية بمحافظة النبطية في خطوة تأتي ضمن المرحلة الأولى من تطبيق المناطق التجريبية المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري المبرم مع إسرائيل برعاية أمريكية. وأفاد الجيش اللبناني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مقربة من وحداته المنتشرة في البلدة، محذرا من أن هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تنفيذ خطوات الانتشار ويؤثر في مسار تطبيق الاتفاق. إلى التفاصيل.
3: دخل اتفاق المناطق التجريبية في جنوب لبنان مرحلة التنفيذ الميداني، مع بدء الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوتر الغربية بقضاء النبطية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة مدعومة أمريكيا تهدف إلى تنظيم الانتشار الأمني في المنطقة. ويشمل هذا الانتشار إلى جانب زوتر الغربية بلدتي فرون وصريفة في إطار الاتفاق الإطاري الثلاثي الموقع بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. ويحظى انتشار الجيش في زوتر الغربية بأهمية خاصة، إذ لا يزال سكان البلدة غير قادرين على العودة بسبب استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية، في حين تشهد بلدتا فرون وصريفة عودة تدريجية للأهالي مع استمرار انتشار الجيش فيهما. ويتزامن بدء الانتشار مع استمرار المفاوضات الأمريكية مع بيروت وتل أبيب حول آلية التحقق من قيام الجيش اللبناني بمهامه، تمهيدا للانتقال إلى المرحلة التالية من الانسحاب الإسرائيلي. وبحسب مسؤولين أمريكيين، يتولى الجيش اللبناني مسؤولية تأمين هذه المناطق وإزالة أي مظاهر مسلحة فيها بهدف تعزيز الثقة بين الجانبين وتهيئة الظروف لتوسيع العملية لاحقا. وفي المقابل يطالب لبنان بأن تكون آلية التحقق من تنفيذ الجيش لمهامه تحت إشراف طرف دولي وليس إسرائيل، فيما تتواصل المشاورات لحسم هذه النقطة بالتوازي مع التنسيق عبر لجنة عسكرية بإشراف القيادة المركزية الأمريكية.
1: إلى الشأن الفلسطيني، ونبدأ من قطاع غزة، حيث استشهد 12 فلسطينيا في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع، بينهم عائلة مكونة من 6 أفراد إثر قصف شقة سكنية في منطقة السامر بمدينة غزة. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى أماكن الاستهداف. وتتواصل التحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع مع استمرار الدمار الواسع في البنية التحتية ونقص الإمدادات الغذائية والطبية ومواد الإيواء في ظل استمرار القيود على إدخال المساعدات. سيداتي وسادتي، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.

حي على الصلاة.

0: رفع أذان العشاء من مآذن مدينة عمان وما حولها. نتابع ما تبقى من فترتنا الإخبارية. وفي الضفة الغربية وصل المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بالتزامن مع اقتحامات واسعة نفذتها قوة الاحتلال الإسرائيلي، شملت عمليات دهم واعتقال في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية. وفي سياق متصل أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بالاستيلاء على أكثر من 5 دنومات من أراضي بلدة جبع شمال القدس بذريعة استخدام لأغراض عسكرية، في خطوة تؤكد الجهات الفلسطينية أنها تندرج ضمن سياسة توسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض. وعودة إلى أخبارنا المحلية، وقع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية للتجارة المتبادلة بين حكومتي البلدين تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتسهيل دخول صادرات الجانبين إلى الأسواق المشتركة. ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء، وعن الجانب الأمريكي الممثل التجاري للولايات المتحدة جيمسون جرير. وتسهم الاتفاقية في تسهيل حركة البضائع بين البلدين بما يعزز الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكية ويسهل دخول المنتجات الأمريكية إلى السوق الأردنية بما فيها المنتجات الزراعية والمركبات. كما تنص الاتفاقية على خفض الرسوم الجمركية على السلع الأردنية إلى 10% ومنح قطاع الألبسة والمنسوجات نفاذا أكبر إلى السوق الأمريكية، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات تسهيل التجارة وتحسين الإجراءات الجمركية سلاسل التوريد والابتكار وأمن الاستثمار. تحت الرعاية الملكية السامية تفتتح مساء غد الدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون. وتبدأ فعالية المهرجان الفنية والثقافية التي تزيد على 220 فعالية اعتبارا من بعد غد الخميس، وتستمر حتى 2 آب المقبل. ويقدم المهرجان بهذه المناسبة عرضا افتتاحيا أعد خصيصا للاحتفاء بالذكرى 40 للمهرجان، يستعرض تطور الموسيقى الأردنية في رحلة فنية تنطلق من الموروث الشعبي والفلكلوري مرورا بالموسيقى المستقلة والبديلة وصولا إلى التجارب المعاصرة التي حملت الصوت الأردني إلى المسارح العربية والعالمية. وفي سياق الاستعدادات لانطلاق الدورة 40 أكد الرئيس التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون يزن الخضير أن إدارة المهرجان استكملت جاهزيتها من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات بما يضمن تقديم تجربة متكاملة وآمنة ومريحة للزوار. وأضاف الخضير أن برنامج المهرجان لهذا العام يتضمن مشاركة نخبة من الفنانين الأردنيين والعرب والعالميين إلى جانب فعاليات ثقافية وفنية متنوعة. جاء ذلك خلال لقاء عقده منتدى التواصل الحكومي في وزارة الاتصال الحكومي اليوم بعنوان فعاليات مهرجان جرش في نسخته 40. وقال الخضير:
1: حرصنا على إدخال عنصر المسرح بشكل قوي. في عندنا مسرحيتين، مسرح كاراكلا بتقدم مسرحية ألف ليلة وليلة، وهي فرقة لبنانية عربية معروفة يعني بشكل كبير. أيضا مسرحية أم كلثوم الغنائية، وهي على نظام البرودواي ستايل، بتحكي عن قصة حياة الفنان الراحلة أم كلثوم من صغرها إلى يعني وفاتها بطريقة فنية. فنانين من مصر يجوا، إضافة إلى السيدة ماجدة الرومي وتامر حسني وجورج وسوف والدكتور عبادي الجوهر وأحمد سعد والشامي وإليسا وعبير نعمة ومروان خوري. الفرقة الشركسية أيضا حاضرة وهي تمثل الحضور الأردني على المسرح الجنوبي. في المسرح الشمالي أيضا هناك حضور أردني قوي وعروض مشتركة ما بين موسيقيين وفرق شبابية وموسيقية. في أيضا الفنان أو الموسيقار اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف، هو هذا ترشح للإيمي أوردز العالمية. أيضا فنان من المغرب أمين بوتشار الموسيقار المعروف، طلال أبو الراغب وفجوقة موزايكا، والفنانة التونسية درصاف الحمداني، وفرقة فينيكس اللي بتقدم عروض

من جانبه قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومية الدكتور زيد النوايسي إن مهرجان جرش يجسد رؤية وطنية تعزز الثقافة والفنون وترسخ مكانة الأردن الثقافية، مؤكدا أنه يعزز الحوار الثقافي والانفتاح على التجارب الثقافية والفنية من مختلف دول العالم. وأكد النوايسي أن مهرجان جرش رسخ مكانته على مدى عقود بوصفه أحد أبرز المهرجانات الثقافية والفنية في العالم العربي، مشيرا إلى أنه شكل علامة حضارية أبرزت دور الأردن في مجالات الثقافة والفنون والأدب. أعلنت وزارة المياه والري تنفيذ حملة أمنية كبيرة في محافظة العقبة أطاحت بأكبر سارق للمياه في العقبة، كان يسحب 3500 متر مكعب يوميا لبيع المياه لمصانع وفنادق ومواقع حرفية ومحطات غسيل. وقالت الوزارة في بيان لها إن كوادر مديرية الرقابة الداخلية في الوزارة نفذت حملة أمنية كبيرة في العقبة، ضبط من خلالها 19 اعتداء كبيرا على خطوط ناقلة رئيسية وسحب خطوط لمسافات كبيرة لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها لمصانع كبرى وفنادق وشركات ومواقع حرفية في العقبة بنحو 3500 متر مكعب يوميا. ونصل للحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الخميس حرا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحرا في مناطق البادية، وحرا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى المملكة المتحدة. رئيس الوزراء يزور 5 مواقع سياحية وشبابية وخدمية في جرش والرمثا. مجلس النواب يقر مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. الأردن والولايات المتحدة يوقعان اتفاقا للتجارة المتبادلة. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف نسور، ذاكر حجات، رامي الرشق، مشعل الصلايطة، ومن التنفيذ الهندسي بهاء الطراونة، ومن المراقبة الرئيسة علاء قطيفان. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
1: تحت رعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أحبتي، هذه تحيات الزملاء الأعزاء علاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية، وربان المكسر لهذا المساء الزميل المبدع بهاء الطراونة، ومن خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. 0647 47 111 112 أرقامنا على الهواء مباشرة.

من شوي كنا مندردش مع زميل علاء قطيفان عن موضوع الحلقة، فبسأله بقول له يعني هل هناك أسئلة محرجة، وإذا تعرضت لسؤال محرج كيف تتصرف؟ تجد نفسك مرغم على الإجابة، ولا بتلغي الإجابة، ولا بتأجل الإجابة؟ إذن إحنا مجتمع طيب، ودائما منرحب بأي إنسان بتكلم معنا، لكن بعض الأحيان في ناس بيسألوك سؤال محرج، مش لازم يكون تدخل بالخصوصية، ولكنه باختصار شديد إنه محرج. فما هي طريقتك للتعامل مع الأسئلة المحرجة؟

0: أنا ما كملت إيش قال لي علاء قطيفان، بقول لي خالد أو قال لي أبو الوليد، قلت له نعم. علاء بقول لي إنه مش لازم تكون جاهز لكل إجابة، بقول له كيف؟ بقول لي مش غلط إنك تأجل الإجابة إذا كان السؤال محرج أو إذا كان السؤال بده تفكير، فسرعة الإجابة قد تكون بعض الأحيان خطأ. قلت له صح يا علاء، ممكن إنه إنك مش تتهرب، إنك تأجل، فهناك فرق كبير جدا. 0647 47 111 0647 47 112 أرقامنا على الهواء مباشرة. ونبدأ بأول اتصال.
1: ألو،
0: يا هلا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: كيف حالك يا صديقي؟
0: أهلا أبا الرائد، يا هلا.
1: والله هذا السؤال اللي هو أبو $3 مليون، مش مليون.
0: على قطيفان جاب سؤال بثلاث ملايين ولا الإجابة؟
1: لا، جاب سؤال بيستحق 3 ملايين.
0: من وين أجيب له يا رجل؟ أنا يا دوب أعطاني ملبس اليوم.
1: لأنه عارف كيف يختار.
0: هو أجاب بذكاء.
1: وهذا السؤال كنا نتعرض له ونحن على رؤوس أعمالنا. وأن يكون المسؤول ربما يكون يعني يحمل مؤهلات عالية.
0: نعم.
1: ولكن تكون الإجابات خاطئة. أنا أقول كما أنت قلت قبل قليل.
0: نعم.
1: إذا تعرضت لسؤال وكان فيه نوع من الإحراج، أمهل السائلة إلى يوم آخر.
0: مش تتهرب. يعني مرات الابن، مرات الابن اسمح لي حتى يعني نوجه الحديث وخليك تسترسل. مرات الابن بيسأل ابنه أو أبوه سؤال محرج، الأب بقول له بس، بسكر الباب عليه، بقول له ما تعاد تسألني هيك أسئلة، بدل ما أقول له بكرة بحكي معك، لأنه الأب بكون منصدم من حساسية السؤال.
1: مفاجأة هو الأب يعني.
0: مفاجأة. أيوة، عنصر المفاجأة.
1: يتخلص منه من خلال إمهال السائل، لكن لا يضلله ولا يدعي لنفسه أو يحتكر المعرفة. يعني في ملاحظة في والحق يعني يقال.
0: نعم.
1: سمعت أحدهم في برنامجك العتيد.
0: نعم.
1: الذي كنت أنا أول من شارك فيه كما تذكر.
0: نعم.
1: بكل فخر واعتزاز.
0: ما شاء الله.
1: سمعت يقول إنه هذا البرنامج يقول إنه يقوم على ثالوث. أي ثالوث هذا؟ أحترم كل مشارك وأحترم رأي كل مجتمع، أحترم الآخرين.
0: نعم.
1: أما أن يقوم على ثالوث ما في، إحنا ما لسنا في دار.
0: لا يعني شوف، إحنا يعني نسمح لكل الآراء إنها تقال دام حبيبي حدود. أكيد.
1: أكيد. أنا معك، ولكن يجب أن تحترم.
0: نعم.
1: الآخرين.
0: نعم.
1: نعم. نعود لموضوعنا.
0: ياريت ياريت.
1: فلذلك أنا أقول إنه أنت تتخلص منه من خلال إمهال السائل إلى يوم آخر.
0: جميل.
1: أو ترجعه إلى مرجع آخر.
0: جميل.
1: ربما يجد فيه الجواب. وكنا في ذات مرة وأنا كنت أدرس في بلد عربي خارج الأردن.
0: نعم.
1: وكنت قد وضعت أسئلة للقواعد.
0: نعم.
1: فذكرت في بعض الأسئلة سؤال أكتب أربعة أبيات، ولازم أقول أربعة أبيات.
0: نعم.
1: أربعة أبيات صحيح.
0: نعم.
1: فأنا ذكرت العكس، يعني إنه يجب أن يكون خالف العدد المعدود معروف. فقدني أحد الزملاء الذين كانوا يشاركونني في هذا الباب.
0: نعم.
1: ذهبنا لنحتكم إلى أستاذ أقدر من إلى أستاذ أقدر منا خارج المنطقة، ويدرس في جامعة كبيرة، فأقر على أن العدد يخالف المعدود إلى أربعة أبيات هو الصحيح، وليس أربعة أبيات.
0: نعم.
1: أربعة أبيات، أربعة أبيات، لأنه الأبيات مفردها بيت.
0: نعم.
1: والبيت معدود ويخالفه. فلذلك أقول إنه لا شك ولا عيب ولا ضرر ولا ضرر بأن تمهل السائلة إلى مرجع آخر يتأكد منه إذا أراد أو أن ينتظرك إلى اليوم التالي وتأتي له بالجواب. ومن المراجع التي تتحدث عن صحة الجواب حتى يقتنع هو نفسه السائل بأنك أنت ليس من اجتهادك الشخصي.
0: جميل.
1: وإنما من خلال تحققك في الإجابة، وأنك لا يمكن أبدا أن تضلل الآخرين بادعاء أنك أنت تعرف الإجابة.
0: نعم. بدي أشكرك حتى نعطي مجال اتصال آخر بالرائد. نعم أكيد هو الحديث هنا يعني فيه استرسال، لكن نعطي المجال للاتصالات. شكرا لك بالرائد. يا هلا. مساء الخير.
2: يا مساء الورد.
0: مساء النور. يا هلا. بخير الحمد لله.
2: حلو صدامني يا رب.
0: يا هلا.
2: أنا بطبيعتي لما حد يسألني سؤال محرج ممكن أحكي له بكل بساطة شغلي بخصني، يعني ما لك علاقة فيها.
0: نعم.
2: خلاص ما بجاوب عليها
0: فورا، بتسكر الباب إنه
2: أنا ما راح أعطي مجال.
0: طيب لو سألتك يعني حدا سألك سؤال لكنه محرج، يعني بده معاونة، بدها معاونة من صديقاتك، هل أنت بتمهليها لثاني يوم ولا بتجاوبيها ولا بتقوليها لا أنا ما بجاوب هيك أسئلة؟
2: لا حسب الشيء اللي طلبه، لأن في شغلات ممكن نفس اللحظة أعملها إياها، لأن أنا انتظرت هذا ساعد يعني.
0: نعم.
2: في شغلات ممكن أحكيها إياها برد لك خبر ثاني يوم، كل
0: نعم.
2: شغلة بدهاش نفس الوقت ثاني يوم حتى أشوف لها موضوع وبعدين برد لها خبر نفس الوقت. صح. كل الحالتين يعني بنين عليها وبحكي لها إن كان ضبط الشغل أو ما ضبط.
0: جميل. جميل.
2: يعني.
0: نعم بدي أشكرك حتى نعطي مجال. 06-47-47-111 معنا اتصال. ألو. هلا.
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: حياك الله أستاذ أبو الوليد.
0: أهلا.
3: بارك الله فيك.
0: محمود
3: بارك.
0: العزام.
3: محمود العزام. نعم.
0: وإيش اللي مغير نبرتك؟
3: والله أنا يعني كنت اليوم بالحكورة ويعني وتعبت شوية، ويبدو أنه يعني
0: في رواق بالنبرة
3: تغيرت. لأني قاعد برتب الأمور إن شاء الله رب العالمين. يعني
0: يعطيك العافية كان. وأنا أشكرك على حرصك على المشاركة يا محمود.
3: الله يبارك فيك، هذا واجبنا، وهذا يعني يقول هذه نافذة جميلة. يعني أنا نحارب ونقاوم حتى النسبة إن شاء الله رب العالمين، لأنه والله هذا برنامج ثروة.
0: نعم.
3: الأستاذ خالد وزملاء يعني بالهندسة ويعني خلف الكواليس.
0: نعم.
3: إبداع حقيقي
0: والله. حتى يعني الإعداد، يعني حتى شباب يعني خلينا نقول المراقبة مثل علاء ومثل إسماعيل هم اللي دائما ندردش ونتكلم، لأنه إذا ما كان الموضوع واقعي إحنا ما بنخرجوا على الهواء.
3: بالضبط. وهذا الجمال. وثاني إشي يعني إضافة بسيطة، يكون يعني طرح واقعي، ويكون إحنا دائما أنت بتنوه إنها تعليل، لذلك فيها الإنسان البسيط، فيها الإنسان المثقف، فيها
0: صحيح.
3: الإنسان اللي يعني المقتدر على الكلام، فيها الإنسان اللي بيجمع كلمات التجميع.
0: نعم.
3: ونعذره يعني مبارك كانت في نظري أنا ويعني إن شاء الله إذا الختيار الحجة البركة اللي مبارك كانت أجمل شيء في الحياة.
0: والله أتمنى إني أسمعها اليوم.
3: والله يشهد الله. لذلك هذه الفطرة والطيبة ما وراها أي قصد ولا همز ولا لمز ولا أي أهداف، إلا أنها بالفطرة بتحكي لطرة طيبة قعدتها ودلتها قدامها وشجرة الزلخت وتقول
0: زلزلخت
3: سبحان الله. فبقول الشاعر بقول عزن زلختي وعزن زلختي ليتك يا حلوة من حظي وبختي.
0: نعم.
3: والله إبداع، هذا إبداع الأمانة.
0: نعم نعم. وجودكم هو الإبداع، وأنا جدا حريص يعني عليك وعلى الزملاء والأخوة اللي دائما بتواجدوا وبثروا هذا الهواء. لكن اليوم موضوعنا يعني على أكطفان بقول لي أنا مش ملزم أجاوب الأجوبة الحساسة أو المحرجة، سواء كانت من قريب أو من واحد بده معلومة حتى.
3: أنا ما أنت في يعني خلال لقائك للفكرة بقول يعني لو إنه اتصل يعني صار اتصال شو بدي أقول؟ بقول أنا الواحد سألني سؤال محرج حقيقي بنحرج.
0: حلو حلو.
3: بنحرج باختصار.
0: طب يعني روق وكلمنا براحتك واسترسل بالموضوع، أنا شاعر في جواك يعني نقاط حلوة راح أضيئها هذا المساء.
3: بالضبط. يعني مرات بتنجب تقول محظورة. احضره ترى يعني ما فيش داعي للكلام مثل هذا الكلام. مرات نتنعنع وتغير السالفه اذا استطعت، رغم انه راح يكون ملفت يعني تغيير السالفه، انما بكون احدهم مش موفق بالسؤال او

0: سؤال بريء من طفل او من غيره غيراته.
1: حلو.
0: يابا مين اللي كنت تحكي معها اليوم مثلا؟ بس انت تعبلو على شفتك. يعني
1: مين اللي رنت عليك اليوم يابا؟
0: لا يابا من الضمان الاجتماعي يابا
1: مثلا يعني. مش وقته يابا. طيب
0: يعني اذا كان في مجال لقصيده
1: اكيد. بس انا ما سمعت رايك بالنسبه للاسئله المحرجه.
0: الاسئله المحرجه وفي مرات الطروحات المحرجه. فالطروحات المحرجه تتجاوزها بكل اريحيه وتسمو فوق الرد عليها.
1: هذه الطروحات.
0: نعم. اما الاجوبه انا يعني ربي معطيني من سرعه البديهه وسرعه الجواب، بجاوب المناسب ومن فضل الله بيكون جواب جميل.
1: نعم.
0: فبستطيع اني اتجاوز حقيقه، بتجاوز يعني بثقه.
1: بتأجل ولا بتتجاوز؟
0: لا هو تأجيل، لا مش داعي للتأجيل. ليش بت يعني كلمة بت ولا عشرة لت زي ما أقولها. لا بحاول أني في وقته، أو إذا كان يعني استطعت أني أتجاوز أقفز فوق هذا السؤال. يعني زي القفز فوق الحواجز، لا أقفز وبعديها، لأنه لا يمكن تكون طروحات على كيفك أستاذ خالد.
1: نعم.
0: أنت ما يمكن تملك تفكير الناس، كيف ممكن يفكر؟ يمكن هو يبقى يفكر بالموضوع ومشغله، وانت والله ولا على بالك هذا الموضوع.
1: نعم.
0: فلما بيجي يهرجك يا سيدي ماشي هيك احرجتني الله يعطيك العافية، ايش صار يعني؟
1: جميل. طيب قصيدة الليلة.
0: قصيدة الليلة: قبل النهاية يا عرب كان بعربنا ذيب.
1: ذيب.
0: قبل النهاية يا عرب كان بعربنا ذيب ومنيب، ما يخشى حدا وكل الملا تخشى، وكنا إذا عم البلا والذيب قام يجيب، نسمع صدى الدنيا ذياب يردد بعواء، وكنا على صوت الشجي نرسم حلم بالغيب، عزة وكرامة ومرجلة ونقول وابيا. الذيب غاب، الذيب غاب، ومن قبل صعب العنيد يغيب، رغم الكلاب بالعرب إلا يحصل شاة، ورعيانها تمطر غضب وتصيب ولا تخيب، ما يرتجع لو ننحصر ولا حصل لهوا، يصيبوا يستف الثرى ويبرى الجرح ويطيب ويعود أشرس من قبل ويجدد المأساة. الذيب ما يخشى الكلاب ويعشق التعذيب، الذيب ما يخشى الكلاب ويعشق التعذيب، ويقول لجل انك تعيش الموت يا محلا، ويؤمن بان اللي يرجع ويترك غريم وعيب، اما يلاقيك العدو بالموت او تلقاه. الله يا ذيب العرب لو الغدر بك ذيب، الله يا ذيب العرب لو الغدر بك ذيب، ما سالت دموع الاسى ولا عذبتنا الاه، لو من غدر بك يستحق الطيب والتوجيب، ما يركع الكلب الغزاة ويرتجي له جاه، يركع لجل عين الغريب ويقبل التخريب، قطروز عند المعتدي ولانه دعا لباه. يا ذيب من عقبك ولا ذيب تخلف ذيب، يا ذيب من عقبك ولا ذيب تخلف ذيب، هذا زمان اللي يركع ويسجد لغير الله، هذا زمان اللي يركع ويسجد.
1: الله الله. انت بتعرف ان الذيب لما يصيد بيطلع من جماعته؟
0: الذيب كريم وفي صفات رائعه وراقيه،
1: يعني هذه الجزئيه بالذيب تحترم.
0: الذيب ارقى من كثير. وشر الذيب
1: راقي. صحيح، مع انه يعني ما ابو كل حاله.
0: صحيح. ولا بخون زوجته،
1: ولا بخون زوجته
0: قد على امه، يعني هذا هيك بقول والله انا ما اعلم يعني.
1: نعم.
0: هكذا قال.
1: شكرا يا محمود. يا هلا يا هلا. احنا نستحق فاصل بعد هذه القصيدة الجميلة. فاصل ونواصل. 0647 47 111 112.

0: 0647 47 111 112. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيف حالك ابو الوليد؟
0: اهلا اهلا.
1: شو الموضوع اليوم؟ بدي اخذك
0: اذا سالك احدهم سؤال محرج بتتهرب منه ولا بتاجله؟
1: لا بتهرب منه ولا باجله. اذا
0: بتجاوبه
1: قدرت اجاوبه ما قدرت بقول له اعذرني.
0: بحسك ما عندك انت يعني سؤال محرج بتجاوب على اي حاجه.
1: طوالي من الخسر وهمي بالخبر.
0: عافية عليك.
1: شو لعاد؟
0: أكيد
1: ما في شيء داعي يتهرب من الواحد.
0: ما في شيء حتى يعني الأمور الحساسة حتى لو سؤال يعني
1: حساسة إذا تدخل بالعائلات هي لا.
0: لا أكيد لا أكيد. بدي أشكرك يا محمد. تسلم.
1: الخارجية عادي.
0: الخارجية عادي. شكرا لك. هلا معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: كيف حالك خالد؟
0: أهلا.
2: اخبارك؟
0: انا بخير
2: ان شاء الله دائما. ومساء الخير للكادر الفني كله ولكل المستمعين.
0: ولك التحيه
2: ام يزن.
0: هلا يا ام يزن.
2: اهلا فيك.
0: هلا.
2: سؤال محرج صح؟
0: سؤال محرج. بتقولي لها انسي ولا بكره بقول لك؟
2: لا بحكي لها شو بدك بهالسؤال
0: فورا. ها
2: فورا ولا غير السؤال او شو بدك بهالسؤال يعني يعني صارت مره في مذيع سأل واحدة قال لها قد ايه عمرك؟ قالت له شو بدك بالسؤال؟ سكت. يعني ما ناقش ولا اشي بعدك يعني هي نفس المستمع سكتت وقال لها شو.
0: والله لازم نلاقي حل هالمعضلة يعني ام يزن يعني ايش فيها اذا المرأة قالت عمرها يعني؟
2: والله هي ما فيها اشي بس
0: والله ايش فيها يعني على الهوية مكتوب
2: في اسئلة مستمحرجة اكثر من العمر. ليش بنحرج من العمر عادي انا؟
0: بالضبط بالضبط.
2: والله في اسئلة بس هي المرأة هي سبحان الله غير عن الرجل. بس أنا من ناحيتي ما فيها إشي بس في أسئلة محرجة كثير كثير. هاي صعبة. ممكن تقول هاي شو بدك بهالسؤال يعني غير السؤال. بالعربي تعطيها إياه خلص.
0: نعم نعم. يعني بدي أشكرك يعطيك العافية.
2: أهلين
0: يا هلا يا هلا. 0647 47 111 112 أرقامنا على الهواء مباشرة.

0: هل تعلم يا بهاء انه عيونك شذر باللهجة العراقية؟ هي عيونك بتلمع؟ جميلة اللغة يا اخي واللهجات. اذا معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: يا هلا.
1: تحياتي استاذ.
0: يا اهلا.
1: يسعد مساك ومساء الموجود.
0: يا هلا. مين معنا؟ اسمهان.
1: معك نغم الكردي.
0: نغم. نغم كيفك؟ يا هلا.
1: والله الحمد لله تمام.
0: يا هلا يا نغم.
1: أهلين فيك.
0: مبدر اليوم، احنا متعودين عليك باخر الحلقة بتتكلمي.
1: والله انا مش ماسك معي الخط صراحة. والله دائما مشغول مشغول بالاخر لما.
0: نعم.
1: المهم على الاحراج.
0: اسئلة محرجة.
1: حسب السائل.
0: ايوه.
1: فضولي.
0: ايوه. طيب.
1: عارف كيف؟ فبرضي فضوله وبنفس الوقت بجرحه. عرفت كيف؟ وبالنسبة للأطفال، خليني
0: أول شيء على الأطفال. حلو، هيك أخذتينا يعني على زاوية جديدة، شكرا يا نغم. أيوة. أنا والله بنتظر هاي الزاوية من بدري.
1: أيوة، يعني يعرفوا من الأهل أحسن ما يعرفوا من برا، عرفت كيف؟
0: أها.
1: إيه بسيط له إياها الواحد هيك تبسيطي الشغل، عرفت كيف؟ أو بس تكبر بتعرف، أو مو لحالك هذا الشيء، مو لإلك لحالك، يعني كتار اللي هيك. وبالنسبة للإحراج الفضوليين هدول يعني مشكلة عن جد، يعني كنت أتعرض كثير. موقف صار معي يعني، بس ما بعرف أحكي على الهواء ولا لا. إلي زميلة حبت تحرجني.
0: طيب.
1: قدام زميلاتي وزميلاتها مرة. يعني كنت لابسة نظارة هيك، أحب كنت هيك نظارات يعني.
0: نظارة إيش مالها النظارة؟
1: كانت نظارة لزميلتي. نظارة كأنه قراءة إشي زي.
0: طيب.
1: فحبيت استلفتها منها، حكيت لها هيك من قبل فيها.
0: فجت
1: هاي من جيراننا وزميلتي حبت تحرجني، وبتقول لي شو يا دكتورة بيطرية، شو بتعالجي؟ ايش هذا، احراج ولا مو احراج؟ طبعا
0: والله
1: احراج.
0: انا مش ضليع بسواليف النسوان يعني حتى اقرر. انا الحمد لله اني بعيد عن هاي السواليف ولا بفكر فيها، بس خلينا نفكر انا وياك الليله. يلا، ايش يا دكتوره بيطريه، ايش بدك تعالج اليوم؟
1: شو بتعالج يعني؟ انا هيك لا

0: جسدي طبعا جرحت وبنفس الوقت عرفت ارد قلت لها ولا شيء بسيطه بعالج الحمير المثلك صراحه
1: يعني. لا اله الا الله، والله انكم شرسين على فكره معشر النساء، يعني احنا الرجال والله العظيم حنين على بعض بس انتم شرسات
0: والله العظيم صراحه. اجت عن جد هيك
1: لا شعوريا يعني قلتي لها الكلمه
0: صار يضحك يعني، يعني كان هذاك الموقف مش حاب احكي يعني انا بصراحه، بس انه تعالوا اعرفكم مين هذه اللي تسالوا عنها عرفتي. لا الجواب اللي يستاهلوا أكثر طبعاً.
1: طيب وبعد هذا الموقف يعني إيش عملت بالنظارة؟ رجعتيها خليتيها؟
0: رجعتها لا والله أنا هيك أخذتها حكيت لها يعني يا جمانة معلش أخذهم هيك أنزل على الفرصة فيهم.
1: طيب
0: واللي بتحكي لي عادي يعني
1: ظل تحكي اسم العيلة كمان بعد ما حكيت اسمها.
0: لا يا زميلتي جمانة أنا بنت جيراننا رنا، خليني أحكي لك اسمها رنا.
1: لا إله إلا الله يا نغم نغم.
0: يعني بهجم
1: أنت على هوا يا نغم.
0: لا عادي عادي ما الله يسهل عليهم والله ما بعرف.
1: طيب مرات الواحد الأسعار المحرجة بتخليه يغضب، بتخليه يدافع عن نفسه، بتخليه يمسك نفسه. إيش بالمستقبل إذا تعرضت للسؤال المحرج إيش رح تتصرفي؟
0: بعد للعشرة بصراحة بس أه. بعدين محيطك حسب اللي موجود قدامي يعني.
1: مضطرة تجاوبي بنفس اللحظة؟
0: والله بجاوب
1: نفس اللحظة؟
0: نفس اللحظة إذا كنت أعرف المعلومة بجاوب، إذا ما كنت أعرفها.
1: وإذا أنت مش جاهزة تقولي المعلومة أو يعني من حرجة تقوليها
0: مش يعني سؤال مثلا إحراج لا والله شوف الشمس ما تتخطب غربال
1: لا يعني زي سؤال الأطفال مثلا يعني قدام الناس مثلا
0: طفل قدام الناس عادي بجاوبه بحكي له بس الطريق ملتوية عرفت كيف؟
1: طريقة ملتوية نعم
0: إنه مش وقته أو
1: أها
0: يعني عرفت كيف؟ زي هيك
1: نعم
0: وهاي هي يعطيكوا ألف عافية
1: شكرا يا نغم يا هلا 0-647-47-111-112 مساء الخير
2: مساء النور
1: والسرور
2: تحية لك يا أستاذ خالد
1: أهلا يا أستاذ
2: هذا على أكتفان ولا الأخ المهندس المبدع بها الطراونة
1: نعم
2: ولا الأقطاب الإذاعة محمد
1: نعم.
2: العزام ومحمد كوكو
1: نعم كلكو أقطاب كلكو كل واحد فيكو قام بالنسبة لنا نعم
2: والله أنتوا دائما اللي بتحلوا البرنامج واللي بتعملوا عصب ذهني حتى الإنسان يتحفز
1: نعم
2: يخاطبني السفيه بكل حمق فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا
1: نعم
2: بالنسبة للأسئلة المحرجة لابد إلها من هجوم مضاد لابد إلها من جواب مسكت
1: فرضنا مش سفيه ولكنه طيب زيادة وسألك سؤال محرج
2: لا ما هو دائما السؤال المحرج ينبغي التفريق بين نوعين من الأسئلة سؤال واحد بدي يمسك في شخصيتك أو في خلقك أو في مالك أو في بيتك وولادك وما بين إنسان على البركة نيته صافية بتجاوبه بكل أريحية وبكل طيبة
1: نعم
2: لكن اللي عندهم استعراض عضلات وبحاولوا انهم يستفزوك لابد لهم من جواب مسكت فيقال انه يوم من الايام ابو العلاء المعري سأله طفل بقول له أأنت القائل في شعرك واني وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم تستطعه الاوائل قال نعم انا القائل ولا فخر قال ولكن الاوائل وضعوا 28 حرفا للهجاء فهل لك أن تزيد فيها حرفا واحدا طبعا أبو العلاء من باب الأدب قال والله لقد سكت وما عهدت لي سكوتا كهذا السكوت يعني دائما أي جواب محرج يوم من الأيام أنا لما كنت بالجامعة اتعرضت لسؤال سمج كثير كثير كنا جالسين بكافتيريا الجامعة أنا ومجموعة من الأصدقاء اللي أحبه كانوا مجموعة من الشباب الصحافة وشابات معايا واحد شو بقول لي إذا واحد حكى معك أخرس كيف بدك ترد عليه بلغة الإشارة قلت له والله أنا بالنسبة إلي الأخرس بإمكاني أتفاهم معاه بالكتاب لكن صاحب السؤال ربما يكون أغبى من جميع الخرسان ومن جميع الصم على وجه الأرض.
1: هيك ما قصرت يا معتصم.
2: نعم
1: ما قصرتش يا معتصم هيك.
2: لا لا
1: نعم
2: يعني الناس اللي كانوا حوالي حتى والله إنهم بهدلوا بهدلة بجوز ما راح ينساها حتى يومنا هذا. فأنا قلت له طيب يعني أنت شو هدفك من السؤال؟ قال له والله كنت أمزح. قلت له لا أنت ما كنت تمزح، أنت مسيتني بكبريائي وأسأت لخالقي قبل ما تكون أسأت. فدائما الجواب المحرج بالنسبة للأشخاص اللي هدفهم استعراض العضلات والإساءة لابد له من جواب مسكت.
1: نعم بدي أشكرك معتصم على المشاركة الجميلة وتحياتي لك. يا هلا.
2: شكرا جزيلا.
1: هناك اتصال. مساء الخير.
3: مساء الورد أستاذ خالد عياد.
1: أهلا بثينة عياد.
3: أنا والله ما بستغنى عنكم، بقول نعطي فرصة لغيرنا بس لازم نشارك.
1: والله إحنا كل واحد يعني بحبنا ما بنستغنى عنه.
3: الله يسعدك، أكيد نحبكم كثير، يعطيكم ألف
1: نعم. عافية. الله يعافيك. هلا
3: أنا بدي أحكي ثلاث نقاط هيك على السريع عشان ما أطول على غيري.
1: نعم.
3: بشكل عام الأسئلة المحرجة مثلا لما الناس متزوجين لهم 7 و8 و10 و20 سنة عيب علينا نسألهم ليش لهلا ما خلفتوش، لأنه خلص يعني معروف شو الوضع. شو ليش ما خلفتوا؟ طب يعني المشكلة من وين؟ منك ولا من جوزك؟ طب يعني إذا هم يعني الست والراجل وجههم مش يحكوا، ليش إحنا نجرحهم نسألهم؟ واحدة مش متزوجة ليش لهلا ما تجوزتي؟ ما أجاكيش حدا؟ ولا أنت معجرفة؟ ولا عشان عندك ضرر؟ ولا عشان انك ناصحه؟ يا عمي مشان الله يعني، طب هي عارفه حالها احنا مش متزوجه، ما في داعي تسالوا هاي.
1: نعم.
3: السؤال
1: هي هلا الناصحه صارت مش مرغوبه؟
3: ايه هيك. ولا
1: انت بتعرفي عند الرومان كانت المراه الممتلئه هي الاشد جمال؟
3: نعم هذا المفروض يعني. وبعدين والله الواحد اللي بيدور على الشكل والله انه بيغلب يعني على كل.
1: نعم.
3: هذا بشكل عام. هلا النقطه الثانيه اللي حابه احكي فيها بشكل شوي مخصص، احنا كمكفوفين كتير متعرض مثلا بيجي حدا يوقف قدامنا بيمسك ايدينا ويغير صوته وعارفني مين انا او على الباب عشان نقول له يعني شوفنا عارفينه ولا لا. عداك عن الاسئلة كيف بتحبوا، انا اكثر سؤال اتضايقت منه مرت خال الي وعلى فكرة بصراحة وبدي احكيها الله يرحمها هي معلمة يعني ركزوا على انها معلمة.
1: نعم.
3: مرة سألتني بتقول لي انتوا كيف تحبوه يعني انتوا بتعرفوا تحبوه؟ قلت لها انتوا كيف بتحبوا؟ قالت احنا غير. هي والله هاي معلمه وانا بدي كثير اركز على النقطه لانها على اساسنا خرجت.
1: والله انا بدي اركز عليها، انتوا اللي بتعرفوا تحبوا.
3: الله يسعدك.
1: كملي كملي.
3: احنا بنحب قلوبنا اكيد، احنا ما بنحب
1: الشكل.
3: اوكي كيف بتحبوا كيف بتحلموا
1: يعني الله يرحمها في دار الحق، لكن يعني هو السؤال انه
3: لا انا يعني
1: انه غياب النظر يعني انه يعني بحرم الانسان من
3: عنده عادة عن انه بيسلموا على الكل الا علينا. وانسى هاي نقطه بدناش نحكي فيها لانها هاي مش موضوع.
1: خلينا بجزئيه كيف بتحبوا انت كيف بتحبي؟
3: والله انا بحب بقلبي وبحب بالمواقف.
1: طب ليش جاوبت بسرعه؟ ما هذا سؤال محرج.
3: أنا بدي أوصل رسالة لأنه
1: ولا الشخص تغير؟
3: لا مش هيك، أنا بدي أوصل رسالة للمجتمع إنه الكثير بحب المواقف يعني بالتعامل، مش بالله إذا هذا شكله حلو أو شكله مش حلو.
1: بحبه يعني بعمق على فكرة.
3: برتقالة نعم. أستاذ خالد
1: نعم.
3: بتحسها من برا بتجنن ما أحلاها، لما تفتحها من جوا ممكن تلاقيها معفنة أو العكس.
1: نعم.
3: فإحنا بنحب العمق.
1: نعم.
3: هاي رسالة حاب أوصلها. هلأ الجزئية الثالثة اللي أنا بدي أحكي عنها بشكل مخصص. يا ابن الحلال أنت والجميع، لما إجيت أتقاعد، لما إجيت أتقاعدها مش لما تقاعدت. والله يعني كثير ناس من صديقاتي ومن اللي يعني مش كثير علاقتي فيهم قوية، قديش دي يسعلك تقاعد؟ قديش بدك تاخدي بدل إجازات؟ قديش رح يعطوكي بدل مكافآت؟ وطبعا لما تقاعدت سألت نفس الأسئلة، بس قديش أخذتي وقديش طلعلك وقديش؟ والأسهم شو عملتي براتب؟ شو بتعملي براتبك أنت؟ فأنا سألتهم أنتوا شو بتعملوا برواتبكم؟ قال إحنا بنشتري فيهم، أنتوا ما زي زيكم.
1: نعم. أقول لك شو تعملي براتبك؟
3: نعم.
1: أقول لك شو تعملي فيه؟ اصرفي.
3: طبعا طبعا يعني
1: ما تخلي شو وراكي.
3: ليش بدي أكومه يعني؟ أكيد الحمد لله من فضل الله.
1: نعم.
3: يعني كثير أسئلة أستاذ خالد، شو بتعملي براتبك؟ طب لمين بتتصدقي؟ يعني طب عفوا هاي أشياء بيني وبين ربي يعني، مثلا ما صح اتفضوا أنا تصدقش اتفضوا أنا يعني، وكأنهم يوصلوا رسائل. مرة صديقة إلي أو مش صديقة والله هي هيك شفتها بمكان في محاضرة بعرفها أنا، اللي بتقول لي قديش أنت راتبك؟ بقولها أنت قديش راتبك؟ هي بتشتغل ونفس شغلتي يعني على مقسم. اللي بتقول لي الحمد لله كويس، قلت لها وأنا والله كمان الحمد لله كويس، ليش أنت بكيش تجاوبي؟ بدك أنا أجاوبك يعني. يعني كثير أستاذ خالد يعني في شغلات بتحشروا فيها.

0: بطريقة غير عادية، غير عادية مش طبيعية يعني الناس أبدا. أما سؤال قديش عمرك، أنا صراحة عادي يعني ما عندي أي مشكلة، لأنه اللي بيكذب بيكذب على حاله. بس في أسئلة يعني أنا مش من حقي أسألها لحدا، شو بتعمل براتبك، شو أخذت، شو سويت، لمين أعطيت. طب هاي الأمور ما لازم يحكيها إلا ربنا، يعني مش ضروري حتى الشخص نفسه يحكي لي، يعني يشكي فيها مع نفسه.
1: طيب شو يعني انت شوفي الرسالة اللي وصلتيها جميلة، لكن برضو في رسالة يعني أخرى، أنه أنا بعرف أنه أصدقائي وإخواني اللي محرومين من نعمة البصر ما بيحبوش شعور الشفقة.
0: طبعاً.
1: لأنه حواسهم بتكون متقدة أكثر من الآخرين.
0: لأنه أنا يعني أنا ككفيفة زي غيري، ليش تشفق علي ولا تتعامل معي بقسوة ولا تستغفلني ولا تفكرني أقل منك؟ أنا ما بشوفش بس لكن بسمع وبفهم وعندي عقل. يعني أستاذ خالد، يعني ما أنك فتحت الموضوع، من روز ما تطلع أسوق مع حدا كثير يقولوا للي معي طب بدها هيك، شو بدها مثلا، طب شو بتفرق مع هاللون، مثلا بقول لا مثلا بدي لون زهر على سبيل المثال، طب شو بتفرق مع هاللون؟ فأنا والله مره إيه مرت أخو عجبتني، أنا طب هي سألوها هي، ليش تسألوني أنا يعني؟ بعدين يعني أنت شو دخلكم؟ طب أورجيها هاي، طب إيه يعني عفوا أنت شو يعني، طب احكوا معي أنا، احكوا معي أنا ولا لا أدي أنا مش
1: هؤلاء هم الباعة، يعني الباعة لما تروح تشتري إشي بسألوا اللي معاكي المرافقين
0: إنه
1: شو اللون اللي بدها إياه أو شو اللي
0: ليش؟ شو بدها؟ طب ورجيها هاي، طب مثلا إيه شو بتفارق مع هاللون؟ هذا السؤال بيستفز.
1: طيب طب جاوبي ببساطة،
0: جاوب مين قال لك
1: انه بفرق معي اللون، انه انا بتخيل نفسي اجمل بهذا اللون؟
0: الحمد لله من فضل الله انا بشوف الالوان الفاتحة
1: ما شاء الله،
0: يعني بقدر اميزها الحمد لله، هي يعني 1.5% انا بصر عندي. مثلا استاذ خالد، مثلا مرة انا كنا انا بداوم، تعرضت لموقف انه رحنا نتبرع دم، اجوا ناس يعني بدهم دم من كل الموظفين. فالممرضة بتسأل في البنت اللي معاي يعني اخذتني على المكان اللي بدنا نروح على مسرح الوزارة، يعني اللي بتقولها قديش عمرها، عندها ضغط ولا عندها سكري؟ قلت لها عفوا لو سمحتي اسأليني انا، هاي زميلتي، هي شو بعرفها فيه، بعدين ليش تسأليني انا؟
1: ما شاء الله سمعك قوي يا بوزينة.
0: لا عادي عادي بصوت عالي. قال عندها سكري او ضغط، قديش عمرها، قديش إلها مش متبرع بدم، طب ليش ما بتسأليني انا؟ يعني لهالدرجة انا مثلا مش عاجبتك او مش معبي عينك؟
1: لا بس يعني هي قد تكون تأدبا معك، هي ما حبت تزعجك، يعني هي احترمت الظرف اللي انت فيه، فما حبت تثقلك بأسئلة.
0: ما احنا قلنا، ما بدنا شفقة،
1: ما بدنا شفقة وبدنا حسنية يا بثينة، بدنا حسنية كمان.
0: انا جاي اتبرع زي زملائي. لما بتسأل زميلي انت عندك ضغط او سكري شو يعني، ليش بدي ازعل لو سألتني هيك يعني؟
1: لا طبعا،
0: ما هو سؤال لازم ينسأل. بس ليش بتسألي لزميلتي، هي زميلتي شو بدي اعرفها يعني؟
1: صحيح.
0: يعني ما بعرف يعني هاي الاشياء اللي بتستفز، بس اكثر شيء انا خصوصيات الراتب وشو عملت وقديش اخذت وقديش طلعت يعني شوي معلش خفوا يا جماعه عن بعضكم.
1: بدي اشكرك بوسينا، يعطيك العافيه.
0: يا
1: هلا، نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. من مديت إيدي وأخذتك، ولكن غيرت رأيها فيروز، لأنك إلن رجعت إيدي وتركتك.

0: وسؤاله يا عمر حلو ما دقتك. معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيفك سيد خالد؟
0: يا هلا.
1: نغم معك.
0: أهلا يا نغم. نغم إيش؟ لأنه
1: أم خالد
0: كثرة النغمات.
1: أم خالد.
0: أم خالد.
1: هلا. بعدين أكيد أنا صوتي كثير مميز. أنا صوتي
0: كلكم مميزين لكن الاسم يا ستي ليس
1: خشن. أيوة بيضحك كثير.
0: نعم نعم. سلامات. أهلا.
1: هلا بالنسبة للأسئلة المحرجة، يعني أنا كنت أتعرض لسؤال ولازلت طبعا. أنه أنا انفصلت عمري 28 سنة. فأنه أنت ما بدك تتجوزي، يعني ما بيجي عبالك تتجوزي. طب بيجيك ناس ليش بترفضي؟ لأنه أنا قاعدة حاطة راسي وتفكيري مع ابني.
0: هلا أنت بتجاوبي فورا ولا بتحكي لهم بعدين بحكي لكم؟
1: هلا شوف، إذا السؤال له جواب مباشرة بجاوب. أيوة. مباشرة. بس إذا لازم أفكر فيه لا باخذ وقت وبفكر فيه.
0: أها.
1: علشان ما أتسرع بالجواب ممكن يصير الحق بدل ما هو إلي علي.
0: يعني زي هذا السؤال المحرج إنه ما بدك تتجوزي مثلا
1: جوابه موجود،
0: جوابه واضح، لكن أكيد يعني. بالبدايات كان شوية متعب الجواب، بده تفكير بده ترتيب.
1: لا والمشكلة اللي حواليك بصير كل واحدة بتجيب لك عريس من جهة على أساس إنه يعني.
0: طب والله منيح يعني بحبوك يعني
1: حبتهم العافية.
0: ماشي.
1: السؤال الثاني
0: يعني بس نغم بجيبوا عريس حرزان ولا كيف؟
1: والله بيجابوا أشكال ألوان. أسكت.
0: أيوة طيب.
1: السؤال المحرج الثاني، لما بكون أنا وابني بالسوق أو كذا بفوت أنا على محل نشتري ثياب وبقول لي لا يا ماما ما بدي هيك، بتطلع تبع المحل ماما لأنه مش مبين إني أمه، مبين أخته.
0: نعم.
1: فبعد هيك ابني صار يقول لي ماما مخاف من يوم طالع ما تطلع مني،
0: أو احكي لي أو قولي له احكي لي أختي. لا يا أختي مثلا
1: بقدرش.
0: بقدرش.
1: حتى إني دلاني بالإذن بقدرش. طب خلص منعني من اليوم طالع ما اروح مع محلات، بقول لي انا بنحرج بس احكي لك ماما قدام الشباب.
0: نعم.
1: هاي من الاسئله المحرجه. انا بس بدي احكي شيء على الاخت اللي كانت تحكي قبل هيك.

0: هي بصيرة عندها البصيرة بقلبها.
1: قصدك بثينة لما يعني انه سؤال انه انتوا بتحبوا زينة
0: او اخ احمد او كل الاخوان احنا اللي منشوفش هما بيشوف هما بميزوا اكتر منا. هما بشموا ريحة الواحد اللي مش منيح من ريحته من بعض. احنا بنقعد وقت لما نكتشف انه مش منيح. كل الاحترام لإلهم جميعا.
1: نعم
0: شكرا لك سيدلي.
1: كل الاحترام لك. شكرا لك. اهلا نغم. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
1: والوردات.
2: تحياتي لك أستاذ خالد ولطاقم العمل الجميل وكل المستمعين والمشاركين. محمد جوجل.
1: هلا يا محمد. يا هلا.
2: الله يخليك. كيف حالك؟
1: أنا بخير. اليوم الحلقة شكلها شيقة
2: والله أنت دائما من تحبنا والمستمعين والمشاركين أيضا وطاقم الإعداد أيضا. الله يعطيكم مليون عافية دائما.
1: الله يعافيك.
2: محمد جوجل.
1: يا هلا يا محمد.
2: الله يقول عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: ويقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إياكم وقيل وقال وكثرة السؤال. يعني موجودة هذه الشريحة مع الأسف الشديد. ويعني كان على لسان العامة بيقولوا من تدخل فيما لا يعني لقي ما لا يعني.
1: نعم لكن في أسئلة محرجة مشروعة. يعني ابن بيسأل أبوه سؤال مثلا محرج, هل الأب يجب أن يجاوب فورا ولا بيأجل الإجابة مثلا؟
2: والله هذا يا أستاذ خالد بين الأب وأبوه
1: أو الأم وبنتها مثلا.
2: هناك في حدود للأدب وحدود للسؤال وهذه تربية وسلوك.
1: نعم.
2: معلش انه احنا نتعرض لمختلف انواع الاسئله لكن بالدرجه الاولى بدنا نتحكم بردود افعالنا. نحتاج الى الذكاء احيانا مع المحافظه والمراعاه على الخصوصيه مع تجنب الاحراج لانفسنا وللاخرين حتى لو بدنا نرد عليهم, ونتجنب ايضا الرد الجارح الى اللي بيؤدي لقطيعه. لكن ممكن اظهر عدم الارتياح وبغير مسار الحديث وبتجاهل وبتجاهل ذكي. وإذا كان السائل من أصحاب الفضول بيكون سيرته معروفة لدينا لأنه يعني هذا دائما بتدخل دائما بتدخل. حتى على فكرة بيكون سلوكه ممقوت والناس ما بتحبه وهو اللي ببعد الناس عنه. وبختار عدم الرد معرفة نظره بأن سؤاله في غير مكانه وإشعاره بالملل وأن سؤاله لا قيمة له. ولكن بحاول اني اتجنب الشجار معه. انا بسأل نفسي سؤال, ليش مثلا انا بطلع على الاذاعة او بشارك مع الاذاعة؟ والله بطلع اولا كمستمع وبطلع كمشارك وبطلع كمعجب بالمشاركات, ولا يضيرني الاطراء لمشاركة اي اخ أو أخت كانت مشاركة قيمة.
1: نعم.
2: لو سمع كلمة إطراء من حضرتك أو من المستمعين هذا الشيء لا يضيرني ولا يسبب عندي أي نوع من أنواع الحساسية.
1: جميل.
2: وأنا مش طالع حتى يقال عني لا قطب ولا ركن ولا.
1: بعيدا عن هذا أنتوا كلكم يعني
2: يعني
1: كبار بعينينا وكل مستمع بهذه الإذاعة هو يعني بالنسبة لنا شخص عزيز ويستحق الاحترام
2: للجميع ولكل أكيد الآراء أكيد. وأدخل باحترام وأخرج باحترام وأنا أتعلم دائما حتى أصحاب البصيرة المكفوفين الأستاذ أحمد الكردي والأستاذ معتصم والله يوميا بلجأ لهم بسمع منهم بسألهم وبسألوني وخاصة في مواد اللغة العربية.
1: نعم.
2: والإعراب برجع للمرجع تبعي الأستاذ معتصم.
1: ما شاء الله عليهم.
2: مع خالص تحياتي للجميع.
1: شكرا
2: للجميع.
1: شكرا لك يا هلا يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
3: يسعد مساءك أبو خالد.
1: يا هلا يا هلا. هلا.
3: أول إشي إحنا بدناش نغير الموضوع.
1: مساء الخير. ومين معي؟
3: أبو أسامة.
1: أهلا يا أبو أسامة تفضل.
3: نغير موضوع عن المكفوف والكفيف والمكفوفين.
1: يعني إحنا منتحاور هذا المسألة لكن موضوعنا بشكل رئيسي الأسئلة المحرجة كيف بتجاوب عليها؟
3: والله بشكر الأخت بثينة عياد الله يعطيها الصحة والعافية.
1: نعم.
3: إحنا المكفوفين دائما سبحان الله نعطينا الله سبحان الله القدرة إننا نعتمد على الله وعلى أنفسنا. الأكثرية ما بنعتمد على غيرنا إلا بإشي القليل.

0: الحمد لله.
1: أنا كفيف. كنت يوم من الأيام قاعد في سهرة. السهرة فيها شباب وفيها صبايا. المعازيب قدموا الشاي، شربنا الشاي. تعرف كل واحد لما يخلص كاسته اللي يظل فيها شوية شاي.
0: نعم.

0: أنا قاعد جنبه قام على الكاسة فرخن كل بعض في كاسة واحدة. أنا بقول له خذ كاسة الشاي اشربها أحسن ما يبرد.
1: فضل كاسات اللي ظلوا بكاسة.
0: نعم. نعم.
1: وحطها قدامك وعطاك إياها.
0: قام
1: شو قصده يعني؟ يعني بده مقلب ولا يمزح معاك يعني؟
0: المهم قلت له يا أبو فلان أنت ضيف الكاسة في يدك. قال لا هو مكوع كوع. بعد ما أعطاني الكاسة كوع. حملت الكاسة مريت إيدي من فوقه قلت له هذه الكاسة إلك في يدك. قال لا والله لا. قلت له ورخي الكاسة. ما رخيت الكاسة غير كلها انكبت فوق الملابس الجديدة اللي عليه. صار يضحك وصار يزعل زعل. قلت له يا حبيبي لا تزعل.
1: بس سؤال صغير، كيف عرفت انه لملم الشايات الضايلات وحطهن بكاسه؟
0: نعم نعم.
1: انت كيف عرفت؟
0: عرفت انا عارف لان قاعد انا ما بقول لك كيف يعني الكبيف بشعر بالشيء والله بجوز بنبصر
1: انه بالمكاسات وقاعد بعبيهم بكاسه واعطاك اياها.
0: ايوه بالضبط. واعطاني اياها واحنا قاعدين يعني صافين جنب بعض. قلت له حبيبي انت مش جاي تضحك علي، انا صحيح كفيف ولكن والله بضحك على 10 دقيقه والله وصعب حالي واطلع حالي من السهرة وصعب حالي واروح. فإن شاء الله إن شاء الله مجتمعنا كنا كويس مجتمعنا فيه خير.
1: نعم.
0: وما فيه مأسالي ومحرجي إلا للشغلات الضرورية. وإن شاء الله الواحد ما بتوصل الواحد يسأل الثاني عن سؤال حالي.
1: نعم.
0: جزاك الله خير سيد.
1: شكرا لك يا هلا. نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. 0647 47 111 112.

0: أشوفك حلم والدنيا حواليك ربيع.
1: 0-647-47-111 0-647-47-112. مساء الخير.
2: ألو، مساء الخير أستاذ خالد.
1: مساء النور، أهلا.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا،
2: معك نايف.

0: ولا زايدة.
1: أهلا يا نايف،
0: كيف حالك أستاذي؟
1: بخير الحمد لله.
0: الحمد لله، تحياتي لكل الهندسة ولكل المستمعين والمستمعات.
1: ولك التحية
0: يا سيدي العزيز.
1: وين هالغيبة يا نايف؟
0: والله بتعرف عندي ظرف، والواحد ما بيستغنى عنك. وإحنا
1: نعم،
0: انت هاي إذاعتنا وانت أعزاء علينا، وانت عارف معزتكم وحبكم عندي.
1: نعم،
0: لكن ظرف شوي صعب.
1: نعم، ألف لا بأس عليك، تفضل.
0: الحمد لله الحمد لله يا سيدي العزيز. أنا كفيف ودائما وأبدا بحكي لما أنزل على السوق لازم أنا أشتري الخضرة.
1: أنت تشتري الخضرة؟
0: آه. فأنا قاعد أنقي خضرة وفي واحد بجنبي قاعد ينقي ويشتري، وبحكي لصاحب البسطة بقول له طب هذا زلمة كفيف، ما في له أهل يدي يستوب داله؟ ما في ناس يعني إنه مقطوع من شجرة جاي يشتري خضرة؟
1: طيب هذا السؤال استفزك أو هذا الكلام؟
0: هون إجت بإذن رن، وقفت بجنبه هيك ضربت له على كتفه قلت له أنا كفيف لكن أنت فتح العين لكن قلبك نايم. أنا جاوبته كيف؟
1: يعني زعلك يعني بهالكلام؟
0: طبعا. يعني لما يجي واحد يحكي لك هذا الكلام ومش بس زعلني يعني أو استفزني، لا أنا رحمة من رب العالمين، أنت بدي وراها حسن وصدقة.
1: نعم،
0: لكن لما تيجي تحكي هذا الكلام هذا منطق؟ قلت له أنا نعم أنا أعمل عين لكن مفتح القلب. هون الزلمة صمت، ده الزلمة تبع اللي بيبيع وبيشتري قال له هذا الرجل كل أسبوع بيجي بيشتري من عندي، وتطلع كيف تنقايته، تطلع كيف بيشتري، أنت بتشتري زيه؟ وشوف صاحب المحل جاوبه. فإذا ما نستهتر إحنا لا بالصغير ولا بالكبير، لازم لسانك حصانك، إذا صنت صانك وإذا هنت هانك.
1: نعم.
0: أنا بدي أشكرك أستاذ خالد كثير.
1: الشكر
0: والله
1: لك،
0: والله يعطيك الصحة والعافية.
1: يا هلا يا هلا، شكرا لك يا هلا. 0647 47 111. مساء الخير. هذا فاكس مش تليفون. هنا عمان إذاعة المنطقة.

0: هناك اتصال. مساء الخير.
1: ألو.
0: ألو.
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور.
1: يسعد مساك أستاذ خالد.
0: أهلا أستاذ أم عصام.
1: الله يسلمك، الله يعطيك العافية يا ربي.
0: الله يعافيك.
1: مجهودكم مقدرة والله، وتحية كبيرة كبيرة.
0: نعم.
1: المراقبة الرئيسية أستاذ علاء اقتفام.
0: نعم.
1: والأستاذ بهاء الطراوني وكل المستمعين والمشاركين. بس إذا بتسمح لي، بس بدي أخذ بخاطر أخينا الفاضل.

0: الأستاذ نايف، بقول له على عظم الله أجركم وأحسن عزائكم وغفر لميتكم. وكمان بدي أوجه تحية لأخي الفاضل أستاذ محمد بوغزة، والله يسعد مساك الطيب كل المستمعين والمشاركين.
1: ولك
0: شكرا التحية. لك شكرا لك كثير. هلأ أستاذ خالد، الأسئلة المحرجة هي مش المشكلة دائما بالسؤال، لكن هي بالطريقة اللي إحنا نتعامل فيها مع هذا الإنسان. نعم، لذلك ليس كل سؤال يستحق إجابة، وليس كل من يسأل له الحق إنه يعرف كل شيء عن حياتنا. من حق أي إنسان إنه يحافظ على خصوصيته وإنه يختار ما يريد مشاركته مع الآخرين. لذلك إحنا مش مجبرين على الإجابة عن أي سؤال بسبب إلنا الحرج أو يتدخل في أمورنا الخاصة، كما قيل من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. ما إذا يتدخل في أمورنا الخاصة، أنا كيف بدي أتصرف إذا كان وجه إلي سؤال محرج وأمام الناس؟ أولا مش رح أتسرع بالإجابة، رح أخذ هيك ثواني قبل ما أحكي أي كلمة، لأنه دائما الهدوء والتروي بعطيني فرصة أني أختار الكلمات. ثاني إشي بدي أمتنع ممكن عن الرد كل أدب، بكل أدب وبصراحة بقول له بفضل الاحتفاظ بهذا الأمر لنفسي أنا.
1: جميل.
0: أو اسمح لي أني ما أحكي في هذا الموضوع أبدا. ممكن كمان أني أتصرف بقول لا رح أغير الموضوع، لأنه احترام للخصوصية بالنسبة إلي. هذا مش تهرب مني أنا، لكن هذا دليل على حسن تصرفي، لأنه مش كل ما نريد معرفته بحق إلنا إنه نسأل عنه. لا، ما في ضرورة لهذا الإنسان، لأنه في أسئلة بتلامس والله جرح للإنسان. إذا أنا تعرضت لهذا السؤال لأكون هادئة، لأكون لبقة، اللي هي أفضل وسيلة إني أتعامل مع الأسئلة المحرجة. ما بدي أندفع في الإجابة، وبعدين مش مطلوب مني إني أنا أحكي كل شيء بتعلق في حياتي للآخرين. ويسعدي هالمساء الطيب.
1: يسعدكم عصام.
0: شكرا على حسن الاستماع.
1: يا هلا يا هلا.
0: شكرا، تحية.
1: هناك اتصال بعد أم عصام. مساء الخير.
2: بعد أم عصام، تحياتي سيد خالد، كيف حالك؟
1: أهلا هلا.
2: وتحياتي للمستمعين. سيد خالد،
1: نعم،
2: إذا كان في واحد شقي بالعائلة
1: وأحرج
2: أمه وأبوه مثلا، هو عارف أبوه دائما هو مكسر، يمكن بضرب أمه أو بسمعها كلام مش كويس.
1: أيوة.
2: لكن لما رح زيارة الأبو والأم يأخذ هذا الطفل الشقي،
1: أيوة،
2: بحرج أهله. شو بحكي للناس قدام الناس؟ بابا انت ليش قدام الناس بتسمعها كلام حلو وتدللها، بس البيت بتضربها
1: وتسقط
2: عليها؟ طب شو هذا الاحراج؟
1: هذا بطل هذا الطفل.
2: طب هذا الابو هلا شو بدي جاوب؟ هلا انا من رايي اذا كنت بريت، اذا كنت ولك يا حيلي ولك، ما هو كله منك، انت السبب بتضربها، انت بكنا وبعدين بتقول ليش.
1: يعني الولد فساد، يعني
2: يا ولد.
1: الولد فساد،
2: بتصير هيك مرات.
1: أيوة.
2: يعني دون أسئلة ودون إشي، فالطفل عنده حرية خياله واسعة، بحكي بدون ما يفكر، بدون ما يشوف حكي، بمشي الأسرار، فبنتحمل أطفالنا يعني.
1: نعم.
2: والناس ما أنا تتدخل بالثانيين.
1: نعم.
2: هالأيام ما في إشي مخبى سيد خالد.
1: نعم.
2: لا مواضيع هيك وهيك، زي راغب علامة لما يغني.
1: أيوة.
2: قدام الناس هذا زي الطفل لما قدام الناس بحكي لأبوه.
1: أيوة. زعلها
2: راغب علامة قدام الناس ما بزعلها، لكن بيني وبينه بصير. المهم
1: كملي مثل الولد اللي بعده صغير. أيوة.
2: أصدقاء المستمعين،
1: والله ما عنده حق راغب علامة.
2: ناس طفل شقي بغلبكم. وهاتوا عادوا رجعوا وراء، شو الفضايح اللي
1: بتتمنى. نعم. نعم. سمر شكرا لك.
2: شكرا.
1: يا هلا.
2: اضحك شوي مش مشكلة.
1: نعم. هناك اتصال. مساء الخير.
3: مساء الخير أستاذ خالد.
1: مساء النور أستاذ. أهلا.
3: معك محمد هندي.
1: أهلا يا أستاذ محمد. يا هلا.
3: بالنسبة للموضوع.
1: نعم.
3: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وإذا إنسان متطفل وسأل سؤال خاص، أنا بجاوب على طول فورا، لأنه هذا عندي محرم السؤال. يعني أنت أسأل أي شيء، لكن أسأل خاصة هاي مش لك. بقول له قبل أن تعرف الآخرين اعرف نفسك.
1: جميل.
3: بس اعرف نفسك قبل أن تعرف الآخرين، لأنك إذا أردت أن تعرف الآخرين يجب الإنسان يعرف نفسه، فإذا عرف نفسه يعرف يخاطب الآخرين.
1: نعم
3: نعم.
1: بدي أشكرك محمد حتى نأخذ فاصل ومن ثم نواصل. يا هلا.

0: إذن مستمرين أحبتي على الهواء مباشر على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهناك اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير أخ خالد.
0: مساء النور أستاذ، أهلا.
1: محمد رواسي معك.
0: هلا يا محمد، يا هلا.
1: كيف الحال يا أخ خالد؟ إن شاء الله بخير.
0: أنا بخير
1: أخ خالد. إذا بتسمح لي بدي أعلق على ما قاله الأخ نايف.
0: نعم.
1: نظرة المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة هي نظرة جدلية، يعني
0: جدلية. نعم.
1: نظرة يعني في الماضي وفي الحاضر، وأعتقد ستستمر في المستقبل.
0: نعم.
1: هذه النظرة تتمثل أن المجتمع منهم من يراك موهوبا وتتفوق على الآخرين.
0: نعم.
1: ومنهم من يراك لا تستطيع أن تخطو خطوة واحدة إلى الأمام إلا ومعك

0: تحتاج مساعدة. نعم.
1: ومعك ضيف حريف ربما، ومعك طبيب، ومعك ممرض. يعني هل هؤلاء الناس يجب أن نتعامل معهم إحنا الخاصة والإعاقة بثقافة وليس هم؟ لأنه من المستحيل أن نغير المجتمع. لكن علينا أن إحنا نغير حالنا، إحنا كأشخاص ذوي إعاقة. وأنا بعيش القضية، أنا إنسان كان كثير كمان ودرست ولله الحمد، وواجهت نظرة الشفقة هاي واجهتها وعرفتها. لكن أنا اللي بقوله بدعو له إنه يا إنسان يا كفي، لا تروح باتجاه الموهبة ولا بتروح باتجاه الشفقة. خليك عادي، خليك مستقيم
0: طبيعي طبيعي.
1: والله هذا ما أحببت. فالأخ نايف يعني يبدو أنه موهوب، يعني هل اللي بتطلعوا لي البعض
0: أنه بنقي الخضرة والفواكه يعني. نعم.
1: والباقي يعني زي ما تفضل، زي ما قلت أنه هذه نظرة جبرية لن تنتهي.
0: نعم نعم. شكرا لك يا محمد. يا هلا يا هلا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
0: والوردات. يا اهلا يا
2: استاذ خالد.
0: اهلا استاذ احمد، سجلناك غياب امبارح.
2: والله وهلا يعني لسه يا دوب رجعتي بالطريق فقررت اني احكي معاكم.
0: الحمد
2: يعني
0: لله على السلامه،
2: يسلمك ربنا. بس بدي اخذ الموضوع منك علشان اكون
0: يعني كنا نتكلم عن الاسئله المحرجه، هل تجاوبها بسرعه ولا تؤجلها الى ما بعد وما يعني بتمتنعش عن الاجابه، بالعكس بتجاوب لكن في وقت اخر. كيف تتعامل مع الأسئلة المحرجة؟
2: هلا أكيد كلنا تعرضنا لهيك مواقف، وكلنا تعرضنا لمواقف إحراج يعني يجب فيها الصمت أولا.
0: الصمت.
2: الصمت أولا حتى تعبر عن الموقف، أو مش تعبر، حتى تفهم
0: الموقف.
2: الموقف حتى تدرك وبعدين تقدر تجاوب. بس في ناس تتعرض إلها بكونوا بلغتنا العامية سامحني دج، بعرضك بموقف هيك لأنه هو مش مقدر ردة فعلك، فبتضطر أنت أنك تجاوب بسرعة، قد تكون الطريقة لائقة أو غير لائقة.
0: نعم.
2: المواقف المحرجة، من يتعمد أن يحرجك بيكون أنا من وجهة نظري نوع من أنواع الغيرة، نوع من أنواع أو من تقليل الشأن، بدي أقلل من شأن فلان.
0: نعم.
2: فبضطر بدي أحرجه في أي موقف، في أي سؤال، في أي إجابة.
0: جميل.
2: تختلف من إنسان لآخر، في موقف يحدث بتلاقي الطرفين انحرجوا فيه يعني، بس بحاجة لتفسير الموضوع بشكله الاعتيادي. شكل الاعتيادي. أما الصمت أفضل موقف لحتى تستوعب ما يحدث.
0: جميل جميل.
2: حتى تستوعب.
0: إحنا دائما نطمع بإلقائك الجميل يا أحمد واختياراتك الحلوة.
2: يديمك ربنا ويخليك. الله يخليك.
0: نعم.
2: جرحت بنصل خوان جباني، فما سيف أحد من اللسان تبادلني المودة في حضوري وتشعرني بفيض من أماني، فإن غادرت تطعنني بظهري ببهتان وتسرف في امتهاني، نفاقك حاضر بكل حال بأقنعة تدور مع الزمان، كمن سأهجو كل مختاب حقود تدنى في الحقيقة والمكان، تمنيت الإساءة لي ألخسأ، لقد أسرفت في نيل الأماني، ويكفيني بأن الله عز ويعلم كل رمام رماني، فإن أسرفت في إيذائي فأبشر ستلقى بعد مكرك بالهوان.
0: الله الله. لمن القصيدة؟
2: إن لم تخن الذاكرة فهي لي أبو العتاهية.
0: أبو العتاهية. شكرا. نعم. لك أحمد. يا يعطيك العافية.
2: هلا هلا.
0: 0647 47 111 112 فاصل ونواصل.

0: هناك مجال اتصال أخير. مساء الخير.
1: مساء
0: النور.
1: كيف حالك أستاذ خالد؟
0: يا هلا.
1: تحياتي إليك ولك هذا العمل جميع المستمعين.
0: يا هلا.
1: الله يسعدك. سؤالك عن
0: السؤال المحرج، كيف بتجاوبيه ولا بتأجليه؟
1: لا لا، بجاوبه ولا بأجله، بجاوبش
0: نهائي. خلص
1: نهائي.
0: نقطة
1: خلص. نقطة وانتهى. هاي
0: نعم.
1: خصوصية. شو بدهم؟
0: نعم.
1: هاي خصوصية.
0: جميل جميل.
1: عشان ليش متزوجت وهذا بقول بقلبي نصيب ولا بجاوب حدا.
0: نعم نعم. بدي أشكرك مها.
1: تحياتي.
0: مها معنا، آخر اتصال كان معنا، ووصلنا نهاية حلقة هذا المساء من برنامج مساء الخير. سعدنا بصحبتكم، وعدنا كل أحد واثنين وثلاثاء من 9:30 حتى 11 على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. وهذه تحيات الزملاء علاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية، وربان المكسر، والزميل المبدع دائما بهاء الطرعونة. من خلف الميكروفون كان معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولا نقول وداعا ولكن تصبحون على خير، وإلى لقاء جديد في أمان الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

10:12 ليلا ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى المملكة المتحدة. رئيس الوزراء يزور 5 مواقع سياحية وشبابية وخدمية في جرش والرمثا. مجلس النواب يقر مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية.

0: الأردن والولايات المتحدة يوقعان اتفاقا للتجارة المتبادلة. أهلا بكم. غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن في زيارة إلى المملكة المتحدة، ويجتمع جلالة الملك خلال الزيارة برؤساء شركات كبرى لبحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة، كما يحضر جلالته جانبا من ملتقى الأعمال الأردني البريطاني. وأدى سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. زار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان 5 مواقع سياحية وشبابية وخدمية في جرش والرمثة، وذلك ضمن جولاته الميدانية التفقدية الدورية، متابعة أوفى في التقرير التالي.
1: تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جولة ميدانية في شمال المملكة سير العمل في مشروع قرية جرش السياحية البيئية، وذلك في ثالث زيارة له للمشروع الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 60%، ليشكل وجهة سياحية جديدة ومتنوعة في محافظة جرش. ويمتد مشروع قرية جرش السياحية البيئية على مساحة 210 دونمات، ويقع في منطقة جبلية مطلة على غابات جرش ودبين وتل الرمان، ويبعد قرابة 10 دقائق عن مدينة جرش الأثرية. ويضم المشروع الذي تتولى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تنفيذه نزلاً بيئياً بسعة 55 غرفة، وحديقة بيئية متكاملة المرافق، ومسرحاً ومناطق للألعاب وأنشطة المغامرات، ومرافق للعائلات والأطفال، ومركزاً للزوار، ومطاعم وقاعات للمؤتمرات تتسع 200 شخص، ويوفر مساحة لعرض وتسويق المنتجات لأبناء المجتمع المحلي. كما تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مستشفى الرمثة الحكومي، ووجه بصيانة مرافقه وأقسامه وتزويده بالأجهزة الطبية والكوادر الضرورية. ووجه حسان بالبدء بإجراءات الدراسات الفنية اللازمة لإمكانية إنشاء طابق إضافي لغرف العمليات والعناية الحثيثة في المستشفى. ويخدم مستشفى الرمثة الحكومي أكثر من 250 ألف مواطن، ويوفر التدريب لطلبة كليات الطب والتمريض في عدد من الجامعات. وزار رئيس الوزراء أيضا مركز شباب وشابات الرمثة، مؤكدا أهمية البرامج التدريبية الجديدة التي جرى استحداثها العام الماضي في المجالات الرياضية والتعليمية والفنية لخدمة رواد المراكز الشبابية، والتي تم التوسع فيها خلال العام الحالي لتشمل 60 مركزا، وستصل العام المقبل إلى 100 مركز. وشدد حسان على ضرورة أن تحقق هذه البرامج الاستفادة للمتدربين، وأن تكون فرصة لاستكشاف المواهب وتطويرها في مختلف المجالات. وتشمل البرامج الجديدة في المراكز الشبابية دورات متخصصة في مهارات اللغة الإنجليزية لتعزيز فرص الشباب في سوق العمل. ووجه رئيس الوزراء بتطوير البنية التحتية في مركز شباب وشابات الرمثة، وتوفير الاحتياجات الضرورية، وتحديث مختبر الحاسوب بما يسهم في إدامة الأنشطة والبرامج الشبابية وتوسيع الخدمات للمستفيدين. كما اطلع حسان على البرامج التدريبية التي يقدمها معهد تدريب مهني الرمثة، مؤكدا ضرورة تطويرها لتكون كافية وشاملة في جميع معاهد التدريب المهني في المملكة، لتسهم في إكساب المستفيدين المهارات المطلوبة لسوق العمل، وضرورة توفير تمويل ميسر ومنح عينية تشمل الأدوات والمستلزمات لخريجي هذه المعاهد للبدء بإنشاء مشاريعهم الصغيرة بعد الانتهاء من التدريب. ووجه رئيس الوزراء باستحداث مشاغل تدريبية حديثة لبعض التخصصات في معهد تدريب مهني الرمثة بما يلبي احتياجات سوق العمل، وتحديث مختبر الحاسوب في المعهد الذي ينتظم فيه حاليا أكثر من 140 متدربا.
0: أقر مجلس النواب بالأغلبية مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، كما جاء من الحكومة، وذلك خلال جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي. وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن الحكومة تلتزم بالحفاظ على جميع حقوق موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية، من جانبه أوضح وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاء أن مشروع القانون يعالج الإطار القانوني لعملية الدمج، مؤكدا أن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ستكون الخلف القانوني للمؤسسة المدنية وستتحمل جميع حقوقها والتزاماتها بما يشمل الموظفين والموردين والمتعاقدين. بدوره قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان إن مشروع الدمج يسهم في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي ورفع كفاءة الإنفاق العام وإنهاء الازدواجية في العمل مع الحفاظ الكامل على حقوق العاملين وعدم المساس برواتبهم وعلاواتهم. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ظهر أمس 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، وأكد المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. وكانت القوات المسلحة قد أعلنت أنها تعاملت خلال 24 ساعة الماضية مع 5 طائرات مسيرة انطلقت من إيران، حيث تم تحييد المسيرات بكفاءة ودقة، ولم تسفر العملية عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يشكل تهديدا لأمن المملكة وسلامة مواطنيها. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي التي تضمنت اتهامات باطلة للمملكة العربية السعودية الشقيقة بحصار الشعب اليمني الشقيق وتهديدات تستهدف حرية الملاحة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة واستنكارها الشديد هذه التصريحات، مؤكدا تضامن المملكة المطلقة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وصون أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وطالب المجالي المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدا أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ونتابع فترتنا الإخبارية بتطورات التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران في ظل استمرار التهديدات المتبادلة وتصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتداعياتها الإقليمية. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة ستقصف قريبا جدا موقع بكاكس ماونتن قرب منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم والتي تعرضت لأضرار بالغة. إلى التفاصيل.
1: لليلة 10 على التوالي منذ تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت القوات الأمريكية أنها نفذت قصفا على إيران مستهدفة مراكز قيادة عسكرية وأهدافا بحرية، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني إنه أوقف ناقلتي نفط أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز بعد أن تسببت انفجارات باندلاع حرائق واسعة على متنهما. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ذكرت في وقت سابق أن طاقم إحدى السفن أخلاها بعدما اشتعلت فيها النيران عقب تعرضها لهجوم في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان. وبعد أكثر من شهر على توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ما زالت المواقف آخذة بالتصعيد، مع توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تدفع طهران الثمن واعتبار إيران أنها في حرب شاملة مع الولايات المتحدة. رغم كل ذلك أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الجهود الدبلوماسية ما زالت مستمرة عن طريق الدول المطلعة بدور الوساطة.
0: وفي هذا السياق توجه وزير الداخلية الإيراني

0: إسكندر مؤمني إلى باكستان، حيث التقى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، إلى أن يلتقي لاحقا رئيس الوزراء شهباز شريف في إطار تحركات دبلوماسية لخفض التصعيد. وأفادت مصادر حكومية باكستانية بأن إسلام أباد والدوحة قدمتا مقترحا مشتركا إلى إيران والولايات المتحدة يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة أسبوعين والعودة إلى طاولة المفاوضات. وإلى لبنان، حيث التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات المتعلقة بالوضع في لبنان، إضافة إلى ملف نزع سلاح حزب الله وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. وأكد ترامب أن لبنان عانى على مدى عقود، مشددا على أن الولايات المتحدة ستواصل مساعدته خلال المرحلة المقبلة. وفي الساعات التي سبقت لقاء عون وترامب، بدأ الجيش اللبناني الانتشار في بلدة زوطر الغربية بمحافظة النباطية في خطوة تأتي ضمن المرحلة الأولى من تطبيق المناطق التجريبية المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري المبرم مع إسرائيل برعاية أمريكية. وأفاد الجيش اللبناني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مقربة من وحداته المنتشرة في البلدة، محذرا من أن هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تنفيذ خطوات الانتشار ويؤثر في مسار تطبيق الاتفاق. التفاصيل والزميل رام الرشق.
1: دخل اتفاق المناطق التجريبية في جنوب لبنان مرحلة التنفيذ الميداني مع بدء الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوتر الغربية بقضاء النباطية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة مدعومة أمريكيا تهدف إلى تنظيم الانتشار الأمني في المنطقة. ويشمل هذا الانتشار إلى جانب زوتر الغربية بلدتي فرون وصريفة في إطار الاتفاق الإطاري الثلاثي الموقع بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. ويحظى انتشار الجيش في زوتر الغربية بأهمية خاصة، إذ لا يزال سكان البلدة غير قادرين على العودة بسبب استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية، في حين تشهد بلدتا فرون وصريفة عودة تدريجية للأهالي مع استمرار انتشار الجيش فيهما. ويتزامن بدء الانتشار مع استمرار المفاوضات الأمريكية مع بيروت وتل أبيب حول آلية التحقق من قيام الجيش اللبناني بمهامه، تمهيدا للانتقال إلى المرحلة التالية من الانسحاب الإسرائيلي. وبحسب مسؤولين أمريكيين، يتولى الجيش اللبناني مسؤولية تأمين هذه المناطق وإزالة أي مظاهر مسلحة فيها بهدف تعزيز الثقة بين الجانبين وتهيئة الظروف لتوسيع العملية لاحقا. وفي المقابل، يطالب لبنان بأن تكون آلية التحقق من تنفيذ الجيش لمهامه تحت إشراف طرف دولي وليس إسرائيل، فيما تتواصل المشاورات لحسم هذه النقطة بالتوازي مع التنسيق عبر لجنة عسكرية بإشراف القيادة المركزية الأمريكية.
0: وإلى الشأن الفلسطيني، ونبدأ من قطاع غزة، حيث استشهد 12 فلسطينيا في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع، بينهم عائلة مكونة من 6 أفراد في منطقة السامر بمدينة غزة. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى أماكن الاستهداف. وتتواصل التحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع مع استمرار الدمار الواسع في البنية التحتية ونقص الإمدادات الغذائية والطبية ومواد الإيواء في ظل استمرار القيود على إدخال المساعدات. وفي الضفة الغربية المحتلة، واصل المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بالتزامن مع اقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، شملت عمليات دهم واعتقال في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية. وفي سياق متصل، أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بالاستيلاء على أكثر من 5 دونمات من أراضي بلدة جبع شمال القدس بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية.

0: في خطوة تؤكد الجهات الفلسطينية أنها تندرج ضمن سياسة توسيع الاستيطان. وعودة إلى محلياتنا، حيث وقع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية للتجارة المتبادلة بين حكومتي البلدين بهدف تعزيز التبادل التجاري وتسهيل دخول صادرات الجانبين إلى الأسواق المشتركة. وقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء، وعن الجانب الأمريكي الممثل التجاري للولايات المتحدة جيميسين جارير. وحول الاتفاقية تحدث وزير الصناعة والتجارة والتموين وقال:
1: هاي الاتفاقية التبادل التجاري اللي تم توقيعها في الولايات المتحدة الأمريكية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية تأتي ضمن إطار مظلة اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز النفاذ في عام 2001. منذ شهر نيسان العام 25، يعني العام الماضي، بدأت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم إضافية على مختلف دول العالم، وبدأت الحكومة الأردنية منذ ذلك الوقت التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى وصلنا إلى توقيع هذه الاتفاقية. سيتم بموجبها تقديم رسم إضافي على صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 10%، وبالمناسبة هذه أقل رسم إضافي فرضته الولايات المتحدة على عدد محدود من الدول. وأيضا سيتم بموجب هذه الاتفاقية تثبيت هذه النسبة على أن لا تزيد مستقبلا، بالإضافة إلى أن قطاع صناعة الألبسة والمحيكات التي يشكل تقريبا 70% من صادرات الأردن إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية سيحظى على ميزة تفضيلية كبيرة، بما تمكنه أيضا وتمكن الصادرات الأردنية بمختلف أصنافها من زيادة قدرتها التنافسية داخل السوق الأمريكي، وبالتالي إن شاء الله زيادة حجم الصادرات إلى السوق الأمريكي. وهي الاتفاقية أيضا بالميزة التفضيلية التي حصلت عليها الأردن ستعمل على استقطاب استثمارات أجنبية إلى السوق الأردني بهدف التصدير إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية.
0: تحت الرعاية الملكية السامية، تفتتح مساء اليوم الأربعاء فعالية الدورة 40 لمهرجان جراش للثقافة والفنون، وتنطلق الفعالية الفنية والثقافية للمهرجان التي تزيد على 220 فعالية اعتبارا من غد الخميس، وتستمر حتى 2 آب المقبل. وخلال لقاء عقده منتدى التواصل الحكومي في وزارة الاتصال الحكومي بعنوان فعالية مهرجان جرش في نسخته 40، أكد الرئيس التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون يزن الخضير أن إدارة المهرجان استكملت جاهزيتها من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة وآمنة ومريحة للزوار. وأضاف الخضير:
2: حرصنا على إدخال عنصر المسرح بشكل قوي. في عندنا مسرحيتين، مسرح كراكلا بتقدم مسرحية ألف ليلة وليلة، وهي فرقة لبنانية عربية معروفة يعني بشكل كبير. أيضا مسرحية أم كلثوم الغنائية، وهي على نظام البرودواي ستايل، بتحكي عن قصة حياة الفنان الراحلة أم كلثوم من صغرها إلى يعني وفاتها بطريقة فنية، فنانية من مصر إجوا، إضافة إلى السيدة ماجدة الرومي وتامر حسني وجورج وسوف والدكتور عبادي الجوهر وأحمد سعد والشامي وإليسا وعبير نعمة مروان خوري. الفرقة الشركسية أيضا حاضرة، وهي تمثل الحضور الأردني على المسرح الجنوبي. في المسرح الشمالي أيضا هناك حضور أردني قوي، وعروض مشتركة ما بين موسيقيين وفرق شبابية وموسيقية. في أيضا الفنان أو الموسيقار اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف، هو هذا ترشح للإيمي أوردز العالمية. أيضا فنان من المغرب أمين بوتشار الموسيقار المعروف، طلال أبو الراغب وفجوقة موزايكا، والفنانة التونسية درصاف الحمداني، وفرقة فينيكس اللي بتقدم عروض ضوء وصورة. هذا بالنسبة للمسرحين، لكن مسرح الهيبودروم أيضا عليه راح يكون ما يعرف بفرق التبادل الثقافي. عندنا أكثر من 20 دولة أجنبية مشاركة لهذا العام في مهرجان جرش.

0: من جانبه قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة إن مهرجان جرش يجسد رؤية وطنية تعزز الثقافة والفنون وترسخ مكانة الأردن الثقافية والانفتاح على التجارب الثقافية والفنية من مختلف دول العالم. وأضاف النوايسة:
1: هذا المهرجان الذي شكل منذ انطلاقته قبل أكثر من 40 عام علامة حضارية أبرزت دور الأردن في الثقافة والفنون والأدب، وأضحى اليوم مهرجانا يحظى بأهمية استثنائية لكل الراغبين بالبروز والظهور وتقديم منتج ثقافي وفني وحضاري، حتى أنه اليوم بحق من أهم وأبرز المهرجانات على صعيد المنطقة العربية والإقليم بشكل عام، وله أيضا حضور عالمي. مهرجان جرش يجسد رؤية وطنية تعزز الثقافة والفنون وترسخ مكانة الأردن الثقافية. المهرجان يعزز الحوار الثقافي والانفتاح على التجارب الثقافية والفنية بين الدول العربية وعلى مستوى العالم.
0: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الخميس حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في مناطق البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. سيداتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى المملكة المتحدة. رئيس الوزراء يزور 5 مواقع سياحية وشبابية وخدمية في جرش والرمثا. مجلس النواب يقر مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. الأردن والولايات المتحدة يوقعان اتفاقا للتجارة المتبادلة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، وتحيات بهاء الطراونة من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصليطة أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود

من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال.

0: يمتد أجيال تلتقي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم تشفى الأجساد بالطين، لكن الأرواح غسلتها الحكاية.
3: سنعود، فلقد تأخرنا على سمو الأمير.
4: لن نصل العلاج إذن.
5: لا يجوز أن نتأخر أكثر من ذلك يا حضرة الشيخ. ليس كل عودة نكوصا، بعضها حكمة من عرف.
3: الحمد لله أن وقفت الأمور على هذا. يا ليت الأمير معنا، لكنا أكملنا الرحلة. على أي حال، سنعود إلى مخيم الأمير. ليت الأمير رآنا عندما اصطدمت سيارة الجيش بالأحجار في الوادي. فقد ترجلت منها والرفاق معا لكي نرى ما اعترى موتورها الصادي. وقد بدت سحلة السواق كالحة من عظم ما هاله من أمرها البادي، وسال منها نمير الماء مندفقا يجري على القاع جريا غير معتاد.
4: فحوقل الشيخ والعكاز في يده وقال: أنتم لعموي مثل أولادي.
3: هذه سويمة فلنمشي لها خببا قبل الغروب معا من غير تردادي. أما البحيرة إن رمتم زيارتها فيمموا شطرها وعدوا مع العادي. هيا اتبعوني، فإني اليوم رائدكم، وليحدو بينكم في ركبنا حادي. فقام فينا فتى يجدو بها، ولقد سمعته وهو نعم المنشد الشادي.
5: نعم والله، يحق لكم أن توثقوا هذه الرحلة الشاقة، فأنتم وقود تعابها.

يعرفون دون اتفاق أن ما لا يكتب يضيع، وأن التعب إن لم يصبح شعراً صار وجعاً بلا ذاكرة.

0: وما الذي حصل يا شيخ حمزة؟
1: هذا ما حصل يا مولاي، لا أرض قطعنا ولا طين وصلنا. وأقول إضافة لما قلنا من أبيات: فرحت أتبعهم في غير ما رشد، وأين مني رشادي بين أضدادي؟
0: قل لي يا شيخ حمزة، هل أدخلوك إلى المطعم؟
1: لا يا مولاي، أعوذ بالله من ذلك. وأضفت يا مولاي أيضا: كأن سيدنا يرنو إلى نفر من المعية تاهوا في الخلا الآدي، وليأور الشهم قد أما الجميع كما تقدم القفل عود بين أنجادي. أما السراج أراه قال في وجل: يا ليتني لم أكن فيهم لميعادي. وجاوز الرهط أرضا تائهين بها إلى أريحاء حيث الورد والنادي، فتلك قصتهم يا ويحهم، فهم بين القبيلين في برق وإرعادي. ومصطفى يتمطى بيننا لعبا يقول: يا ويح نفسي بعد إجهادي. قال الدويدار: قوموا واقتفوا أثري، إني أنا فيكم الخريت والهادي. وللدويدار شأن مع جرادتي في أثوابه سبحت كالعقرب العادي.
0: وما هذه قصة الجرادة يا سالم أبو جنيدب؟
2: جرادة يا مولاي دخلت داخل ثيابي واعتقدت أنها عقرب.
3: في حضرة الأمير كان الشعر شهادة سفر لا تختم إلا بالصدق.
0: وأين أنت مما قاله الشيخ يا أبا وصفي؟ ولماذا لم ترد علي؟
4: قلت يا سمو الأمير، علام يا شيخ قد آثرت إبعادي، وبعد عهد لقد أخلفت ميعادي، كأننا لم نته يوما معا أبدا بين البحيرة والكفرين والوادي. ولاقتحمت جسوعا لا أمان لها فورا، ولا اجتاز بي في النهر عبادي.
0: ومن هو العبادي الذي اجتاز بك النهر؟
4: لا أعرفه يا سيدي، لكنه رجل شهم، وحينما عرفنا جيدا وعرف أننا من أفراد حاشيتك عبر بنا دون مقابل.
0: أكمل ما بدأت به يا مصطفى.
4: ولم أكن وعيون الغيد تكلأني مكحولة الطرف من سادات بغدادي، يا ساري البرق أبلغها تحيتنا، فحبها سر إبراقي وإرعادي.

ولأن الشعر لا يحب أن يدان وحده، أراد مصطفى أن يكتب دفاعه بالوزن ذاته.

0: فعندنا ضيف من لبنان.
1: أهو يا مولاي وديع البستاني؟
0: نعم يا شيخ حمزة.
2: وتحضر لبنان بكامل البهاء، تحضر على سجادة الشعر في ذلك المساء.
3: السلام عليكم يا سمو الأمير.
0: وعليكم السلام يا عبد الحميد، هل وصل ضيفنا؟
3: نعم يا سيدي، ونستأذنك بدخوله.
0: أهلا وسهلا به، ليدخل.
4: السلام عليكم يا سمو الأمير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بشاعر لبنان الكبير، حللت أهلا ووطئت سهلا.
4: من فترة وأنا أنتظر هذه اللحظة يا سمو الأمير، فمثلكم قامة عربية سامقة وشعرية عالية وسليل عائلة ملكية عريقة، نتشرف بلقائكم يا سمو الأمير.
0: تفضل، ولأعرفك على جلسائي في هذا المساء. الشيخ حمزة العربي، إمام الحضرة الهاشمية والشاعر النحرير.
4: أهلا وسهلا بك.
5: أهلا وسهلا بك.
0: ومصطفى وهب التل، أحد الشعراء الكبار في وطننا.
4: تشرفنا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: مرافقي الخاص طارق بيك العوران.
4: فرصة سعيدة سيدي.
2: يا أهلا، يا أهلا ومرحبا بك.
0: رئيس كتاب الديوان العالي عبد الحميد بيك السراج.
4: أهلا وسهلا بك يا سيدي.
0: وهذا صديقنا الشاعر اللبناني وديع البستاني، مترجم رباعيات الخيام ومعرب مختارات طاغور الشعرية.
7: أهلا وسهلا بكم، تشرفنا.
8: لا شيء كالماء يشفي غلة الصادي، لا شيء كالماء يشفي

الحمد لله رب العالمين. الآن وبعد أن انتهينا من العشاء، فلتسمع يا وديع بيك قصة حاشية الأمير الذين ذهبوا ليستشفوا فرجعوا أكثر مرضاً.

0: اسمح لي أن أخذ جرعة ماء من هذا الكأس. لا شيء كالماء يشفي غلة الصادي، يروي وينعش أحشاء بأكبادي، جرى بصدري وغير الشعر ما رضيت، ما يطفئ النار إلا نعمة الضاد.
1: قد قلت حقا، وما في ذاك من ريب، أقسمت بالله رب الحاضر البادي، أقسمت بالله لما سال في فمه سحر الحلال وفيه طاب إنشادي.
0: من عبر نهر هو الأردن مقدمنا، وقد نعمنا بلقيا جيرة الوادي.
2: أهلا وسهلا بكم يا وافدين على خير البرية من ثاو ومن بادي.

0: إذا اجتمع الشعراء خف الحمل وصار التعب مادة للقول لا سبباً للصمت.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا. مركى

الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين، مساء الخير. هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار عن فلسطيني مناطق الاحتلال الأولى عام 48، أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، وخاصة في قضاياهم الانتخابية، وبشكل خاص نحو الكنيسة الإسرائيلي. الكنيسة الإسرائيلي أنهت دورة عملها ومن أجل انتخابات مقبلة في شهر تشرين أول أكتوبر، في 27 تشرين أول أكتوبر المقبل، وبالتالي سيكون هنالك انتخابات جديدة. الكنيسة السابقة ورقمها 25 من عام 48 أنهت عملها، ولكنها تتصف بأنها الكنيسة الأكثر تطرفا في اتخاذ إجراءات وقرارات وتشريعات معادية للشعب الفلسطيني، سواء في 48 أو في 67، وأيضا أنجبت أكثر حكومات متطرفة في تاريخ المستعمرة الإسرائيلية. للحديث عن هذه الموضوعات دعوني أرحب بالسيدة عايدة توما سليمان. السيدة الأستاذة عايدة كانت نائب في البرلمان في الكنيسة منذ أكثر من 10 سنوات، وبالتالي أنهت دورتها، وكما هو متبع لدى الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة اللي هي عضو فيها، أنها تعطي الفرصة للتبديل والتغيير التلقائي، بحيث تتسع عمليات المشاركة لأوسع قدرات وإمكانيات وكوادر ممكنة من الجبهة. لذلك دعوني أرحب بالسيدة النائب عايدة توما سليمان. أستاذة عايدة، مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا بك. أهلا بك أستاذ حماد.
0: يا مرحبا. يعني إحنا عنا بالأردن بنتابعكم

0: قلوبنا دائما معكم وعندكم وعليكم. ولذلك سيدة عايدة كنت باسلة شجاعة تواجه المعارك في الكنيسة الإسرائيلي، ولذلك لا نستطيع إلا أن نقدم لك الاحترام والتقدير على ما أنجزت وعلى ما فعلت لصالح شعبك الفلسطيني.
1: شكرا شكرا، هذا يعني أقل ما كان يمكن القيام به. ودائما إزاء يعني الأحداث الفظيعة والكوارث التي ترتكبها والجرائم التي ترتكبها حكومة إسرائيل، نشعر دائما بأننا مقصرون مهما قمنا ومهما عملنا، نبقى نشعر بأنه كان يجب الأكثر، لأن معاناة يعني شعبنا ومعاناتنا إحنا في هاي المنطقة كبيرة جدا.
0: طب سيدة عايدة، بداية يعني حتى الجمهور الأردني المستمع الأردني والعربي، حضرتك من أي بلد؟
1: أنا نصروية المولد دعنا
0: نعم.
1: نقول يعني
0: من الناصرة
1: الناصري.
0: نعم.
1: وكبرت في الناصري وأنهيت دراستي الثانوية، وبعدها خلال الدراسة الجامعية تعرفت على من يصبح بعد ذلك زوجي وهو من عكا، وبالتالي يعني انتقلت للحياة في عكا في العام 87، وما زلت أسكن في حيفا وأعتبر نفسي اليوم عكاوية.
0: يعني أنت ثلاث مدن، من ناصرة، عكا، حيفا.
1: نعم نعم نعم
0: فلذلك عندك
1: يعني ولا عابر
0: للمدن الفلسطينية.
1: بس هو يعني مدننا الفلسطينية في الداخل هي عبارة عن بلدات مكتظة كبيرة.
0: صحيح.
1: للأسف يعني أحيانا كثيرة نفتقد حياة المدينة المعاصرة في مدننا بسبب المحاصرة التي نحاصر فيها داخل هذه الدولة.
0: نعم. طيب سيدة، نعم سيدة عايدة، يعني أنت من الناصرة، ولدت في الناصرة، والناصرة كانت يعني تسمى عاصمة الشمال الفلسطيني، كانت المدينة الوحيدة العربية. اليوم في أكثر من ثمانية مدن عربية كاملة لا يسكنها أي إسرائيلي. وأيضا أنت من مدن مختلطة من عكا وحيفا. الآن إذا تكرمتي بالنسبة لعكا وحيفا، أديش عدد الفلسطينيين العرب الفلسطينيين في عكا وفي حيفا؟
1: يعني في هي عمليا في حيفا العدد أو النسبة أكبر من عكا لسبب بسيط، أنه حيفا مدينة تستقطب الكثير من الشباب ومن العائلات يعني الحديثة
0: المتمكنة، يعني العائلات المتمكنة،
1: طبقات وسطى، وبالتالي الحياة فيها أكثر مدنية وأكثر عصرية، فالناس تذهب هناك، كل من يتعلم في جامعة حيفا الكثير منهم يبقون للعيش في حيفا.
0: نعم.
1: وهي تقريبا 40% يسكنها عرب.
0: 40% الآن بحيفا من العرب الفلسطينيين.
1: نعم. وفي عكا نحن قرابة 33-34% من السكان. طبعا عكا أنت تعرف كانت قبل 48 مدينة فلسطينية
0: كاملة. نعم.
1: تعج بالحياة وكاملة، يعني كان فيها عدد
0: الحقيقة كانت من أهم المدن، من أهم المدن في شرق المتوسط.
1: نعم، لأنها كانت على طريق
0: يعني أهم من
1: التجارة.
0: أهم من بيروت،
1: يعني على طريق التجارة،
0: أهم من بيروت وأهم من اللاذقية.
1: هي كانت على محطة في طريق التجارة. صحيح. بين مصر والشام، بلاد الشام. وهي مدينة أيضا يعني كما تعلم فيها مدرسة دينية كانت قبل 48 من المدرسة في جامع الجزار في مدينة عكا. جامع الجزار اليوم هو أكبر مسجد في جميع مناطق 48، يعني إذا استثنينا المسجد الأقصى كونه في منطقة محتلة في 67، ولكن في 48 جامع الجزار في مدينة عكا هو أكبر جامع عمليا
0: وأقدم.
1: وأقدمه. نعم.
0: طيب.

0: بالمناسبة دام نتحدث عن حيفا، الحقيقة برزت مسألة يعني جرى احتفال وبروز عندكم أن نائب رئيس بلدية حيفا أصبح عربي فلسطيني، وكذلك في المدينة المشتركة يافا تل أبيب أيضا عربي فلسطيني، كلاهما يعني بالصدفة محام
1: وكذلك ما يسمى مدينة نوف جليل.
0: نعم، نص الجليل
1: يعني اللي هي كانت تسمى سابقا
0: النصر
1: العليا.
0: نعم،
1: أيضا لدينا نائب رئيس بلدية دكتور شكري عواودي أيضا، ونحن نعتز بهم جميعا.
0: نعم، لكن الحقيقة أستاذة عايدة يعني بروز يعني هذا إنجاز تراكمي. صحيح أنكم لن تتمكنوا من يعني تحقيق المساواة التي تناضلون من أجلها دفعة واحدة، ولكن أن يكون نائب رئيس بلدية حيفا عربي فلسطيني، أن يكون نائب رئيس بلدية يافا تل أبيب عربي فلسطيني، أن يكون نائب رئيس بلدية الناصرة عيليت أو أيضا عربي فلسطيني. الحقيقة يعني شو تقييمك لهذه الظاهرة، لهذا الإنجاز، مهما كان متواضع ولكن شيء مؤكد، خطوات على الطريق؟
1: نعم، يعني أولا أنا أعتقد بأنه نحن كما قلت نفتخر ونعتز بهؤلاء الرفاق اللي بيشغلوا هاي المناصب، فاخر بياتسي في حيفا، أمير بدران في تل أبيب يافا، وشكر عواودي في نوف هجليل، لأنه حقيقة يعني هم أولا وأخيرا فازوا بهذه المواقع لأنهم يمثلون أبناء شعبنا بأجمل الطرق وأكثرها كفاحية ونضالية. يعني هذا ليس منصب تكرم به رئيس البلدية، وإنما لأننا نجحنا في تنظيم الجمهور العربي الفلسطيني في هذه المدن، واستعملنا القوة السياسية الناجمة من تنظمه ومن مشاركته في الانتخابات، وكان رضا من الجمهور عن أداء هؤلاء الأشخاص، استطعنا أن ننتزع هذا الموقع. أهمية هذا الموقع في هذه الأيام، يعني إحنا كان عندنا الدكتور شكري من قبل، لكن أهميته في هذه الأيام في تل أبيب وفي حيفا كمدينتين كبيرتين تستقطب جمهور يهودي واسع، هو أنه حدث ذلك رغم الأجواء العنصرية اليمينية التحريضية بشكل عام ضد المواطنين الفلسطينيين وضد النواب أنفسهم. يعني عندما جرى الحديث والاستحقاق لتعيين فاخر بياتسي في حيفا، جاء ذلك على خلفية يعني نباح اليمين العنصري من الليكود ومن الأحزاب الأخرى، أنه كيف يمكن، يعني خاصة وأن أعضاء البلديات من الجبهة الديمقراطية، يعني صحيح أنهم يقومون بعمل رائع في العمل البلدي، ولكن لهم أيضا مواقفهم السياسية، وهم منحازون أيضا لقضايا إنهاء الاحتلال ووقف الحروب، ويشاركون في كل هذه النشاطات. يعني هم لم يدفعوا وغير مستعدين لدفع الموقف السياسي كثمن لهذه المناصب. بالتالي كان هناك تحريض شرس جدا على فاخر في حيفا وعلى أمير في تل أبيب في محاولة لمنع تعيينهم أو انتخابهم، ورغم كل ذلك نجحنا، وهم نجحوا في الأساس بسبب فهم رئيس البلدية بأنه الجمهور يريد ذلك والجمهور يثق فيهم، وهذا أمر يعني هام في أجواء عنصرية يمينية تحاول إلغاء يعني القوة السياسية والتأثير السياسي للمواطنين الفلسطينيين في البلاد. في ظل هذه الأجواء أن تكسب يعني معركة من هذا النوع وأن تنجح بأن يكون لك مندوبين شامخين بدون أي مهادنة أو أي مراوغة، هذا أمر نعتز به.
0: نعم، لكن هل أستاذة عايدة توما سليمان النائب في الكنيسة

0: الإسرائيلي في دورته السابقة واللي قبلها، هل هذا الانتخاب اقتصر على العرب الفلسطينيين لهؤلاء، أم أن هنالك مهما كانت الأعداد متواضعة من يهود إسرائيليين انحازوا لهم أو انتخبوهم أو قبلوا فيهم؟
1: بالتأكيد بالتأكيد، يعني أولا في الانتخابات للبلدية نحن لدينا مصوتين يهود من رفاق وأصدقاء للجبهة وللحزب الشيوعي، يصوتون للكنيست وللجبهة وللبلدية للجبهة الديمقراطية، بالتالي أصوات على بالمرحلة الأولى هم انتخبوا بأصوات صحيح أنها أكثرية عربية، ولكن أيضا هناك الألوف من اليهود الذين صوتوا لهذه الشخصيات. ولكن بالإضافة إلى ذلك، عندما أحضرت قرارات يعني انتخابهم لنواب لرئيس البلدية، كان من ضمن طبعا بدون تصويت لائتلاف البلدي الذي يشمل أيضا يهود وأحزاب يهودية، لا يمكن أن يتم انتخابهم لأنه إحنا أقلية داخل المجلس البلدي. بالتالي نعم، يعني كان هناك من صوت لهم من اليهود.
0: نعم. طيب الآن يعني الحقيقة هذا السؤال جوهري بيطرح نفسه أستاذة عايدة، وهو أن المجتمع الإسرائيلي يعني كان نسبيا معتدلا في ظل اليسار الصهيوني، حزب العمل وحركة ميرتس، كلاهما يعني حزب العمل حقق 4 مقاعد، اللي كان عنده دائما أغلبية في الكنيست، وهو الذي أدار وقاد مشروعهم الصهيوني على أرض فلسطين، وحركة ميرتس أيضا الصهيونية اليسارية الصهيونية فشلت في الانتخابات، وبالتالي أصبح يعني الاتجاه الغالب إما يمين سياسي إسرائيلي متطرف أو يهودي متشدد. فلذلك هذا أغلبية، يعني أنت عشتي في الكنيست وهذا واضح من الأغلبية الساحقة في الكنيست، إذا استثنينا الطرفين العربيين، الائتلاف اللي بينكم بين الحركة العربية للتغيير والحركة الإسلامية وربما حزب العمل، لكن الأغلبية الباقي هم أحزاب يمينية متطرفة وأحزاب دينية يهودية متشددة. شو السبب اللي دفع المجتمع الإسرائيلي لهذا الانحياز الواضح في التطرف نحو اليمين السياسي والديني؟
1: يعني أنا أعتقد بأنه مهم جدا النظر بنتائج الانتخابات وما تفرزه من حيث تمثيل الأحزاب، لأن في هذا دليل، ولكن هي تبقى أدلة على تغييرات أكثر عمقا تحدث داخل المجتمع. يعني نتائج الانتخابات لا تأتي جزافا، يعني التغيير لا يبدأ في الكنيست ومن ثم يتدحرج للمجتمع، إنما ما يحدث في الكنيست هو نتيجة التغيير الحاصل داخل المجتمع الإسرائيلي.
0: نعم.
1: والمجتمع الإسرائيلي للأسف، يعني نقولها بشكل واضح، بدأت عملية التغيير داخل المجتمع الإسرائيلي ليس في الانتخابات الأخيرة وليس في ال10 سنوات الأخيرة،
0: من عام 77. نعم.
1: لا، هي أكثر، يعني دعنا نقول أنه كان واضح بعد الانتفاضة الثانية أنه بدأ يحدث تغيير واضح داخل المجتمع الإسرائيلي، لأنه أيضا الصهيونية الدينية المتمثلة بحركة الاستيطان يعني وضعت لنفسها أهداف واضحة في التغلغل داخل المجتمع الإسرائيلي، وليس فقط المجتمع الإسرائيلي وإنما أيضا أجهزة الحكم والجيش. وهذا ما نلاحظه، يعني بدأ يختمر وتظهر نتائجه في السنوات الأخيرة. إذا كنت تلاحظ يعني عملية الانتخابات الأخيرة اللي أفضت بكشف واضح لضعف ما كان يسمى باليسار الصهيوني، هو ضعف لأنه المجتمع كله بدأ ينحاز نحو اليمين، المجتمع كله بدأ الإسرائيلي يتأثر بالتوجهات اليمينية الصهيونية. يعني التيار الصهيوني الديني، احنا كنا كل عمرنا بنعرف ما يسمى الحريديم أو الأرثوذكس المتزمتين من اليهود، وهدول مش صهاينة، ما بيعرفوا نفسهم كصهاينة لأنهم ما بيأمنوا بفكرة الدولة اليهودية اللي بتبنيها قوى علمانية أو حركة صهيونية، وإنما هم ينتظرون قدوم المسيح المنتظر لإقامة الدولة. هؤلاء كنا نعرفهم، ولكن ما ترعرع في السنوات الأخيرة وأثبت شراسته هو التيار المتدين الصهيوني.
0: نعم.
1: يعني الدين الصهيوني، هؤلاء هم حركة المستوطنين اللي ما بعرف إذا كنتوا يعني اطلعتم على الأمر بال95 بعد اتفاق أوسلو، وعندما رأوا بأن حلمهم ببناء دولة إسرائيل الكبرى يتحطم من خلال أنه أوسلو يتحدث عن إرجاء أو يعني إلغاء الاحتلال في مناطق 97 وإقامة دولة، بدأوا بالعمل تحت حملة أسموها يعني التمكن من القلوب أو الدخول إلى القلب. والمعركة كانت مش الدخول إلى القلب بمعنى تقبل فقط المستوطنين، وإنما التغلغل إلى قلب الدولة الإسرائيلية والسيطرة عليها. لذلك عندما أفرزت هذه الانتخابات الأخيرة فرصة تاريخية لليمين واليمين المتطرف الفاشي بتشكيل حكومة لأول مرة في إسرائيل، الحكومة بكل مركباتها يمينية، رأوا بأن حلمهم بدأ يعني يعود إلى السطح، حلم الدولة الكبيرة، حلم إسرائيل التي تحتل ليس فقط مناطق 67 وإنما غزة ولبنان وأجزاء من لبنان وأجزاء من سوريا. هذا ما رأيناه في الحرب الأخيرة. بالتالي هم يعني عادوا إلى خططهم القديمة وسيطروا. ما يسمى كان بقايا يسار ومركز في إسرائيل، وأنا أقول يسمى لأنه لا أرى فيهم يسار،
0: صحيح يعني. طبعا مفهوم، نعم،
1: لكن يعني القوى المعتدلة دعنا نقول،
0: يعني بالمعايير الصهيونية هم معتدلين جدا،
1: نعم. أو دعنا نقول يعني المعسكر اللي مستعد أنه يصل إلى
0: حلول وسط
1: سياسي مع الفلسطينيين بشكل أو بآخر. هؤلاء أصبح لديهم تراجع، وللأسف أيضا فقدوا البوصلة السياسية. يعني بعد 7 أكتوبر وهجمات 7 أكتوبر لم يكن هناك فرق بموقفهم بالمرة عن موقف اليمين المتطرف. وأيدوا حرب الإبادة للحظة الأخيرة حتى الآن، وأيدوا الحرب على لبنان. يعني حتى حزب العمل الذي أصبح يسمى الديمقراطيين حتى هذه اللحظة يعاير نتنياهو بأنه يعني لم يدمر كفاية في لبنان ولم يسيطر كفاية في لبنان، وأنه يجب أن يقيم ما يسمونه الحزام الأمني. بالتالي ليس لدى هذا اليسار أو هذا الوسط المعتدل ما يقدم للجمهور كبديل عن اليمين الفاشي، ولذلك هو تراجع وضعف بشكل كبير.
0: طيب، هذا الحقيقة بيطرح سؤال جوهري أستاذة عايدة توما حول اليسار الصهيوني اللي سابقا كان متغلغل يعني بين صفوف الشعب العربي الفلسطيني بال48. يعني أنت تذكر أنه عام 92 كانت نقلة نوعية، طبعا بعد يوم الأرض اللي قدتوه أنتم يعني في الناصرة وفي الآخره، كان التصويت الفلسطيني لصالح الأحزاب الصهيونية 54% في سنة 22 كان فقط 13%، وبالتالي هذا تراجع كبير.
1: 92
0: بسنة 92 بسنة 92 إيش؟
1: لا أنت قلت سنة 22.
0: لا يعني بسنة 92 كان 54% من المصوتين الفلسطينيين صالح الأحزاب الصهيونية بسنة 92، يعني حكومة إسحاق رابين من 92 إلى 96 صوتوا 53%. الآن في سنة 22 يعني بآخر انتخابات اللي صوتوا من الفلسطينيين فقط 13% للأحزاب الصهيونية، صحيح؟
1: نعم نعم.
0: فهذه يعني هذا شيء في غاية الأهمية. طبعا هذا يعود أو

0: أولا إلى مكانة الأحزاب العربية الفلسطينية بين صفوف شعبها، وثانيا أن الطرف الآخر يعني اليمين بجناحيه الديني والسياسي متطرف ومعادي لحق المساواة لكم في 48 ولحق الاستقلال لشعبكم في مناطق 67. لكن كما تفضلت أنه اليسار الصهيوني سواء حزب العمل أو حركة ميرتس اللي توحدوا الآن في حزب الديمقراطيين ما بيقدم يعني رؤية واقعية عملية إيجابية لصالح شعبكم الفلسطيني في المساواة في مناطق 48 والاستقلال في مناطق 67.
1: يعني صحيح، لكن أنا أعتقد أيضا بأنه يعني حدث تغيير في النفسية وفي الوعي، ليس فقط يعني لا أريد أن أقول الوعي وكأني أشكك، ولكن في التصرف السياسي للجماهير الفلسطينية على مدار السنين. يعني يوم الأرض كان حدث فارق في حياة الجماهير العربية الفلسطينية، اللي أولا يعني رأت بإمكانية أن تتنظم وأن تشعر بقوتها وأن تخرج للدفاع عن نفسها وعن أراضيها وعن كيانها ووجودها، ولكن بالمقابل أيضا رأت وحشية الأحزاب هذه التي كان البعض يصوت لها مثل حزب العمل في حينه. نعم. اللي كان هو في قيادة الحكومة ودخل بالدبابات على قرانا ومدننا العربية واستشهد 6 من أبنائنا يعني في يوم واحد عدا الجرحى والمواجهات اللي كانت، بالتالي يعني كانت في ردة فعل وصحوة أنه يعني ليس لدينا ما نتاجر به من خلال التصويت للأحزاب.
0: هذا عام 76.
1: نعم. ولكن هذا النهج استمر وتدعم أكثر وأكثر على مدار سنين، وظهور أحزاب سياسية إضافية غير يعني الجبهة تم تأسيسها. حديث 76 كان الحزب الشيوعي فقط موجود ويمثل خط وطني واضح. ولكن بعد ذلك يعني نشأت أحزاب، أولا نشأت الجبهة التي تم تنظيمها من قبل الحزب وأصدقاء له، وأيضا وهذا يعني كان نوع من ردة الفعل كما قلت لرغبة الجمهور بأن يرى قوته السياسية، وأيضا نشأت أحزاب أخرى، لذلك وصلنا إلى 92 مع هذه يعني التصرف اللي فيه الجمهور يعي بأنه بحاجة أن يصوت لأحزاب تراعي قضاياه والقضية الوطنية بشكل عام. لكن هذا لم يثني الأحزاب الصهيونية عن تبديل في سياساتها، دعنا نقول تجاه الجماهير، مش من ناحية يعني سعيها للمساواة حقيقة، ولكن على العكس تماما، هي تسعى كل الوقت لتفريغ القوة السياسية الكامنة لدى الجماهير العربية الفلسطينية في اتجاهها وفي صالحها. هي كأحزاب مرة على شكل يعني وجود تصويت مباشر للأحزاب الصهيونية، مرة عن طريق خلق قوائم تخوض الانتخابات وهي تدور في فلك الأحزاب الصهيونية وتصب في مصلحتها، والآن يعني كما تعلم الحديث يدور على شرعية أن يكون للعرب مقولة واضحة في من يشكل الحكومة القادمة أم لا. يعني في تساؤل أنا قلتها من قبل، لو في دولة تانية كانوا يعني تساءلوا مثلا في فرنسا هل من الممكن السماح بأنه يهودي يكون في الحكومة، لقامت الدنيا وما قعدت زي ما يعني منقول، بمعنى أنه كان اتهموا باللاسامية واتهموا بالعنصرية، أنه كيف يمكن السؤال المواطن يحق له أيا كانت انتماءه العرقي أو الديني أو الطائفي. لكن في هذه الدولة يعني المعركة دايري والحرب شرسة بين معسكر المعارضة الصهيونية ومعسكر نتنياهو، ولكن في الوقت ذاته ما زالوا يتساءلوا عن شرعية إدخال العرب في هذه المعركة، وكون الصوت العربي ممكن يفصل بين المعسكرين.
0: نعم، شيء مؤكد.

0: أستاذة عايدة بأنه معركة يوم الأرض ب76 كانت نقلة نوعية، ولكن أيضا معركتكم الثانية كانت عام 2000، يعني في 76 كانت ما يسمى ضد اليسار الصهيوني، أو اليسار الصهيوني ارتكب الجريمة بحقكم بسبب انتفاضة يوم الأرض، واليمين أيضا الليكود شارون ارتكب نفس المجزرة وزيادة في عام في أكتوبر في تشرين أول عام 2000.
1: كمان مرة كان اليمين كان ما يسمى حزب العمل، شارون دخل عمل الاستفزاز واقتحم باحات الأقصى، ولكن من كان بالحكم في حينه أيضا ما يسمى يعني حزب العمل.
0: وبالتالي يعني اللي تفضلت فيه حول الفكر المتطرف وإسرائيل الكبرى والحفاظ على الضفة الفلسطينية أن تكون يهودا والسامرة، أنهم قاموا باغتيال إسحاق رابين واغتيال ياسر عرفات، يعني شركاء التوصل إلى اتفاق أوسلو.
1: صحيح. يعني ممكن أن هناك حتى من يقول بأنه ما ساهم في التفكير في اغتيال رابين، أنه كما تذكر وقتها يعني رابين كان لديه حكومة ضيقة جدا، كانت بأغلبية ضيقة، يعني بمعنى 61%، 61 أو تسري آسف 58.
0: كان يعني كان إسحاق رابين عنده 56 وإسحاق شامير عنده 59، ولكن الجبهة والحزب الديمقراطي العربي أعطوا 5 مقاعد لإسحاق رابين، صار عنده 61.
1: شبكة، ليس أعطينا الائتلاف، أعطينا شبكة أمان بالتزام من رابين بأنه يلتزم ب
0: نعم أستاذة عايدة، يعني الفرق يعني في هناك فرق بين إعطاء الثقة لحكومة إسحاق رابين وبين إعطاء الثقة لسميتي يعني شروط معينة فرضت على حكومة إسحاق رابين حتى يتم إعطائها عدم السقوط وعدم الحجب.
1: نعم، نحن يعني أسميناه في حينه أسماه يعني الرفيق توفيق زياد اللي كان يقود الكتلة الجبهة في حينه، أسماه الجسم المانع، يعني الجسم الذي يمنع سقوط حكومة رابين ما دامت تسير على مبدئين أساسيين يعني اتفقنا معهم عليهم، اللي هي السير باتجاه اتفاق سياسي ينهي الاحتلال مع اخوتنا الفلسطينيين، والامر الاخر كان الاتجاه نحو المساواه للجماهير العربيه الفلسطينيه في الداخل. وقلنا بشكل واضح انه في اللحظه اللي بيكون يعني تقوم هذه الحكومه باي فعل يتناقض وهذين المبدئين نحن نساهم في إسقاطها، وهذا ما حدث عندما أرادوا يعني مصادرة جبل أبو غنيم، أراضي جبل أبو غنيم في القدس. وتم يعني بشكل واضح القول لرابين أنك إذا استمريت في هذه المصادرة سوف تسقط حكومتك، وبقي حتى اللحظة الأخيرة الضغط والنقاش على نزع الثقة دائر في هيئة الكنيست حتى تم السحب عملية المصادرة والإعلان أنه لن تكون هناك مصادرة، وساعتها يعني ألغي موضوع نزع الثقة. بالتالي كان يعني كان في دور خاص في استغلال القوة السياسية للجماهير العربية الفلسطينية في تلك المرحلة باتجاه الأمرين الهامين اللي بثبت الوجود الفلسطيني، قضية إنهاء الاحتلال والمساواة التامة القومية والمدنية.
0: هذا بدلل أستاذة عايدة توما سليمان على الرهان على أن النضال الفلسطيني المشترك سواء في 48 من أجل انتزاع المساواة وإنهاء المظاهر التمييز والعنصرية وانتزاع الاستقلال وإنهاء الاحتلال في مناطق 67، هذا بيدلل على صواب هذا الخيار واستمراريته في في في هذا الاتجاه، وأن دوركم في مناطق 48 في النضال المدني السلمي الديمقراطي يمكن أن يعطي نتائج بهذا الاتجاه.
1: هو لأنه بدأ يعطي نتائج، حدثت حالة استشفاء.

0: الاحتراز كما نراها. وللأسف نحن اليوم نقف في يعني في نقطة أولية أكثر من ذلك بكثير. يعني نحن لسنا الآن في معركة على أن تكون هناك حكومة تريد وقف الاحتلال، وإنما تراجعت السياسة الإسرائيلية وتعاظمت قوى الفاشية داخل إسرائيل. إنه اليوم إحنا معركتنا في هذه الانتخابات هو أولا وقبل كل شيء إسقاط الفاشيين، يعني بمعنى إسقاط حكومة الفاشيين اللي يعني اللي نحن نعتقد أنه إذا كان إعادة هذه الحكومة إلى سدة الحكم بعد الانتخابات بقيادة نتنياهو، الكوارث التي ستحدث أكبر بكثير، لأنها عندها يعني تكون قد تلقت مرة أخرى صكا مفتوحا من الجمهور الإسرائيلي لإعادة انتخابها وقواها لكي تمارس عملية الحسم التي يتم الحديث عنها، واللي فيها يعني القضاء على ليس فقط إمكانية حل الدولة الفلسطينية، وإنما القضاء على الوجود الفلسطيني بحد ذاته، إذا كان في 67 أو في 48 إذا حدث أي تململ أو اعتراض من طرف الفلسطينيين. بالتالي نحن الآن في المربع، دعنا نقول المربع الصفر، بدأنا عدنا إلى مربع الصفر اللي فيه المعركة الانتخابية تحولت إلى معركة دفاع وجودي أساسي نريد القضاء فيه على أو مش القضاء، على الأقل إبعاد الفاشية عن الحكم. الفاشية لا يمكن أن نقضي على يعني عليها بيوم وليلة وبانتخابات، ولكن على الأقل أن نبعدها عن سدة الحكم.
1: طيب
0: ليس لأننا نعتقد أن الآخرين يعني هم
1: أفضل حالا،
0: يعني هم يمكن يكونوا أفضل حالا في أنه هم ما عندهم برامج فاشية يسعون لها، ولكن هم مش
1: يعني أنتم تختاروا الأقل سوءا.
0: نعم، يعني الآن في السياسة أنت لا تصل دائما أنك تختار بالضبط اللي تسعى له. يعني إحنا منفضل طبعا حكومة بحكمها يسار حقيقي مثلنا، وبحكمها أحزاب تؤمن بالمساواة التامة للفلسطينيين وما إلى ذلك، ولكن هذا غير متوفر مقابل أنك تصد توجه فاشي إدادي يسعى لإبادتك شعبا ووجودا سياسيا. يعني الخيار واضح أنه إحنا بدنا نقضي على الفاشية أو نبعدها عن الحكم، حتى لو كان ذلك بثمن أن نتحمل أنه القوة السياسية التي ستصل إلى سدة الحكم هي أيضا صهيونية، وهي أيضا فيها نزعات يمينية، وهي أيضا دعنا نقول لا تتحدث عن مساواة كاملة للجماهير العربية، ولا تملك الجرأة الآن للتحدث عن إنهاء الاحتلال. ولكن يعني بين أن تحافظ على صمود الناس ووجودها الحالي والمستقبلي، وبين أن تختار أن تقف إلى جانبا في الوقت اللي الفاشية فيه تستشرس وتقوم بحرب إبادي، أعتقد أنه الخيار واضح. يعني بلا زي ما بقولوا اختياريتنا، بلا أهون من بلا.
1: نعم.
0: طيب. ونحن نسعى يعني لتخفيف بعض البلاء عن الناس.
1: نعم. طيب الآن ست عايدة، الكنيسة أخذ قرار بحل نفسه، بالتالي أقر أن الانتخابات الكنيسة تكون في 27 تشرين أول أكتوبر، يعني بعد شهرين. الآن يعني الآن ما عاد في كنيسة، وبالتالي ما عاد في قوانين يمكن أن تشرع، وأيضا هذه الحكومة تعتبر انتقالية وأنها لا تملك اتخاذ سياسات أو قضايا جوهرية. وبالتالي يمكن أن أقول أنه سقط الرهان في محاولة منع الأحزاب العربية الفلسطينية من خوض انتخابات الكنيست.
0: لا يعني هذا الرهان ما يعني أو الخطر دعنا نقول ليس الرهان من طرفنا ما زال قائم. لماذا؟
1: نعم
0: لأنه عمليا هذه الكنيسة أنهت أيامها بشكل يعني غريب، إنه ما الكثيرون لم يتوقعوا إنه بقيت لليوم الأخير من الدورة السياسية، وهو أمر لم يحدث يعني منذ عدة دورات إنه الكنيسة تنهي أيامها الرسمية يعني. لكن عمليا الآن يبدأ التحضير للانتخابات. مهم لي أن أذكر هنا إنه صحيح انتهت الدورة وخرجنا لعطلة الانتخابات وبدأ التحضير بكثافة للانتخابات، ولكن يجب أن نتذكر أن طبول الحرب تقرع في المنطقة، وأن نتنياهو من ناحيته هو في وضع سيء من ناحية الانتخابات، لأنه كل الاستطلاعات الرأي تقول بأنه لن ينجح بتشكيل الحكومة القادمة، لن يكون لديه أغلبية لتشكيل الحكومة القادمة، بالتالي خطر أن يناور ويدخل الحرب ويعلن حالة طوارئ تمنع استمرار الانتخابات قائم.
1: نعم
0: يعني هذا الخطر موجود أولا دعنا نقول.
1: طيب.
0: يعني نتنياهو إذا شعر بأنه سيفقد الحكم نهائي ممكن أن يقوم بخطوات مجنونة للبقاء في الحكم، ونحن نعلم بأنه الفاشية وصلت لسدة الحكم بطريقة جدا ديمقراطية، ولكن بعد ذلك استمرت بالحكم بطرق غير ديمقراطية.
1: نعم.
0: فهي أولا. ثانيا لأنه في وضع يعني سيء من ناحية انتخابات، وكل الاستطلاعات تقول بأنه لن يفوز في الانتخابات، سيقوم بكل جهد ليمنع نسبة تصويت عالية بين الجماهير العربية، لأنه واضح تماما أن نسبة تصويت عالية بين الجماهير العربية ستذهب في اتجاه يعني عدد مقاعد أكبر في الكنيسة لنا وأقل اليمين، بالتالي سيبحث عن عدة وسائل، ومن ضمن هذه الوسائل شطب أحزاب ومنعها من خوض الانتخابات، أو شطب مرشحين ومنعهم من خوض الانتخابات. في الماضي قاموا بذلك، ولكن كنا كل مرة بعد أن تقوم لجنة الانتخابات بشطب مرشحين أو أحزاب نذهب للمحكمة العليا، والمحكمة العليا تلغي قرار لجنة الانتخابات، لأنه لجنة الانتخابات قرارها سياسي وليس قضائي دستوري. لكن هذه المرة مع التغييرات والتعديلات والإرهاب الذي يفرضونه على المحكمة العليا، يعني نحن غير متأكدين بأنه المحكمة العليا التي أصبح عدد كبير من القضاة الذين تم تعيينهم فيها يمينيين ومستوطنين، يعني أنت لا تضمن ماذا سيكون الحكم في حال أنك استأنفت على قرار الإلغاء. لذلك الخطر ما زال وارد. يجب أن نتذكر أيضا أنه في الانتخابات الأخيرة نتنياهو حاول فرض قضية الكاميرات في داخل الصناديق، وقتها قدنا معركة جدية جدا قضائية لحين ما منعنا ووضعوا الكاميرات فقط أين تجلس لجنة الانتخابات وليس داخل الصندوق نفسه، لأنه كان ذلك سيعني سيهدد الكثير من الجمهور وسيجعل الجمهور يعزف عن التصويت، يعني إذا كان في حدا عم بيراقبني شو بصوت فأي عملية ديمقراطية هذه. نحن لا نعلم عن ماذا سيتفتق ذهنه هذه المرة، ممكن جدا ليمنع ويقلل من نسبة التصويت عند العرب. أيضا نحن لا نستبعد أحداث عنيفة، يعني الجميع يعلم بأنه قرانا ومدننا العربية تعاني في السنوات الأخيرة من ظاهرة الإجرام المنظم بشكل كبير ومن حالات قتل عديدة. هذه العصابات بشكل أو بآخر لها علاقات مع أجهزة الدولة، وبيكفي أن تكون هناك يعني حادثة ضخمة لجريمة كبيرة يعني تهز أركان المجتمع العربي لخفض نسبة التصويت في اليوم الأخير يعني. بالتالي نحن أمام معركة انتخابية صعبة جدا، يجب أن نتخذ فيها وسائل حيطة كثيرة كي نضمن أن تمر بسلام. وأهم ما فيها كان يعني أنه حاولنا إقامة القائمة المشتركة، بمعنى أن تتحد جميع

0: تصل بدون المشاركة داخل القائمة.
1: ولكن حققت خطوة جوهرية إيجابية، هو الائتلاف بين الأحزاب الثلاثة، وهذا يعني أن هنالك قائمتين، لأنه في الدورة السابقة مع الأسف خطوا الانتخابات بثلاثة قوائم وأدت إلى فشل التجمع من تحقيق نسبة الحسم وخرج عن النجاح. فالآن وجود ثلاث أحزاب مشتركة بين الجبهة الديمقراطية والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير، هذه خطوة إيجابية بهذا الاتجاه، ويمكن أن تتحقق الخطوة المقبلة باتفاق بينكم بين الحركة الإسلامية على فائض الأصوات.
0: 100%. يعني إحنا عمليا كان عندنا إصرار في الجبهة منذ اليوم الأول بأن يجب تلبية رغبة الجمهور بإعادة القائمة المشتركة، وعندما لم يتم ذلك رغم التجاوب والتنازلات التي قدمت للحركة يعني للموحدة، القائمة الموحدة التي تتبع الحركة الإسلامية، رأينا أنه هناك حاجة على الأقل للثلاث أحزاب أن تكون في قائمة واحدة يجمعها برنامج سياسي واضح وتطلب ثقة الجمهور. نأمل أنه يعني بدي أذكر أنه حتى في الانتخابات الأخيرة القائمة الموحدة رفضت توقيع اتفاق فائض أصوات معنا بعدما عرضنا عليها، بالتالي آمل إنه هذه المرة على الأقل يعني من طرفهم أن لا تكون معارضة لاتفاق فائض أصوات ولمعركة انتخابية لا ننشغل فيها بمهاجمة بعضنا البعض والتجريح ببعضنا البعض، لأن ذلك يعني أعتقد عدا عن إنه سيجعل الجمهور يعني يغضب ويعزف عن التصويت، ولكن أعتقد في ظل الظروف القائمة، في ظل حرب إبادة ضد شعبنا الفلسطيني وتطهير عرقه المصري، يعني مخجل أن نرى مناكفات من اليوم فصاعدا يعني، وإنما يجب أن يكون توجيه السهام لقوى اليمين والقوى الفاشية ومنع أي حزب صهيوني من دخول قرانا ومدننا العربية، ولأنه كل الأحزاب الصهيونية دعمت حرب الإبادة وأيدتها، بالتالي أعتقد أنه يعني لا يحق لهم ويجب طردهم من قرانا ومدننا العربية.
1: وهذا ما حصل مع بعض القيادات الصهيونية المتطرفة حينما حاولت دخول مدينة الناصرة، حاولت دخول مدينة راهط، وجدت يعني بالرفض وعدم الاستجابة وعدم الاستقبال.
0: نعم، هؤلاء الفاشيين يعني مثل بن غفير والسكوت، ولكن مثلا الديمقراطيين اللي هم كانوا حزب العمل، هم توحيد بين حزب العمل وحزب ميرت، يحاولون الآن أن يدعو الناس للتصويت لهم. لكن يعني مهم أن نتذكر أنه كل ما يقولونه الآن كانوا يقولون عكسه خلال حرب الإبادة، وخلال يعني ما جرى في غزة، هم كانوا يؤيدون الحرب، هم كانوا يعتقدون بأن الحرب هذه التي شنت على أهل غزة، أولا كانوا يكذبوا كل ما ننشر من معلومات عن جرائم حرب ترتكب في غزة، وكانوا بالمقابل أيضا يعني يعتقدوا بأنه يجب الاستمرار في هذه الحرب وفي الحرب على لبنان، ويقولون ذلك حتى اليوم. لذلك يعني يجب أن نكون واضحين في أنه لا يمكن لأي حزب من هذه الأحزاب الصهيونية مهما ادعوا اليسارية أن يمثلون في ظل الشرخ الكبير والتطرف الحاصل حتى لديهم في المواقف السياسية.
1: طب الآن حينما ندقق ست عايدة توما سليمان، حينما ندقق بالانتخابات عندكم، بالانتخابات العامة، في الانتخابات المجالس المحلية توصل نسبة التصويت عندكم إلى 85-90%، بينما انتخابات الكنيسة يعني بالدورة الماضية لم تتجاوز 50%، لما كنت بقائمة مشتركة 64%. يعني شو العجز اللي واقع اللي ما يدفع المجتمع الفلسطيني، وهو يعني الأكثر يعني حصيلة ومصلحة في

0: أن يصل نسبة التصويت مقارنة مع المجتمع الإسرائيلي اللي بتتجاوز 80 ل 85%؟
1: يعني أولا دعنا نقول بأنه في حوالي 10% من المجتمع الفلسطيني
0: معروف
1: يعني
0: لأسباب
1: ليس لديها مقاطعة
0: نعم
1: للانتخاب لأسباب أيديولوجية وسياسية وتشريعية
0: معروف نعم
1: بالنسبة
0: اللي هم
1: لهم،
0: يعني
1: وهؤلاء يعني هني 10%، البقية أنا أعتقد أنه أكثر تتأثر، دعنا نقول يعني ليس لديها ثقة بهذا الجهاز بأنه ديمقراطي كفاية أنه صوته يعمل تغيير. يعني هناك أيضا حملات ضخمة من الأحزاب بالماضي ومن اليمين لتيئيس الجمهور الفلسطيني يعني وإبعاده عن العالم السياسي. أولا عندما تحتكم، يعني عندما يكون الواقع الفلسطيني محكوم بعالم الإجرام وقضايا القتل، يعني إحنا 160 شخص من بداية هذا العام قتلوا في فقدان للأمن الشخصي، في الجمهور منشغل بمعركته اليومية للنجاة من المجرمين اللي مش بس بقتله وإنما حالات الجرحى يعني في المجتمع الفلسطيني، حالات دفع الخاوة والخوف والتهديد من عصابات الإجرام بتشغل كتير ناس بشكل إنه بتجعلها يعني تبعد عن السياسة وتنشغل بالأمور اليومية. مجتمعنا الفلسطيني في الداخل 50% من أطفاله بعيشوا تحت خط الفقر، يعني عائلات كاملة تعيش تحت خط الفقر. هاي العائلات غير قادرة على الحراك السياسي لأنها منشغلة بتأمين قوت أطفالها.
0: لقمة العيش.
1: الآن المعركة للأحزاب ودورنا كأحزاب هو أن نجعلهم يعني يعون بأنه وضعهم هيك لأنه الحالة السياسية يحكمها يمين، وأنه إذا أرادوا أن يجدوا الحلول فعليهم أن يكونوا جزء عمليا من المعركة لإبعاد الفاشيين عن سلبة الحكم ولتعظيم القوة السياسية للجمهور. أنا يعني جمهورنا اليوم بسبب الأوضاع السياسية المتردية يعني وما مر بهم بالآخر 4 سنوات يعي جيدا بأن عليه التحرك ويتحدث عن نسبة تصويت أعلى من العادي، والاستطلاعات الرأي تظهر بأنه سيكون هناك، يعني إحنا الآن نقف على نسبة تصويت بنسبة استطلاعات الرأي باتجاه 58-59%، وهو يعني نسبة لم نصلها ولا مرة 3 أشهر قبل الانتخابات. هذه النسبة سترتفع إلا إذا حدثت أمور، يعني نحن نعمل على أن تكون النسبة أعلى. أعتقد أنه هاي المرة الجمهور يعي بأنه سلاحه في معركته هو صوته يوم الانتخابات.
0: وهذا الحقيقة يعني بيؤدي إلى مزيد من الحضور والنفوذ العربي الفلسطيني في الحياة العامة السياسية.
1: بالتأكيد.
0: نعم.
1: بالتأكيد.
0: نعم. طيب الحقيقة يعني أخذت من وقتك أستاذة عايدة، لكن بدي أسألك يعني الآن أنت أنهيتي دورتك في الكنيسة بعد 10 سنوات، الله يعطيك العافية.
1: الله يعني خليني
0: أرجوك تفضل
1: إذا بتسمح لي.
0: طبعا.
1: أول شيء إحنا 11 سنة و7 أشهر.
0: نعم.
1: يعني كل يوم فيهن عبارة عن سنة، فعشان هيك أنا بشدد.
0: نعم.
1: ف11 سنة وثلاث أشهر، وللحقيقة إحنا بننهي عضويتنا فقط في اليوم اللي النواب الجدد بعد الانتخابات بحلفوا اليمين. فيعني إذا حدث أمر طارئ واستدعى أن تعمل للكنيسة يعيدونا إلى الاجتماعات وما إلى ذلك. نحن الآن في استراحة انتخابات، ولكن رسميا نحن ما زلنا نواب.
0: طيب
1: حتى
0: لكن
1: لا
0: انت
1: يكون فراغ دستوري في هاي الفترة.
0: لكن انت الان والاستاذ ايمن عودي من الجبهه يعني قررتما، طبعا هذا اكيد يعني قرار حزبي جبهوي داخلي لانهاء،
1: هو قرار شخصي دعنا نقول، يعني هو كان بالفعل قرار شخصي، انا والرفيق ايمن عودي قررنا انه ما نخوض الانتخابات مره اخرى، وهذا القرار يعني حدث قبل أيمن بعد الانتخابات الأخيرة أعلن أنه لن يخوض الانتخابات وأن هي آخر انتخابات يخوضها. وأنا شخصيا في بداية الحرب أردت أن وبلغت حزبي بأنني أريد حتى أن أستقيل، يعني ليس فقط أن لا أترشح، ولكن الواجب استدعى أن أبقى حتى نتجاوز مرحلة الحرب اللي امتدت أكثر بكثير مما توقعنا في البدايات.
0: طيب، وهذا بيعطي فرصة الأحياء لشخصيات وذوات من جانبكم، من أصدقائكم، من رفاقكم، لأن يكونوا في عضوية الكنيسة في الدورة المقبلة.
1: صحيح.
0: اللي هو يوسف جبارين، ومين كمان؟
1: دكتور يوسف جبارين، جعفر فرح، مدير مركز مساواة، عوفر كثيف، النائب عوفر كثيف المناضل الشرس ضد الاحتلال، و يوسف العطاوني النائب السابق، يعني لأنه هو كان في الدورة السابقة بعملية تبادل دخل مكانه دكتور سمير بن سعيد، وأيضا الزميلي أو الرفيقة نهاية وشاحي، دكتور
0: نعم.
1: نهاية وشاحي.
0: نعم، كل الاحترام لك ست الأستاذة النائب عايدة توما سليمان على استجابتك لدعوتنا لأن تكوني معنا على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. دائما إحنا بنتابعكم،
1: يشرفني دائما.
0: كل الاحترام، نحن بنتشرف فيك، وإن شاء الله بنتواصل وإياك حتى لو كنت خارج الكنيسة، ولكن دورك ومكانتك الاجتماعية والسياسية والوطنية ستبقى بارزة كما أنت. لك كل المحبة، لك كل الاحترام.
1: شكرا لك، وأريد أن أؤكد أنا يعني اعتزلت العمل في الكنيسة ولكنني لم أعتزل العمل السياسي، وميادين النضال كثيرة وتنتظر كل جهد ومساهمة.
0: كل الاحترام. شكرا ستي، إلى اللقاء إن شاء الله في فرص أفضل. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حماد فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة الأمير فخر الدين إلى توسكانا.

0: تعد رحلة الأمير فخر الدين المعني الثاني من أقدم الرحلات المعروفة التي وصفت جوانب من مدينة أوروبا في مطلع القرن السابع عشر، حيث إن بعض المدن التي زارها الأمير المعني أو أقام فيها شهدت بدايات النهضة الأوروبية الحديثة.
1: تلك البدايات للنهضة الأوروبية الحديثة عمت آثارها أرجاء المعمورة، ومن أهم المدن الأوروبية التي شهدت على ذلك مدينة فلورنسا التي أقام الأمير فخر الدين فيها نحو سنتين.
0: ما يزيد من أهمية هذه الرحلة أن صاحبها رجل دولة محنك ومحارب لا يشق له غبار، إذ لم يتوانى عن الوقوف في وجه أكبر إمبراطورية في الشرق، ليس حبا منه بالحرب بل دفاعا عن شعب أنهكته الحملات العسكرية المتوالية التي طالما شنها الحكام والولاة العثمانيون.
1: وكانت هذه الحملات تشن بذرائع واهية، ولذلك لم يجد الأمير فخر الدين المعني الثاني بدا من بناء دولة عصرية متقدمة في وسعها أن تضع حدا لسياسة القوة التي يمارسها العثمانيون.
0: وفي ذات الوقت سعى للحفاظ في الوقت نفسه على علاقات طيبة مع اسطنبول.
1: نتحدث قليلا عن صاحب هذه الرحلة، والذي هو حفيد السلطان البر فخر الدين المعني الأول من بني معن بن نزار بن معن بن عدنان.
0: أعجبني هذا التعريف البسيط، لكن لم تذكري أن جد الأسرة هو معن بن ربيعة

0: الذي عرف بإقدامه وشجاعته والذي قاتل الفرنجة. ثم إنه لما استفحل أمر الفرنجة في تلك الديار ارتحل الأمير إلى الجبال العالية من لبنان، ومن ذلك الوقت عمر المعنيون منطقة الشوف. يقول المؤرخ اللبناني عيسى اسكندر المعلوف في ذلك: تقاطر إليها الناس لحسن جوارهم وكرمهم من أنحاء حوران ودمشق وحلب وضواحي لبنان، هرب من الإفرنج فأسكنوهم بينهم.
1: نعود إلى رحالتنا الأمير فخر الدين الثاني المعني، الذي ولد في بعقلين حاضرة الشوف عام 1572، وشهد في طفولته المجازر البشعة التي ارتكبها والي مصر العثماني إبراهيم باشا بحق أهالي المنطقة، وقد ذهب ضحيتها الأمير قرقماز والد فخر الدين الذي مات قهرا.
0: طالما أنك أشرت إلى هذا الموضوع، فإن الأمير فخر الدين لما تسلم الحكم دخل في صراع مرير مع الدولة العثمانية، لكنه وضع نصب عينيه بناء دولة قوية تستطيع أن تقف في وجه الحملات الظالمة للعثمانيين دون أن يفرط بولائه للباب العالي.

0: يقال إن رحلة الأمير فخر الدين إلى إيطاليا قد نشرت لأول مرة في مجلة الجامعة المصرية عام 1924.
1: صحيح، ثم تلاه بعد 10 سنوات الأستاذ عيسى اسكندر المعلوف، حيث نشر نص الرحلة في كتاب تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني، معتمدا على بعض مخطوطات الخالدي الصفدي.
0: لندخل الآن في رحلة الأمير التي قضاها في إيطاليا من عام 1613 حتى عام 1618.
1: رجح المؤرخون أن الأمير فخر الدين أو أن الشيخ خاطر الخازن أحد مرافقيه قد أملى تفاصيل هذه الرحلة على الخالدي فألحقها بتاريخه، فالأخبار العامة عن الرحلة وظروفها وما اكتنفها من ملابسات ومراسلات تعزى إلى الخالدي.
0: إلا أن ما يتعلق بمشاهدات الأمير في إيطاليا ومدنها وموانئها والجزر التي زارها فلا بد لها من أصل مدون من قبل الأمير.
1: هذا صحيح تماما، وما يؤكده عفوية الأداء وبساطة التعبير، والتي تذكرنا ببعض رسائل الأمير التي سنتطرق إليها في سياق حديثنا. لذا لا بد لقارئ هذه الرحلة أو للمستمع من أن يضع المعايير البلاغية واللغوية، لأنه مكتوب باللغة المحكية في بلاد الشام قبل 4 قرون، وهو نص طريف شكلا ومحتوى.

0: كان الأمير فخر الدين قد جعل من ميناء صيدا الفينيقي العريق محطة من المحطات المهمة التي تأمها السفن القادمة من مختلف الجهات، ولا سيما بلدان أوروبا حيث تفرغ حمولتها من البضائع لتعود إلى بلادها محملة بالمنتوجات الرائجة في تلك البلدان.
1: ربما لم يخطر في بال المعني ذات يوم أنه سوف يكون لاجئا سياسيا يطلب الحماية في توسكانا أو سواها من بلدان أوروبا.
0: صحيح، ولكنها ضرورات اللحظة ومقتضياتها، ومع أن دولة توسكانا التي كانت ملجأ له هي دولة صديقة تربط المعنية بها معاهدات تجارية وحربية، نرى الأمير فخر الدين يقدم على الرحيل مكرها مترددا.
1: ولكن التوجه إلى توسكانا ربما كان في نهاية الأمر من أقل الخيارات خطرا، فكان ما كان.

0: وصل الأمير إليها واستقبل هناك استقبالا لائقا، وفي ليفورنو أخذت صورة أخرى تكشف عن ملامحها للأمير، تلك الصورة التي طالما تخيلها من مرويات المسافرين والتجار، لكنها الآن تمثل لعينيه حية بكل تفاصيلها.
1: رأى أن القوم مختلفون في أمور كثيرة، ولهم عاداتهم في السلام والتحية واستقبال الضيوف خلافا لما هو متبع في الشرق، كما أن لهم تقاليدهم في الأعياد والمواسم.
0: توقف الأمير طويلا وأمعن النظر مثلا في ألعابهم وتسلياتهم، والتي كانت تجري في بيت كبير مجهز بالأدوات والوسائل المناسبة لإيهام المشاهد بأنه يرى أمام عينيه مشهدا حيا،
1: مثلا
0: كأن يرى بحرا تتلاطم أمواجه، أو أفقا حمرته كحمرة الشفق، والبحر مصنوع من قماش أزرق ولوالب خشبية، ويمخر عبابه زورق يسير على عجلات، وعلى متنه فتية من أحسن الناس يرقصون ويتحاورون.
1: أليس هذا الوصف ينطبق على ما سميناه فيما بعد بالمسرح أو المرسح؟
0: أجل، وأحسب أن فخر الدين هو أقدم من وصفه من العرب في عصر النهضة الأوروبية، وذلك قبل أن يصفه الطهطاوي بنحو 200 عام ونيف.
1: يزداد الفضول ويتعاظم لدي في معرفة التفاصيل.

0: مما لفت الأمير أن أهل هذه البلاد لم يقصروا اهتمامهم على الحاضر، بل أولوا الماضي الكثير من عنايتهم، فأقاموا المتاحف للاحتفاظ بآثار القدماء وصورهم، وصوروا الوقائع والحروب القديمة والحوادث التاريخية المهمة، وأقاموا المتاحف للأسلحة وآلات الحصار.
1: معلومات مهمة تلك التي تطرقت إليها،
0: وهم أيضا قد احتفوا بالتاريخ وشؤونه
1: وبالجغرافيا أيضا، فقد صوروا كواكب المجموعة الشمسية مجسمة بالنحاس وجعلوها متحركة على النحو الذي تجري فيه في الفضاء، كما صوروا الأقاليم ببحارها وجزرها ومدنها.
0: ومعلوماتك هامة أيضا يا شيماء،
1: تبقى أخبارك هي الأهم، ولكن ما رأيك في أن نتابع في الغد مع الأمير فخر الدين الثاني ورحلته إلى توسكانا؟
0: هذا ما كنت أرغب في أن أقوله الآن.
1: إذن إلى اللقاء في الغد مع برنامج أدب الرحلات،
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.